0: مدق باب المندب الحصار السعودي وضرب مدار وضرب مدارات ومنابع النفط وضرب عملاء في الداخل تصير انتصارات الإيمان الصادق والجانة المؤمنة من آل البيت. فما حصل في هذه المرحلة من انتصارات أشفى صدور بين المؤمنين. قال الله تعالى: بل كافرهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم المؤمنين. ونحن في هذه الأيام قابلين على مناسبة عظيمة، مناسبة المولد النبوي الشريف الذي كان في كل عام بالانتصارات على الأعداء. من يعفون في الأرض فسادا، فما حصل للشعب اليمني من حرب وذكاء وحصار ودماء ونهب حروب لمدة 12 عام وعدوان في كل المجالات، لكن الشعب اليمني جاهد وصبر وتحمل كل النشاء وأعد العدة ونصر المستضعفين في غزة ولبنان رغم حربه وحصاره، وغير معادلات لم يستوعبها إلا أصحاب العقول السليمة في مرحلة الحصار بالحصار. بقيادة أعلام الهدى أشفت صدور قوم المؤمنين في الداخل والخارج، ويكون ظالم الهائل من هاية العدو السعودي قريب بإذن الله تعالى، لأنه سبب كل المشاكل والحروب في العرب وداعم اليهود والنصارى جاء تعالى، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وكان ختمها مسك. تحية لكل المتصلين، وتحية أيضا لكل من حاول أن يصل إلينا ولم يستطع. دروب العز عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام.

أما الأخبار وآخر الأخبار فلا خبر، الهدوء قبل العاصفة، يعلم الله ما يقع ولا خبر. كل المصادر كل القنوات ولا خبر جديد، راقدين، يعلم الله ما يقع.

المجرم الأمريكي جيك لانغ يرتكب مجددا جريمة إحراق وتدنيس القرآن الكريم مجددا. القرآن الكريم كتاب مقدس لاثنين مليار مسلم، اثنين مليار مسلم بهينك واحد أمريكي، مش المرة الأولى ولا الثانية. لما بيكرر هذا الفعل وهذه الإساءة وهذا التدنيس وإحراق القرآن الكريم الخاص باثنين مليار مسلم، معناها أنه لم يجد ردة فعل توقفها عند حده أو توقف بلده عند حدها. لذلك أمريكا مسيطرة على الأمة العربية والإسلامية، طبعا مسيطرة على العالم وعلى الأمة العربية والإسلامية، أمة الاثنين مليار مسلم. ما اللي عملوه هذه الأنظمة الإسلامية والعربية؟ ماذا عملت مقابل تدنيس وإحراق القرآن الكريم في المرة الأولى أو المرة الثانية أو من قبله؟ كان هناك أناس آخرين أصدروا بيانات شجبوا إدانة باس أصدروها، والعدو الصهيوني بيقتل آلاف المسلمين والأمريكي بيقتل ملايين المسلمين والعرب، بيصدروا بيانات شجب والأدهى والأمر بيتآمروا معه لتنفيذ أجنداته، أجندات الأمريكي والصهيوني اللي بيهينهم وبيدنس مقدساتهم وكتابهم المقدس. أمة خانعة، وصلنا إلى هذه المرحلة بسبب هؤلاء الخونة والأنظمة اللي دجنوا الشعوب بأكملها وجعلوا من الأمريكي بعبع وإله لهم. أما الكيان الصهيوني فهو الجيش الذي لا يقهر وبروباغاندا كبيرة وعلى مدى عقود من السنوات بأن هؤلاء متحكمين في العالم بأكمله، إن لم يرضوا عنك عيطايروك من الكرسي. فأصبحت الكراسي لدى هؤلاء أهم من الشعوب أو من شعوبهم، أهم من دينهم، أهم من كرامتهم، أهم من سيادة بلدانهم. يبذلون الغالي والرخيص والنفيس من أجل إرضاء هذا العدو. في المقابل وإحنا بنلاحظ وبنعيش الأحداث، هناك من وقف أمام هذا الكيان وأمام القوة العظمى في العالم أمريكا بكل شجاعة وثقة بالله سبحانه وتعالى. عام 2015 شنوا علينا عدوان عالمي، عالمي لم نكن نملك شيء إلا الله سبحانه وتعالى، ولازلنا نملك هذه القوة بفضل الله سبحانه وتعالى. لكن ما الذي حدث؟ هل اكتفينا بما لدينا؟ هل اكتفينا بالإيمان فقط بالله سبحانه وتعالى دون أن نستجيب لتوجيهات الله، أن نعمل، أن نأخذ بالأسباب؟ شعب يمني عظيم، عزيز، قوي، شجاع، شه، لديه من الغيرة والحمية والنخوة ما ليس لدى كثير من الشعوب، لكن كان مدجن راقد. جاء السيد القائد سلام الله عليه حرك فينا مكان من الإيمان بالله والشجاعة والنخوة والشهامة ومقاومة الأعداء. اليوم لما نقارن، لما تجلس بينك وبين نفسك وتقارن بين 2015 و2026 مع الالتزام دائما بأن كل ما وصلنا إليه هو بمعية الله، بتأييد الله، بقوة الله، هو الله، وأننا أخذنا بالأسباب ونحن متحركون بمعية الله سبحانه وتعالى. لما تقارن أن كنا وين نحن اليوم بعد الله سبحانه وتعالى، فضل السيد القائد سلام الله عليه ورجال الله في الجيش المجاهدين الصادقين مع الله اللي باعوا لله، تصنيع عسكري يمني
من الرصاصة إلى الفرض الصوتي في 10 سنوات وأثناء حرب عالمية علينا. هناك من المبررات الكثير والكثير والحجج الذي تجعل كل الشعب اليمني بقياداته وجيشه وحكومته يصمدوا فقط، وقوالهم صمود. هناك من المبررات التي لا يعني تجعلهم لا يتحركون: عدوان عالمي وأقمار صناعية علينا وطائرة حربية على مدى 24 ساعة وقصف وتدمير ومؤامرة دولية والعالم كله ضدك. يلا جلس يعني وقاوم واستنزف العدو، وهو يوجه لك اللكمات والصفعات والضربات وانت قوتك. السيد القائد تحرك منذ اللحظات الأولى ووجه بالتصنيع والإعداد والاستعداد بقدر المستطاع بصاروخ الصرخة يعني قصير المدى. تمام، عاد معانا شوية صواريخ طوروهن، ابتكروا صواريخ جدد من وإلى ميد إن يمن، طائرة مسيرة. تذكروا الضربة التي استهدفوا بها أبو اليمامة على ما أذكر؟ صوروا بقية حطام الطائرة المسيرة، داخلها داخل الطائرة المسيرة عصا من حق المقنص. يعني شوفوا اللي ما هو اللي بيستخدموه رجال الله، كل ما هو متاح لديهم والباقي على الله، بيعملوا بياخذوا بالأسباب والباقي على الله. واجهنا واليوم بفضل الله أصبح الوضع معكوس تماما. اليوم احنا اللي بنستهدفهم بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة وهم يموهوا، والسعودية مش قادرة، عاجزة مشلولة من أنها تستخدم الطيران الحربي لحماية أدواتها وتحشيداتها. صعب، لأن الرد بيكون مكلف جدا عليهم. اليوم كأن احنا دمرنا كل الطائرات الحربية السعودية، ما مش منها أي فائدة. تحرك واحدة الله شاء الله الله حطها صواريخ يمنية عتدمرهم وتحرق السعودية عن بكرة أبيها. هنا القوة، هنا العزة، هنا من واجه أمريكا التي لا يستطيع أحد أن يواجهها. واجهنا إسرائيل اللي العالم كل معها وهزمناهم. أمام أي إساءة للمقدسات بيخرج الشعب اليمني بالملايين استشعارا منه بالمسؤولية. هذا اللي بيدنا. سفارة أمريكية معش موجودة، بضائع أمريكية مقاطعة من قبل الشعب اليمني بكله، خروج بنخرج. أين الشعوب العربية والإسلامية من الإساءة للقرآن الكريم؟ ليش ما يتحركوا؟ ليش الأنظمة ما تعمل تحركات قطع العلاقات الدبلوماسية والسياسية والتجارية مع أمريكا إلى أن يتم الاعتذار والتعهد بعدم تكرار مثل هذه الأفعال والإساءة للقرآن الكريم؟ يا رجال، يعني الواحد منا بتاخذه الحمية والغيرة من أي إساءة من أي حد لأي أحد من أفراد أسرته. يعني على سبيل المثال، لو صاحب بقالة يصيح فوق ولدك، ولا يضرب ولدك، ولا يأخر ولدك، ولا يغالط ولدك ويزيد على ولدك بالزلط، المهم أي إساءة، تقاطع بعد ما تخرج تكسر كرامة، يعني تكسر ناموسة وتهين كرامته. عتقاطع صاحب البقالة له جنب بيتك وسلة عن واحد ثاني، بيحرق كتابك القرآن الكريم، ولا حد تحرك من الدول العربية والإسلامية ولا حد. هذه أمة تواجه عدو، هذا العدو بيهين أمة من 2 مليار مسلم. هذه الأمة التي في بياناتها حتى فيها نوع من الإهانة، أمة 2 مليار مسلم تدعو العالم بأنه يوقف هذا المجرم عن حده
يدين هذه الإساءات. أنت بنفسك أمة، أنت أمة المفروض أن العالم الآخر هو اللي يدعيك أنك تتحرك تنصره. وندعو الأمم المتحدة وندعو العالم الغربي وندعو المدري ما هو وندعو مجلس الأمن بأن أنت أمة، أنت 2 مليار مسلم، جموع بشرية واقتصادات يعني تقدر تهزبها اقتصاد العالم، وثروات وجيوش وأسلحة، 57 أو 59 دولة خانعين كلهم، مشغولين أن نخفيهم بالمكايدات والمهاترات لصالح أمريكا. نخب من كل بلد عملاء لأمريكا، يتوه الشعب نفسه ويضيعهم في بير من حلبة، تحليلات ومنشورات وكتابات وكلها خدمة لأمريكا ضد بلدانهم. اليوم الحاصل عندنا في اليمن أن هناك من الخونة والعملاء من هم في حضن السعودي، أصبحوا في تحشيدات السعودي ضمن معسكرات السعودي، ضمن تحشيدات السعودي، ضمن المخططات السعودي ضد بلدهم، ضد اليمن، من أجل 1000 ريال سعودي. مهزلة أمام أحداث واضحة ووقائع حصلت وحدثت على مرأى ومسمع من كل اليمنيين. عدو لدود لا يريد لك الخير، بينهب ثرواتك، بينتهك سيادتك، يريد أن يتحكم بمصيرك ومصير مستقبل أجيال قادمة، وأن يكون القرار قرار بلدك بأكمله على بيد اللجنة الخاصة السعودية. وهناك من بيعينه وفي صفة، مهزلة مهزلة أن نصل إلى هذا الأمر وإلى هذا الحد من التبعية. يدخلوا لك شوية مرتزقة أصحاب الإعاشات يتحدثون عن إيران وأذناب إيران، وأن يعني عارفينهم وأسيادهم بأن الذي لم يقبل الوصاية السعودية لن يقبل أي وصاية أبدا، الحر حر. لكن لأنهم أذناب وأذناب الأذناب وأسيادهم أذناب أمريكا، فهم لا يعرفون إلا التبعية، الارتهان. بيشوف الناس بعين طبعهم، فاكرين أن الناس كلهم أتباع. لكن لو حد يشغل عقل شوية منهم، هناك فرق كبير. اليوم السعودية عاجزة تماما عن أي رد، فقد تراوغ وتماطل من أجل تنفيذ أجندة أمريكية صهيونية، رغم خسارتها، رغم أنها تعرف أنها عاجزة فاشلة مهزومة، بتغامر بثروات شعب نجد والحجاز، بتغامر بسمعتها بهيبتها السياسية والاجتماعية والاقتصادية والعسكرية والأمنية وكل شيء في سبيل إرضاء العدو السعودي الذي قال عنا أنت بقرة حلوب، أحلبك وبعدين أذبحك. يا جماعة عجيب هذا الانبطاح. عدو واضح بيستخدمك من أجل أن ينفذ أهدافه في اللي واقف قدامه، اللي رافض لسياساته، اللي قال له لا والموت لك، وبيستخدم هذا المنبطح من أجل أنه ينفذ أجنداته وبعدين دورك قادم، وهو يعلم أن دورك قادم. فالأمر واضح وضوح الشمس. المكابرة مش وقتها، المهاترات مش وقتها والله. يعني إحنا لما بنقول معركة مصيرية، نكون أو لا نكون، فعلا إما نكون أو لا نكون، لأنها نهاية آل سعود. بنهاية آل سعود نهاية الكيان الإسرائيلي، بنهاية الكيان الإسرائيلي معناه أنه أمريكا لم يعد لها وجود في الشرق الأوسط في منطقتنا، معناها أمن وأمان واستقرار.
معناها دول عربية بس رغم كل الخلافات والفتن التي جزرها على البريطاني والأمريكي والإسرائيلي، بس ممكن نوصل لحل. وما نوصل لحل طالما ولم يكن يعني ما عادش موجود للكيان الصهيوني ولا الأمريكي ولا السفير الأمريكي ولا البريطاني ولا عد، لم يكن لا يعني لن يكون لهم أي تدخل أي وجود، معنا نحن ممكن نوصل إلى حل بالتأكيد. كل الدول العربية والإسلامية سننتصر للأمة الإسلامية وللعالم بكله بنهاية هؤلاء العملاء والأعداء. ما بالكم نحن في اليمن، احنا أبناء بلد واحد، مصيرنا واحد وعدونا واحد، الخير للكل، الدمار ونهاية اليمن لا قدر الله للكل، والعزة والكرامة والنصر لكل اليمنيين حتى المرتزقة. فالموضوع موضوع تشغيل شوية ذرة من عقلك، راجع حساباتك وقف مع نفسك لحظات فكر فيها، هل السعودي بيجي لك بالخير؟ طيب وصنعاء؟ أخي صنعاء تبع إيران، صنعاء أذناب لإيران، وانت تبع من؟ تبع السعودي. السعودي هذا خليفة المسلمين، العهر والفسوق والما عاد شاقول اللي عندهم هذه لحالها انبطاحة وولاء العدو الصهيوني والأمريكي لا يخفى على أحد. الأجندة اللي بتنفذها للسعودي أنت بتنفذها للكيان الصهيوني للأمريكي، يعني أقل الخسائر، أقل الخسائر إنك في محور إسلامي بيضمك، محور إسلامي. إيران وصلت إلى هذه المرحلة بسبب تخاذل العرب. لو كانت المملكة العربية السعودية في مقدمة العرب في مواجهة إسرائيل ما كان إيران أي دور، كانت إيران راقدة. إيران تحركت لأن العرب كلهم رقدوا. إيران واجهت الكيان الصهيوني لأن الأنظمة العربية كلها خانت القضية الفلسطينية. لم يقف أحد مع فلسطين إلا إيران، لكن الأمريكي والإسرائيلي عبر أدواته جعلوا من إيران بعبع للعالم العربي، بعبع العدو الأول لكم، العدو الأول لكم، العدو الأول لكم، الصفويين، المجوس. عجيب والله. مرحلة ومرت، أحد بقرا تاريخ، ما حد داري بالأحداث. كان معانا قناة واحدة، قناة بلدك وتبصرها. اليوم الساتلايت، اليوم القنوات، اليوم السوشيال ميديا، اليوم العالم كل قرية صغيرة بين يدك. قرأت تاريخ، ابحث، سأل سؤال الذكاء الاصطناعي دي لك تاريخ. الأمور كلها واضحة، والبعض جالس عند عقدة الزمن الجميل، اسمع اسم الخميني ويرتعش. الخميني أنت يعني الخميني هذا يعني فكرة وصلوها لكل العالم العربي، هذا الذي الشيعة الاثني عشرية الذي بيسبوا الصحابة والذي بي على أساس أن إسرائيل ملائكة كانوا في غزوة بدر مع النبي صلى الله عليه وعلى آله. عقول متنكة، والبعض منهم بيستخدم الكرفتة والألفاظ والمفردات ونخبة ومثقف وقبل اسمه حرف الدال وخلاص وضحك على أمه وهو فارق، عقله فارق، بيتحرك بالمال. من دفع على أكثر كتب، من دفع على أكثر تكلم، طلع في قناة فضائية وعملوا مع مقابلة بالمال فقط.
تذكرون المقابلة اللي في قناة العربية؟ الفضيحة، فضائح فضائح كم وكم. حكومة الفنادق رفعت تعرفة الدولار الجمركي في محافظة عدن من 150 إلى 500، وبعد من 500 إلى 750. في أحد هذه المراحل عندما تم رفع سعر الدولار الجمركي، قناة الحدث أو قناة العربية استضافت محلل اقتصادي من أصحاب كشوفات الإعاشة، فطلع يتحدث المذيعة فاهمة غلط وهو فاهم غلط، أنه الذي رفع سعر الدولار الجمركي في الحديدة حكومة صنعاء، طلع ندشنتش ودى الكلام الصح، أنه رفع الدولار الجمركي هذا ضد يعني المواطن ومش في مصلحة المواطن وبرفع الأسعار. المهم الدا وأنه هذا الحكومة تريد أن تستغل المواطن وكذا من أجل أن تصحح وضعها والموضوع أنه هم حكومة الفنادق من رفعوا سعر الدولار الجمركي مش صنعاء. يوم ثاني تماما في نفس الوقت نفس المذيعة ونفس المحلل استضافوا وبتتحدث أنه من قام بهذه الخطوة وهذا القرار هي الحكومة الشرعية حسب زعمهم وما كان يقولوا. المحلل نفسه تحدث بأن هذه الخطوة خطوة جبارة وذكية لا تتخذها إلا حكومة ذكية تريد أن تحسن من إيراداتها من أجل مصلحة المواطن وكلام دش، يعني ادفع وأنا أتكلم. ما هو الموضوع؟ خذ حاضر كم؟ 200 دولار؟ 300 دولار؟ على طول. كذابين منافقين آخر اهتماماتهم أنت. هؤلاء كلهم في مصر في القاهرة في اسطنبول في الرياض وفي دبي وفي الخارج، هم وأولادهم وأسرهم بيدرسوا أولادهم في الخارج بيسلموا بالدولار نهاية كل شهر. عملية يحركك، عملية يقدمك المحرقة، عملية يكتب منشورات قادمون يا صنعاء ويرجع يرقد، قادمون يا صنعاء ويصير يصبح، قادمون يا صنعاء ويصير يسكر، وانت بتشتبح شبحة مع عدوك وعدوك اللدود إلى متى؟ إلى متى سنظل نقول المغرر بهم؟ إلى متى؟ ما زال بأن نكون نحن في قائمة أو في صدارة القائمة. الشعب اليمني العزيز الأبي الحر اللي واقف مع فلسطين إسناد لغزة في القضايا قضايا الأمة الإسلامية، تدنيس القرآن خرجنا بالملايين، إهانة الكعبة خرجنا بالملايين، قضايا أمتنا بنتحملها بنهمها، واجهنا عدوان عالمي، واجهنا أمريكا، واجهنا إسرائيل، هزمناهم بقوة الله. يعني التاريخ بيسجلنا في أنصع صفحاته بأحرف من نور، ويجي لك أخس مرتزقة في العالم يطلعوا يمنيين، أوطى مرتزقة في العالم وأرخص مرتزقة في العالم يمنيين. قبحكم الله، أهنتوا اليمن واليمن بريئة منكم ومن أفعالكم، لأنه في كل بيت أيوة، بس اليمن كبيرة حضارة معها أكثر من أكيد في كل شقة مثل ما بيقولوا.

أرسلت قبل يومين مقطع فيديو الواحد من يسمون أنفسهم علماء السعودية الوهابية، وبيرد عليه واحد كان معاهم بس فاق صحي رجع إلى الله سبحانه وتعالى. عارفين ما بيقول هذا الشيخ الذي يدعي أنه عالم أنه شيخ؟ بيقول اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد. هذا تبع الشيعة، هكذا هذا تبع الشيعة، علينا ألا نتعود عليها وألا نقولها. والله يقول بهكذا، اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد، هذا تبع الشيعة، علينا ألا ننجر إليها وألا نكررها وألا نقولها فنصبح من هؤلاء، وإلا فأضفنا عليها وآله وأصحابه أجمعين كي نختلف عنهم. تذكر لما كنا نقول لكم أنه البعض بسبب حقده الأعمى في قلبه تنازع عن كرامته وعن عزته وعن أخلاقه وعن قيمه وعن مبادئه وعن وطنه وعن دينه في اليمن، لأنه بس حقده غل على أنصار الله. فكل ما قام أنصار الله بعمل صحيح، إن كان وطني كان خائن، إن كان أخلاقي أصبح بدون أخلاق بدون مبادئ، إن كان ديني بعد دينه. المؤمن يخالف أنصار الله، وهذا الفكر الوهابي بدأ هكذا الآن. رد عليه هذا اللي كان منهم وفيهم وأنقذها الله منهم، قال على كلامك يا شيخ الشيعة بيصوموا رمضان، احنا نكون نصوم من المغرب، هم يصوموا لا مغرب ويفطروا واحنا نصوم من بعد المغرب، هم بيصلوا واحنا نفلت الصلاة علشان نخالفهم، هم بيزكوا واحنا ما نزكيش، نخرج من الإسلام، هم مسلمين واحنا نقع كفار. هؤلاء الذي يدعون أنهم علماء وسمعتم إلى كثير من فتاواهم اللي شيب براسك، حاجة غريبة وعجيبة، عندهم طاعة ولي الأمر أهم من طاعة الله، الله اللي أمرك بالصدق والعفاف يعني أوامر ونواهي في القرآن، جاء ولي أمرهم عكس، الحلال حرام والحرام حلال، قال لك نتبع ولي الأمر علشان نرضي الله. طيب الله بيقول لك هذا حرام، ولي أمرك قال لك ما عليك سكر وزني وعمل دي شيء، علماء سلطة. المهم من هؤلاء اللي بيحركوا الشعوب، اللي بيدجنوا الشعوب، بيخدموا من؟ ولي أمره. ولي أمره أصلا أداة وحدة عز الله السامعين في أرجل الصهاينة وأمريكا، يعني بيخدم أمريكا وإسرائيل. حرفوا الدين عند الناس، شوهوا الإسلام، دجنوا الشعوب. في نصرة غزة الجهاد حرام، لكن حماية القواعد الأمريكية جهادا في سبيل الله. وتناقضات عجيبة، الطفل الصغير يقول هذا مش طبيعي، وكم من مشنب لكن عقلهم أو راسهم مربع.

وصل بهم الحال انهم شنوا هذه العداوه وهذه الحروب وحملوا هذا العداء للشيعة اللي اصبح حربهم افضل تمام واهم من حرب اليهود. حرب الشيعة سمعوا كل المشائخ وحرضوا على الجهاد في سوريا، لكن في فلسطين لا. في العراق عادي، في الصومال، في اليمن، أين ما كان حارب الشيعة عداء عداء، ويخرجوا لك المشايخ يحرضوك للجهاد، آيات الجهاد اللي قد حذفوها يخرجوها، لكن أمام إسرائيل يتم حذفها حتى من المناهج. لماذا؟ السبب الوحيد دائما كلمتهم، لماذا عدا للشيعة؟ لأنهم سبابة الصحابة، هذا عذرهم الأول، حجتهم الأولى. طيب اليهودي ابن اليهودي، الصهيوني ابن الصهيوني، والنصراني ابن النصراني بيصب رسول الله، بيصب رسول الله علنا علنا. أما هؤلاء فهي ادعاءات، والذي بيطلعوا في قنوات من بريطانيا على أساس أن الشيعة يصب والدي، هذا كلهم أدوات بريطانية. نفس أيضا السنة، هؤلاء الذي بيطلعهم بريطانيا على أساس أن هؤلاء يعني علشان يزرعوا الفتنة، لكن اليهودي ابن اليهودي بيصب رسول الله. فأصبح هؤلاء الذين يدعون الدين كذبا وزورا عندهم الصحابة أحب إليهم وإلى قلوبهم وأهم من محبة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله. ليش ما ي... ما ي... ما ما ما يعملوا هذا التحالفات وهذا العداء وهذه الخطب وهذه الفتاوى في محاربة اليهود اللي سب الرسول صلى الله عليه وعلى آله قبل الصحابة وقبل كل الناس؟ الرسول خير خلق الله، رسول الله صلى الله عليه وعلى آله يدعمه، يغض الطرف، يحرق القرآن الكريم يغض الطرف، يسيء إلى الكعبة المشرفة يغض الطرف. لكن الإيراني ولا الشيعي قال بيسب أم المؤمنين عائشة وعمر وأبو بكر وعثمان، لا والله ما صارت لهم. الجهاد تكبير، رحمة الله عليكم وعلى أبو

أما اللي في قلبه مرض وهذا دائما دائما دائما ما أكررها دائما، اللي في قلبه مرض، اللي في قلبه غل، اللي مش ناوي أصلا يصفي قلبه، اللي مش ناوي أصلا أن يكون في طريق الحق مع الله أولا وأخيرا مع الله، في بيدور لأي عذر. هناك كثير من الناس أو البعض، معنا عم مش البعض، البعض عندما جيت تكلمه وتناقشه وتحاوره يقول لك يا أخي كلامك صحيح، ولكن بعد ولكن هذا مصيبة، ولكن أنتوا عارفين ما هو اللي يعني الحجة اللي بتتخذها، وهو يعلم تماما أني ما هي حجة أساس.

يمسك هذا على أساس أنه يعممه. لكن يا أخي بعض الكذا ولا هؤلاء الفاسدين يا أخي هذا حالة شاذة، حالة شاذة ما حد راضي عنها أبدا، ولن يقبل أحد بالفاسد ولا بالسارق ولا أبدا. ومعترفين بأن هناك تقصير أكيد، بس الحالة العامة بشكل عام هناك عدوان، هناك مؤامرة، هناك استماتة من قبل العدو، هناك عمل ليل ونهار من قبل العدو. تخيل هذا كله من قبل العدو، ليل ونهار بيواصلوا عمل بإخلاص، مؤامرة مستمرة من أجل تدميرك وزيادة معاناتك ومحاصرتك وإذلالك واستعبادك ونهب ثرواتك. وقد يكون هذا الفاسد أداة من أدواتهم، من ضمن مؤامراتهم، من ضمن أجنداتهم. فعذرك الوحيد يا أخي هذا الفاسد يا أخي أنا ابعدوا وأنا نظف لك الطريق، على أساس أنه يعني حمي ما هو ما نقول تتشوع ولا كيف شي تبسر الدنيا كلها سابرة. جاهد وتحب وحارب وانتقد وتكلم. أعرف ناس أنا مش هو من أنصار الله ومختلف مع أنصار الله في أشياء كثيرة عنده، يقول لك أنا مختلف معهم، بس مواقف لما يتكلم يقول موقف حق يا أخي، موقف عزة، موقف رجولة. قبل حتى طوفان الأقصى، مع أنه طوفان الأقصى يعني موقف المفروض خلاص يحدد لك الأبيض من الأسود، الحق والباطل. حتى قبل طوفان الأقصى يقول لك يا أخي مواقف صحيحة، فيهم تقصير، فيهم خلل، فيهم كذا، بمعانا متشددين، مطاوعة. صحق الوهابي عنده يعني في أنصار الله يكرهك في المسيرة، لكن بالتأكيد حالة شاذة. يجي طوفان الأقصى يقول لك أقسم بالله أنها مواقف عزة وكرامة، طبقوا الشعار بحذافيرة، طالما اتهمناهم برفع الشعار أشعر في وادي وهم في وادي، لكن كان كل شيء بعيد عنهم. اليوم وصل لهم الأمريكي والإسرائيلي أكلوا بسنانهم. تعرفين أن المجاهدين في القوة البحرية في طوفان الأقصى كانوا يضربوا الأمريكي حملات الطائرات، وجيهم أوامر وقفوا شوية، وقفوا ما يشوش توقفوا أبدا، شو يعني يغرقوها لا قاع المحيط، قاع البحر الأحمر. المجاهدين زرتهم أنا زيارات إلى الجبهات، أقسم بالله أنه مشوق للإسرائيلي والأمريكي مثل ما الجاهل مشوق لأمه، أقسم بالله. يقول لي أوف علما ليت والله، يا ليت والله ونجو، تحس أنه كأنك بتقول له على أكله، على يقول ليت والله وهي عندي. فبعض الناس يقول لك يا أخي هذه المواقف صحيحة، هذه المواقف الصح يا أخي، هذا هؤلاء لديهم مشروع جامع، هؤلاء معاهم مشروع وطني، هؤلاء بيحتوى الناس، بيحتوى حتى يعني خصماءهم، بيحتوى الخصوم، ما بينفروا حد. والبعض يقول لك يا أخي هؤلاء محسسين، لكن بنقول معركة وعي. طيب هذه المعركة الآن 4 سنوات، والمتشددين واللي في قلبهم مرض وغل، هيا إلهين هيا، وكيف لا حرب ولا سلم، الناس بيموتوا جوع، هيا المفروض يطحن السعودية طحن كذا، معنا فر صوتي ما بلا لا لا إسرائيل. وهذا هو عدو ولا مش هو عدو، هو اللي محاصلنا ولا مش هو اللي محاصلنا، إن رواتبنا قلتوا عنده مصدقين إني عنده، يلا اشعلوها قرحوها ردوا رواتبنا، هذه مسؤوليتكم، هذه مسؤولية الدولة ومسؤولية الجيش. قرحها قالوا حار، قلنا لكم مو حق حرب، هم حق مشاكل، هؤلاء ما بينهم همش وما عاد بيأثلوش. لكن أنت عقل، الأمور كلها أمامك، هؤلاء كلهم بيتحدثوا أمامك، ما بش مجال لا واحد منهم موجود، ما بش باصل لا واحد منهم موجود في وظيفتك، واحد منهم موجود. عقل عقل، ولكن هم لك يقول لك إن أقسم بالله بقوة القوة وإن إحنا كذا

شوي ودخل لك بعد. لكن بعد لكن هذا مصايب مصايب مصايب. الآن الحصار بالحصار، أحرار العالم العربي والإسلامي وأحرار العالم بيقولوا معاهم حق، 12 سنة والسعودي محاصر لهم، مجوع لهم، ناهب ثرواتهم، ممنوع السفر لا للمريض ولا للطالب ولا للتاجر ولا، واربع سنين هم بيطالبوا السعودي مطالبة، ها يلا ده خارج الطريق، قد وقتنا وصلنا لآخر حاجة، باقي نوقع وبيماطل خلاص يفتح لكم وجهة واحدة، ما رأيكم؟ حق أبوك لما تفتح لي وجهة واحدة، معي مريض أجلس أراجع عندك مثل ما قال السيد 4 أشهر علشان يخرج مريض، توافق ولا ما توافقش؟ من أنت؟ من أبوك؟ الحصار بالحصار، معنا فرس صوتي الحمد لله، معنا أسلحة باليستية، صواريخ، طائرات مسيرة، قوة بحرية، دفاعات جوية، بنستخدمها من أجل انتزاع الحقوق، مش من أجل البلطجة، من أجل انتزاع الحقوق. مالك اليوم قلبت علينا؟ مالك؟ يا ريتك دخلت البيت ورقت، تبز الآلي وتتعسكر في معسكر السعودية، تحشيد السعودية، باذل نفسك وروحك مش لله، للسعودي، من أجل يزيد معاناته على أبناء شعبك. هيا وكيف؟

اليوم بفضل الله سبحانه وتعالى البعض ممن يختلف وطني حر تمام ضد السعودية وضد أمريكا وضد إسرائيل، ولكن يعني يختلف مع أنصار الله في بعض الأفكار في بعض الكذا، من حقه طبيعي. اليوم بيقول قال أقسم بالله أنني اليوم أعيش في عزة وكرامة وأشهد أيام ومرحلة فيها من العزة اليمانية ما لم نكن نتخيله، وذلك بفضل الله وفضل السيد عبد الملك. قالها هو فضل السيد عبد الملك وفضل المخلصين من رجال المسيرة الذين صنعوا وابتكروا وأوجدوا هذا السلاح اليمني الذي أذل السعودية. والله وبالله وتالله لولا هذا السلاح إن السعودية متعربدة فوقنا في كل شارع، وأننا سنظل قرون، مش عقود، قرون من السنوات، وأنها لن تقوم لنا قائمة. هذا مو مختلف مع أنصار الله، لكن أعطاه الله عقل أن هذا الموقف موقف صح، موقف شجاع، موقف وطني، موقف ديني إسلامي أخلاقي. لن نقبل بالعبودية للسعودية، كلنا بنقولها. ما دعا منا طوال 50 سنة، ما دعا منا، تحكمت فينا وفي كل شؤون حياتنا وتفاصيل حياتنا اليومية السعودية بإذلالها وانبطاح الحكام الزعماء والرؤساء والحكومات والمسؤولين، أملوا بطونهم وذلوا الشعب بأكمله. وكلنا بنقول لا نريد أن ننبطح للسعودي. من هو السعودي؟ نحن أرقى وأعز وأغلى من السعودي. أيوة هكذا الصدق، احنا اصحاب حضاره، هويتنا ايمان. اما هذه الاسره فهي طارئه من يوم امس، تتحكم باليمن، تذل اليمن، تستعبد اليمن. ماذا بوسعنا ان نعمل اذا كان قائدنا وقدوتنا منبطح بيستلم 300 مليون في زياره واحده؟ ما تعمل. بقية الحكومة كلهم بيتحكم بهم أو تتحكم بهم اللجنة الخاصة. شيخ مشايخ اليمن بيعترف ابنه أنه بيستلم مخصصات من السعودية. أيوة أبي كان يستلم مخصصات، ومشايخ كلهم ورئيس الجمهورية والكل بيستلم من اللجنة الخاصة معاشات. أين بقى تقوم للشعب هذا قائمة؟ أين الاستقلال والحرية والسيادة؟ خلونا واضحين، اليوم السعودي حانب، بيعمل تحالفات تلو التحالفات، احموني من اليمني. ولماذا نحميك من اليمن؟ لاننا محاصر، لاننا مجوع، لاننا شي استعبده. عاد احنا يعني صبرنا لحدود، ما قال لهم شجو احموني من اليمني، شي ينهبني، شي يجر نص ارضي، شي يجر نص ثروتي. جو احموني من اليمني ما عليه شي حقه، بدل ما يقولوا له تدي له حقه قالوا له بشر بعزك ولا تدي له حاجة من حقه، عن حميك. وبعدين وقت الله الله ما حدهم، عن خمعه وبنخمعه. اليوم بفضل الله ثم فضل السيد القائد وتوجيهاته ونهجه، اليوم أصبحنا موقع قوة بفضل الله، اللهم لك الحمد. بندعس على السعودي دعس، بنجعل السعودي يعيش مأزق وردة صعبة انه يخرج منها. ورد نفسه الآن عايسلم حقوقنا، عايسلم حقوقنا ورجله فوق رقبته، بس مدعوس خلاص أمام العالم بكله. أيا كانت المبادرات، وساطات في الأخير، ضمانات، يطلع يتعهد يعمل كذا، عايدفع حقنا مهزوم مدعوس بالقوة. خلاص ما عبش مجال حاجة اسمها دبلوماسية، حتى وأنت حركة الدبلوماسية وستتحرك بالتأكيد، لأنه لن يكون الاتفاق إلا عبر الدبلوماسية، عبر التفاوض. بس قدو مطروح، قدو مدعوس، قدو بيوقع بكل الضمانات، من غدوة كذا، من غدوة كذا، من الآن عملوا، من خلاص وقع، يسموها اتفاقيات، دخلوا بيننا وسطاء، توسطوا بيننا، اندعس، أعلن على حظر
شنينا على الضربات ولدينا الاعتداء بالاعتداء وأعلننا الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد وضربنا له تحشيداته ضربنا له مصفاته وضربنا له داخل معنى أنه أيخضع وأيخضع حرص سبحانه والله أهان نفسه ورط نفسه والآن بيدفعها. البلاء عليك أنت، إما أنه يكون وقت الدفع وأنت رافع راسك وتحس نفسك أنت في الطرف المنتصر مع الحق مع ابناء بلدك استعدت حقوقك، ولا كأن احنا دعسناك معه وانت مدندل اذانك ومطقطق رأسك ويلا تمام خلاص هاي. حط نفسك اين ما اشتيت، اما منتصر ولا مدعوس.

قد أكون كررت بعض الكلام في أكثر من حلقة، لكن إن شاء الله أنه من الحرص على كل يمني، من الحرص على إيصال رسالة الوعي التي نستطيع أن نوصلها حسب الوعي الذي نمتلكه نحن. ما قد إحنا شواعين للطرف، ولكن حسب الوعي اللي نمتلكه وحسب الرسالة الإعلامية بنحاول أنه نوعي الناس بقدر المستطاع، حتى وإن أعدنا وكررنا بعض المواضيع. مهمة جدا أنك تشغل مخك، أنك تجلس مع نفسك، تراجع حساباتك، مواقفك مع الله سبحانه وتعالى أولا وقبل كل شيء مع الله سبحانه وتعالى. هل هذا الموقف يرضي الله؟ اعمله. هل هذا الأمر وهذا الموقف وهذا الحدث يرضي الله سبحانه وتعالى مما أمرنا الله به في كتابه الكريم؟ ولا احنا جالسين بعيدين عن القرآن أصلا، لما محناش عارفين ما هو الأمر، ما هي التوجيهات الإلهية، ما هو اللي أمرنا الله به سبحانه وتعالى، لأن احنا بعيدين عن القرآن. فأرجو الله سبحانه وتعالى أن يفرجها على كل اليمنيين بإذن الله، أن ينصرنا نصرا عزيزا مقتدرا يا الله، وأن يعزنا ونحن أعزة بالله سبحانه وتعالى، وأن ينصرنا على أعدائنا وأعداء الله، أن يعز كل اليمنيين بحوله وقوته يا رب يا الله. نسأل الله أن يحفظ السيد القائد يا الله، وأن يطيل في عمره، وأن يعمي عنه عيون الأعداء يا الله، وأن يجعله شوكة في حلوق أعداء الله.

نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ كل المجاهدين، كل المخلصين، كل الأحرار في هذا البلد، في كل العالم، أن يسدد رميات المجاهدين الأبطال، أن يثبت أقدامهم، أن ينصرهم على أعدائهم، أن يكون معهم ولا يكون عليهم يا الله.

نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ هذا الشعب وأن يسلمه مكائد الأعداء ومؤامرات الأعداء يا الله، وأن ينصره على أعدائه. شعب عزيز كريم عظيم أبي، بإذن الله وقوة الله وتأييد الله نسود هذا العالم بإذن

وبهذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الفترة من فترة دروب العز عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام. في ختامها لكم تحايا طاقم هذه الليلة: ياسين شعبان، محمد سنهوب، حمادي البيلي، عبد الدعوس، محمد عزيز، سميح عز الدين تقي، هدهد الصمود بالنبأ اليقين، أبو أشرف، أيمن محمد علي الشرفي. وهذه أجمل وأزكى تحيانا: إبراهيم عباس الحميضة، سند عبد الكميمة، يمنيون ونفتخر. إلى اللقاء.

البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المالي.

0: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم القرآن منهاج حياة. في لقاء الرسول صلوات الله عليه وعلى آله بالأنصار من الأوس والخزرج في بيعة العقبة الثانية، نظم الرسول صلوات الله عليه وآله أول عمل إداري عملي بما يسمى النقباء أو الكفلاء، لأن رسول الله اختار من الأوس والخزرج الذين التقوا به، وكان عددهم 73 رجل وامرأتان، اختار منهم 12 نقيبا أو كفيلا، جعل لكل قبيلة من قبائل الخزرج أو الأوس رجل أو رجلان ليكونوا كفلاء عن قومهم. وكان هذا عبارة عن حكمة من رسول الله وتنظيم إداري بحيث يكون هناك رؤوس لهؤلاء جميعا، يستطيع الرسول صلوات الله عليه وعلى آله أن يتعامل معهم، يكونوا أشبه ما يكونوا بأعضاء ممثلين لأقوامهم. ولكل هؤلاء اختار الرسول صلوات الله عليه وعلى آله رأسا، هو أسعد بن زرارة، جعله الرسول صلوات الله عليه وعلى آله نقيب النقباء أو كفيل الكفلاء، ليكون هو ممثل عن الجميع ورئيسا للجميع. فكان هذا عبارة عن عمل إداري نظمه الرسول صلوات الله عليه وعلى آله في هذه المرحلة الصعبة وبسرية تامة. وتم اللقاء بسرية تامة داخل مكة في ليلة من ليالي التشريق بعد منتصف الليل بحراسة أمنية، وكل تلك الإجراءات تدل على الحكمة التي يتمتع بها الرسول والإدارة التي يتمتع بها الرسول صلوات الله عليه وعلى آله في تلك المرحلة المتقدمة من الدعوة، لأن الرسول بكل تلك التنظيمات يهيئ الظروف المناسبة للهجرة لأنه يبحث عن حاضنة. الله سبحانه وتعالى قد أذن له بأن يترك مكة لأنه قد يئس من أن يهتدي الناس في مكة، لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون، وهناك الأمل مربوط بالأنصار بالأوس والخزرج في المدينة المنورة الذين لديهم رقة القلوب والمشاعر والتواضع والنجدة والتوفيق الإلهي من الله سبحانه وتعالى أن يحوزوا الشرف العظيم بنصرتهم لهذا الدين. حينما نأتي إلى كيف تصرف الرسول صلوات الله عليه وعلى آله في الهجرة بحكمة وإدارة تامة للمسألة المعقدة والصعبة، بعد أن ازداد الاضطهاد والتعذيب للمسلمين والمحاربة وجاء إسلام أهل المدينة، ظهرت البوادر أن هناك أرض حاضنة للإسلام وقوم حاضنون للإسلام ومناصرون للإسلام ولرسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، وقد دخلوا معه في بيعة في عهد وميثاق، ولديهم الاستعداد الكامل للتضحية والاستقبال لرسول الله ومن معه. فما كان من الرسول إلا أن نظم مسألة الهجرة، أذن للناس بأن يهاجروا ولكن بطريقة سرية، أن يهاجروا عبارة عن جماعات صغيرة دون أن تعرف قريش، أن لا تنتبه لهم قريش. وخرج المسلمون تباعا يتعاونون مع بعضهم البعض، لأن رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله رب المسلمين من البداية على التكافل على التعاون على التعاضد الترابط فيما بينهم، وأن يعين بعضهم بعضا في كل شيء في كل جوانب الحياة. وبقي الرسول في الأخير حتى خرج المسلمون جميعا، إن كان الرسول يعزم أن يهاجروا كل المؤمنين من مكة خرجوا كما قلنا جماعات جماعات، ولم تنتبه قريش خلال الفترة الزمنية، وبقي الرسول صلوات الله عليه وعلى آله باعتباره القائد المخطط المراقب للموقف والمتابع للأخبار، وهو من يصدر القرارات المناسبة في كل تلك الحالات. مكة تتآمر على رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، أهل مكة يعدون الخطة للقضاء على رسول الله كما قال المولى تعالى: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. الرسول صلوات الله عليه وعلى آله شعر بأن هناك مؤامرة لاستهدافه. وكان أيضا لدى مكة أو لدى الملأ في مكة خطة لمنع المسلمين من الهجرة، وكان النبي قد وضع خطة لإتمام الهجرة، فنجحت خطة الرسول وفشلت خطة قريش، أولئك المجرمون والمستكبرون من كبار قريش. واستطاع الرسول أن ينفذ الخطة لمهاجرة هجرة كل المسلمين، وبقي هو فقط. فيريدوا أن يفشلوا الهجرة بإفشال هجرة النبي صلوات الله عليه وعلى آله. فكانت المؤامرة بأن يخرجوا الرسول، أن يطردوه أو أن يسجنوه أو أن يقتلوه، واستقر رأيهم على قتل رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. هنا الرسول يدير المشكلة أو هذه المرحلة الزمنية الصعبة بكل حكمة، لأن الرسول كان يعلمه الله ويفهمه الله، وأيضا هو يتمتع بالحكمة. ليس كل ما كان يحدث للنبي عبارة عن معجزات، إنما كان النبي يستغل الظروف، يعمل ليلا ونهارا في كيفية مواجهة الكفر والباطل. فالرسول صلوات الله عليه وعلى آله عمل خطة تمويهية تصرف نظر قريش عنه في الليلة التي سيهاجر فيها، حيث أمر الإمام علي عليه السلام أول فدائي في الإسلام أن ينام في فراشه. بذلك يموه، يصرف نظر قريش الذين قد جندوا 40 شابا، كل شاب حمل سيفا حادا مسلولا ليضرب رسول الله كما قالوا، ضربة رجل واحد فيتفرق دمه في القبائل، فلا يستطيع بنو هاشم أن يأخذ الثار من أي قبيلة، ويرضون بالدية. وهذا التفكير حينما يشاهد الإنسان، لا زال آل سعود يتمتعون بهذا التفكير، تفكير دار الندوة. في كل فترة يعقدون تحالف، لأن في دار الندوة عقد تحالف، أول تحالف على رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، عندما اعتدوا علينا في العام 2015 في 26 مارس شكلوا تحالف آل سعود ليضربوا اليمن ضربة رجل واحد فيتفرق دم اليمن ما بين الدول، فلا يستطيع اليمنيون أن يواجهوا أي دولة. أليس نفس التفكير؟ نفس تفكير أبو جهل أيضا في هذه المرحلة، عندما فرض الشعب اليمني وقواته المسلحة الحصار بالحصار، هذه المعادلة، لأن أولئك لم يعقلوا ولم يتفهموا ولم يرجعوا عن غيهم، عن محاصرتهم، عن إجرامهم المستمر الأكثر من 12 عاما، فكروا في تحالف بنفس الطريقة، وأرادوا أن يجمعوا تحالف، لكن الله سبحانه وتعالى هو من يفشلهم في كل مؤامراتهم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره. الرسول صلوات الله عليه وعلى آله أفشل ذلك التحالف بأن جعل الإمام علي ينام في فراشه، واستطاع أن يخرج وهم يراقبون الإمام علي. وخرج الرسول بتلك الخطة الأمنية الدقيقة، الإمام علي سلام الله عليه حمل روح التضحية في سبيل الله، ورسول الله توكل على الله ووثق بالله وخرج من مكة من بيته، لكن أيضا بسرية، خرج بسرية تامة، ولم يعمل يعلم بالخروج إلا من كان له الدور مرسوم في تنفيذ الخطة. واستطاع الرسول صلوات الله عليه وعلى آله أيضا أن يموه ويصرف نظر قريش الباحثة عن رسول الله، حيث انطلق إلى غار ثور، وغار ثور يقع باتجاه اليمن وليس باتجاه يثرب، وهو يعلم أنهم سيذهبون، لأن الأخبار قد توالت أن المسلمين قد هاجروا إلى يثرب، وأن من المؤكد أن رسول الله سيهاجر بعدهم. فانطلقت قريش للبحث في تلك الطريق المتجهة إلى يثرب، وبقي الرسول 3 أيام. هناك من يأتيه بالأخبار من قريش، هناك من يقعد معهم نهارا ويأتيه بالأخبار ليلا، وهو يدرس ويرسم الخطة المناسبة. وبعد 3 أيام غادر الغار واتجه نحو المدينة. من كل هذه الأحداث ومن غيرها نجد أن رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله يتمتع بالحكمة، يتمتع بالإدارة، يتمتع بروح المسؤولية، يتمتع بالشجاعة، يتمتع بالثقة بالله والإيمان العالي بالله سبحانه وتعالى. في كل ذلك ما يقدم رسول الله كإنسان جذاب، إنسان عظيم، إنسان ذو دراية، ذو حكمة، ذو رؤية وبصيرة، ذو معرفة كافية بكيف يدير الوضع حتى في أصعب الأزمات والمراحل. هذا يؤكد ما قاله الإمام علي عليه السلام لولده الحسن أنه ارضى به رائدا فكفى به رائدا وإلى النجاة قائدا. يعني الرسول يكفي أن يكون لنا قدوة في الإدارة، في إدارة الأزمات، في إدارة الجوانب العسكرية، في إدارة الجوانب الاقتصادية، في هداية الناس. هو نموذج كامل متكامل جعله الله سبحانه وتعالى يجسد الهدى الإلهي واقعا وعمان في هذه الحياة الدنيا، ليكون نموذج وأعظم نموذج للبشر عبر التاريخ إلى يوم القيامة. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
1: القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المالي.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار.

ونتوب. إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، البرنامج العام إخوة الإيمان في كل مكان. الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة الفجر بحسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

حي على

حقا وصدقا وعدلا ويقينا أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وبعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين، أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن، وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، إن عذابها كان غراما، إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا إننا نستودعك اليمن، رجالها ونساءها، أطفالها وشيوخها، برها وبحرها وجوها، يا من لا تضيع عنده الودائع. ربنا احفظنا وانصرنا وأيدنا بنصرك يا رب العالمين، إنك على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بهذا إخوة الإيمان نكون قد رفعنا لحضراتكم أذان صلاة الفجر من رحاب الجامع الكبير بصنعاء حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها. إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، البرنامج العام. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم إلى آيات من الذكر الحكيم.

انفسخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد

0: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم بصائر من ربكم. دروس من هدي القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الأخيار المنتجبين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون ورحمة الله وبركاته. نسأل الله العلي القدير في البداية أن يهدينا بكتابه وأن يوفقنا لفهم كتابه، لنزداد إيمانا نزداد إيمانا نزداد إيمانا. نستمر أيها الإخوة في ملزمة معنى التسبيح، وقبل أن ندخل في الدرس الرابع نذكر أبرز النقاط التي وردت بالأمس. طبعا في بداية الملزمة كان قد تحدث عن معنى التسبيح وقال أن معنى التسبيح تنزيهه وتقديسه، معنى تسبيح الله أي تنزيهه وتقديسه. وبالأمس أول نقطة عرف فيها معنى التنزيه لله سبحانه وتعالى، فهنا أول نقطة أن تنزيه الله يعني تنزيهه في ذاته، فلا يمكن أن نصفه بما يستلزم منه أن يكون مشابها لمخلوقاته. تنزيهه في أفعاله، فلا يمكن أن نتهمه في فعل من أفعاله أنه صدر منه مخالفا لمقتضى الحكمة. أيضا تنزيهه فيما يتعلق بالوعد، أن يخلف الوعد. أيضا تنزيهه في تشريعه، أن يشرع ما يتنافى مع كماله مع قدسيته مع عظمته. فمعنى التنزيه لله التنزيه في ذاته، والتنزيه في أفعاله، والتنزيه فيما يتعلق بوعوده، والتنزيه في تشريعه. ثانيا أنه أو أنها ظهرت أشياء كثيرة نسبت إلى دين الله، سواء في مجال العقائد، في المواقف، في التشريعات، قد يلقاها أي إنسان طالب علم. فإذا ما كان ينطلق من قاعدة تنزيه الله فسيرى كم ستفيده هذه القاعدة، وسيرى البصيرة العظيمة التي تتحقق له من وراء اعتماده على هذه القاعدة. إذا كان إنسان مقدس ومنزه، أي أقوال أي عقائد تتنافى مع تقديس الله لن يقبل بها. ثالثا النقطة الثالثة أن الله يعلم أن كثيرا من عباده سينسبون إليه ما لا يليق به، فأوضح لنا نحن خطورة المسألة على أنفسنا في نظرتنا إلى الله وفيما يتعلق بواقع الحياة، فأبان لنا في القرآن الكريم الآيات التي تدل على أن قضية تنزيهه قضية مهمة استنفر لها كل مخلوقاته. النقطة الرابعة أن التنزيه الذي يجب أن ينطلق منا نحو الله ليس فقط مجرد التبرئة وإصدار حكم ببراءته من كذا، بل التنزيه المتلبس بالثناء عليه. نقدس الله وننزهه تقديس وتنزيه متلبس بالثناء عليه، ليس فقط أن نبرئه أو أن نصدر حكم ببراءته نقول سبحان الله وانتهى الأمر، نقدس الله وانتهى الأمر، بل سبحان الله العظيم وبحمده، سبحان الله الأعلى وبحمده. تنزيه وتقديس متلبس بالثناء عليه. هذا أبرز ما ورد بالأمس. نبدأ اليوم من قوله رضوان الله عليه: فأنت تنزه الله في كل حالاتك، وأنت تحمده في كل حالاتك، تثني عليه في كل حالاتك، في حالة القيام، في حالة الركوع، في حالة السجود، فيما قد توحي به هذه الحالات الثلاث داخل الصلاة من حالات في واقع حياتك تمر بها أنت. أليس الإنسان يمر في حياته بأحوال فيرى نفسه مرتاحا بخير، متوفرا له حاجياته، لا يوجد عنده مشكلة؟ قد يحصل له مواقف تركعه، قد تحصل له مواقف أكبر أو مشاكل، هل الإنسان يبقى منتصبا في حياته دائما؟ يمر بمشاكل. العرب كانوا يمثلون للمصائب الكبيرة بالدواهي أو بقاصمة الظهر، أو يقولون تثقل الكاهل، بعبارات من هذا تصوير للإنسان وكأنه فيما إذا وقعت عليه مشكلة أو مصيبة أو عانى معاناة من مرض في بدنه أو مرض بأحد من أصدقائه أو أفراد أسرته، يتبادر إلى الذهن وكأنه شيء يثقل كاهله وسيحنيه. أنت في كل حالاتك كن مسبحا لله، كن واثقا بالله، وفي كل الحالات يكون همك هو رضا الله. متى ما عرفت أن المعاناة التي أنت فيها هي في سبيله، المعاناة التي أنت فيها ليست خنوعا لأعدائه، ليست ذلا تحت وطأة أعدائه، تحمل واصبر. وهذا هو المطلوب من المؤمن، أن يتجلد، أن يكون لديه حالة من الجلد، التجلد والتصبر. هذا النوع من المؤمنين هو الذي يستطيع أن يقف المواقف المهمة في سبيل إعلاء كلمة الله. هذا نص مهم، المطلوب من المؤمن أن يتجلد، التجلد والتصبر. هذا النوع من المؤمنين هو الذي يستطيع أن يقف المواقف المهمة في سبيل إعلاء كلمة الله. أما الذي يسقط من أول شدة يتعرض لها، سواء تحصل له شدائد في نفسه، بعض الناس قد يرى نفسه متى ما توجه توجها إيمانيا ثم مرض أحد من أقاربه، ثم حصل برد على أمواله، ثم حصل كذا، وهو يتجه هذا الاتجاه، اتجاه التدين، فيحاول أن يتخذ قرارا آخر بأن يترك، فيدعو الله فلا يرى أنها استجيبت دعوته، يرجع ينفر في الله، كم ادعينا وما جوب، ما هو نافع إلا يقوم واحد هو يدور يتحرك هو. هذه كلها تدل على جهل شديد، جهل شديد بالله سبحانه وتعالى، جهل بالحياة، جهل بقصورنا، أننا قاصرون، أننا ناقصون. أنت تعيش في حالة تمنن على الله سبحانه وتعالى عندما ترى بأنك الحمد لله أصبحت تتجه باتجاه الفئة الفلانية، أو نحن الحمد لله أصبحنا الآن اتجاهنا متدينين كما يقال، ثم قد أنت منتظر من بعد ولا عاد أي شيء يمسك، قد أنت منتظر أنك ما عاد تلقى أي مصيبة، ها ما عاد نشتي يحصل أي حاجة. يعني يحاول واحد يستقيم أو يسير مع فئة متدينة ثم يكون منتظر ألا يحصل عليه أي مصيبة ولا يلقى أي معاناة، يقول هكذا ها ما عاد نشتي يحصل أي حاجة. قد تأتي أشياء أخرى هي بما كسبت يدك، أو أشياء أخرى هي بما كسبت أيدي الآخرين من المجرمين، ثم تغضب على الله لأنك لم تعرف بأنك لا تزال قاصرا وناقصا أنت. هنا نقطة أولى، أنك أنت في كل الحالات أنت تسبح الله في الصلاة، أثناء القيام، أثناء الركوع، أثناء السجود، فيما قد توحي به هذه الحالات الثلاث من حالات تمر بها في واقع حياتك. تأتي أحيانا ظروف تكون فيها مرتاحا، أحيانا تأتي ظروف تركعك، فأنت في كل الأحوال كن مسبحا لله، كن واثقا بالله، في كل الأحوال يكون همك هو رضا الله، سواء كنت في حالة رخاء أو في حالة شدة. تقدس الله، تنزه الله، أنت حريص على أن يرضى الله، أنت تعود إلى نفسك، لا ترد اللوم على الله أبدا في حالة الشدة، في حالة المرض، في حالة المعاناة. نحن قلنا في محاضرة يوم الخميس الثقة بالله الدرس الأول حول قول الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو الإنسان الكامل في إيمانه، في تقواه، في طهارة نفسه، في حرصه على هداية عباد الله، عندما يقول الله سبحانه وتعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين، إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فأنا عندما أرى نفسي بأنني أصبحت لا ذنب لي، ماذا يعني هذا؟ أصبحت وكأنه ليس هناك أي ذنب لدي إطلاقا، لم يبقى إلا أن أنتظر. أما الآن قد القضية عليك أنت يا الله، استشعر واحد قدو على ما يرام وقدو مستقيم وقدو في قمة الاستقامة، ثم يكون منتظر المعونة والتأييد وألا يمر بأي معاناة. قالوا كما قال الرئيس عندما اجتمع بالعلماء، قال نحن الأمراء أصلحنا نفوسنا، الباقي أنتم أصلحوا نفوسكم. أنتم تقولون صنفان من الناس، إذا صلح صلح الناس وإذا فسد فسد الناس، العلماء والأمراء. نحن صلحنا، هكذا قال الرئيس علي عبد الله، نحن صلحنا، إذن أنتم اصلحوا. هكذا قد تكون أنت مع الله، تقول نحن خلاص استقمنا، نحن ما عاد بعدنا، باقي أن تفي أنت بما وعدت به، باقي أنت يا الله تنزل البركات وتعطينا كل شيء بسرعة، تشعر أنك مستقيم أمورك سابر، ما الباقي إلا من عند الله، يعطيك يقف إلى جانبك ينزل عليك البركات، ولا تستشعر أن لديك أي قصور، مع أن الرسول قال الله له فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، وهو الكامل في تقواه. هل أنت ارتقيت إلى درجة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أم أنك قد أصبحت تجعل لنفسك مقاما هو أعلى من مقام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي يقول الله له واستغفر لذنبك وللمؤمنين ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ أين هي الذنوب التي قد نتصورها نحن بالنسبة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ لكن مهما ارتقيت في سلم الكمال، لا بد أن تستشعر بأنك لا تزال قاصرا وناقصا ومقصرا أمام الله سبحانه وتعالى، لا تزال ناقصا، لا تزال مقصرا، لا تستطيع أن تحيط علما بكل الدائرة من حولك أنها قد أصبحت كلها طاهرة بنسبة 100% في كل تصرفاتك، كل أفعالك، كل أقوالك، كل آرائك، كل نظراتك، كل مواقفك، ثم تقول بعد ما عاد بعدنا. فإذا لم ترى الأشياء تتحقق على ما تريد تسخط على الله سبحانه وتعالى، هذه جهالة، أنك لا تستشعر النقص وتعتقد أنك كامل، مع أنك لا يمكن أن تحيط بكل الدائرة من حولك، تتأكد أن كل أقوالك وكل نظراتك وكل آرائك وكل أفعالك صحيح 100%، لا تستطيع. لكن عندما لا تستشعر النقص، عندما لا تستشعر القصور، أنك لا تزال مقصرا، وتستشعر أنك مستقيم وأنك لم يعد لديك أي قصور، ثم تنتظر أن تتحقق الأشياء على ما تريد، وإذا لم تتحقق تسخط على الله، هذه جهالة. الإنسان المؤمن يجب أن يكون دائما مستشعرا للتقصير أمام الله. الله وصف المتقين بأنهم كما قال عنهم والمستغفرين بالأسحار، مستغفرين دائما، حتى في تلك الأوقات التي عادة ينهض فيها العباد المنقطعون في العبادة، هم عندما ينهضون في الثلث الأخير من الليل وفي السحر قبيل الفجر، لا ينظرون إلى أنفسهم بأنهم قد أصبحوا ما شاء الله، ولا عاد بقي لديهم أي تقصير، وأنه ما بقي لديهم أي ذنب، يستغفرون الله دائما والمستغفرين بالأسحار. أن البعض عندما يعمل بعض أعمال يعتقد أنه متدين وأنه في قمة التدين وقمة الرقي في العلاقة مع الله، لكن هؤلاء أولياء الله حتى عندما يستيقظون قبيل الفجر لا يشعرون بأنهم ما شاء الله عليهم بيقوموا قبيل الفجر في وقت السحر. عندما يستيقظون في ذلك الوقت يستيقظون لماذا؟ ليستغفروا، من واقع الاستشعار للتقصير، من واقع الاستشعار للتفريط، والمستغفرين بالأسحار. نكتفي بهذا المقدار، وقبل أن نختم نذكر أبرز النقاط وخلاصة هذا الدرس، 4 نقاط. أولا، أنت تنزه الله في كل حالاتك، وأنت تحمده في كل حالاتك، تثني عليه في كل حالاتك، في حالة القيام، في حالة الركوع، في حالة السجود، في الصلاة، فيما قد توحي به هذه الحالات الثلاث داخل الصلاة من حالات في واقع حياتك تمر بها أنت. يعني قد تجي مواقف تحنيك، قد تجي مواقف تعطفك، أنت كن مسبح ومقدس لله في كل الظروف في حالة الشدة والرخاء. ثانيا، أنت في كل حالاتك كن مسبحا لله، كن واثقا بالله، وفي كل الحالات يكون همك هو رضا الله. متى ما عرفت أن المعاناة التي أنت فيها هي في سبيله، المعاناة التي أنت فيها ليست خنوعا لأعدائه، ليست ذلا تحت وطأة أعدائه، تحمل واصبر. النقطة الثالثة، أنه مهما ارتقيت في سلم الكمال لا بد أن تستشعر بأنك ما تزال قاصرا وناقصا ومقصرا أمام الله سبحانه وتعالى مهما ارتقيت. رابعا، أن الإنسان المؤمن يجب أن يكون دائما مستشعرا للتقصير، وأن الله وصف المتقين بأنهم كما قال عنهم والمستغفرين بالأسحار، هم عندما ينهضون في الثلث الأخير من الليل وفي السحر قبيل الفجر لا ينظرون إلى أنفسهم أنه لم يعد لديهم أي تقصير، بل ينهضون ليستغفروا من واقع الاستشعار للتقصير. نسأل الله العلي القدير أن يجعلنا من أوليائه المستشعرين للتقصير المستغفرين، كما نسأله أن يجعلنا من المنزهين له في كل الظروف وفي كل الحالات. ونسأل الله أن يرحم شهداءنا، وأن يشفي جرحانا، وأن يفرج عن أسرانا، وأن ينصرنا بنصره، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.
0: بصائر من ربكم. دروس من هدي القرآن الكريم.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى الأنبياء والمرسلين. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وهذا قبس من نور آية. سنقبس اليوم بإذن الله تعالى من قوله تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. صدق الله العظيم. هذه هي الآيات 155 إلى 57 من سورة البقرة، وهي سورة مدنية، والآيات تأتي بعد الآيات التي قرر الله فيها قبلة المسلمين بأنها البيت الحرام، وبعد أن وعدهم بأنهم سيكونون أمة وسطا وشهداء على الناس، وختم تلك الآيات بقوله: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. ثم بدأ الخطاب لهم من جديد بقوله: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ومن هذا العرض السريع لما سبقها من الآيات يتضح أن المؤمنين بالله مسؤولون عن إقامة دين الله والدفاع عنه بالجهاد في سبيل الله، ولهذا أمرهم بالاستقامة على ذكره وشكره، وأوجب عليهم الاستعانة على هذه المهام بالصبر والصلاة ليكون معهم، وأخبرهم أن القتال في سبيل الله هو الحياة الحقة في الدنيا والآخرة، وأن من يقتل في سبيل الله هو الحي عند الله، وإنما الموت هو الذل والاستضعاف للطغاة. وما دام الأمر كذلك، وما دام شأن المؤمنين هو ذلك، فإن من الطبيعي أن ينالهم الخوف بل الجوع، وأن يتألب عليهم أعداء الحق وطغاة الأرض ليردوهم ويفتنوهم عن دينهم. وإذن لا بد أن ينالهم نقص من الأموال، ولا بد أن تذهب نفوس تفوح شذا في سبيل الله، ولا بد أن ينشغلوا بالدفاع والمهمات عن الاهتمام بالزرع والثمرات. لكن ذلك في الواقع ليس خوفا ولا جوعا ولا نقصا، بل هو ابتلاء ليقوى عودهم، وليظهر الصادق من الكاذب، وليعلم الله الصابرين من المتخاذلين، وليمحص الله الذين آمنوا، ويطهر صفوفهم من المنافقين الذين يروجون للتخاذل ويبثون الخبال. فإذا اتضح وبان الصادق وظهر الصابر المصابر، تمحض المؤمنون للصبر والجلاد، وتحملوا المشقات والبذل والجهاد، وبهذا يصبح الخوف أمنا، والجوع والنقص نموا، والفناء في سبيل الله حياة وخلودا. إن الإيمان حين يكون صادقا لم يخالطه شك ولا ريب، فإن كل مخيف لا يخيف، وكيف لا وقد وعد الله المؤمنين بأن الأمن حق لهم، فقال: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وإنه لوعد حق وصدق. وبهذا فإن الله يختم الآية الأولى مما نحن بصدده بقوله: وبشر الصابرين. وما هي هذه البشارة؟ وبماذا يبشرهم؟ إن الله قبل أن يبين البشارة يصف الصابرين ويبين خصائصهم ويوضح مواصفاتهم الممتازة، وكأن الآية مسوقة لإيضاح هذه الخصائص ولإبراز هذه الصفات للصابرين. فبماذا يصفهم الله؟ ها هو الله يقول: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. هذه هي سمات الصابرين، وهذا هو موقفهم أمام كل المصائب وفي مواجهة أي مصيبة مهما كبرت أو صغرت ومن أي نوع كانت. إنهم يعلنون قولا ويسلكون عملا يؤكدون بأنهم لله، إنا لله، وهي حقيقة لا تنكر ولا تنسى، ولكن غير المؤمنين ينسونها فيتزلزلون أمام أي نكبة وينهزمون إذا أي مصيبة. أما المؤمنون الصابرون فإنهم يعلنون أنهم لله قولا ويجسدونه عملا، وعليه فإذا ابتلى عباده ومملوكيه المؤمنين بشيء من الخوف أو الجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات فإنما هو خير منه ورحمة وتمحيص وتطهير، يزدادون به إيمانا وثباتا وصمودا في سبيل الله وجهادا. يعملون ذلك لأنه المالك المتصرف وهم المملوكون، ولأنه فعال لما يريد وهم المأمورون. إذن فلماذا يتزلزلون وكيف يقنطون وهم بين يدي مالكهم الرحيم وهو معهم أينما كانوا وبأحوالهم عليم؟ ومع هذا الموقف النابع من أنهم لله مملوكون فإنهم أيضا يؤمنون بحقيقة أخرى هي وإنا إليه راجعون. نعم إنهم إليه راجعون، فيجازي الصابرين بما يستحقون وينالون من عطائه ما هو به جدير وبما هو أهله من الجود والسخاء. إذن فهم للرجعة إليه لمشتاقون وعلى اللقاء به لمتسابقون. وكيف لا وهو لقاء بذي الجلال يوم يأتونه بوجوه مشرقة مسفرة وبوجوه ناظرة إلى ربها ناظرة، فيا له من جلال ويا له من فوز عظيم ومقام كريم، لمثل هذا فليعمل العاملون. وأمام هذه الصفات للصابرين من رب العالمين ندرك أن الصابرين في هذا التعريف القرآني طراز من الناس رباني يسمو على الضعف الإنساني ويرقى على الأنموذج الداني. ندرك أن الصابرين ليسوا هم الخاضعين للظلم الأذلاء للظالمين، وليسوا هم المستضعفين في الأرض المذعنين للمستكبرين، وليسوا هم التابعين المتخاذلين للقوة والطغيان، وليسوا هم المذعنين أمام البغي والعدوان. كلا إن الصابرين ليسوا من هؤلاء وليست هذه سماتهم، حاشا. إن الصابرين مملوكون لله، ومن كان مملوكا لله فهو عزيز قوي بعز الله وقوة الله، وهم مؤمنون في عطاء الله. ومن كان كذلك فهو غني عن أن يستخذي للطغاة والمفسدين أو أن يكون تابعا للمسرفين والمترفين في الأرض، وهم مؤمنون بأنهم راجعون إلى الله. ومن كان كذلك فلن يستضعفه المستكبرون أبدا، ويؤمنون بأن من قتل في سبيل الله فهو حي وأن الجهاد في سبيله حياة. ومن كان كذلك فهو يرى الفناء سبيلا للحياة ويرى الجهاد استجابة للحياة ويرى المجالدة للظلم والطغيان انتصارا للحياة ويرى الموت والقتل في سبيل الله هو الحياة كل الحياة. وإذن فهو لا يخاف ظلما ولا ظالما، ولا تخيفه قوة طغيان ولا بغي، ولا ترهبه وسائل الدمار بأيدي قوى الاستكبار. هذا هو موقف الصابرين وهذه هي فلسفتهم. وإذن فإن الفرج يأتي والرحمات تتوالى والهداية تدوم، وهذا ما يؤكده الله وهو يزف البشارة إليهم فيقول أولئك. أولئك ماذا؟ استمعوا البشارة، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. أسمعتم؟ يا له من عطاء كريم وسخاء عميم وفوز عظيم، صلوات من الله ورحمة، والصلوات تخرجهم من الظلمات إلى النور، فهم في نور دائم. ومع ذلك أيضا فهم مهتدون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. الإشارة بكلمة أولئك دليل على أن الله يهتم بهم ويرتفع بهم ويجعلهم في مقام رفيع، فهم أيضا ينالون من رحمة الله ما هو جدير به وما يليق به، وهم مع ذلك وفي نوره مهتدون. الهدى طريقهم وطبعهم، مهتدون يهتدون إلى كل خير، فهم لا يضلون ولا يرتابون ولا يخدعون ولا يخدعون ولا يضعفون ولا يستكينون، دائما على طريق الله وهداه، لا يغرهم متاع ولا يلهيهم عرض تافه ولا يخيفهم طغيان زائل ولا يغويهم سرف جاهل، كلا إنهم على طريق الهدى صامدون، وفي محراب التقى دائمون، وفي مقام العبودية راسخون، لا يستزلهم شيء ولا يشركون بربهم أحدا، وكيف لا، وصلواته ورحماته عليهم دائمة، ولطفه وعونه معهم أينما كانوا، ونوره يتوالى، فأنا يرون ظلمة أو ظلما. كلا، اللهم اجعلنا من الصابرين، وارزقنا الهداية يا رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله.

أقدم إليك بين يدي كل نفس ولمحة وطرفة يطرف بها أهل السماوات وأهل الأرض، وكل شيء هو في علمك كائن أو قد كان. أقدم إليك

لم أعدم عونك وبرك وخيرك وعزك وإحسانك طرفة عين منذ أنزلتني دار الاختبار والفكر والاعتبار لتنظر ما أقدم لدار الخلود والقرار والمقامة.

سوء وكفيتني شر من عاداني. فأنا أسألك يا الله الآن أن تدفع عني وعن سيدي عبد الملك بدر الدين الحوثي وجميع المجاهدين ووالدي وأهلي كيد الحاسبين وظلم الظالمين وشر المعاندين، واحمني واحميهم كلهم تحت سرادقات عزك يا أكرم الأكرمين. وباعد بيننا وبين أعدائنا كما باعدت بين المشرق والمغرب، واخطف أبصارهم عنا بنور قدسك، واضرب رقابهم بجلال مجدك، واقطع أعناقهم بسطوات قهرك، وأهلكهم ودمرهم تدميرا كما دفعت كيد الحسين.

التمجيد بطول التعبد والتعديد، لم تعن في قدرتك ولم تشارك في ألوهيتك، ولم تعلم لك ماهية فتكون للأشياء المختلفة مجانسا، ولم تعاين إذ حبست الأشياء على العزائم المختلفة، ولا خرقت الأوهام حجب الغيوب إليك، فأعتقد منك محدودا في مجد عظمتك، لا يبلغك بعد الهمم، ولا ينالك غوص الفطن، ولا ينتهي إليك بصر ناظر في مجد جبروتك. ارتفع

ينتقص ما أردت أن يزداد، ولا يزداد ما أردت أن ينتقص. لا أحد شهدك حين فطرت الخلق، ولا ند ولا ضد حضرك حين برأت النفوس. كلت الألسن عن تفسير صفتك، وانحسرت العقول عن كنه معرفتك وصفتك. وكيف يوصف كنه صفتك؟

0: في تاريخ الإسلام هداة وأعلام، يضيئون بالقرآن ويبددون الظلام. الإمام الهادي، لمحات من سيرة الإمام الهادي إلى الحق، يحيى بن الحسين بن القاسم عليه السلام. نفحات من الجهاد والعلم والإحسان في بلد الحكمة والإيمان. إنتاج مركز الإعلام الثوري. الإمام الهادي، يكتبه علي أحمد السياني، يخرجه نياز الرازحي، إشراف هاشم أحمد شرف الدين.
1: الحلقة 25.
2: والله يا قوم لتتمنوني سريعا بعد أن يأتي من يبتاع نساءكم بالدينار والدينارين والثلاثة، ولا يغرينكم بلباس الجوع والخوف.
3: أتقصد من قبل آل يعفر وآل طريف يا إمام؟
2: كلا يا قوم، ليس منا، ولا من آل يعفر ولا من آل طريف، ولكن من غيرهم. ولتعرفن صدق قولي قريبا، جزاء من الله على فعلكم وخذلانا منه على صنيعكم. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. صدق الله العظيم.

0: أرأيتم خطتي وما أفضت إليه من نصر مؤزر على العلوي وأنصاره؟ نصر دون أن تسال منا قطرة دم.
1: فعلا يا ابن جراح، لكن لا أدري من أملى عليك خطتك.
2: أتشك في ذكائي وحسن تفكيري يا ابن خلف؟
1: كلا كلا، أنا لا أشك، ولكني لا أدري كيف نزل عليك الذكاء فجأة.
2: أسمعتم يا قوم؟ أسمعتم كيف أن هذا الرجل يتباهى ويتعالى ويتبجح على أسياده اليعفريين؟
1: بل نحن آل طريف، أسيادك وأسياد أمثالك أيها الغبي.
3: ما هذا الذي أسمع أيها الأغبياء؟ أتشعلون بيننا الفتنة وتفضون تحالفنا وتفسدون علينا سعادتنا برحيل العلوي وعودة الملك لنا؟
1: أجل أجل يا أسعد اليعفري، هذا هو كلام العقلاء، من يسعون للم الشم لا لخلق الفرقة والانقسام. وعليك أن تعقل ابن عمك.
0: يا لك من ماكر مخادع.
3: إذا لم نتعقل جميعا فما زال الرجل العلوي على رمية حجر، فلو علم بخلافنا لعاد وقضى علينا جميعا.
1: صدقت يا أسعد، ولكم أتمنى أن يكتسب منك أخي ابن الجراح شيئا من التروي والعقلانية.
0: أتقول أخي؟ حسنا يا أخي إبراهيم ابن خلف.
3: إذن لنتناسى ما حدث ونطوي أي صفحة تؤدي إلى خلافاتنا، ونبدأ في النقاش حول ما ينفعنا ويرتب لإمارتنا لما فيه مصلحتنا.
1: حديثك يشفي كل الجراحات يا أسعد، ويعلم الله أنني لا أحمل أي حقد أو وغينة على أخي ابن جراح، وإثباتا على ذلك ها أنا أقوم لعناقه طالبا منه العفو والمسامحة.
0: حسنا، وإذا كان بدر مني ما يسيء أطلب منك المسامحة.
1: إذن فلنحتفل الليلة احتفالا كبيرا، وليستمتع الجميع فرحا برحيل العلوي عن صنعاء، وليفعل كل يعفري وطريفي وجفتمي ما يحلو له فيها.
4: تالله لكأني أشاهد المستقبل القريب لا تقوم لنا فيه قائمة، طالما نحن بعيدون عن كتاب الله وعترة النبي.
5: يا إلهي، هؤلاء حراس بني يعفر وبني طريف.
6: اسمعوا يا أهل صنعاء وتجارها وأغنياءها، اسمعوا هذا النداء من ملوك آل يعفر وآل طريف وأمرائهم. لقد ناصرتم ودعمتم ومددتم الرجل العلوي بالمال والمؤن، وجاء آل يعفر وآل طريف لخلاصكم وإخراج عدونا جميعا.
7: حسنا، ولكم شكرنا وامتناننا.
6: أسمعتم؟ أسمعتم ماذا قال هذا التاجر؟ لسنا في حاجة لشكركم وامتنانكم.
7: فماذا تريدون إذن يا قائد الحرس؟
6: أن تدفعوا ما لديكم من متأخرات منذ دخول العلوي حتى خروجه.
7: ولكن هذا الظلم يا أخي.
6: ماذا تقول أيها الرجل الأرعن؟ بل وستدفعون أموالا نظير حمايتكم وتأمينكم وخلاصكم من الرجل العلوي وأنصاره.
7: ولكن هذا ظلم.
8: أجل هذا ظلم.
9: هذا أمر لا يرضي الله ولا رسوله.
10: لن ندفع قنطارا مما تطلبون
6: أيها الحراس. ماذا تنتظرون؟ هيا انهبوا كل دكاكينهم وحتى منازلهم.
7: أهذا هو العيش الرغيد الذي وعدتمونا به يا آل يعفر وآل طريف؟
6: يبدو أنكم ما زلتم خونة موالين للعلوي. انهبوا أيها الحراس كل شيء، ومن اعترض عليكم فكتفوه أو فاقتلوه.
11: ماذا تكتب يا أخي الحسين بن عبد الله الطبري؟
12: جواب الإمام الهادي على مسألة جديدة وجهتها له.
11: فما هي المسألة؟
12: لن أخبرك هذه المرة إلا بعد أن أختبرك في المسألة التي راجعناها معا مؤخرا.
11: أتشك في ذهنيتي وقوة ذاكرتي يا حسين؟
12: ستثبت لي قوة ذاكرتك إذا حدثتني عن مسألة الأخيرة وجواب الإمام عليها.
11: حسنا، ابدأ أنت وأنا سأكمل.
12: البداية لا تسر، ولكن لك ما طلبت. ها اسمع، لقد أجاب الإمام وقال: ومما سألت عنه وأحببت الجواب فيه ما كان من مجيء كبراء أهل صنعاء إلينا ومشائخهم، وما سألونا من التقدم إليهم والمسير إلى بلدهم، فأخبرناهم بقلة ذات اليد وأننا لا نطيق الإنفاق على العسكر ولا نجد إلى ذلك سبيلا، فذكروا أنهم يعينون ويجتهدون وأن أهل البلد على ذلك مجمعون. فلتكمل أنت.
11: لاحظ أنك تقرأ من الورقة التي كتبت، ومع هذا سأنتقي لك من ذاكرتي القوية أهم ما جاء في جواب الإمام على مسألتك.
12: هيا، فأنا في شوق لأحكم على ذاكرتك.
11: حسنا، فلما صرنا إليهم كتب على الناس على قدر طاقتهم بل دون طاقتهم ودونها، وقد علمت كيف كان فعل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله عليه حين دخل البصرة. وللإمام المحق العادل المستحق أن يأخذ من المسلمين العفو من أموالهم اليسير الذي لا يضرهم فيرده على صلاحهم وصلاح بلدهم، ويدفع العدو الفاجر عن أموالهم وحرمهم ودمائهم.
12: ما شاء الله، ذاكرة قوية فعلا يا أخي محمد بن سعيد اليرسمي، ولكن هل هذا فقط كل ما لديك؟
11: لا، فاسمع أيضا، إن ذلك من حسن النظر لهم الذي لا يجوز له عند الله غيره، إذ لا يجد منه بدا ولا عن أخذه مندفعا، وإلا لم يكن إلا انفضاض عسكره وهلاك المجاهدين الذين معه أو أخذ ما يأخذ من رعيته، لأنه إن قصر في ذلك انفض العسكر وافترقت الجماعة فذل الإمام والمؤمنون وهلكت الرعية المستضعفون وقوي عليهم الأعداء الفاجرون وملكتهم الجبابرة الطاغون، فأخذوا الأموال وقتلوا الرجال وأهلكوا الأطفال واصطلموا الأموال ومات الحق وظهر الباطل والفسق.
12: دوما تذهلني بقدرتك على الحفظ يا محمد، وهو الحفظ الذي مصدره الوعي الكامل بما يقوله الإمام الهادي سلام الله عليه.
11: فأختم لك بخاتمة جوابه كي لا تختبرني مرة أخرى.
12: لن أختبرك ثانية، فتالله لقد أذهلتني، ولكن فلتخبرني.
11: اختتم الإمام جوابه على مسألتك يا حسين قائلا: فافهم هداك الله ما به قلنا وفي ذلك احتججنا، فإن الحجج في ذلك تكثر لو بها نطقنا، ويسير ذلك يغني عند أهل العقل عن كثيره ويجتزى عن الكثير فيه بيسيره.
12: ليس بغريب على صاحب الإمام الهادي أن يكون بهذه النباهة والمقدرة،
11: وليس بغريب عليك أنت أيضا يا طبري، فأنت صاحبه كذلك. نحمد الله على ما أنعم به علينا من صحبته، وأسأله أن يجزيه عنا خير الجزاء.

0: ها أنا بين يديك تلبية لطلبك يا مولاي إبراهيم بن خلف.
1: مرحبا بك يا حكيم آل طريف، أريد استشارتك في أمر.
0: تفضل، فكل آذان صاغية.
1: أي يرضيك يا حكيم ما يخطط له آل يعفر لسلب ملكنا وإمارتنا ومصادرة ما يرسله لنا جميعا بني العباس؟
0: سأكون صريحا وصادقا معك يا مولاي إن قبلت.
1: ما دعوتك إلا لأستمع منك الصدق والصراحة.
0: إذن اسمع.
1: تفضل أيها الرجل الحكيم.
0: لأكون صادقا معك علي أن أقول إنه لا يرضيني شيء مما يحدث بين آل طريف وآل يعفر.
1: أرجو أن توضح الأمر يا حكيم.
0: الخلاف بينكما نهب المستضعفين في صنعاء، المؤامرات فيما بينكم، رضوخكم للدسائس والمؤامرات ليس التي يحوكها بنو العباس وحسب، بل وحلفاؤهم الأتراك.
1: وماذا بعد يا حكيم؟ يبدو أن في جعبتك الكثير، فأخرج ولا تقلق.
0: أتمنحني الأمانة يا مولاي؟
1: نعم نعم، قل ما لديك.
0: حسنا، سآتيك بها صريحة. لا يمكن أن يتوحد آل يعفر وآل طريف، لأن كل منهما يتربص بالآخر.
1: فما نصيحتك؟
0: آل يعفر يتربصون بك وبآل طريف، والجفاتهم يتربصون بكما معا. وإن كنت تريد النصيحة يا مولاي فإني أنصحك بأن تدعو الإمام الهادي للعودة إلى صنعاء.
1: ماذا تقول أيها الحكيم؟
0: صدقني يا مولاي، لن يستطيع أن يوحد قبائل اليمن سوى الإمام الهادي. وانظر كيف وحد القبائل في المناطق التي بايعته وتمكن من حل كل المشاكل فيها، فانعكس هذا إيجابا على حياة الناس ومعيشتهم، حيث تمكنوا من الزراعة والتجارة.
1: طلبت مشورتك في أمر محدد يا حكيم، فإذا بك تتجاوز ما طلبته منك، ما كدنا ننعم بمصالحنا التي استعدناها حتى تريدني أن أعيد العلوي ليحول بيننا وبينها مرة أخرى.
0: كنت تنتظر مشورة توافق هواك يا مولاي ابن خلف، لكنك قد منحتني الأمان.
1: كأنك تريد أن أتنازل لآل يعفر بملكنا وإمارتنا، أو أن أتنازل بها للعلوي الذي عاد إلى صعدة واتخذ منها مستقرا له وعاصمة لدولته؟ أتريدهم حكاما لدول وإمارات وأبقى أنا وآل طريف بلا سلطة؟
0: أعد التفكير فيما نصحتك به يا مولاي، فلا أمان إلا لجانب الإمام الهادي. أما آل يعفر فهم أهل مكر وخداع، وعليك أن تتجنب ما يحوكه لك الجفاتهم أتباع بني العباس والأتراك المماليك، فهم والله لا يضمرون إلا شرا لجميع أهل اليمن.
1: أغرب عن وجهي يا نذير الشؤم، هيا أغرب.
2: لا وألف لا، تالله لن أترك آل يعفر يتآمرون على ملكنا وحقوقنا وإمارتنا، وفي عين تطرف ولا أعود للعلوي.
1: يا قائد الجيش، عليك أن تباغت قادة آل يعفر وتلقي بهم في سجون صنعاء، خاصة أسعد اليعفري وابن جراح وذلك المدعو أبا الخير.
3: والآن انصرف يا سليم وعد إلي في موعدك.
4: أمرك يا مولاي.
3: الحمد لك يا الله على ما أسبغت علينا من نعمك ومننت علينا من إحسانك وكرمك، وبينت لنا من الهدى وأنقذتنا من الضلالة والردى بإقامة حججك وتواتر رسلك صلوات الله عليهم، ومحكم آياتك وتفصيل بيناتك رحمة لعبادك ودعاء لهم إلى ثوابك وإخراجا لهم من عقابك. أشهد أنك الله وحدك لا شريك لك، ولا أتخذ معك إلها ولا من دونك ربا ولا وليا. أؤمن بملائكتك وكتبك ورسلك والبعث بعد الموت، وبالحساب والجنة والنار، وأن الآخرة هي دار القرار، لا ينقطع ثوابها ولا يبيد عقابها ولا يموت فيها أهلها وهم في جزائهم خالدون. وإني راض بقضائك، مسلم لأمرك، فأعني يا الله أن أتقيك في سري وعلانيتي، وأن أرجوك وأخافك، فأنت عدل كريم رحيم حكيم، لا تكلف عبادك إلا ما يطيقون، ولا تسألهم إلا ما يجدون، ولا تجازيهم إلا بما يكسبون ويعملون. فاكتبني يا الله بين المؤمنين المسلمين المحسنين، من المتقين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. واجعلني الله ممن قلت فيه إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. أسألك يا الله الرضا والرضوان، وأن ترزقني حسن الجهاد في سبيلك والشهادة، فإن ذلك أفضل ما أعطي العاملون. من هذا أنت يا سليم؟ ما عجل بك الليلة في غير حينك؟
4: أعذرني يا مولاي، فقد طال اصطحابي لك إلى المسجد في هذا الجزء من الليل، فسولت لي نفسي وغلبني هواي لمعرفة ما تفعل.
3: حملتك يا سليم من الأيمان أغلظها، ألا حدثت بما رأيت أحدا في حياتي، فإذا مت أو استشهدت فأنت حر.
4: أقسم يا مولاي أقسم.
5: كان الإمام الهادي يحيى بن الحسين عليه السلام قد ضاقت نفسه لما رأى من عدم وفاء الناس وقلة حبهم للدين وأهله، فكرس جهوده في صعدة لإصلاح شؤون البلاد التي أعلنت له البيعة وانقادت لحكمه، وعكف على ترسيخ ثقافة القرآن بين أوساط الناس هناك ومواجهة حركات التمرد فيها.
6: أترى أي حال وصلنا إليه يا أمير أسعد؟ أمراء آل يعفر وخيرة رجالهم في السجون.
7: ومسجوننا ممن يا ابن جراح؟ من آل طريف عبيدنا
6: إبراهيم بن خلف وحسين بن جفتم. يا أهل المقادير، كيف تكرم وضيعا وتهين عزيزا؟
7: يعلم الله كيف حال أبي الخير وإخواننا في تلك السجون.
6: لا شك أنهم في حال مضنية.
7: لقد كدنا نكون معهم لولا مغادرتنا صنعاء قبل خديعة ابن خلف لنا.
6: هذا من حسن حظنا.
7: ألا تظنها عقوبة إلهية لما عملنا من عداء وغدر وخيانة وكراهية للرجل العلوي من أبناء رسول الله؟
6: لا أستبعد ذلك، ولكن كان ابن جفتم وآل طريف أحق منا بالعقوبة، فهم أكثر حقدا وعداوة للرجل العلوي.
7: وما أدراك ما تخبئه لهم المقادير والقدرة الإلهية من عقاب؟
6: أفنترك إخواننا في السجون ما يقارب العام دون أن نحرك ساكنا؟ إن ذلك يعني نهاية تاريخنا آل يعفر.
7: ليس أمامنا سوى خيار واحد.
6: فأسعفني به يا أسعد.
7: حسنا، اسمع.
5: الإمام الهادي، مع تحيات مركز الإعلام الثوري

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم
1: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
0: الفقه يمان. برنامج يجيب على أسئلة المستمعين الدينية والاجتماعية. يعده ويقدمه الشيخ جبري إبراهيم.

0: ينفذه جمال محمد سريع.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله بعث في الأميين رسولا منهم. الحمد لله نادى المؤمنين بأنه بعث فيهم من أنفسهم رسولا يدعوهم إلى الله عز وجل. الحمد لله الذي نزل الكتاب المبين هدى للناس وبينات للمؤمنين. الحمد لله في كل لحظة ولمحة ونفس وحين. والحمد لله في حتى يرضى وبعد الرضا إلى يوم الدين وسلم تسليما وتعظيما وتكريما وتبجيلا على محمد بن عبد الله سيد خلق الله، الصلاة والسلام عليه، عباده بين يدي الله يثاب بها المرء ويرفع بإذن الله، ويكفر عنه الذنب ويغفر له ويبعد عنه الكرب ويصلح له أمر الدنيا والآخرة بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. ولما أمر الله عز وجل بالواجبات على المؤمنين أمرهم وجعل ذلك ملزما، لكن لما داء إلى صلاة على رسول الله لم يأمرهم، بل بدأ بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه، ثم ثلث بالمؤمنين من الإنس والجن أجمعين، ذلك لمقام النبي الأمين بين الأنبياء والمرسلين. مقام النبي عظيم، ونحن في هذه الاستعداد العظيمة للمولد النبوي الشريف الذي نفتخر ونعتز به ونحتفل ونحتفي بهذا المولد العظيم وهذا المناسبة التي اجتمعت مع نريد فك الحصار وإزالة العدوان، ولنكن في رسول الله ولنا في رسول الله قدوة في ذلك. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يرتضي أن تحاصر الكعبة والحرم، ولم يرتضي أن يحاصر في المدينة، ولم يرتضي إلى آخره. سيرة رسول الله مليئة بالبطولات والفتوحات وتحدي الكافرين وأيضا الإذلال للمستكبرين، صلوات الله عليه وعلى إخوانه الأنبياء والمرسلين وآل بيته الطيبين الطاهرين ونسائه أمهات المؤمنين، وسلم تسليما كثيرا. حول هذا الموضوع نستضيف فضيلة دكتورنا العلامة الشيخ الدكتور فؤاد ناجي. حياكم الله شيخ فؤاد.
2: حياكم الله
1: ويا مرحبا بكم يا دكتور.
2: الله يسلمك.
1: الآن قلنا هذه المرحلة المرة هذه نحن معنا هذه الحلقة عن الحصار والمولد النبوي.
2: نعم.
1: لا شك أن عندما يكثر الناس من الصلاة على رسول الله أنها تفك الكروب وتفرج، لذلك قال النبي إذا تكفى همك ويغفر ذنبك فجمع له بين صلاح الدنيا والآخرة. نعم. فالآخرة عذاب بسبب الذنب والدنيا بسبب الهموم.
2: نعم.
1: فلذلك بصلاة على رسول الله يكفى هذا كله.
2: نعم.
1: فهذا الحصار هم من أكبر الهموم بل. نعم. من أشنعها.
2: نعم.
1: والذي أدى بالأمة في اليمن إلى الحال المزري والمتعب، لولا أن القوم يجمعهم الإيمان ويردعهم القرآن لأكل بعضهم بعضا بسبب هذا الحصار الجائر الظالم الذي لا مبرر له. ما هو مبرر بقاء الآن حتى من بدايته؟ ما هو المبرر له؟ تفضلوا وفقكم الله.
2: نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ورضي الله تعالى برضاه عن أصحابه الأخيار المنتجبين وعن سائر عباده الصالحين والمجاهدين. طبعا مناسبة المولد النبوي الشريف هي مناسبة كبيرة وعظيمة وعزيزة وغالية، وأهميتها من أهمية صاحبها محمد صلوات الله عليه وعلى
1: آله
2: الذي هو أهم إنسان في هذه الحياة.
1: الله.
2: وكما يقال كم تحبه كم تصلي عليه، قال هكذا في المثل. وفعلا بقدر محبة الإنسان للرسول الله بقدر تفاعله مع صاحب هذا المناسبة، وبقدر ما ماتت محبته في القلوب عند البعض بقدر ما ماتت التفاعل مع هذا المناسبة. وهذا مؤشر خطير عندما لا يتفاعل الإنسان مع مناسبة صاحبها رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. ومناسبة هذا العام تتزامن مع معركة اليمنيين التي هي معركة مصيرية ووجودية، ولذلك كان شعار هذا العام محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء
1: بينهم.
2: وهذه الآية المقصود فيها أن تتجلى في واقعنا.
1: نعم.
2: وقد تجلت إلى حد كبير والحمد لله، ولكن يجب أن نستمر.
1: نعم.
2: والحمد لله أننا بهذه الصفة وعدونا بنقيضها.
1: نعم.
2: فإذا بالشديد محاصر للشعب اليمني، وإذا بيشكل تحالف ضد اليمن، وهذا حجة عليه. كان الأولى به والأنسب له والأجدر به أن يشكل تحالف لفك الحصار عن غزة،
1: الله،
2: وأن يشكل تحالف لوقف العدوان على غزة.
1: نعم.
2: لكن اجتمعوا وترجلوا على اليمن وتحالفوا على نوع أنهم يد واحدة ضد اليمن. وفي غزة ما كان يبيعوا لها إلا تصريحات وأوهام ودعاية وإعلام وكلام زائد كلام يساوي كلام. وتحالف العدوان الأخير علينا الذي أعلن في السعودية وتحالف فاشل، مات يوم ولد.

أين المجلس الجنوبي الانتقالي؟ ألغي. وهكذا اليوم السعي لإلغاء بقية الفصائل، والسعودية ودول العدوان الأمريكي لا تريد يمن مستقر، هي نعم. تريد الصراع بين كنتونات تظل هكذا يحارب بعضها بعضا، ويبقى اليمن المؤمن، اليمن الصامد الصابر، اليمن المتمسك بالرسول والمتمسك بالوحي والمتمسك بالرسالة والمتمسك بالدين. في هذه المناسبة التي تأتي بالتزامن مع معركة اليمنيين التي أعلنها شعبنا في جمعة النفير والتحذير، وأعلنها قائدنا المفدى سلام الله عليه، وأعلنتها قواتنا المسلحة، معلنت معركة ومرحلة فرض الحصار بالحصار، معادلة الحصار بالحصار، والتصعيد بالتصعيد، والمطار بالمطار، والميناء بالميناء، والعين بالعين، والسن بالسن، والبادة أظلم. هذه المعركة لم تأتي بطرا ولا أشرا ولا طفرة، ولا جاءت أننا أصبحنا ننتشي بالقوة ونريد أن ننتقم من السعودية على ما فعلت بنا في الماضي، ولو فعلنا ذلك لكان لنا حق أن ننتقم ممن اعتدى علينا وقتل الأطفال، لكن نحن اليوم حتى وقد فينا ما فينا لسنا في وارد الانتقام، نحن في حالة التحرر من الوصاية والاستقلال من التدخل الأمريكي السعودي الأجنبي في بلدنا، والذي ينهب ثرواتنا، والذي بسبب حصار وإغلاقه المطارات والموانئ وسيطرته على الثروات ونقله للبنك بسبب هذه السياسة العدوانية، تسبب في أكبر كارثة إنسانية على وجه الأرض لا تفوقها كارثة إلا ما يحصل في قطاع غزة من معاناة ومن كارثة إنسانية، واليمن الرقم الثاني بعد ذلك. أصبح هنالك اليمنيون على حافة المجاعة، ولا يمكن تحمل هذا الأمر أكثر، ولا يمكن الصبر عليه. وعدو السعودي يراوغ ويستغل عامل الوقت، ويحاول أن يلعب بالعامل الزمني حتى أن يعني على أمل أن تأتي النتائج لصالحه، وهو يعني أيضا ينتظر ما سيحصل في الحرب الإيرانية الأمريكية. إذا فازت أمريكا وانتصرت فهذا يظنها أنها في مصلحته، وإذا خسرت أمريكا المعركة فهنا لكل حادث حديث. نحن في معركتنا نحن ندافع عن أنفسنا، ونحن في هذه المعركة لسنا حتى إسناد لإيران. معركتنا ضد العدو السعودي ليست ضد يعني من أجل إيران أو مشاركة في المعركة مع إيران، مع أننا يحق لنا أن نسند إيران على القاعدة التي أعلناها وآمنا بها ولازلنا عليها، قاعدة وحدة الساحات. ولكن لو أردنا إسناد إيران لفرضنا حظرا على القوة الأمريكية، ونحن لا نستحي من أن ندعم إيران، ونحن نعلن وحدة الساحات معهم، وحدة المقاومة، لأن المعركة اليوم معركة واحدة، معركة عندنا محورها القدس، وعندهم في الجبهة الأخرى محورها إسرائيل، وبين المعركتين وبين المحورين وبين القضيتين تدور بقية التفاصيل. لكن معركتنا هذه معركة من أجل لقمة العيش، من أجل فك الحصار الخانق الذي مضى له ولا يزال إلى اليوم أكثر من 12 سنة، وشعبنا يعاني بدون مرتبات، بدون استفادة من الثروات، بحصار خانق، يموتون بسبب تفشي الأمرضة وعدم القدرة على السفر بسبب إغلاق المطارات. وهذه المرحلة لا تطاق تحملها أكثر مما قد تحمل. والعدو السعودي بإمكانه أن يختار الخيار المناسب له، إن أراد الحرب فنحن لها ورجالها، وقد ذاق من أيدينا البأس الذي ذاقه سابقا، ونحن اليوم بحمد الله سبحانه وبفضل الله سبحانه وتعالى أقوى عودا وأصلب وجودا وأكثر إعدادا وتجهيزا. وقد شاهد وشاهد العالم كيف عملنا في حربنا مع أمريكا حاملة الطائرات، ومع بريطانيا التي جاءت بغواصاتها وفرقاطاتها وجاءت بقضها وقضيضها إلى مياهنا وهربت وجرت ديول الهزيمة بعد أن أسقطت عدة طائرات أمريكية، وأصيبت ترومان التي لا تزال تلك الحاملة للطائرات خارج الخدمة، ولم يستطيعوا إعادة تأهيلها وصيانتها كما كانت نتيجة الضربات اليمنية المسددة والتي هربت واستدارت حتى أسقطت السفينة من على ظهرها. اليوم ماذا مع النظام السعودي؟ هل لدى حامل الطائرات؟ هل لدى غواصات؟ هو شاهد كيف حرقت منشأة النفط في أرامكو، وشاهد مؤخرا كيف أن ينبع خرجت عن الخدمة إلى اليوم، وكيف أن ألسنة اللهب ظلت تشتعل الأيام في جيزان. وهذه مجرد تحذير ومجرد رسائل إنذار، إذا لم يعقل

0: فلن نموت جوعا وهو يسبح على بحيرة من النفط، ولن نموت جوعا وهو يعطي الكفار تريليونات ونحن لا يعطينا ولا يسمح أن يعطينا من ثرواتنا دينارا ولا درهما ولا ريالا ولا فلسا ولا قليلا ولا كثيرا. ولذلك معركتنا معركة محقة وعادلة، والنظام السعودي قد يعني يكفي ما قد فعل، استهدف المطارات واستهدف المدارس والمقابر واستهدف مظاهر الحياة، استهدف الجسور، استهدف الطلاب، استهدف يعني المزارع النحل، استهدف مزارع الدجاج، استهدف الأسواق، استهدف المستشفيات، استهدف الأحياء، استهدف الأموات، استهدف صالات الأعراس، استهدف صالات النساء، صالات العزاء، استهدف الشجر والحجر والبشر، استهدف كل مظاهر الحياة وبدأ جرد الحساب معه. والعالم كان يتساءل، وخاصة في العالم الإسلامي كان يتساءل، دائما دول الخليج لا تثار فيها فتن، دائما تشتعل الصراعات من حولها، وإسرائيل ودول الخليج تغط في نوم عميق. اليوم جاء لحظة جرد الحساب، وجاءت لحظة أن يدفعوا ثمن ما فعلوه في اليمن، في لبنان، في سوريا، في العراق، في ليبيا، في فلسطين، في السودان، في تلك الدول التي اكتوت بنار مؤامراتها ومكرها ومخططاتها الجهنمية والشيطانية. وآن الأوان لأن تدفع شعوب تلك الدول ثمن سياسات أنظمتها وحكوماتها التأمري على دول المنطقة، لأن الله سبحانه وتعالى يقول ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، ويقول في كتابه ويعني إنما بغيكم على أنفسكم، وعلى ويقول صلى الله عليه وعلى آله على الباغي تدور الدوائر، ومن سل سيف البغي قتل به. واليوم النظام السعودي لعل الذنوب التي قد أحاطت به أعمته عن رؤية الحقائق، وأعمته عن حتى الخروج من الوردة والخروج من المستنقع والنزول من الشجرة. ونحن مستعينون بالله سبحانه وتعالى، وذنوبه كثيرة. ذنوبه أولا في بلاد الحرمين حينما يبني مجسما للكعبة ترقص حوله العاريات الكاسيات في صورة امتهان واحتقار للكعبة الشرفها الله، حينما يهدي كسوة الكعبة للصهيوني المجرم المتوحش صاحب السيرة المسكمة المنتنة العفنة جيفري أبستين ليدوسها بأقدامه، حينما يفتح حفلات الترفيه في بلاد الحرمين الشريفين ويسمح بالمجون والخمر الحلال والعري والرقص، ويأتي بمرأة ملحدة تقول على الرب أن يسجد للأنثى دون نكير ولا رادع من أحد من كبار العلماء ومن علماء الحرمين ومن تلك الهامات الكبيرة التي كنا نراها كبيرة فإذا بها تبيع دينها بعرض من الدنيا قليل. النظام السعودي قد اقترف من الجرائم سواء في اليمن أو في بلاد الحرمين، وحتى شعب الحجاز ونجد ومظلوم والثروة تأخذها أسرة آل سعود، وبقية الشعب يعيش حالة من الفقر والعوز، وخاصة في عهد بن سلمان الذي يعني وضع حتى لحالة الترفيه التي كانوا يعيشونها أيام الملك عبد الله. اليوم الكل يعاني، الكل يعني يأخذ منه النظام حتى ضرائب وجمارك ورسوم، ولا يوجد شيء استفادوا من بن سلمان إلا الترفيه والمجون والانحلال والخروج من الدين والترك للقيم والمبادئ. وبالتالي حتى شعب نجد الحجاز المسمى السعودية شعب يعاني وشعب مظلوم حتى من قبل آل سعود، اللهم إلا جنوده فهم كما قال الله إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. أيضا النظام السعودي لم تسلم منه دولة من الدول، هو من تآمر على العراق، وهو من فتح قواعده لاحتلال العراق واحتلال ليبيا، هو من مول الحرب على سوريا، هو من مول المؤامرات ضد لبنان وحزب الله، هو من أدرج حركة حماس والجهاد على لائحة الإرهاب، هو من يحتجز مندوبي حركة حماس وعددهم أكثر من 50 شخص في سجون إلى اليوم، هو من يدعم أمريكا، هو من يدفع فاتورة حروب أمريكا، هو من يغذي بنوك أمريكا واقتصاد أمريكا، هو من قال عنه ترامب لولا السعودية لما بقيت إسرائيل ولما كانت إسرائيل. واليوم أعلن عنه سيدخل في صفقة اتفاقات إبراهام مقابل الطاقة النووية المدنية، وهذا وهم، لن يعطيه اليهود شيء، هم سيأخذوا منه التطبيع ولن يعطونه ما وعدوه، لأنهم كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم، ولأنهم كما قال الله فيهم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، ولأنهم يعني كما قال الله عنهم في القرآن الكريم: ها أنتم هؤلاء تحبونهم ولا يحبونكم. وكما قال الله عنهم في القرآن الكريم: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. هؤلاء يحاربون إيران على النووي، هل سيعطونهم النووي؟ هل هم مجانين؟ وحتى لو أعطوكم النووي، فإن شاء الله كما قال السيد علي خامنئي، حتى لو بنوا لهم سلع يعني طاقة نووية، فستصل إن شاء الله تلك التجهيزات إلى أيدي المجاهدين المسلمين المؤمنين، كما وصلت من عهد الشاه الطاقة النووية التي بنتها أمريكا في إيران إلى أيدي المجاهدين في الجمهورية الإسلامية في إيران. وإن شاء الله ستكون هذه غنيمة من الغنائم التي يغنمها المجاهدون. على كل، النظام السعودي مدعون اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى أن يتعقل وإلى أن لا يركب يعني الحماقة والجهل والتعنت والكبر، وعلى أن يحفظ ثرواته ويحفظ ممتلكاته ويحفظ للشعب اليمني ثرواته وممتلكاته ويخرج من الورطة التي وقع فيها. لن تنفعه أمريكا. أمريكا تركت إسرائيل وحدها في معركة البحر الأحمر، فهل ستورط نفسها معك؟ هل أنت أغلى عندها من إسرائيل؟ أمريكا هربت من مواجهة اليمنيين في البحر الأحمر، فهل ستورط نفسها معك؟ وبالتالي هي قد تعطيك أسلحة لكنها لا تستطيع أن تعطيك نصرا، فالنصر بيد الله سبحانه وتعالى، ونحن أصحاب قضية عادلة. ونحن ننصح تلك الدول التي تحالفت وأعلنت تحالفها مع السعودية، ننصحها أن تنصح النظام السعودي لفك الحصار عن اليمن، للخروج مستنقع اليمن، وننصحها أن تعلن تحالفا لفك الحصار عن غزة ولدعم غزة، ونحن سنكون مع هذا التحالف، وسنكون في مقدمة الصفوف كما كنا مع غزة لوحدنا في نصرتها وفي دعمها وفي إسنادها، وهم يتفرجون علينا ويتفرجون على صواريخنا ويحاولون حتى اعتراضها. كما قال السيد القائد أن النظام السعودي كان يسعى لاعتراض الطائرات والصواريخ المرسلة من اليمن، رغم أنه كان هنالك رسائل بأن هذه الصواريخ والطائرات لن تمر في أجوائك، ستمر عبر البحر الأحمر ولن تكون موجهة ضدك وهي تستهدف الصهاينة، ومع ذلك كان يرسل الدفاعات السعودية لاعتراضها وإسقاطها حتى لا تصل لنصرة غزة ولا تقوم بدورها في إسناد غزة ولا تقوم بدورها في التنكيل بالصهاينة. النظام السعودي أصبح خطرا على الأمة، وهو خطر من البداية، ولكن الآن بدأت تتضح حقائقه للجميع، وإن كنا نحن نعرفه من أيام مذكرات مستر هنفر ولقاء عبد العزيز بالرئيس الأمريكي على ظاهرة روزفلت، حامل الطائرة روزفلت، إلا أنه اليوم بدأ يظهر للعلن. وحتى لو أعلن اتفاق انضمام صفقة إبراهام لن يزيد في الأمر شيئا، هو أصلا مطبع، هو أصلا عميل، وما اشترى تيران وصنافير إلا من أجل سواد إسرائيل، ولا يعمل حفلات الترفيه إلا من أجل أن ترضى عنها أمريكا وإسرائيل، ولا شن العدوان على اليمن في 2015 إلا من أجل تبديد مخاوف أمريكا وإسرائيل من سيطرتنا على باب المندب، ولا يقف في وجه حركات المقاومة إلا دعما لأمريكا وإسرائيل، ولا دفع التريليونات إلا حبا في أمريكا وإسرائيل، ولا صنف حركات المجاهدين في غزة وفلسطين ولبنان بالإرهاب إلا حبا وولاء لإسرائيل والصهاينة، ولا يعني يؤذي اليمنيين ويحاصرهم إلا من أجل تنفيذ أوامر أمريكا وإسرائيل، ولا يتآمر على الأمة الإسلامية ويحول دون قيام قوة عربية ووحدة عربية وقمة عربية بقرارات قوية إلا تنفيذا لأينة أمريكا وإسرائيل. وأكبر دليل على ذلك قنواته، من كان يريد أن يعرف السياسة السعودية والموقف السعودي فليشاهد قناة الحدث وليشاهد قناة العربية التي تستضيف حتى ضباط الصهاينة بالبزة العسكرية وإعلاميين يهود يتحدثون بالعبرية ويترجم المترجم في قناة العربية والحدث كلامهم وتصريحاتهم. هم صهاينة العرب وهم صهاينة الهوى والهوية، وأراد الله لليمن أن يكون تأديب هذه الفئة المارقة وشجرها الخبيثة على يد اليمن الذي دفع ثمن موقفه غاليا وكبيرا من عدوان الصهاينة العرب السعوديين وعدوان الصهاينة اليهود الأمريكيين والإسرائيليين عليه منذ أكثر من 12 عاما. ولذلك يأتي مولد النبي صلى الله عليه وسلم ونحن في هذه المعركة، ونحن نريد أن نسلهم من النبي كيف جاهد لنجاهد كما جاهد. ورسول الله هو المجاهد، وما وردت آيات الجهاد إلا في التأسي بالرسول، ما وردت آيات التأسي بالرسول إلا في باب الجهاد، كما قال الله سبحانه وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وفي شخصية الرسول وردت الآيات القرآنية: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. وورد: يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال. ورد قول الله تعالى: فقاتل في سبيل لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا. ورد سورة محمد في القرآن الكريم لتقدم شخصية النبي محمد الجهادية، ولتقول لنا أن محمدا كان هكذا مجاهدا، فينبغي أن تكون أمته مجاهدة إن أرادت العزة وإن أرادت الكرامة. فالعزة والرزق والخير تحت ضربات السيوف وتحت ظلال السيوف وتحت غبار المعركة. بهذا ساد الإسلام وبهذا قوي الإسلام، ونحن بإذن الله سننتصر، لأن وقد انتصرنا خلال الفترة الماضية. وبإمكان الجميع أن يقارن بين وضعنا في بداية العدوان على بلدنا وبين وضعنا اليوم. وضعنا اليوم أفضل وأحسن وأقوى وأكثر وأكثر تماسكا. بدأ العدوان علينا ونحن لا نصنع حتى بندقا، واليوم نصنع من البندقية والمسدس إلى والكلاشينكوف إلى الطائرة والصاروخ الفرد صوتي، وهذا بفضل الله وقوته وتأييده وعونه ورعايته. وإن شاء الله سنستمر في هذا الخط حتى يتحقق الشعار بندا بندا، إلى أن يكون الموت لأمريكا واقعا ويكون النصر للإسلام حقيقة ماثلة للعيان وأمرا معاشا وواقعا بين الناس. وهذا وعد الله، ولا ينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
1: صلى الله وسلم وبارك عليه. شكرا لفضيلة شيخنا العلامة الشيخ فؤاد ناجي. أيها الإخوة والأخوات، نبقى مع هذا الفاصل.
2: يسألونك.
1: مرحبا.
3: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
3: أبو أكرم البشاوي المناخة.
1: يا أهلا وسهلا، حي الله
3: أصحابنا جميعا. تحياتي لكم وتحياتي للشيخ فؤاد، وسلام الله عليكم الاثنين، بارك الله فيكم.
1: وأنت فيك بارك الله.
3: الله يطول في أعماركم ويكتب أجلكم
1: يا رب. وأنتم كذلك.
3: اثنين ثلاثة أسئلة، أربعة أسئلة.
1: تفضل.
3: يا سيدي، ما حكم من يقول صلى الله وسلم، ما يعني لسانه معبود ما يصلش على رسول الله صلوات الله وسلم عليه وعلى آله؟ هذا صلى وسلم، صلى وسلم، يعني معبود لسانه، ما حكم الصلاة على النبي
1: هذا كبيرة كيدي. يا شيخ فؤاد فعلا.
4: نعم. نعم.
1: وحتى اللي يكتبوا أيضا صلاة.
0: نعم. بالنسبة للصلاة على النبي وآله، هذه أمر توقيفي من النبي صلى الله عليه وسلم. ورد في صحيح البخاري أنه عندما نزل قول الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، أتى الصحابة إلى رسول الله قالوا: يا رسول الله، علمنا كيف السلام عليك فكيف الصلاة عليك؟ قال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. فنحن نتأسى بالنبي ونقتدي بالنبي، هذه سنة النبي.
1: نعم.
0: من يقول صلى الله وسلم، فهو هذه الجملة أولا جملة غير مفيدة.
1: نعم.
0: لأن لا فيها فاعل ولا فيها مفعول به.
1: نعم.
0: لا درينا من الذي صلى ولا على من صلى، ولا من الذي سلم ولا على من سلم. والإنسان بدل ما يختصر يختصر، فالهداة الأول والصلاة انتهاء كاملة. بعض الناس تبصر يهدر نص ساعة، لا، عند الصلاة قال صلى الله وسلم، بيخطب نص ساعة ودا دا دا دا. لا، عند الصلاة قال صلى الله وسلم. صلى الله وسلم من وعلى من؟ هذا الصلاة مبلغ والضعها، هذه فيها الأجر.
1: نعم.
0: فيها الثواب،
1: عبادة،
0: فيها العبادة. بتختصر ليش؟ بتكلفت الأمر ليش؟ ليش واحد بيصلى عند الذي هي سقوطها ولقوطها البركة والخير والأجر والنور والهداية والتوفيق فيه ونكع؟ صلى الله وسلم.
1: نعم.
0: على ما قال الشاعر: صلى وصلى لأمر كان يطلبه، لما انقضى الأمر لا صلى ولا سام. احنا نصلي وصلى على النبي برغبة. نعم. صلاة كما علمنا، لأن الصلاة على النبي هي مثل اتصال، مثل ما نمرة اتصال بالتلفون، عندما تتصل برقم لو تزيد رقم ولا تنقص رقم يقول لك الكمبيوتر
1: ما يقبل،
0: والسنترال يقول لك الرقم المطلوب ليس في الخدمة.
1: نعم.
0: وبالتالي هذه الصلاة البتراء الذي قال النبي عليها: لا تصلوا علي الصلاة البتراء. قالوا: يا رسول الله، ما هي الصلاة البتراء؟ قال: أن تقولوا أن تصلوا علي ولا تصلوا على آلي. حتى إحنا نصلي مثل ما بنصلي على النبي في التشهد.
1: نعم.
0: كيف بيصلوا المسلمين في التشهد
1: في كل العالم؟
0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، بارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. ما بلين الوهابي عندما جت تكره أهل البيت، حذفت أهل البيت، قال: لا يشمخوا. يعني لما ما يبعدها النبي عاسب لا يشمخوا، ولا مقصدك لا يشمخ النبي والكل بأهل بيته؟ إذا ما بيش فيها شمخ، هذا عبادة، عبادة. قال الإمام الشافعي رحمة الله عليه: يا أهل بيت رسول الله حبكم فرض من الله في القرآن أنزله، يكفيكم من عظيم الشأن أنكم من لم يصلي عليكم لا صلاة له.
1: تفضل يا أستاذ.
3: أيوة، السؤال الثاني.
1: نعم.
3: قال الله سبحانه وتعالى في آية 110 في سورة الإسراء:
1: نعم،
3: ولا تسر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا صدق الله العظيم.
0: يعني
3: التبين في هذه الآية،
0: يعني الله تعالى بيقول في الصلاة أنه لا تجهر بالصلاة.
1: نعم.
0: أنه واحد يصلي ماشي يصيح بسم الله الرحمن الرحيم،
1: سمع الجيرة،
0: يعني لا تصلي تجهر بالصلاة زي ما ترفع بالأذان، ولا تخافت بها لا ما عاد
1: يسمع، ما حد حد يسمعك ولا يسمع نفسك،
0: وإنما أمر وسط.
1: نعم.
0: ابتغي بين ذلك سبيلا.
1: نعم.
0: يصلي واحد يعني يقرأ قراءة في الجهرية، القراءة الذي يسمعه الناس.
1: نعم.
0: القراءة الذي يسمعون الناس، ويعني قراءة وسط. نعم. وإذا أنت بتصلي لوحدك بالشكل الذي يسمع ذي جنبك.
1: نعم.
0: والجهر في القراءة الجهرية هو واجب.
1: نعم.
0: في الصلاة الجهرية، وأيضا من أسباب الخشوع.
1: نعم.
0: وخاصة عندما الناس يرفعوا أصواتهم بالأذكار والصلاة.
1: نعم.
0: يعني هذا يدي خشوع وهيبة.
1: نعم.
0: كان نتأمل الصلاة حق الأول عندما نصلي ويقول الإمام رب سمع الله لمن حمده، كلهم يقول ربنا لك الحمد، يعني يسند بين شعر راسك هيبه ورهبه.
1: نعم.
0: من الصلاة ويركعوا كلهم قالوا والله أكبر. الآن تقدم صلي بعشرين نفر مدري تشك إن ما عاد ورك ولا واحد، المساكتين. نعم. كلهم تتخيل إنهم هربوا فلتك وحدك بتصلي، وهو في الحقيقة مضننين موسوسين. آه. بيفكروا في عدة وين لو تفعل لهم ست ركعات الظهر ما يدروا.
1: آه.
0: ها، رفع الصوت في الصلاة وبالأذكار هذا يعني ما يعين على الخشوع، يعين على التدبر.
1: نعم.
0: وقد ورد في صحيح مسلم أنه كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله بارتفاع أصواته وأصوات أصحابه بالأذكار بعد الصلاة، هذا عن. نعم. ابن عباس.
1: أيه.
0: وهكذا ينبغي الناس عندما يقرأ القرآن واحد لا يجلس يتبصر غير بعيونه، بعضهم يبصرب يتبصر القرآن هكذا بس بعيونه، ولا يحرك مشافره ولا يحرك مقر مشافره، يعني شيء بسيط
1: شي.
0: ارفع الصوت شويه
1: دي شويه، خلي لسانك تعبد الله
0: وقال. لسان ايوه ولسانك يسطر صوت
1: وأذنك تسمع،
0: اذنك تسمع والبيت يتبارك.
1: نعم.
0: لكن هذا كانك بتطنن في القران ما بتقرا،
1: كانه ذكرى جريده.
0: اه، وهذا القران اقراه مش طنن فيه،
1: يتدبر
0: اهل القراء بتدبر ورفع الصوت
1: القران ترتيلا،
0: ورفع الصوت يعني في القران شيء. نعم. القليل يعني يعين على التدبر.
1: نعم.
0: وفيه بركه، وهكذا في الصلاه.
1: نعم. تفضل يا أستاذ.
3: أنا ذكرى مولد الحبيب مصطفى صلى الله وسلم عليه، وكثير من الناس يتحلى يعني بالأداء الخضر والشال الأخضر وفي ذات أخضر، ولكن بعيد من بيوت الله. فما نصيحتكم لهؤلاء؟ لأنها ذكرى المولد أننا نتحلى بالرسول الله وننتبه إلى صلاتنا وإلى الصلاة المفروضة، والصلاة على الرسول يعني هي ممارسة.
0: نعم.
3: ودي.
0: نعم، مثل ما احتفلنا بالنبي بإظهار الفرح وهذا شيء إيجابي.
1: نعم.
0: لبس الأخضر، الأخضر ما هو الأخضر؟
1: نعم.
0: هو قبة النبي صلى الله عليه وعليه.
1: اللهم صل.
0: وذا في عيد الفالنتاين عيد الحب يلبس أحمر، وبعضهم يشي جزمة حمراء وكوت أحمر وبنطلون أحمر، وكأنه خرج للتو من جهنم محمر بكله.
1: لا إله إلا الله.
0: وإحنا بنخطر وخطر بيوتنا تيمنا بصاحب القبة الخضراء محمد. نعم. صلى الله عليه وسلم. ولم يفعلنا قبة النبي خضراء لأن لون ثياب أهل الجنة.
1: نعم.
0: كما قال في القرآن عليهم ثياب سندس خضر.
1: نعم.
0: فبالتالي يعني تعبير عن حبنا للنبي صلى الله عليه وسلم.
1: قالوا الأخضر يدل على النعمة.
0: نعم. هذا هذا أشياء الأولى. أشياء الثانية دي قد بيحتفل بالنبي يظهر الزينة باللبس الأخضر وتسريج اللون الأخضر، هذا قدوب جيد، لكن عاد عليه يكمل بها يتم بها في العبادة في الذكر في الصلاة
1: والابتداء،
0: لأنه حتى في الآية هذه شعار هذا المولد.
1: نعم.
0: تراهم ركعا
1: سجدا.
0: احنا نشي نفس هذا الصورة.
1: نعم.
0: لأن للأسف الشديد ما عب نشوف له، تراهم فسبكا مأنترا.
1: أيوة.
0: ومخزنا ومبحشما.
1: الله.
0: ومضننا.
1: الله.
0: الله قال في القرآن في المؤمنين سيماهم في وجوههم من أثر السجود. احنا ما عب نشوف له سيماهم في عيونهم من أثر السهر، وفي مشافرهم من أثر اللبة بحق القعد.
1: نعم.
0: ما عاد تشوف يعني ناس تبصر في وجه الصلاة في.
1: نعم.
0: وجه القرآن إلا الغفلة.
1: نعم.
0: وفي وجه نور الإيمان أين وسيماهم في وجوه من أثر السجود. والله بعضهم تشوف صورة معب على القد يعني تكسر الظهر.
1: آه.
0: تقول
1: أن يفجع.
0: لو يشوف هذا صورته في المرأة لا يفتجع هو بنفسه. من.
1: لا.
0: نفسه.
1: لا إله إلا الله.
0: ما عاد بش نور الإيمان بسبب. نعم. تكسر في الصلاة، تكسر في القرآن، تكسر في الذكر.
1: نعم.
0: ست ساعات ومخزن فوق التلهو ما قال لا إله إلا الله مرة واحدة،
1: لا إله إلا الله،
0: ولا فتح صفحة قرآن،
1: اللهم صل على محمد،
0: ولا صلى على النبي وآل مرة واحدة.
1: نعم.
0: وعنده إن إحنا مختن نحب نحتفل بالنبي.
1: آه.
0: ما هو حينه مخزن فوق الفيسبوك.
1: آه.
0: على الصراط المستقيم.
1: الله
0: تبصر بعض المخزن فوق التلفون متابع قال معي 300 متابع، بعضهم قال معي 4000 متابع، وأنا بين أتابع 5000 شخص، وعيال الثلاثة في البيت ما بيتابعهم.
1: الله الله.
0: كنت تتابع مرتك وجهالك.
1: الله.
0: وكثر الله خيرك، وما عليك تتابع من هول الفيسبوكي، ولا هو واجب عليك ولا هو بلزو.
1: نعم.
0: لكن متابع لهم وداري أش غرد وش قال وش نزل وش أعلن وش صرح، ومش داري ابنه هو درس ولا غاء، ابن الصف كم هو، وابنه هو صلى في الجامع ولا ما ولا رقد بدون صلاة، ما نعم. درى هي مرت صارت عند التفرض ولا جلسة تذاكر للعيال في البيت.
1: مفرط. أحيان معها حاجة.
0: وكفى بالمرء
1: إثمان. لحظة لحظة. أحيان تشتي حاجة منه للبيت وبيفعل لها لحظة لحظة إنه عاد يشتي المتابعين.
0: أيوة. يعني في غفلة. مولد النبي بمقدار ما نظهر فرحتنا بمقدار ما نعود للاتباع.
1: نعم.
0: في بيتنا
1: مع أولادنا مع نسائنا مع جيراننا
0: مع جيراننا مع أمتنا. في تراحمنا.
1: نعم.
0: موسم المولد النبي موسم للتراحم. أنا أدعو من هذا المنبر من هذا القناة من هذه الإذاعة كل أبناء الشعب للتراحم.
1: نعم.
0: مناسبة مولد النبي.
1: نعم.
0: نرحم بعضنا البعض نواسي بعضنا البعض
1: ورحماء بينهم معنا نقدم الرحمة
0: بينهم نتفقد جيراننا. نعم. نواسي أرحامنا نصل أخوتنا نصل من قطعنا
1: والمرضى.
0: أيوة. نواسي ذي المسكين. أيوة. ندي ذي الكلمة الطيبة وذي نساعد بما نقدر عليه.
1: نعم.
0: في حب النبي صلوات الله
1: الله الله الله
0: إكرام للنبي صلوات الله عليه، لأي عين تكرم ألف عين، ما بالك لأي رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. نكرم المساكين، كان رسول الله حبيب المساكين
1: صلى الله،
0: وكان أبو الأيتام، وكان أجود من الريح المرسلة
1: صلى الله،
0: وكان ينفق حتى أشفق الله عليه وقال ولا تبسطها كل البسط
1: الله
0: فتقعد
1: الله.
0: ملوما محسورة. نعم. إحنا ما عاد حد يقول لنا لا تبسطها كل البسط، إحنا يقول لنا غرخي يدك شوية.
1: نعم.
0: حزوق لها قوي قوي.
1: نعم.
0: ما عاد انفق بعضهم بيخزن مدري بكم.
1: نعم.
0: وذي قيمة تلقتك في أسرة مسكينة. نعم. وبعضهم يصير في المطعم يتغدى مدري بكم، لو ضوا يتغدى في البيت كان يحصل غدا وحق الغدا في المطعم نديه لمن لأسرة كلوا بها نص شهر.
1: نعم.
0: ويدعوا لك نص شهر.
1: نعم.
0: ويرضى الله عليك رضا كبير جدا.
1: الله الله.
0: نواسي المساكين.
1: نعم.
0: به ناس يشتوا حق التسجيل للأبناء في المدارس.
1: نعم.
0: به ناس قد بطل العلاج من الحرف ما عاد لقى قيمته وقد عايفلته ويجي له من الله ما قسم موت ولا حياة.
1: نعم.
0: نواسي بقيمة العلاج. به واحد المستأمن أجر بيطويش تي حق الإيجار نساعد بإيجار بنص إيجار. به ناس غريب من أهل يجي حق الطريق للبلاد يسافر نتراحم.
1: نعم.
0: نتراحم لأن النبي نبي الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين
1: صلى
0: والذي
1: الله
0: مع
1: الله
0: النبي رحمة بينهم.
1: نعم.
0: إحنا إذا ما ترحمنا إحنا في هذا الوضع في هذا العدوان في هذا الحصار وخاصة في هذا المرحلة هذا ما عاد سمرش أجي أيام قد ندور من لمن نصدق
1: الله.
0: لمن ندي
1: لا إله الله.
0: ما عاد قيمتها سعى قيمتها اليوم.
1: نعم.
0: إن اليوم قال إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. اليوم الناس مسغبة ومتربة ومقربة.
1: نعم.
0: في حاجة
1: للتعاون
0: والتعاون.
1: آه
0: جي أيام يعني تقول تحتاج يقول والله أنا مستور أتي لك قال مشتيش جي. آه. عندنا قال شابع أشتري لك حاجة قال معي.
1: نعم.
0: اليوم يوم المرحمة اليوم يوم الملحمة والمرحمة.
1: نعم.
0: اليوم يوم التعاون يوم التكافل يوم الإحسان.
1: نعم.
0: يوم مد يد العون لبعضنا البعض.
1: نعم.
0: وإن شاء الله ستفرج
1: بإذن
0: لأن الله يقول إن مع العسر يسرا فإن مع
1: العسر
0: يسرا إن مع العسر يسرا وبعد الشدة فرج وتدي.
1: نعم.
0: أزمة تنفرجي.
1: نعم.
0: وإن شاء الله إحنا في المعركة الفاصلة
1: بإذن الله
0: بيننا وبين أمريكا وإسرائيل وبعدها يعود اليمن السعيد
1: إن شاء الله
0: بإذن الله ويعود اليمن الكبير
1: بإذن الله
0: ويمتلك اليمن ثرواته ويصرف مرتبات ويبني بلد ويبني بنية تحتية ويكون اليمن سيد الجزيرة العربية وقائد الأمة الإسلامية
1: يا رب
0: وخاصه معنا قيادة مؤمنة ما أحد معهم مثل القائد.
1: نعم.
0: والواقع يشهد.
1: نعم.
0: ما بنطبلش الواقع يشهد. نعم. وابشروا وما بشوجه للمقارنة ما بشوجه للمقارنة لكن قارنوا قارنوا.
1: نعم.
0: بين قائد صنع في خضم الأحداث والحصار صواريخ وطائرات وبين قاده صنعوا كبسه وصنعوا ترفيه وصنعوا واستضافوا مباراة كأس العالم وعندهم ثروات يقدروا يصنعوا صواريخ من ذهب مش غير صواريخ من حديد ونار.
1: نعم يا أخي.
3: السلام الله عليكم وألف ألف شكر وكل عام وأنتم بخير وشعبنا اليمني في خير وقائدنا والنصر قريب بإذن الله على العدو الصهيوني السعودي بإذن الله.
1: حياكم الله. أهلا وسهلا. ألو مرحبا.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا بني.
2: كيف أنتم مشايخنا الأفاضل؟
1: عافاك ربي فتح عليك يا بني.
2: الله يعطيكم العافية، الله يحفظك شيخي جبري والشيخ فؤاد،
0: حياكم الله.
2: السؤال الأول هو من أحد المجاهدين، يعني يقول لكم في واحد يعني طرح عنده يعني أمانة قال خليها عندك وهكذا، فجعل صاحب الأمانة هذا غاب فترة طويلة، يعني ما عاد تواصل معه ولا عاد حاجة معه ولا شيء، يعني قد له سنوات كثيرة يعني غايب ولا عاد خبر ولا عاد حس، يعني هذا يعني بيسألكم هل يتصدق بها بعده ولا ايش يعمل؟
1: بارك الله فيك، تفضل شيخ فؤاد.
0: يعني هي امانه وما زاد لقيش صاحبها،
1: غاب خلاص ما عاد جاش وقت طويل،
0: اذا مع ورثه واقارب سلمها لهم،
1: نعم اذا يعرف اهله
0: ويضمن عليه، واذا ما يعني ما عاد عرف اهله ولا اقاربه، فاذا قد يئس منه ومن عودته ولا استطاع يسال على اهله ولا على اسرته ولا يسال عن بلاده، فيوزعها بصدق على نيته، ولكن مع ضمانه انه اذا عاد صاحبها
1: يدفعها اليه،
0: يدفع بدلها اليه.
1: نعم بارك الله فيكم، تفضل يا بني.
2: الله يعطيكم العافية. السؤال الثاني، ما حكمكم يعني مشايخنا الأفاضل في بعض الأعراس التي تجلس إلى آخر الليل، يعني من بعضهم بيجلس إلى واحدة ونص ثنتين بالإزعاج وبمكبرة الصوت وبكذا، يعني إزعاج الناس بشكل عام؟
1: نعم
0: طبعا العرس هو ذوق،
1: نعم،
0: وأخلاق، والغرض من العرس البركة،
1: نعم،
0: ويحضروا الناس ويقول الله يبارك لكم، الله نعم. يعافي ذلك الخير والبركة،
1: نعم،
0: في ذا قد عزي الناس عيدعوا عليك يقول الله لا بارك لكم ولا وفقكم ولا طرح لكم الله. بركة سعشتونا، معانا مريض ما رقد، معانا جاهل عيبكر يدرس ما خليته يرقد،
1: نعم،
0: وزعجت الناس ليش يا أخي؟ عبر عن فرحتك سكتة بدون مزعج الناس،
1: نعم،
0: لك حق تفرح، ولكن ما فيك حق تأذي الآخرين،
1: نعم.
0: يعني ما يجلس بعضهم لا بعض نصلي وقرح من هذه الألعاب النارية المزعجة،
1: نعم.
0: يعني أنا عارف أن أنا عاد أقول أنك عفت ومعك زلط واشتريت من هذا القنابل، بس في قناعتي في حقيقتي أنا يعني أنا أمقت هذا العمل،
1: نعم.
0: لأنه أنا كنت في عميق نومي،
1: نعم.
0: وقمت قلت هذا قصف،
1: نعم.
0: ولا انفجار،
1: أيه.
0: ولا أش حصل، وقالوا عرس بيت فلان، أمركم إلى الله،
1: وطفل صغير قفز من فوق،
0: وطفل صغير افتجع، أيه. يعني ليش بعض الناس للأسف الشديد يفتقد الأخلاق؟
1: نعم
0: يفتقد، والبعض للأسف الشديد يجتمع حول الحري وشوية شباب وويان هم الذي يظهروا له أنهم بارحن به وأنهم معه وأنهم يعني
1: وهي قرحة قاتل، كل هذا كان مش صحيح.
0: يعني الناس عارفنا دحين هذا الأيام بيسوي الزفف في آخرة النهار في القاعة،
1: نعم،
0: ولا الزفف بيعملها في القاعة بعد العشاء ويبلغهم، نعم. النهار إن شاء الله ستكون الزفة بعد العشاء في نفس القاعة داخل،
1: أيه.
0: لا أزعينا حاره وضوينا الحري والساعة 9، وصلت الحري والساعة 9:30،
1: نعم،
0: وهدوء
1: وفي الصالة وفي العوق
0: الأدب، يعني هذا الناس الراقي. لكن بعض الناس ما أدري قليل ولف ولا قليل أخلاق ولا قليل دين، يعني انفجارات وغارات والتيارات وذي قطع الطريق والذي يقوم الناس والذي فاتح المكبرات الصوت بالغناء والمزامير، يعني لا أدري أنا هل عد مع هذا الحري وأب عاقل ولا أخو كبار يعني يقولوا إن هذا ما يصبرش، هل عد مع عم عاقل ولا أجيران يقولوا له ما يصلحش، ولا قلت الدنيا هكذا، يعني ليس فيكم رجل رشيد. فإحنا ننصح حتى الشباب يعني ترك العادة السيئة. أنا أحيانا أستغرب وأنا أشوف بعض الله عادهم بيصوروا جلسة تصوير مش ركبين الحري فوق السيارة ومطلعين من فتحة السيارة ولا من النافذة حق السيارة والبرع فات السيارة هذه وراء وموكب عايشير والسبعين يصور. أنا بين خجل على بدل الحري، يعني مظهر مش لايق ولا هو يدل على عقل. يعني أنت مش أنت يا أخي صلاح الدين الأيوبي فاتح القدس على قول إن صلاح الدين الأيوبي يعني كان، مع ذلك تجد البعض يعني
1: والنبي فتح مكة وهم طاطئ رأسه،
0: مظاهر ما تدلش إن على عقل وعلى نضج.
1: مرحبا يا أخي،
2: فاكم الله خير، بارك الله فيكم وكتب الله أيكم. طيب مشايخ الأفاضل وبعضهم بيزف العريس من عند المسجد أو من ساحة المسجد، ما رأيكم؟
0: يعني لهم باب المسجد سهل، بس لا يفتحش بعض الناس يفعل العرس باب الجامع، فتح مزمر
1: يفعلوا مزمر وبرع
0: باب الجامع مزمر
1: الجامع
0: والحوش، وبعدين الجامع. بعض القيمين حق الجامع يفتح المكرفون حق الجامع دريس، أه. للمكة لا ما يوقف المزمر ولا دريس، أنا أفتح دريس للموت وهو يفتح دريز للعرس.
1: لا حول ولا قوة بالله.
0: وإنه صراع بداخل الحارة.
1: آه.
0: غلق المزمار وإحنا نغلق القراء.
1: نعم.
0: واحترم حرمة المسجد لأن المسجد الحرمة من الثرى إلى الثرية.
1: نعم.
0: ما جيت تزمر إلى جنب الجامع.
1: روح في الطريق.
0: فإذا كان إنسان احتفل جنب الجامع مش مانع.
1: آه.
0: جنب لكن بأدب ومراعاة حرمة الجامع. نعم. ونشيد وفاتحة. كان الأولين فوتح طول النهار. فوتح إن الله يجعل في ذلك الخير والبركة وبارك لهما وفيهما وعليهما. وفاتحة بعد فاتحة اليوم أغنية بعد أغنية ومزمار بعد مزمار وقال لك للمهنسون ما تتحلنش ولا السبري.
1: نعم.
0: من يحلن خارب من أولها من يوم العرس.
1: لا إله إلا الله. شكرا لفضيلة شيخنا العلامة الشيخ فؤاد ناجي، حي الله الدكتور وبارك الله فيك. وشكرا لكم أيها الإخوة والأخوات، وحفظ الله اليمن ودحر الله المعتدين وجمع كلمتنا جميعا على الحق والهدى والدين، وحفظنا بحفظه ورفع عنا الحصار وأصحابه والعدوان وأذنابه. صلى الله وبارك على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.

الفقه يمان. برنامج يجيب على أسئلة المستمعين الدينية والاجتماعية. يعده ويقدمه الشيخ جبري إبراهيم.

0: لذلك خصصنا لكم هذه المساحة الزراعية عبر البرنامج العام في إذاعة صنعاء.
1: أمثال زخم ورد
0: الإدارة العامة للإرشاد والإعلام الزراعي تقدم لكم البرنامج التوعوي الزراعة والحياة.
2: أهلا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم الإرشادي الزراعي، البرنامج الذي يرافقكم دائما للحفاظ على خيرات الأرض وبين أحضان الريف لنصون معا ثرواتنا الحيوانية والنباتية، نتجول جميعا ولنحمي بيئتنا وصحتنا. لابد أن نتابع برنامج الزراعة والحياة.

مستمعينا الكرام، موضوعنا اليوم قد يبدو للبعض تحصيلا حاصل أو أمرا بسيطا نمر عليه مرور الكرام، لكنه في حقيقة الأمر يمثل خط التماس الأول بين صحة قطيعك وصحة أسرتك، بل وصحة المجتمع بأكمله. سنتحدث اليوم عن التعامل مع جثث الحيوانات النافقة التي تسبب الأمراض والتي أساسا كان نفوقها بسبب الأمراض. لماذا يعد التراخي في التخلص منها بمثابة زرع قنبلة موقوتة في المزرعة؟ وكيف تتحول الجثة الهامدة إلى مصدر يتفجر بالفيروسات والبكتيريا الممرضة؟ وكيف نحمي بقية القطيع والإنسان من كارثة وبائية محققة من جثث الحيوانات؟ ابقوا معنا لأنقل لكم أهم الإرشادات. أنا رشا محمد سعيد، وبسم الله نفتتح الحلقة.

أخي المزارع، أختي المزارعة، وأخي مربي الماشية، والطيور أيضا. عندما يموت حيوان في المزرعة أو العزبة بسبب مرض ما، هل تتوقف الدورة البيولوجية للمرض في جسد هذا الحيوان بمجرد توقف أنفاسه؟ الجواب القاطع والخطير بالعكس تماما. عندما يموت الحيوان المصاب يتحول جسده من مستضيف للمرض إلى مصنع للتكاثر ونشر المسببات المرضية، الفيروسات والبكتيريا والطفيليات التي تسببت في هلاك هذا الحيوان لا تموت بموته فورا، بل تستغل الأنسجة والسوائل لتتكاثر أو تفرز سموما وجراثيم شديدة المقاومة للظروف الجوية. تخيل معي عند فتح جثة الحيوان أو تركها في الهواء الطلق، تعود هذه المسببات لتستقر في الهواء الذي نتنفسه وتتنفسه باقي الحيوانات. التربة أيضا التي ترعى عليها الماشية، مصادر المياه والمصارف التي قد تسري فيها السوائل الملوثة. لذلك يعد ترك حيوان واحد نافق في حوش المزرعة لمدة ساعات دون اتخاذ إجراء حاسم هو بمثابة دعوة مفتوحة لكافة الميكروبات الممرضة كي تجتاح بقية القطيع وتفتك باستثمارك وجهدك لسنوات طويلة في بناء هذه الأرض الطيبة. لذلك تعالوا معا نستمع لنصيحة الطبيب البيطري. ما هي أهمية التخلص من بقايا الحيوانات الميتة أو النافقة بسبب الأمراض؟

0: خطورة رمي الحيوانات النافقة في الوديان وعلى الممرات وفي الخطوط وفي غيرها من الأماكن، هذه الخطورة تكمن في تأثيرها الكبير على الصحة العامة وعلى صحة وعلى أيضا تلويث البيئة، بالتالي هنالك تأثير صحي على الإنسان وتأثير صحي أيضا على الحيوانات، وتأثير أيضا هذا التأثير يكمن في انتشار الأوبئة والأمراض المعدية بين الحيوانات والإنسان. أيضا تلوث المياه الجوفية والسطحية بالسوائل المتحللة والميكروبات الضارة، وفي مثل هذه الحالات لابد من إيقاف دورة العدوى، لأن رمي مثل هذه الحيوانات النافقة في الممرات وفي الخطوط وعلى وفي الأودية وفي غيرها من الأماكن قد تعمل على استكمال أو على استمرار دورة حياة الميكروبات الضارة بجسم الإنسان والحيوان والتي تلوث البيئة. ولذلك لابد على صاحب صاحب الحيوان النافق أن يعمل على دفنه وحرقه لإيقاف دورة العدوى والقضاء على العوامل المسببة للأمراض، وأيضا حرمان الحشرات والقوارض من بيئات التكاثر الكبيرة، وذلك الحفاظ على النظافة العامة ومنع انبعاث الروائح الكريهة وتشويه المظهر الجمالي للبيئة والمرافق العامة وغيرها.
1: دعونا نتعمق أكثر في المشهد، ماذا يحدث عندما يترك الحيوان النافق في العراء أو يلقى على جوانب الطرق وفي المصارف المائية؟ للأسف تنشط فورا الحشرات كالذباب والبعوض، وتأتي الكلاب الضالة والحيوانات المفترسة والطيور الجارحة كالغراب والنسور. هذه الكائنات لا تأكل فقط، بل تتحول إلى وسائل نقل سريعة وخاصة لنقل الفيروسات والبكتيريا إلى مزارع أخرى تبعد كيلومترات عن مزرعتك. وإذا أردنا التحدث بلغة الأرقام والمخاطر الصحية، فإن هناك مفهوم علمي هام جدا يسمى الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان. فما هي أبرز هذه الأمراض التي قد تنتقل للإنسان بسبب ترك جثث الحيوانات في الشوارع والمزارع وعلى طرق السفر؟
0: ولذلك فإن أبرز الأمراض التي تصيب الإنسان بسبب ترك جثث الحيوانات مثل مرض الجمرة الخبيثة، هو مرض بكتيري خطير وقاتل ينتقل جراثيمه للإنسان عبر التلامس المباشر أو استنشاق الأبواغ المتحوصلة في التربة المتحللة. أيضا معنا مرض آخر هو داء السحايا والتهابات الجهاز التنفسي نتيجة تطاير الأتربة والغبار المحمل بالميكروبات المتحللة. أيضا هنالك أمراض مثل الأمراض الطفيلية والجلدية مثل الجرب والجمل والجراد الذي يترك جثث الحيوانات النافقة باحثا عن عامل جديد وهو الإنسان أو الحيوان. أيضا الدودة الحلزونية وانتشارها بين جثث الحيوانات النافقة. أيضا هنالك التسمم الغذائي والتسمم المعوي كالسالمونيلا والإيكولاي والكوليستريديوم. أيضا داء الكلب في حال كانت الحيوانات النافقة مصابة بالفيروس وتم رميها في الوديان وفي الأودية، وبالتالي يعمل على نقل مثل هذه الأمراض بين الحيوانات وبين أيضا الحيوانات كالكلاب الضالة والتي تفترس جثث الحيوانات النافقة، وبعد ذلك تصاب بداء الكلب وتنقل العدوى إلى بقية الحيوانات الأخرى سواء أو الإنسان.
1: نعم أخي المزارع وأختي مربية الثروة الحيوانية، الفيروسات والبكتيريا لا تتوقف عند حدود الحيوان فقط، هناك أمراض قاتلة وخطيرة للغاية يمكن أن تنتقل إليه أو إلى أبنائك أو إلى العمال في المزرعة بمجرد ملامسة الحيوان النافق أو استنشاق الرذاذ المنبعث منه أو عن طريق المياه الملوثة. لذلك لا تستهين بجثة حيوان نافق، فأنت لا تخاطر فقط بخسارة مالية في بقية القطيع، بل تضع حياة أسرتك ومجتمعك في مهب الريح. لكن السؤال الأهم هنا، ما هو التصرف الصحيح والآمن في فور اكتشاف حالة نفوق في المزرعة أو حتى في الطرق أو حتى على السائلة أو حتى على امتداد الشوارع.
0: في مثل هذه الحالة فإن أهم تصرف لابد أن يقوم به مربي الحيوانات أو أصحاب المشاريع التربية، أنه في حال نفوق أي حيوان لابد أن يكون هنالك محارق في جانب المزارع ليتم حرق الحيوانات ودفنها، وأيضا أصحاب الحيوانات لابد من دفن الحيوان وحرقه في، وأيضا استخدام الجير الحي في حال تواجده. أيضا لابد أن في حال التعامل مع الحيوانات النافقة لابد من ارتداء معدات الحماية الكاملة، القفازات السميكة، الكمامات الواقية والملابس الواقية لتجنب التلامس المباشر مع تلك الحيوانات النافقة. أيضا عدم سحب الجثة النافقة لمسافات طويلة لكي لا تتسرب السوائل الملوثة وتنتشر الميكروبات على طول أماكن سحب الحيوان. أيضا التخلص كما ذكرنا سابقا بالدفن الصحي من خلال حفر حفرة عميقة لا تقل عن 1.5 متر إلى 2 متر لضمان عدم وصول الحيوانات الضالة إليها وعدم تسرب السوائل للمياه الجوفية. أيضا وضع جثة الحيوان بحذر داخل الحفرة، التعقيم الكيميائي، يمكن استخدام الجير الحي، أيضا ردم الحفرة بإحكام وتغطية الحفرة بالتراب بالكامل ورصه جيدا لمنع نبشه من قبل الحيوانات المفترسة أو الضالة. أيضا التطهير الشخصي، غسل وتعقيم الأدوات المستخدمة والتخلص الآمن من قفازات الحماية وغسل اليدين والجسم جيدا بالماء والصابون، وأيضا إبلاغ الجهات المختصة والتواصل الفوري مع الجهات البيطرية البلدية في المجالس المحلية وغيرها في المحافظة لمنع مثل هذه الظاهرة وامتناع من رمي أي حيوانات مخلفاتها سواء كانت حيوانات كبيرة أو حتى دواجن لحماية البيئة والحفاظ عليها من انتشار أي أمراض قد تؤثر على الصحة العامة وقد تؤثر على صحة الحيوان وعلى بيئة تربية الحيوان. ولذلك فحماية الحيوان وحماية البيئة وحماية صحة الإنسان هي مرتبطة ضمن الصحة الواحدة، فالصحة الواحدة تعتمد على حماية صحة الإنسان هي من خلال يعني حماية الحيوانات وحماية بيئة الحيوان. وشكرا جزيلا على حسن الاستماع، الدكتور محمد الضوراني استشاري الصحة الحيوانية.
1: كل تلك النصائح التي جاءت إلينا من الطبيب البيطري المختص تجعلنا أمام حقيقة كاملة أن هناك أهمية صحية وبيئية تستدعي منا التخلص الآمن من الحيوانات النافقة. لذلك انتبه أخي المزارع ومربي الثروة الحيوانية وحتى الأخوة المواطنين، فور ملاحظة موت الحيوان يمنع منع باتا لمسه بالأيدي المجردة، ويجب ارتداء القفازات والأحذية الواقية والأقنعة، ويعزل موقع الجثة فورا لمنع وصول بقية الحيوانات أو الحشرات والطيور إليها. المهم تعالوا نستمع لتقية ورضية حول الأهمية الصحية والبيئية للتخلص الآمن من النافق من الحيوانات.
2: يا غارة الله، يا فتاح، يا عليم، يا رزاق، يا كريم، ويا تقي يا تقي، سكتي فزعي لي قليل، الموت زحام والأرض ناشفة.
1: مالش يا رضية اختي، ما به، معلش بتتاهبي هكذا وتصيحي، الناس سايل خبشة وما يو، ما هو ذي اختي، ما هو الذي بتسحبي وراش؟
2: هذا هالغنمة شجرة حقنا، أمس مسكتنا هي تدي طايحة، واليوم الصبح قمت ولقيتها تدي مددك ورجلها للسماء، ماتت والشر زال عنش، يا قهري عليها.
1: يو يا اختي يا ما هو ذا يا رضي يا رضي، عليش الغنمة نافقة وميتها بالمرض من أمس، وانتي تسحبيها بوسط الحش هكذا وبين البيت هكذا بكل أريحية. يا اختي مالش هكذا، نزيدي خذيها نزهة للحديقة، ما رأيش؟
2: إن أين شلها يعني؟ أو أدخلها الصالة وأفعلها عزاء؟ زكش عقلش الله صدق. ماشي، أطرحها هامات بالسائلة تحت النهدين، أو أرميها خلف حوش الحج صالح، والطير والكلاب تأكلها، وسبحان من أطعم الجائع. بتدراي ونفع الخير وتبعد الشقاء عني وعن يدش.
1: أطعم الجائع، أمانة إني رضية. صدق أنتي رضية أو من أنتي؟ أو الرعود ضربتش وضربت عقلش أمس؟ ترميها بالسائلة وفي العراء، أنتي دارية إنش هكذا جالسة بترشي البلاد وباء كورونا هالبيطري.
2: وهو هيا مالها، مال شاتكي كبرتي الموضوع هذا؟ هي غنم وماتت قدرها ومكتوبها، ما هو الوباء هذا؟ حسستيني مدري ما قد فعلت قنبلة وما هو، هي كدي جيفة ولازم نتخلص منها.
1: اسمعي مني يا غافلة، هذه ماتت بمرض، والفيروسات والبكتيريا اللي موتتها ما ماتت معها، الآن الحشرات والذباب والكلاب الضالة يجمعوا عليها ويروحوا ينقلوا العدوى لبقية غنامش والأغنام الجيران، والمياه السائلة ذي بنسقي منها الزراعة.
2: أمانة لا أمانة الصدق، ولا بحاكي نجبر نسوان لأجل تفعلي لنفسش حضاضة حينه، يعني الذباب ينقل المرض هذا كله من الغنم هالميت للأحياء من القطيع؟ بتحسسيني المرض وراثة أنا تقاسم بعد نفوقها ولا ما هو؟
1: مش بس للحيوانات يا غالية، وليش أنتي والعيالش وللحارب كلها بكتيريا وحمى ملطية منتظرات لا عندش بالباب، ترضي بكرة هالبلاد تبتلاء والناس يمرضوا بسبب عجزش؟ سوي حفرة وتكبري هذه الغنمة هالميتة والنافقة.
2: والله ما أرضى، أمان إن قدرك بي بيرتعشي. هيا ما أفعل بها الآن، اسكيه أو أرجع أغطيها باللحاف ولا كيف أفعل؟
1: لحف ما هو يا مجنونة. أيوة، ونزيد ندي لها الكفان ونقرأ عليها لو ما يجوع يا لها يودعوها. رضية أبو هالجنة ركزي معي يا أختي قوة.
2: ما كيف ركز قد بطوني سرطان من الفجيعة، يا الله فجها لي هؤلاء من الأمر.
1: جي لها أنا جي، نلبس قفازات وكمامة ونروح نحفر حفرة عميقة بعيدة عن المياه وعن بيوت الناس، عمقها مترين أقل شيء، ونطرح الغنمة هالميتة هذه في الحفرة ونرش فوقها نورة جير حي أو جص كيف ما سميتي سميتي، وبعدها نردمها بالتراب لو ما نتأكد إنها اندفنت تماما.
2: ونلمع النور هذا ونحسب ما رأيش العزاء من يوم الدار، ما رأيش ونوزع معصوب وتمر للأبقار والثور والكل.
1: إذا الطيرة فيه ماشي يا حاذقة، الجير الحي هذا بيقتل المكروبات وينهي الريحة القبيحة هذه بتطلع منها، وما يخليش الكائنات الحافرة تنبشها، وتطهر المكان الذي كانت ممددة فيه بالكلور والمطهرة.
2: والله إن كلامش عين العقل يا أختي، أمان قتني كنت شاوقع مصيبة وسبب للقريب كله بسبب العجز والتسرع.
1: الحمد لله إنش فهمتي يا رضية، حماية مواشينا وصحتنا تبدأ من الوعي والنظافة. هيا هيا يا خبيرتي شدي الحيل وهاتي المقرشة والممسحة، خلينا ندفن النافق بالطريقة الصحيحة ونحمي مالنا وعيالنا وننظف مكان ما ماتت فيها الغنمة.
2: إلا قوة، ولازم نتحرك بسرعة قبل ما نتحمل إذ تلويث الصحة والبيئة.
1: وتبقى رسائلكم التي تصل إلى رقم البرنامج 374-811-115 هي أكثر ما نحصل عليه من تغذية راجعة، وكذلك والشكر والتقدير لكل من يتواصل معنا. وفي تصفح الرسائل الواصلة إلينا هذه الرسالة وصلت: السلام عليكم يا برنامج الزراعة والحياة، أنا عندي حوش غنم والشهور الأخيرة ماتت علي غنمتين، بصراحة أنا رميتهم بالقرب من المصرف لأن التربة هناك طرية وصعب أحفر حفرة عميقة، هل هذا الفعل فعلا يؤثر على بقية الغنم؟ وشكرا لكم. طبعا الأخ السائل كان سؤاله سببا في اختيار هذه الحلقة، والمعلومات الواردة في بداية الحلقة يجب أن تعود وتستمع إليها. أما نصيحتنا لك، ابحث دائما عن مكان مرتفع وجاف بعيدا عن مجاري السيول والمياه وبأقرب مسافة ممكنة، وقم بالحفر بعمق مترين مع رش الجير، فهذا هو الاستثمار الحقيقي لحماية بقية حلالك من الهلاك. فيما رسالة أخرى وصلت من الأخ عبد الجبار من ضواحي صنعاء كما يصف في رسالته: تحياتي لكم، بعض الجيران لما تنفق عندهم بقر أو حمار أعزكم الله يتركوه وسط الطريق أو بالحارة، للأسف والبلدية أو القمامة لا تأتي بسرعة وتتركوه حتى تأكلها الكلاب الضالة. ما هو التصرف الصحيح إذا المزارع مش قادر يحفر بنفسه لضيق المكان أو كبر حجم الحيوان؟ أرجوكم أن تنصحوا المزارعين حول هذا الجانب. طبعا أخي عبد الجبار، إحنا مش فقط أنصحناهم وإنما عملنا هذه الحلقة الكاملة لتكون إرشاد لجميع من يستمع إلينا سواء المواطنين أو المزارعين. وترك الحيوانات الكبيرة كالأبقار أو الحمير في الطرقات العامة أو الأحياء السكنية يتسبب في كارثة بيئية وصحية تجمع الميكروبات والحيوانات الضارة. التصرف الصحيح كما تحدثنا في الحلقة، إذا تعذر أساساً عليك الدفن الشخصي لابد أن تقوم بالتنسيق الفوري مع مكتب التحسين في المنطقة والوحدة البيطرية أيضاً في المديرية، حيث توجد معدات مخصصة ونقاط دفن صحية معتمدة. ولا تنسى أن تقوم مؤقتاً بتغطية الجثة إما بمشمع أو حتى بشراع قوي ورش الجير حولها لمنع وصول الكلاب والطيور والذباب. فيما الأخت أم أحمد مربية الطيور ودواجنية مذيعنا الأفاضل: أنا أربي دجاج في البيت، ولما يموت دجاج بكثرة بكتيريات أو مرض أجمعهم بكيس بلاستيك وأرميهم في برميل القمامة، هل هذا التصرف صحيح أم يضر بالناس؟ للأسف أختي أم أحمد، يعني حياك الله، الحرص الكثير على الطيور ودواجن البيت جزء أساسي من اقتصاد الأسرة الريفية، لكن إذا كان هناك في نفوق لهذا الدجاج ضع الطيور النافقة في أكياس ورمي لها في براميل القمامة. إنك ترميها في براميل القمامة المكشوفة هذا تصرف غير آمن، لأن الأكياس تمزقها القطط والكلاب الضالة بسهولة مما يؤدي لانتشار الفيروسات، خصوصا إذا في هذه الطيور كان إنفلونزا أو مرض نيوكاسل. لذلك لابد لك أن تقومي بالحل السليم، وهو نظرا لصغر حجمها يفضل عمل حفرة صغيرة بعمق مناسب في طرف حديقة المنزل أو حتى في المزرعة بعيدا عن المكان مباشرة، وردمها بالجير والتراب

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم أخواني المزارعين. تعد مشكلة تساقط ثمار النخيل من المشاكل الشائعة التي قد تؤدي إلى خسارة جزء كبير من المحصول. إذا لم نتدخل بالشكل الصحيح لكي نعالج هذه المشكلة، يجب أولا أن نعرف الأسباب، أن نعرف الأسباب الرئيسية في تساقط الثمار. فمن أهم الأسباب التي لا يأخذها المزارع بعين الاعتبار، أولا عدم انتظام عملية الري التعطيش، ثم بعد ذلك التغريق الري الجائر. أي أنا أقصد من كلامي هذا يعني زيادة مياه الري بشكل مفرط. عندما النخلة تتعرض للتعطيش بشكل شديد ثم تقوم بريها بشكل مفاجئ، يؤدي إلى إجهاد النخلة، ومما يسبب تساقطا للثمار. السبب الثاني نقص التغذية والعناصر السمادية، وخاصة إن بعض المزارعين لا يقومون بعملية إضافة الأسمدة. فأنا أنصح الإخوة المزارعين بإضافة الأسمدة العضوية، الأسمدة المخمرة، وكذلك إضافة بعض الأسمدة العناصر الصغرى، بإضافة البوتاسيوم المسؤول عن تثبيت وحجم الثمار، وكذلك عنصر البورون الضروري لعملية العقد. السبب الثالث فشل أو ضعف عملية التلقيح. بعض المزارعين لا يقوموا باختيار لقاح ذو جودة عالية أو إجراء التلقيح في ظروف جوية غير مناسبة. السبب الرابع أو الذي يليه الإصابة ببعض الآفات والأمراض، مثلا الإصابة بدودة النخيل حيث تتغذى على أعناق الثمرة وتسبب جفافها، ثم بعد ذلك تسقط هذه الثمار. خامسا هناك سبب في الظروف الجوية، الارتفاع المفاجئ في درجات الحرارة أو هبوب الرياح الجافة والقوية يسبب جفاف التمور الصغيرة وساقطها. فهذه الأسباب، هذه الأربع النقاط أو الخمس النقاط أو كم الذي ذكرناها، هي الأسباب الرئيسية في تساقط الثمار. فأنا أقدم توصيات وإرشادات هامة للمزارعين، ونتمنى أن يتم تطبيقها، وذلك للحفاظ على المحصول وتقليل التساقط. أولا يجب تنظيم عملية الري، الالتزام بري متوازن ومضبوط، وتجنب تعطيش النخيل ثم إغراقها بالمياه، خصوصا خلال مرحلتي العقد وتضخم الثمار. الشيء الثاني التسميد المتوازن. أخي المزارع، اهتم بإضافة الأسمدة البلدية المتخمرة المحللة. يجب الاهتمام بجمع مخلفات الحيوانات وكذلك تخميرها بالشكل الجيد ثم إضافتها إلى أشجار النخيل، ويدعم النخلة بالأسمدة البوتاسية وكذلك عنصر البورون في مرحلة التزهير والعقد. النقطة التي تليها يجب المكافحة المبكرة للآفات. راقب العذق باستمرار، وفي حالة ظهور علامات للديدان أو ظهور أعراض يجب إجراء عملية المكافحة. ثم بعد ذلك التلقيح، من أهم النقاط التلقيح الجيد. احرص على استخدام حبوب لقاح قوية ومن مصادر موثوقة، وإجراء عمليات التلقيح في الساعات الأولى من الصباح. هناك سبب آخر من تساقط الثمار، وهي تكون بعض أشجار النخيل ضعيفة وتقوم بإنتاج أعذاق كبيرة، فهي غير قادرة على توفير الغذاء أو توفير احتياجات هذه الحبوب، فتقوم بإنزال بعض من هذه الثمار التي لا تستطيع أن تغذي الثمار بشكل كامل. فأنا أنصح المزارعين قوم بعملية خف الثمار، عدد الثمار في العذق يساعد النخلة على توجيه غذائها بشكل أفضل، مما يقلل التساقط هذا بشكل

0: طبيعي ويحسن حجم جودة المحصول. نتمنى لكم خيرا وفيرا ومحصولا مباركا، ودام زرعنا وأرضنا بألف خير. كان معكم المهندس نبيل ثابت الطاهوش، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: نشكر جميع المستمعين والمستمعات على تفاعلهم ورسائلهم التي تصل إلينا، سواء خبراتكم الزراعية أو الإنتاجية أو حتى الأسئلة والاستفسارات. أتمنى أن ألقاكم على خير وعافية في حلقات أخرى. حفظكم الله ورعاكم الله، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. كنتم مع الزراعة والحياة، تمويل صندوق تشجيع الإنتاج الزراعي والسمكي، إعداد وتقديم رشا محمد، تسجيل ومكتبات ميسون الكحلاني. شعب اليمن يا شعب اليمن. إشراف عام يوسف صبرة وفهد الجني.
2: إنتاج الإدارة العامة للبرامج والأنشطة الإرشادية، قطاع الخدمات والدعم، وزارة الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية.

0: سامعنا الأكارم، أسعد الله صباحكم بكل خير وأهلا ومرحبا بكم إلى هذه الإطلالة السريعة لدرجات الحرارة ليومنا هذا بمشيئة الله تعالى. لذا سنتوجه إياكم الآن إلى المركز الوطني للأرصاد الجوية، ومعنا على خط الهاتف الأستاذ أحمد الشكايلي. صباح الخير أستاذ أحمد.
1: أهلا وسهلا، أسعد الله صباحكم، معكم فؤاد الشكايلي،
0: حياكم الله، تفضلوا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الطقس المتوقع خلال 24 ساعة القادمة بمشيئة الله تعالى، حيث من المتوقع طقس صح إلى غائم جزئيا على المناطق الجبلية والمرتفعات والسهول الساحلية، حيث يتحول إلى الغائم مع هطول أمطار بعدية متفاوتة الشدة على أجزاء من محافظات الضالع، تعز، إب، دمار، ريما، المحويت وصنعاء، وأمطار متفرقة مصحوبة بالرعد على أجزاء من مرتفعات حضرموت، شبه، أبين، البيضاء ولحج خلال فترتي الظهيرة والمساء، حيث يتشكل الضباب خلال الفترة المسائية على أجزاء من المنحدرات والطرقات الجبلية. بالنسبة للمناطق الساحلية الطقس غائم جزئيا حار ورطب مع هطول أمطار متفرقة قد يصحبها الرعد على أجزاء من ساحل تهامة والسواحل الغربية، والرياح نشطة إلى شديدة السرعة، تتراوح سرعتها ما بين 25 و50 عقدة حول أرخبيل سقطرى وخليج عدن والسواحل الشرقية والجنوبية. أما بالنسبة للمناطق الصحراوية الطقس صح إلى غائم جزئيا حار إلى شديدة الحرارة، تتراوح درجات الحرارة العظمى بين 40 و45 درجة مع هطول أمطار قد تكون متفرقة يصحبها الرعد أحيانا على أجزاء من صحاري محافظات المهرة، حضرموت ومأرب، والرياح الشمالية الشرقية معتدلة تنشط أحيانا حيث تعمل على إثارة الأتربة والرمال. أما بالنسبة للتحذيرات، يحذر المركز الوطني للأرصاد الجوية والإنذار المبكر للأخوة المواطنين من التدفق المفاجئ للسيول في الشعاب والوديان وعدم التواجد في ممراتها أثناء وبعد هطول الأمطار، حيث ينصح الأخوة السائقين بعدم عبور الجسور الأرضية أثناء السيول. كما يحذر الأخوة المواطنين من العواصف الرعدية وينصح بتجنب التواجد في الأماكن المرتفعة والأشجار والهياكل المعدنية التي يمكن أن تجذب الصواعق، وعدم استخدام الهواتف المحمولة، وضرورة فصل التيار الكهربائي والابتعاد عن الماء حفاظا على سلامة الأرواح. كما يحذر الأخوة مرتادي البحر والصيادين وربابنة السفن من اضطراب البحر وارتفاع الموج حول الخبيص قطرة والسواحل الشرقية والجنوبية وخليج عدن. بالنسبة لدرجات الحرارة العظمى والصغرى متوقعة بمشيئة الله تعالى، في صنعاء العظمى 33 والصغرى 17، عدن 38 31، تعز 32 20، في المكلا 32 28، الحديدة 38 والصغرى 32، في سيئون العظمى 43 والصغرى 26، سقطرة 33 27، ذمار 29 13، في إب 27 16، الغيضة 30 25، في الضالع 33 20، في عبس محافظة حجة 40 والصغرى 29، عتق 37 27، صعدة 33 17، مأرب 41 28، المحويت 27 19، في عمران 32 والصغرى 16، المخا 37 31، في الجوف 41 26، حجة 30 20، البيضاء 31 17، في الجبيل محافظة ريمة 25 والصغرى 17، أخيرا وليس آخرا في بيحان العظمى 38 والصغرى 28 درجة مئوية، مع تحيات المركز الوطني للأرصاد الجوية والإنذار المبكر.
0: إذن نيت تحية لكم الأستاذ فؤاد الشكايلي من المركز الوطني للأرصاد الجوية، شكرا جزيلا لك.

سامعين الأكارم، أهلا بكم. والبداية بأبرز العناوين. القوات المسلحة تستهدف تحشيدات العدو السعودي ومخازن أسلحته ومقار قيادته في المخا ومعسكر تداوين في مارب. طيران العدو الإسرائيلي يشن غارات على عدة بلدات جنوب لبنان. أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني يجدد شروط طهران لفتح مضيق هرمز. أهلا بكم. استهدفت القوات المسلحة تحشيدات العدو السعودي ومخازن أسلحته ومقر قيادته في منطقة المخا ومعسكر تداوين في محافظة مارب بعدد كبير من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة. وأوضح المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى السريع في بيان له مساء أمس أن الإصابات كانت دقيقة بفضل الله وخلفت عشرات القتلى والجرحى بينهم سعوديون، مؤكدا أن القوات المسلحة اليمنية ستواصل عملياتها في استهداف كافة التحشيدات السعودية التي تسعى من خلالها للتصعيد والسيطرة على بلدنا العزيز. وجددت القوات المسلحة تحذيرها لكافة المخدوعين والمغرد بهم من أبناء بلدنا إلى مغادرة مربع العمالة والخيانة قبل فوات الأوان. إلى ذلك أكد الإعلام الحربي أن القوات المسلحة اليمنية استهدفت سفينة نقل معدات عسكرية سعودية في باب المندب. حذرت وزارة الخارجية والمغتربين من الإساءة المتكررة للقرآن الكريم وآخرها ما قام به المجرم الأمريكي جيك لانغ مجددا من إحراق وتدنيس للقرآن الكريم. وأكدت الوزارة في بيان صادر عنها أن هذه الجريمة النكرة تأتي في إطار حملة عدائية يهودية صهيونية مستمرة ضد الإسلام والمسلمين، وتعبر عن الحقد الدفين على الإسلام والمسلمين والمقدسات الإسلامية. وأشار البيان إلى أن هذه الإساءة لن تنال من مكانة القرآن الكريم وعظمته الذي سيبقى مصدر هداية ورحمة ونور للبشرية جمعا. ودعا البيان الدول الإسلامية إلى عدم الاكتفاء ببيانات الإدانة واتخاذ مواقف عملية إزاء الإساءة المتكررة لكتاب الله وتصدي بحزم لكل من يستهدف الدين الإسلامي ومقدساته. بدورها أكدت رابطة علماء اليمن أن الإساءة الأمريكية الصهيونية للقرآن الكريم تتكرر بسبب عدم معاقبة المسيئين للقرآن والمقدسات الإسلامية. وفي بيان لها مساء أمس أدان الإساءة الأمريكية المتشددة للقرآن الكريم، ودعت رابطة علماء اليمن الدول الإسلامية إلى قطع العلاقات مع أمريكا المطالبة بمحاكمة المجرم الصهيوني الفلسطيني وأمثاله. واعتبرت رابطة علماء اليمن أن دم هذا المجرم مباح وهدر، وندعو الأحرار الغيارة من المسلمين لقتله جهادا في سبيل الله. وفي ختام بيانها دعت رابطة علماء اليمن شعبنا لأن يكون في صدارة الموقف، كان يكون الانتصار للقرآن الكريم جزءا من فعالية المولد النبوي الشريف. اقتحمت قوات العدو الإسرائيلي مساء أمس بلدات باقة الشرقية شمال طولكرم، فيما اعتقلت مواطنين اثنين من وادي الرخيم جنوب الخليل في الضفة الغربية، فيما نصب مستوطنون صهاينة خيمة على أراضي المواطنين بالجهة الشرقية من قرية إدقيقة في مسافة يطا بهدف إنشاء بؤرة استيطانية جديدة بالمنطقة. واصل جيش العدو الإسرائيلي مساء أمس انتهاكاته وخروقاته لاتفاق وقف إطلاق نار في لبنان. وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن 3 انفجارات هزت الجنوب، 1 في بني حيان وانفجاران في القنطرة. وأضافت أن أكثر من 7 قذائف مدفعية استهدفت دوحة بلد كفر رمان. من جهته ذكر موقع قناة المنار اللبنانية أن غارة من طيران العدو استهدفت أطراف بلدة دير سريان لجهة وادي الحجير جنوب لبنان. شدد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي على أن مضيق هرمز لن يفتح ما لم تغير أمريكا سلوكها وتستجيب للشروط الإيرانية وفي مقدمتها إنهاء الحرب والإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة وإيقاف الحرب في جميع أنحاء المنطقة بما في ذلك لبنان وغزة، إضافة إلى شروط أخرى نقلت إلى الجانب الأمريكي عبر وسطها.
وأكد رضائي خلال لقائه بالسفير الصيني أمس أن الولايات المتحدة هي المسبب الرئيسي لزعزعة الأمن في الخليج العربي ومضيق هرمز وبحر عمان، مؤكدا أنها عرضت المنطقة بأسرها للخطر بفرضها حربا غير قانونية على إيران. وخلص أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني إلى التأكيد على أنه في حال التوصل إلى اتفاق بين إيران وسلطنة عمان بشأن مسار العبور في مضيق هرمز، فإن هذا الاتفاق سيكون مسارا منفصلا تماما عن موضوع إغلاق المضيق. أعلن الجيش الكوري الجنوبي أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا باتجاه البحر الشرقي اليوم الأربعاء في ثاني عملية إطلاق من هذا النوع في أقل من أسبوع. وقالت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية إنها رصدت الصاروخ الذي تم إطلاقه من منطقة ونسان في الساحل الشرقي بكوريا الشمالية صباح اليوم. وأضافت أن الصاروخ قطع مسافة تزيد عن 700 كيلومتر وجري حاليا تحليل مفصل لمواصفاته من قبل السلطات الكورية الجنوبية والأمريكية. وأشارت الهيئة إلى أن الجيش يراقب عن كثب مختلف الأنشطة الكورية الشمالية ويحافظ على القدرة والاستعداد للرد بشكل ساحق على أي استفزاز في ظل الموقف الدفاعي المشترك القوي بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة. قتل 14 شخصا من عمال المناجم غير النظاميين معظمهم من يوستو، وأصيب 8 آخرون إثر انهيار صخري في منجم غير مرخص في شمال غرب مدينة جوهانسبرغ بجنوب أفريقيا، فيما يعتقد أن عددا آخر لا يزال عالقا تحت الأرض بحسب ما أعلنت الشرطة أمس. سمعنا الأكارم، كان ذلكم هو الخبر الأخير في نشرتنا الإخبارية الأولى، وإليكم تذكيرا بأبرز العناوين. القوات المسلحة تستهدف تحشيدات العدو السعودي ومخازن أسلحته ومقر قياداته في المخا ومعسكر تداوين في مارب. طيران العدو الإسرائيلي يشن غارات على عدة بلدات في جنوب لبنان. أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني يجدد شروط طهران لفتح مضيق هرمز. سامعين الأكارم من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، وفيناكم بنشرتنا الإخبارية الأولى.

0: واجه سياق هذه المحطة الإخبارية سامعين الأفاضل، تستمر أوائيكم عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام. نتوجه إلى عناوين وأخبار الصحف الصادرة هذا اليوم الأربعاء 12 من أغسطس 2026. 29 من صفر 1448 هجرية، طبعا بين أيدينا صحيفة لا الورقية. لم يكشف عن مضمونها حتى اللحظة، والحديث يقتصر على مطارات ومرتبات. عبد السلام يعيد خارطة الطريق للواجهة باتصالات إقليمية.
1: اتهمت السعودية تغرق في المخا، وأمطار باليستية مستمرة على حواضن السعودية في اليمن.

وفي داخل هذه الصحيفة، عبد السلام يقول: عملياتنا ضد السعودية مستمرة، فتح المطارات، صرف المرتبات شرط لأي اتفاق. الوفد الوطني يواصل اتصالاته لقاءاته مع مختلف الأطراف الإقليمية والدولية، والمملكة ترفض الحوار وتدفع اليمن نحو الحرب.

0: وقائد ومرتزق يتعرض لمحاولة اغتيال في شبوة.
1: وفي العناوين أيضا، صور فضائية ترصد تدمير 5 خزانات نفطية في مصفات جيزان،
0: وقوتنا المسلحة تستهدف سفينة عسكرية سعودية في باب المندب.
1: وأيضا عنوان بالبند العري، قراصنة يخترقون حساب لا على منصة إكس.
0: وسيول أبيان تجرف 405 صناديق نحل.
1: وبمناسبة المولد النبوي الشريف، الإفراج عن 200 سجين في محافظة حجة.
0: نعم، في صحيفة لا شيخ خبل يكشف أهوال سجن سري للاحتلال السعودي في شبوة.
1: أيضا تحت عنوان في ضفاف الخبر، اعتراضات جنوبية على تحركات المرتزقة لإعادة تصدير نفط الضبة.

0: والحرب الإيرانية جعلت ترامب موضوعا مثيرا لسخرية الأمريكيين بقلم أقلام عبد الملك مانع.
1: أيضا في الشأن الرياضي، ترامب على خط أزمة الفيفا لحماية إنفانتينو.
0: إسلام أباد، واشنطن وطهران تقتربان من اتفاق سلام، وإيران نجحنا في هزيمة أكبر جيش في العالم الرضائي، اتفاق مع عمان بشأن الملاحة لا يعني فتح مضيق هرمز.

0: أيضا حصار الآخر وحصار آخر ميراث القهر.
1: وفاة توأم سيامي في صنعاء بعد تعذر نقله للعلاج في الخارج.
0: ونختم بهذا القول للشهيد نزار بنات قال: أنا لا أتحدث اليوم إلا ليعيش أولادي غدا بكرامة. وصلنا وإياكم سامعين الأفاضل إلى ختام هذه الجولة بين عناوين وأخبار الصحف الصادرة هذا اليوم.

صبرنا سينفد إن لم تبادروا بالتفاهم الجاد والعملي في الملف الإنساني والمعيشي لشعبنا.

صباح الخير لك يا وطني، صباح الخير لكل أبناء هذا الوطن الأبي، صباح الخير لكل جبل ورابية وواد، صباح الخير لكل من يتنفس عبق نسيم اليمن بثباته وصموده وحريته.

في هذا الصباح الوطني البهي سمعنا الأحباء تأخذكم إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام من صنعاء إلى تحية اليمن. يرافقكم في الإشراف العام الأستاذ عبد الرحمن الحمران. في الإشراف والمتابعة والتنسيق طاهر الحرازي. ومن الاستوديو أمل إبراهيم. في الإدارة العامة للأخبار يحيى الأديب وطه سلامة. في النظم هشام العيزري. المكتب والتنسيق نجم الوريث. ومعنا أيضا عبد القدوس المحبشي ومحمد سالم. من التنفيذ المباشر لهذا النهار جمال محمد سريع. أما الإخراج فهو للزميلة المخرجة هدى صبر. أهلا ومرحبا بكم.

صباح الخير لهذا الوطن الكبير الممتد من الوريد إلى الوريد. فاليمن ليس مجرد أرض نمشي فوق ترابها ولا حدودا مرسومة على خارطة القلب، هو الذاكرة التي تسكننا والوجه الذي نعرفه حتى في زحام العالم، والبيت الذي مهما ابتعدنا عنه تظل أرواحنا معلقة بنوافذه. الوطن، أن نشعر أن لنا جذورا ضاربة في التاريخ، وأن لنا أجدادا تركوا في هذا اليمن الكبير حكاياتهم، وفي الجبال صمودهم، وفي المدن والأسواق والقرى تفاصيل عمر كامل. تحيا اليمن.

واليمن، هذا الوطن الكبير، هذا الوطن العظيم الذي يسكن في القلوب، هو أسطورة عظيمة تكتبها الجبال، ترويها السهول، تحفظها الأجيال. هذا الوطن كلما أثقلته الأيام نهض من بين التعب أكثر شموخا وعزة وكرما.

يا يمن، يا أرض الحضارات والتاريخ، يا موطن سبأ وحمير، يا أرض الجبال التي علمت أبنائها معنى الصبر، ستظل في وجدان أبنائك وطنا أكبر من كل المحن، وابقى دائما قويا أمام كل العواصف. إذا ذكرت اليمن وذكر رجال اليمن تذكر السعادة والشجاعة، فكان لهم في سجل الشجاعة مقام، وإذا نادى الوطن لبوا النداء بما يستطيعون من ثبات وعمل وبذل. رجال تربوا على أن الكرامة ليست كلمة تقال، وأنه موقف يصان، وأن الوطن ليس خارطة معلقة على الجدران، بل أمانة تسكن في الضمير.

يمن يا يمن يا أرض الحضارات والتاريخ، يا موطن سبأ وحمير، يا أرض الجبال التي علمت أبنائها معنى الصبر، ستظل في وجدان أبنائك وطنا أكبر من كل المحن وأبقى من كل العواصف والرعود، ستبقى دون انكسار.

سيظل اليمن مهما طال ليل التعب قادر على أن يفتح نافذة واسعة للصبح وللأمل، لأن وراءه شعب عظيم وفي قلبه رجال ونساء يعرفون أن الأوطان العظيمة لا تموت وإنما تنهض كلما حاولت الأيام أن تثقله بالأوجاع.

صحتكم وسلامتكم وأيضا مقتنياتكم وما تملكون. دائما نكرر وأيضا معنا الأخوة في المركز الوطني للأرصاد أن يكون هناك تجنب للتواجد في أماكن السيول وأيضا في السوائل وفي غيرها من العبارات التي تمر بها هذه الأمطار.

0: عندما يتألم أحد في هذا الوطن اليمني الحبيب الكبير يتألم معه الجميع. هذا العنوان يقول: سيول أبيان تجرف 405 صناديق من النحل للأسف.
1: إذن تسببت سيول المتدفقة في وادي أحور بمحافظة أبيان المحتلة في جرف 405 صناديق نحل تعود إلى 9 مواطنين، مما أدى إلى خسائر مادية تقدر بنحو 20,300,000 ريال يمني.
0: طبعا السيول جرفت الصناديق الخاصة بالنحلة أثناء وجود أصحابها في الوادي، تسببت في فقدان كميات كبيرة من هذه الممتلكات، إلى جانب أنها للأسف مصدر الرزق بالنسبة لهم. تأتي هذه الحادثة بالتزامن مع استمرار تدفق السيول في عدد من المحافظات اليمنية، ما تسبب في أضرار طالت ممتلكات ومصالح المواطنين وسط مخاوف من اتساع نطاق الخسائر مع استمرار الأحوال الجوية الماطرة التي يحذر منها الأخوة في المركز الوطني للأرصاد. دوما لكم السلامة.

طبعا أيها الكرام، تحدثنا عن جزء بسيط من الخسائر التي تسبب بها أصحابها نتيجة الإهمال وعدم الوعي والتفكير بشكل جيد، وننتقل من القطاع الحيواني إلى الزراعي. والتين الشوكي نوع مثمر من الصبار يتواجد اليوم في مختلف الأسواق اليمنية.

0: نوع من نبات الصبار وينتمي إلى هذا النوع ويزرع بهدف الحصول على ثماره. يتميز بألواح خضراء مسطحة وسميكة تغطيها أشواك دقيقة وينتج ثمارا بيضاوية الشكل. تختلف ألوانها حسب النوع ودرجة النضج، فقد تظهر بألوان الأخضر أو الأصفر أو البرتقالي أو الأحمر.
1: كذلك تتميز هذه الثمار بالقوام الطري كما تعلمون سامعينا، وبطعمها حلو المذاق. أيضا تحتوي على نسبة جيدة من الماء والعناصر الغذائية التي تمنح الجسم الكثير من الفوائد.
0: الصبار اسم يشمل أنواع كثيرة، أما الصبر هو اسم عام يطلق على مجموعة كبيرة من النباتات التي تشتهر بقدرتها على تحمل الجفاف والعيش في البيئات القاسية. وتستخدم بعض أنواع الصبار لأغراض الزينة بسبب أشكالها المختلفة، لكنها لا تنتج ثمارا تؤكل مثل التين الشوكي.
1: بمعنى آخر، كل تين شوكي هو صبار، لكن ليس كل صبار تينا شوكيا. ونتوجه الآن للتعرف على أغلب ما يتميز به هذا النوع من التين الشوكي من النواحي الصحية.

0: لا تميز التين الشوكي بمذاقه فقط، بل يحتوي أيضا على مجموعة من العناصر الغذائية التي تجعله خيارا مناسبا خلال فصل الصيف. وهي
1: طبعا يحتوي التين الشوكي على الألياف الغذائية التي تساعد على تحسين حركة الأمعاء وتعزيز صحة الجهاز الهضمي،

0: أيضا بفضل احتوائه على نسبة مرتفعة من الماء، يعد التين الشوكي من الفواكه المناسبة في الأجواء الحارة، إذ يساعد على تعويض جزء من السوائل التي يفقدها الجسم خلال الصيف.
1: ويحتوي التين الشوكي على مركبات نباتية مضادة أكسدة تساعد في حماية الخلايا من تأثير الجذور الحرة ومن الإجهاز التأكسدي، هذا طبعا يدعم صحة الجسم بشكل عام.
0: هو أيضا يدعم صحة القلب ويساهم الألياف الموجودة فيه والمركبات المضادة للأكسدة الموجودة في التين الشوكي في دعم صحة القلب، كما يحتوي على البوتاسيوم الذي يساعد في الحفاظ على توازن السوائل في الجسم ودعم مستويات ضغط الدم الطبيعية.
1: المركبات النباتية الموجودة في التين الشوكي على دعم صحة الجلد والحفاظ على نضارة البشرة، طبعا هي تساعد على كل ذلك لأنه يحتوي على العديد من الفيتامينات التي تعمل على مقاومة تأثير العوامل الخاصة بالبيئة.
0: أيضا قد يساعد في تنظيم مستوى السكر رغم مذاقه الحلو، فإن احتواء التين الشوكي على الألياف قد يساهم في إبطاء امتصاص السكريات، مما يساعد على استقرار مستويات السكر عند تناوله باعتدال ضمن نظام غذائي متوازن.

0: حضرموت ليست مدينة واحدة بقدر ما هي إقليم واسع متعدد المدن والوديان والسواحل، وكل زاوية فيه تحمل ملامح حكاية مختلفة.
1: فهنا وادي حضرموت حيث تتعانق النخيل مع العمارة الطينية الشامخة، حيث تبدو المدن القديمة وكأنها خرجت من صفحات التاريخ لتقف أمام الزائر في صورة حية متحركة.
0: هناك مدينة شبام، المدينة التي اشتهرت بمبانيها الطينية المرتفعة حتى لقبت بمنهاتن الصحراء، وأصبحت واحدة من أبرز الشواهد العمرانية على عبقرية الإنسان الحضرمي في التكيف مع البيئة وبناء المدن.
1: وفي سيئونها تتجلى روح حضرموت في بيوتها، في أسواقها، في قصورها القديمة، في ذلك المزيج الساحر بين الحياة اليومية وعبق التاريخ.
0: أما تريم فلا حكاية أخرى، مدينة العلم والثقافة والمآذن والبيوت التراثية، ارتبط اسمها بتاريخ طويل من المعرفة والعلوم الإسلامية حتى أصبحت واحدة من أبرز الحواضر الثقافية في وادي حضرموت.

0: وحين تهوى الروح نحو الساحل تظهر المكلا، تظهر بوجه مختلف بمدينة بحرية تتكئ على الجبل، تتكئ على الجبل، تفتح قلبها على البحر. تلتقي فيها زرقة الساحل مع صلابة الجبال، يصبح الغروب فيها كلوحة تستحق أن ترى لا أن تروى وأيضا تحكى فقط.
1: حضرموت ذاكرة العابرين وليست تاريخا حجريا صامتا، إنها حكاية إنسان فقد عرف الحضارمة السفر والتجارة وعبروا البحار والموانئ وحملوا معهم ثقافتهم ولغتهم وعاداتهم إلى أماكن بعيدة، حتى أصبح للحضور الحضرمي أثر معروف في أجزاء مختلفة من العالم.
0: لكل هذا الجمال حضرموت حين ترى بعين سياحتي لا تقدم للزائر مباني قديمة ومناظر جميلة فحسب، بل تقدم له قصة شعب. هذا الشعب عرف كيف يحول البيئة الصعبة إلى جمال، وكيف يجعل من السفر جسرا بين الحضارات.
1: ونحن نتجول صباحا في حضرموت يرسل إلينا ظلاله على طرقات الوادي والبيوت الطينية القديمة، نستقبل الضوء والمآذن ترتفع فوق المشهد كأنها تحفظ للمدينة صوتها وروحها.
0: حضرموت أرض لا تحتاج إلى أن ترفع صوتها كي تدهشك، كي تقول بأنها مدهشة يا صديقنا. يكفي أن تمشي في أزقتها، أن تنظر إلى مبانيها، أن تستمع إلى حكايات أهلها، حتى تشعر أن التاريخ لا يزال هناك وحيا نابض.
1: ليست مكانا تزوره ثم تغادره كما جئت، إنها من الأماكن التي تترك شيئا منها فيك. فإن كنت تبحث عن سياحة تجمع التاريخ بالطبيعة والتراث بالإنسان والهدوء بالجمال، فاجعل حضرموت واحدة من محطاتك.

التاسعة صباحا في استديوهاتنا في إذاعة الجمهورية اليمنية في صنعاء البرنامج العام وتحية اليمن. موجز بأهم الأنباء. استهدفت القوات المسلحة تحشدات كيان العدو السعودي ومخازن أسلحته ومقر قياداته في منطقة المخا ومعسكر تداوين في محافظة مارب بعدد كبير من الصواريخ البالستية والطائرة المسيرة. اقتحمت قوات كيان العدو الصهيوني مساء أمس بلدة باقة الشرقية شمال طول كرم، فيما اعتقلت مواطنين من وادي الرخيم جنوب الخليل في الضفة الغربية المحتلة. وصل جيش كيان العدو الصهيوني مساء أمس انتهاكاته وخروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار في لبنان. شدد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي أن مضيق هرمز لن يفتح ما لم تغير الولايات المتحدة الأمريكية سلوكها وتستجيب للشروط الإيرانية. قتل 14 شخصا من عمال المناجم غير النظاميين معظمهم من لوستو. من صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام قدمنا موجزا لأهم الأنباء.

0: وقفة إعلانية.
1: الزكاة هي السبيل لتطهير القلوب من الأحقاد والحسد والضغائن، لأنها تنشر في المجتمع مظاهر التراحم والتعاون والتعاطف، فبادر إلى أدائها. الهيئة العامة للزكاة.
2: أخي التاجر، أخي المستورد، تقديم المستندات الأصلية والكاملة للشحنات المستوردة يضمن حصولك على إجراءات جمركية سريعة من بوابة الدخول حتى بوابة الخروج.
3: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
4: هيا، ما بتكتب، ما بتخطط، ما بتشخبط،
5: بينكتب رسالة حب واعتذار.
4: لمن؟
5: رسالة حب واعتذار للشجر وللجزر الوسطية والأرصفة أذيف الشوارع.
4: ما رأيك تغني لهن؟
5: وهذا يصبر، أش يعتذر للشجر والجزر الوسطية والأرصفة عن النفايات والمخلفات اللي بيرجموها البعض على الجزر الوسطية والأرصفة. أش يعتذر لكل شجرة مزروعة وحولها كومة من النفايات والقمامة.
4: عندك حق في هذا، ووجب الاعتذار، لأنها لو تحاكت لقالت أنا زرعت لأعطي منظر جمالي، أنا زرعت ليستظل الإنسان تحتي من حرارة الشمس، وزرعت لأنقي الهواء واستبدال ثاني أكسيد الكربون بالأكسجين، أنا زرعت لأزين لكم الحياة.
5: ولو تحاكى الرصيف لقال أنا بنيت لأجل عينيك يا حبيبي المواطن، وعشان تخطى وانت آمن، وعشان أنظم حركة السيارات وامنع الحوادث. ولو تحاكت الجزر الوسطية لقالت أنا بنيت لأضم الشجرة في جنباتي وأحميها.
4: ولو تحاكوا كلهم لقالوا خيرة الله عليكم، لا ترجموش القمامة والنفايات عندنا، وما جزاء الإحسان إلا الإحسان.
5: كلام في محله.
6: مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
7: الآن سرعة أعلى بنفس السعر مع سوبر ماكس بي دي اس ال من الاتصالات اليمنية. انترنت أسرع في الرفع والتنزيل، وثبات أعلى في الخدمة، واتصال مجاني داخل الشبكة. اشترك الآن واحصل على 40 جيجا بايت مجانا. سارع بزيارة أقرب مكتب للمبيعات أو اتصل بخدمة العملاء على الرقم المجاني 8-6. الاتصالات اليمنية، ليمن متصل.

0: سلام يا أحلى فايزة.
1: وعليكم السلام يا حية وأهلة وسهلة. هيا مالج اليوم فارحة.
0: اليوم أنا فعلا فارحة قوي.
1: ليش؟ بسبب هذا الإعلان سريعة. أي إعلان؟
0: إعلان المنتجات المحلية.
1: ما هو؟ ما فهمت، وضحي لي.
0: أنت مش كل مرة تقولي لي قاطعي وتفهميني وتعلميني عن المقاطعة؟
1: أيوة، والمعنى؟
0: المعنى أنني فهمت، واليوم معي خبر مفرح قوي.
1: ما هو هذا الخبر؟ الله يفرحش، بس فرحيني معش. هي.
0: أكيد، وأنا ليش جيت لعندش؟ ها، قري هذا المنشور من أول بيننا أولش.
1: هاتي، روعة، روعة، روعة يا منى، فعلاً أعلن روعة.
0: يعني فهمتي ليش أنا فارحة؟
1: أكيد، لأنش لقيتي منتجات عالية الجودة ومحلية الصنع ومش مقاطعة.
0: بالضبط، لأن كل ما اشتري حاجة ولا اشتري منتجات أكتشف أني مقاطعة وأني بتدعم الكيان الصهيوني. لو ما عرفت أني قد بمعامل ومصانع محلية فرحت.
1: صحيح صحيح، من حقش ومن حقي ومن حقنا كلنا نفرح، مش بس لأن احنا عنستمر في حملة المقاطعة، لكن لأسباب ثانية.
0: وما هي هذا الأسباب يا فايزوغل؟
1: ما هو؟ ما هو هذا فايزوغل؟
0: يعني يا فايزوغل، اختصرت اسمش.
1: الله يحفظك. المهم، الذي أقصده أنه إلى جانب المقاطعة واللي تعتبر شيء مهم وحاسم في تأديب الكيان، أنت وغيرش بشراءكم المنتج المحلي هذا بتشجعي هذا المنتج وذيه، وبتشجعي قطاع التصنيع وتشغيل الأيدي العاملة في اليمن اللي عانى لسنين ومنين، أو بالأصح كان أصلاً شبه ميت.
0: الله عليش، أنتي مش بس جوجل، أنتي تنفعي محللة اقتصادية وخبير استراتيجي.
1: لا
0: إلا ونص وربع وثمن. والمهم أنني وكالعادة أخرج دائماً من عندش بفائدة كبيرة.
1: لا رب لك الحمد. هيا،
0: أين يا فايزة؟
1: نصير نشتري حاجتنا من المنتجات المحلية. هيا،
0: شجعتي صح. ذكرتيني، أصلاً أنا جيت وفي راسي هذا الخبر، نصير نشتري من هذه المنتجات.

كل منتج مصنوع في فرنسا اهمله او به تتساهل وتنسى. اما المنتج اليهودي والبريطاني رميناه لنصرة الحق في غزة. ولك

سمعنا الأكارم، المقاطعة وفق المنظور القرآني وثائقي يسلط الضوء على المقاطعة كخيار إيماني وأخلاقي مستمد من القرآن الكريم، ويبرزها كأداة في مواجهة سياسات أمريكا وإسرائيل رفضا للظلم ونصرة للحق وإعلاء لقيم العدالة والكرامة الإنسانية.

المقاطعة مصطلح يحمل الكثير من المعاني القيمة التي تشكل موقفا من الظالمين والطغاة. وفي زمن تتشابك فيه المصالح الاقتصادية مع الصراعات السياسية والعسكرية، برزت المقاطعة الاقتصادية بوصفها إحدى وسائل المواجهة الفاعلة والتعبير العملي عن الموقف الأخلاقي والإنساني والديني. فما هي المقاطعة؟ وما جذورها في القرآن الكريم؟ وما أثرها على الشعوب والأمم؟ وكيف تحولت إلى سلاح مؤثر في مواجهة القوى المعتدية؟ لا يرد لفظ المقاطعة بصيغته المعاصرة في القرآن الكريم إلا أن معانيه ومضامينه حاضرة في العديد من الآيات التي تدعو إلى البراءة من الظالمين وعدم موالاتهم أو إعانتهم. فلو تأملنا في بداية إيراد هذا المصطلح، سنجد أن أصلها يرجع لتوجيه الله سبحانه وتعالى لعباده بقوله عز وجل:

0: صدق الله العظيم.
1: وعبارة لا تتخذوا هي إشارة ضمنية لمصطلح المقاطعة لليهود والنصارى الذين هم في عصرنا حاليا الأمريكان والصهاينة ومن دار في فلكهم واتبع نهجهم. وكذا ورد لفظ المقاطعة في القرآن الكريم بصيغة أخرى، فقال الله تعالى:

0: ومن هذا المنطلق فإن الامتناع عن دعم الجهات المعتدية اقتصاديا أو سياسيا يدخل ضمن مفهوم عدم الإعانة على الظلم والعدوان. عرف التاريخ الإسلامي صورا متعددة من المقاطعة، ومن أشهرها حصار قريش لبني هاشم وبني المطلب. عندما كتبت قريش صحيفة المقاطعة التي منعت البيع والشراء والزواج والتعامل معهم، وقد استمر الحصار عدة سنوات في شعب أبي طالب. في محاولة للضغط على النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأتباعه، لكن هذا الحصار رغم قسوته تحول إلى درس تاريخي يبين قوة الموقف والثبات أمام الضغوط الاقتصادية. في العصر الحديث أصبحت القوة الاقتصادية أحد أهم أدوات نفوذ العالمي الشيطاني المتمثل بأم الإرهاب أمريكا والغدة السرطانية إسرائيل الصهيونية. فشركاتهم الكبرى لا تعتمد فقط على الإنتاج، بل على المستهلكين الذين يشترون منتجاتها حول العالم دون إدراك أو وعي مسؤول عن أين عائدات هذا الدفع مقابل تلك البضاعة. ولهذا أصبحت المقاطعة الاقتصادية وسيلة ضغط مؤثرة تستخدمها الشعوب للتعبير عن رفضها لسياسة أمريكا الشيطانية ودول الغرب الكافرة. عندما يمتنع ملايين المستهلكين عن شراء منتجات العدو، فإن ذلك يؤثر على المبيعات والأرباح والصورة العامة للشركات والعلامات التجارية الخاصة بالصهاينة والأمريكان الذين عاثوا في الأرض فسادا. بات الامتناع عن شراء منتجات أو دعم جهات ترتبط بشكل مباشر أو غير مباشر بالاحتلال الصهيوني والمتغطرس الأمريكي يمثل موقفا أخلاقيا وإنسانيا. فالمقاطعة رسالة تؤكد رفض الظلم والانتهاكات، وتعبر عن التضامن مع الشعوب المتضررة والمستضعفة كالشعب الفلسطيني المسلم العزيز الذي ذاق ويلات الحرب وتداعيات الحصار من قبل الصهاينة الحاقدين طيلة أكثر من 3 سنوات ولا زالوا يعانون إلى اليوم. كما أن المقاطعة تعزز الوعي لدى المستهلك وتشجع على البحث عن البدائل المحلية والوطنية. تختلف آثار المقاطعة بحسب حجم المشاركة الشعبية ومدتها واتساع نطاقها. ومن أبرز النتائج التي قد تحققها انخفاض الطلب على بعض المنتجات المستهدفة، تراجع المبيعات في بعض الأسواق، زيادة الاهتمام الإعلامي بالقضية المرتبطة بالمقاطعة، دفع الشركات إلى مراجعة سياساتها أو مواقفها العامة، تعزيز الصناعات والمنتجات المحلية. كما تسهم المقاطعة في ترسيخ ثقافة الاعتماد على الذات وتنمية الاقتصاد الوطني. في المنظور القرآني لا تنفصل المواقف الاقتصادية عن القيم الأخلاقية والواجب الديني الذي يحتم علينا مقاطعة العدو. فالقرآن يدعو المؤمن إلى تحمل المسؤولية تجاه أمته ومجتمعه، وأن يكون موقفه منسجما مع مبادئ الحق والعدل، غليظا وشديدا في تعامله ضد أعداء الله الظالمين المتكبرين. فجوهر المقاطعة يمثل محاولة لتحويل القناعة الإيمانية المقطوع فيها إلى سلوك عملي يعكس الانتماء للقيم التي يدعو إليها الدين الإسلامي الحنيف. هناك شواهد حية من الواقع على نتائج المقاطعة عبر التاريخ، وهاكم فصلا منها، حيث تسببت حملات المقاطعة الشعبية وحركة مقاطعة إسرائيل BDS في خسائر مالية ملموسة وتراجع في المبيعات للشركات الأمريكية والإسرائيلية المستهدفة، إلى جانب خسائر تشغيلية وتجارية طالت أسواق العدو والدول الغربية. فقد واجهت سلسلة شركة ماكدونالدز مقاطعة واسعة في الشرق الأوسط ودول إسلامية كماليزيا وإندونيسيا. وقد اعترفت الشركة في عام 2024 بوجود تأثير ملموس على مبيعاتها الدولية. ولتجاوز هذه الأزمة، قررت السلسلة الاستحواذ الكامل على جميع فروعها التابعة لامتياز ألونال الإسرائيلي لضمان التحكم المباشر بعملياتها. وتعرضت المتاجر الفرنسية كارفور لحملات مقاطعة بسبب صفقات الامتياز وربط اسمها بأسواق في المستوطنات الإسرائيلية. وأعلنت حركة مقاطعة إسرائيل BDS أن السلسلة خرجت تماما وأغلقت فروعها في عدة دول عربية وإسلامية، لتتحول المساحات إلى علامات تجارية محلية لا طائل منها.
1: معاناة خفية يواجهها الفلسطينيون يوميا فوق معاناتهم مع بنادق الاحتلال. أبو ياسر تتعطل أعماله كلها بسبب نقاط التفتيش الإسرائيلية المزودة بأجهزة إلكترونية متطورة من شركة HP. وياسر يذهب إلى المدرسة ليجد معلمه اعتقل في سجن إسرائيلي تديره شركة G4S المتعاقدة مع الاحتلال. أما أم ياسر فتواجه مصاعب في ركوب القطار المخصص أساسا للمستوطنات، قطار أنشأته وتشغله شركة ألستوم. هذه المستوطنات ومعها القطار والجدار يقعون في أراض محتلة وفق القانون الدولي، ولا زيارات لبيت الجيران بعد الآن، فقد هدمته قوات الاحتلال الإسرائيلي بجرافات من شركة كات. والسلطات الإسرائيلية تقيم ماراثونا رياضيا برعاية أديداس. هذه العلامات التجارية المشهورة وغيرها تتربح من الاحتلال، وهناك مطالبات بمقاطعة الاحتلال والمستفيدين منه وبسحب الاستثمارات منهم وفرض عقوبات عليهم تقودها حركة تعرف بالBDS. بعض الشركات أوقفت أعمالها في الأراضي المحتلة وأخرى أعلنت نيتها الانسحاب.
2: هنا صنعاء، إذاعة الجمهورية اليمنية، فترة تحيا اليمن. أيها الأفاضل، بين أيدينا ملفا خطيرا هز وجدان الأمة الإسلامية، الجريمة النكراء التي قام بها أحد المتطرفين الأمريكيين بإحراق نسخة من المصحف الشريف قبل أيام. وهذا الاستفزاز المتعمد لمشاعر مليار ونصف المليار يأتي ضمن سياق عدواني ممنهج ضد المقدسات الإسلامية. وطبعا رابطة علماء اليمن كان لها ذلك الموقف المشرف الذي دائما وأبدا ما يبرز ويظهر في مثل هذه الجرائم التي تحدث لمقدساتنا الإسلامي.
3: الإساءة المتجددة إلى القرآن الكريم في أمريكا في إطار حملة عدائية يهودية صهيونية مستمرة ضد الإسلام والمسلمين. بكثرة ما تكررت الإساءة إلى القرآن الكريم فيما يفعله أولئك المجرمون الصهاينة من إساءات ما بين حرق للمصحف أو تدنيس له أو غير ذلك من أشكال الإساءات، يوشك أن يتحول مثل سماع هذا الخبر إلى حالة اعتيادية روتينية لدى الكثير من أبناء أمتنا الإسلامية الذين تؤثر فيهم حالة الترويض في ظل وضعية الجمود والركود والتنصل عن المسؤولية والبعد عن التحرك المسؤول في إطار الموقف الحق الذي ينبغي أن نتحرك فيه كأمة مسلمة تجاه مثل تلك الإساءات الرهيبة والفظيعة والشنيعة والخطيرة ضد أقدس المقدسات على وجه الأرض وهو القرآن الكريم.
2: أيها الأفاضل، للحديث عن هذه الإهانة التي يتعمد بها المتطرفون الأمريكيين وغيرهم من المجرمين، للحديث عن هذه الجريمة معنا على خط الهاتف الأستاذ فؤاد ناجي، عضو رابطة علماء اليمن. مرحبا بكم ضيفنا الكريم.
4: حياكم الله وأسعد الله صباحكم وصباح كل مستمعي إذاعة صنعاء.
2: حياكم الله أستاذ فؤاد. بعد هذه الجريمة الأمريكية المتعمدة بحق المصحف الشريف، كيف نعيد قراءة طبيعة الصراع مع الغرب؟ وهل نحن أمام مجرد عدوان سياسي أم أن المعركة ذات أبعاد عقائدية وجودية تستهدف هوية الأمة ومصدر قوتها الروحي؟
4: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا الطاهرين. حقيقة الإساءة المتكررة من مرشحين لمناصب أعضاء الكونغرس الأمريكي في عدة ولايات أمريكية والإساءة المتكررة من أكثر من شخص ومن شخص أكثر من مرة أن تؤكد بما لا يدع مجال الشك أن الصراع بين الأمة الإسلامية والعدو الصهيوني والأمريكي هو صراع حضاري كامل تمتد إلى كل المجالات وفي كل على كل الأفئدة، فهو صراع عسكري وصراع ثقافي وصراع فكري وعداء ديني، ويكشف أيضا حجم العداء والحقد الذي يحمله اليهود والصهاينة والإدارة الأمريكية تجاه الأمة الإسلامية، وتؤكد بما لا يدع مجال الشك عن هذا العداء ليس حالات فردية وليس من شخصيات عادية، وإنما هو توجه ممنهج وسياسة ثابتة لديهم و يعني عداء مقصود ومخطط له، ويحسس ما يحملونه من نوايا ومن سياسات ومن خطط تجاه هذه الأمة الإسلامية التي للأسف الشديد ردة فعلها الباهتة كانت سبب وراء تكرار هذه الأساءة مرارا وتكرارا، ولو أنها منذ اللحظة الأولى لقيت الإساءة ردة فعل قوية من خلال المقاطعة الشاملة لاقتصاد البضائع الاقتصادية الأمريكية والغربية والمظاهرات وإدعاء السفراء أو طردهم أو يعني من خلال التحشيد والخروج في الجيرات والمظاهرات الغاضبة تعكس حجم الفقد وردة الفعل على هذه الإساءة المتكررة. لو حصل هذا لما تكررت الإساءة، لكن الذي جرأهم على هذه الإساءة هو كما قال السيد القائد رضا الله عليه حالة الجمود والتنصل عن المسؤولية وحالة التخاذل والتفرج، هذا الذي جعلهم يعيدون الجريمة مرة ومرتين ومرارا وتكرارا. هذه الجريمة بحق المقدسات بحق القرآن الكريم هي أيضا يعني تدعو الأمة إلى القيام بواجباتها ومسؤولياتها، وتضع الأمة أمام مسؤوليتها التاريخية والإسلامية والدينية، لأنها إساءة بحق أقدس المقدسات وهو القرآن الكريم وكتاب الله سبحانه وتعالى، الذي إذا لم تغضب الأمة له فماذا بقي لها أن تغضب عليه، وقد أسيء إلى القرآن الكريم الذي على الأمة أن تبتديه بالأرواح والمهج وأن تدافع عنه بكل غالي ورخيص، لكن السبب الكبير في حالة الجمود هو الأنظمة العميلة والخائنة التي تقيم الدنيا ولا تبعدها بحق إساءات بسيطة إلى يعني بحق الإساءات الكبيرة إلى المقدسات، بينما تقيم الدنيا وتبعدها على أي إساءة إلى ذواتهم الأميرية والسلطانية والملكية. وكما شاهدنا في تعامل النظام السعودي والأنظمة الخليجية مع الشعراء والمفسكين والإعلاميين الذين يتناولون المواضيع السياسية الحساسة التي تتعلق بطريقة حكمهم وتعاملهم في السلطة. إذن هذه الإساءة من جديد هي تستوجب ردة فعل، ويجب أن لا نرضخ وأن لا نتعود كما قال السيد القائد لحالة الترويض من قبل الصهاينة التي يسعون من خلالها إلى ترويضنا على القبول بهكذا إساءات، وحينما تتكرر لكي نيأس عن ردة عن الرد عليها. وأعتقد أن بيان رابطة علماء اليمن في ليلة البارحة هي تحكي على بقية علماء الأمة الذين هم أيضا في المقدمة يجب عليهم، وهم أهل القرآن وحملة القرآن، يجب عليهم أن يتصدوا لهذه الجريمة البشعة بالبيانات التي ننتظر صدورها من الأزهر ومن الكيانات العلمية كاتحاد علماء المسلمين، ومن يعني هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية، وإن كنا لا نتوقع منهم ذلك ولكنها تلزمهم هذه الحجة، برغم أنهم صمتوا ولا زالوا صامتين على ما يفعله الصهاينة بحق إخواننا في غزة وفي فلسطين ولبنان وبحق مقدسات هذه الأمة. وحينما تأتي الإساءة من أمريكا لا نسمع لهم نخسا ولا همسا ولا صوتا لحتى لا يغضبوا سيدهم الأمريكي، بينما لو كانت هذه الإساءة من دولة كروسيا أو دولة في هنا أو هناك لا تربطها أي تحالفات مع أمريكا لأقاموا الدنيا ولم يبعدوها، ولا شاهدنا الفتاوى والاستباحة وما شابه ذلك. والبعض نراه يفتري حتى على بعض أبناء الأمة بأنهم يسيئون للصحابة، رغم أن هذه الدعوة باطلة، ومع ذلك ينظرون للدفاع عن هذا الموضوع ويتحمسون ويتفاعلون، بينما لا يقيمون وزنا للإساءة إلى القرآن الكريم. سمعنا وشاهدنا ترامب وهو يشبه الكعبة شرفها الله بالمزبلة، كما تحدث عنها أنها سيحول مكتبة أوباما إلى مزبلة كالكعبة، ومع ذلك لم يأتي أي ردة فعل من قبل العلماء لا بحق الكعبة ولا بحق الأقصى الذي يتعرض اليوم لخطر وجودي، ولا بحق هذه المقدسات الكبيرة كالقرآن الكريم الذي وضعه هذا المجرم للمرة الخامسة، وضعه في تمثال صورة خنزير وأحرقه وصور هذه الجريمة أمام وسائل الإعلام ونشر هذه الفعلة البشعة أمام وسائل الإعلام ليستهز بذلك مشاعر الأمة الإسلامية التي للأسف الشديد لا تحرك ساكنا رغم فداحة ما يعمله أولئك من جرائم. اليوم هذه الجريمة يجب أن تمر مرور الكرام، ويجب أن يكون الرد عليها قويا، وأعتقد أن شعبنا اليمني سيدعى من قبل قائد الثورة إذا يعني إن شاء الله حصلت بالكلمة بالأمس، وسيخرج إلى الساحات وإلى مختلف الميادين، إلى ميدان 70 وإلى مختلف الساحات للتنديد بهذه الجريمة البشعة وللرد على هذا المجرم الأمريكي، لأن هذا المجرم ليس حالة فردية، ويمثل الإدارة الأمريكية ويمثل السياسة الأمريكية ويمثل التوجه الأمريكي، هو صهيوني، وهو كما قال الله سبحانه وتعالى منهم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. هذه الجريمة سيأتي الرد من اليمن عليها، وهو حتى على بقية الشعوب التي بإمكانها أن تعمل شيئا، بإمكانها أن تظاهر، بإمكانها أن تتحدث حتى عبر مواقع التواصل الاجتماعي الذي هو في متناول الجميع، وبإمكانهم أيضا تفعيل سلاح المقاطعة للبضائع الأمريكية والإسرائيلية، بإمكانهم أيضا طرح الوجه القبيح لأمريكا التي تتستر خلف المدنية والحضارة، بينما هي تسيء إلى أقدس المقدسات وتستفز أمة المليارين، في الوقت الذي مواقع التواصل الاجتماعي الأمريكية والتي تتبع الصهيوني الأمريكي إيلون ماسك يعمل القوانين واللوائح والتشريعات ويسن الأنظمة التي تجرم الإساءة السامية ومعاداة السامية، ويقصد بالسامية هنا الكيان الصهيوني المجرم، ويقوم بحرق الصفحات وإلغاء المواقع وحجب الصفحات لأي شخص يقوم بالحديث عن جرائم الصهاينة التي أصبحت أشهر من نار على العالم، وأصبح العالم يتحدث عنها ليل ونهار، بينما القرآن الكريم الذي أحرقوه يعني ليس له أي حرمة لديهم.
2: صحيح.
4: وهم أيضا في نفس الوقت الإساءة إلى القرآن الكريم وإحراقه هو يدل دلالة واضحة على أهمية القرآن الكريم في استنهاض الأمة، والمؤسف جدا أن يكون أعداء الأمة من الأمريكيين يعرفون أهمية القرآن الكريم، هم لم يحرقوا
5: ميثاق وطني ولم يحرقوا كتبا من كتب الفقه والتاريخ وكتب العلماء. هم حينما يركزون على القرآن الكريم فهم يعرفون أن هذا القرآن الكريم هو الذي يمثل ضمانة للأمة لصنهاضها لصحوتها لإعادة قوتها وقيادتها، وهو أيضا في نفس الوقت يعني يمثل يعني الضمانة الوحيدة لإعادة هذه الأمة إلى حالة العزة والمنعة والمكانة والقوة والسؤدد والبعث، وهو الذي يخيفهم أن تعود الأمة إليه أو أن ترجع الأمة إليه أو أن تتمسك الأمة إليه. وكان الأحرى بهم بدلا من أن يحرقوا صفحاته أن يبحثوا عن النور بين صفحاته وأن يهتدوا به لأنه نور لإخراجهم من الظلمات إلى النور. لكنهم بإحراقه دلوا على تعاملهم وكفرهم بآيات الله ورفضهم لهذا النور، وهم بإحراقه إنما أحرقوا مملكتهم وأحرقوا أنظمتهم التي إن شاء الله ستسقط
2: بإذن الله تعالى.
5: القرآن الكريم ليس حدثا عابرا.
2: نعم دكتور فؤاد، بيان رابطة علماء اليمن حمل الأنظمة المتماهية مع أمريكا جزءا من المسؤولية، برأيكم ما هي الآليات العملية لمحاسبة هذه الأنظمة التي تصمت عن انتهاك أقدس المقدسات؟
5: أعتقد من أهم الآليات لمحاسبتها التحرك الشعبي الواسع والكبير، وفي مقدمة تحرك النخب من العلماء والثقافيين والناشطين والبارزين والمؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي الذين بإمكانهم أن يقوموا بدور فاعل وكبير للضرب على أنظمتهم لاتخاذ موقف وتحديد موقفهم من الإساءة إلى القرآن الكريم. وهم بهذا الموقف يستطيعون أن يدفعوا الأنظمة لتسديد موقف ولتسجيل موقف من خلال ولو حتى على مستوى البيانات. كنا من في السابق نشكو من البيانات التي لا تقدم ولا تؤخر، اليوم حتى مجرد البيانات أصبحنا نستقد إليها وأصبحنا نستكثرها وأصبحنا نشيد بها حتى لو صدر منهم مجرد بيانات عقيمة لا تسمن ولا تغني من جوع، ومع ذلك لم يصلوا حتى إلى مستوى البيانات بحق أقدس المقدسات وهو القرآن الكريم. يدل دلالة واضحة أن هذه الأنظمة قد انصلخت من هويتها ودينها ومقدساتها ولم تعد تابع بأي إساءة وأي تهديد للمقدسات، وأن بإمكانها أن تصمت الصمت نفسها إذا استهدفت الكعبة وإذا استهدف المسجد الأقصى، لأن هكذا جرائم بحق المقدسات هو جس نبض، وحينما تأتي الردود باهتة وضعيفة فهذا سيجرئ الصهاينة على اتخاذ المزيد والمزيد من الخطوات الإجرامية بحق باقي المقدسات كالأقصى الشريف ثالث أولى القبلتين وثالث الحرمين ومسرى نبينا محمد، وبحق الكعبة المشرفة الذين أيضا يكيد الأعداء لها المخططات الجهنمية والإجرامية. فالشعوب بيدها الضغط على تلك الحكومات ولو في وقفات احتياجية خلال صلاة الجمعة بعد صلاة الجمعة وبعد الخروج من المساجد في الصلوات الخمس، وبإمكانها أيضا عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن تتساءل أين مفتي تلك البلدان وأين علماء تلك البلدان، لماذا لا يهدرون دم ذلك الكافر أقل شيء كما عمل الشعب اليمني الذي أصدر علماء اليمن المرة الأولى وهذه المرة هدرا وإهدارا لدم ذلك المجرم الصهيوني، ودعوا الأحرار من أبناء المسلمين ممن يتمكنون الوصول إلى ذلك الصهيوني المجرم من سفك دمه وإزهاق روحه، لأنه أصبح محاربا لله ولرسوله ومجاهرا بالعداء لهذا الدين الإسلامي، وليكون عبرة لكل من تسول له نفسه. أنا أعتقد أن الأمة فيها الكثير ممن يمكن أن ينفذ هذه الفتوى الصادرة عن علماء يمن الإيمان والحكمة، وقد شعر الأمريكي في المرة الأولى بخطورة هذا البيان وصرح في لمواقع الإعلام وسائل الإعلام ومواقع التواصل أنه في اليمن هنالك إهدار لدمه وطلب لقتله، وأعتقد أن هذا الصوت سيرتفع وهذه الفتوى ستصل إلى آذان وقلوب الغيورين الذين لن يقفوا متفرجين على ذلك المجرم ليستفز أمة المليارين وليسيء إلى المقدسات وإلى أقدس المقدسات القرآن الكريم. العلماء بالطلع لو قاموا بواجبهم لغيروا وجه الواقع، ولو فضحوا السياسات الأمريكية والجرائم الصهيونية بحق المقدسات وبحق إخواننا في غزة وفلسطين لكان الأمر متغيرا على ما هو عليه اليوم، لكن سكوتهم جعل السلاطين يسكتون ويغطون في نوم عميق لأمنهم جانب هؤلاء العلماء الذين لا يأمرون بالمعروف ولا ينهون عن المنكر وللأسف الشديد.
2: للأسف الشديد. أيضا سيد الكريم ونحن نستعد للاحتفاء بالمولد النبوي الشريف يتعمد الأعداء بحرق كتاب الله المقدس خاصة في مثل هذه المناسبات، لماذا؟
5: الأعداء يعني أولا هو لسوء حظهم ولسوء توفيقهم إن, إن, إن, إن, إن

0: للغرب، ويمكن أن تعود إلى عزها وميتها، ولا سيما هم يركزون على القرآن وعلى الرسول صلوات الله عليه وعلى وسلم، لأنها يعني علم وكتاب، يعني قائد وكتاب، رسول وكتاب. هذه هي وسائل الهداية وضمانات العودة للعزة والكرامة، وبالتالي فإساءاتهم لا تتعدى هذين الشيئين، الرسول والمقدسات، وفي مقدمتها القرآن الكريم. وحينما تتزامن جريمتهم مع هذه المناسبات فهي أيضا ينبغي أن تدعونا للمزيد، لأن معنى ذلك أن هذه المناسبات وإحياءها قد أغاضهم وقد أساءهم وقد حربهم على ردة الفعل هذا، وهذا يدعونا إلى أن نتشبث بالمقدسات بالرسول بهذه المناسبة، وأيضا يدعونا ويحملنا مسؤولية لنهتم بالعودة إلى القرآن الكريم، بالتمسك بالقرآن الكريم، بالتثقف بثقافة القرآن الكريم، بالرد العملي والفعلي، بالعودة الصادقة إلى القرآن الكريم. وهذا أكبر رد يمكن أن نرد على أولئك المسيئين للقرآن والمسيئين للرسول صلى الله عليه وعلى آله
1: عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أيضا لعلنا نختتم هذا اللقاء بكيف نحمي الأجيال القادمة من تأثيرات هذه الهجمات المتكررة على مقدساتنا، ونبني في نفوسهم تعلقا بالقرآن الكريم يجعلهم في مناعة ضد هذه الحملات الاستفزازية.
0: هنالك عدة أساليب ووسائل، أولا من خلال ترسيخ الثقافة القرآنية والاهتمام من خلال التعليم والإعلام والبرامج التعليمية والإرشادية والمسجد، من خلال ربط هذا الجيل الناشئ بمقدساته، وهذه الفعاليات والمناسبات التي تقام بمناسبة المولد النبوي الشريف يؤدي هذا الغرض، حيث تغرس في قلوب الجيل الناشئ محبة الرسول صلى الله عليه وسلم، محبة القرآن ومحبة المقدسات، وبالتالي يمثل حصانة لهم من الاختراق ومن التأثير الهجمات الارتدادية والعكسية والهجومية التي ينفذها الصهاينة على مقدساتنا، والتي يسعون من خلالها لإذابة قيمة وقداسة القرآن من قلوبنا وإحراقه من واقعنا ومن حياتنا، وليس مجرد إحراق أوراقه وصفحاته. وهم يسعون من خلال الثقافة البديلة الغربية الناعمة لإلهائنا وإشغالنا وإبعادنا عن ديننا وعن عقيدتنا وعن مقدساتنا، ولكننا بالعودة الصادقة وبالاهتمام بالقرآن الكريم وبالاهتمام بالرسول صلى الله عليه وعلى آله وبحياة هكذا مناسبات، وأيضا بالتركيز على إشباع الجيل الناشئ بالمادة الدسمة والكافية في برامج التعليم وفي قنوات الإعلام، يمكن من خلال ذلك قطع الطريق أمام الأعداء وإفشال مخططاتهم التي يسعون من خلال الإساءة إلى المقدسات فصل الأمة عن مقدساتها وضرب القيمة الروحية لهذه المقدسات في نفوس هذه الأمة. يمكن من خلال هذه البرامج أن نفشل تلك المخططات وأن يتحصن الجيل الناشئ بإذن الله سبحانه وتعالى بما فيه الكفاية من كل المؤامرات ومن كل الهجمات العدائية نحو الأمة ومقدساتها.
1: يعني. بالفعل سيد الكريم، إذن هي مسؤولية مجتمعية أمام هذا الجيل القادم بحوله وقوته. شاكر لكم ضيفنا الكريم دكتور فؤاد ناجي عضو رابطة علماء اليمن، شكرا جزيلا لك.
2: شكرا لكم،
1: في أمان الله.
3: للمرة الخامسة في عامين فقط يتجرأ الأمريكي المرشح لمقعد مجلس الشيوخ في ولاية فلوريدا الأمريكية المجرم جيلانغ على الإساءة للقرآن الكريم من جديد، ويظهر من ميامي الأمريكية بمقطع مستفز وهو يحرك نسخة من القرآن الكريم ويدوسه بأقدامه الساقطة والنجسة ضاحكا ومستهزئا بأمة الملياري مسلم. هذه الجريمة ليست الأولى، ففي منتصف مايو من هذا العام أقدم المجرم نفسه على إحراق نسخة من القرآن الكريم بالقرب من مسجد في مدينة ديربورن بولاية ميشيغان، وقبلها وضع نسخة من المصحف الكريم في فم مجسم خنزير كدعاية انتخابية رخيصة في إساءة مباشرة ورسالة عدائية صريحة وحرب معلنة ضد الإسلام وأكدس المقدسات الإسلامية.
4: سيتم حرق المصحف في مبنى بلدية مينيابوليس.
3: موجات الإساءة إلى القرآن الكريم تتكرر دون توقف وتأخذ أشكالا أكثر استفزازا في كل مرة، لكنها على

0: ما يبدو لم ترق بعد إلى استفزاز مشاعر ملياري مسلم، أو هكذا يراها غالبية المسلمين وحكامهم، إلا من رحم ربي وهم استثناء، وفي صدارة هذا الاستثناء أهل اليمن، يمن الحكمة والإيمان. هذه الإساءات ليست أفعالا فردية، بل حرب علنية يرعاها نظام أمريكي صهيوني مجرم يكيل بمكيالين. فانتقاد الصهيونية معاداة للسامية، أما الإساءة إلى الإسلام فحرية شخصية.
1: هذه حرب دينية، من الذي سينتصر فيها في نهاية المطاف؟
0: تتسع دائرة الإساءات والاستهداف الرمزي للإسلام ورموزه من أمريكا إلى هولندا والنرويج والدنمارك والسويد والأراضي الفلسطينية المحتلة ضد الإسلام والقرآن ونبي الإسلام وكل ما هو مقدس إسلامي، وتضيق في المقابل خريطة رد الفعل الإسلامي في 52 دولة إسلامية بلا موقف إسلامي موحد. فأمة الملياري مسلم تكتفي بالمشاهدة الباردة من دون حراك ولا موقف رادع يوقف هذا المسار التصعيدي. فلا تبادل تجاري توقف، ولا سفارة أو قنصلية أغلقت، ولا علاقة قطعت، وذاك ما يشجع الصهيونية على التمادي أكثر فأكثر في الجريمة والإغالة في الدم والتغول في الأرض والإساءة إلى أقدس المقدسات. تتكرر الإساءات إذن، ويتكرر معها السؤال المطروح دائما، إلى متى تستمر محزرة الغرب الكافر بمقدساتنا، ومتى يخرج الموقف الإسلامي رسميا وشعبيا من حدود الغضب المؤقت إن حصل إلى خطوات عملية تضع حدا للمجرمين وجرائمهم على حد سواء.
2: يا أمتي غضب غضب.
3: يهدف اليهود الصهاينة وأذنابهم في أمريكا وإسرائيل إلى ترويض المسلمين على المسكنة وقتل روح الإباء فيهم وإطفاء جذوة العزة من وجدانهم والتدجين لهم تجاه ما يفعله أعداؤهم مهما بلغ، يعني حتى لو ارتكب أعداؤهم بحقهم أفظع وأبشع وأقبح وأسوأ ما يمكن أن يفعلوه بهم، تكون الحالة هي من مثل ما عليه الكثير من المسلمين تجاه ما يحصل من إساءة إلى القرآن الكريم، ركود وجمود وسكوت وعدم اهتمام بالموضوع وتجاهل للمسألة، وليس هناك أي تفاعل لا نفسي ولا عملي تجاه ذلك، وهي حالة خطيرة جدا. وهم يحرصون دائما، اليهود يحرصون دائما على مسألة الترويض لعملية التدجين، لأنهم يدركون أن الأمة الإسلامية هي أمة كبيرة تمتلك في واقع الحال كل عناصر القوة التي لو عادت إليها واستفادت منها لكانت في واقع مختلف تماما عما هي عليه من ذلة ومسكنة وشتات وضعف وعجز وهوان إلى درجة الخزي. فهم يدركون عناصر القوة المعنوية والمادية والمقومات لنهضة الأمة لتكون أمة عظيمة أبية عزيزة قوية في مستوى لائق بها بما تمتلكه من مقومات عظيمة، لكنهم يحرصون أن تبقى الأمة بعيدة عن عناصر القوة مجردة منها، بعيدة عن العودة إلى تلك العوامل التي عوامل القوة والنهضة، وأن تبقى مكبلة وأن تتروض حالة الإذلال وتألف حالة المسكنة وتصبح في وضعية متقبلة أيضا لحالة الخزي. هذا هو أمر خطير جدا على المسلمين.
4: سمعنا الأكارم حقال هذا الموضوع والإساءة المتكررة لكتابنا المقدس القرآن الكريم. حذرت وزارة الخارجية والمغتربين من الإساءة المتكررة لكتاب الله، وآخرها ما قام به المجرم الأمريكي جيك لانج مجددا من إحراق وتدنيس القرآن الكريم. أكدت الوزارة في بيان صادر عنها أن هذه الجريمة النكرة تأتي في إطار حملة عدائية يهودية صهيونية مستمرة ضد الإسلام والمسلمين ومقدساتها، وتعبر عن الحقد الدفين على الإسلام والمسلمين والمقدسات الإسلامية. أيضا لن تنال من مكانة القرآن وعظمته الذي سيبقى مصدر هداية ورحمة ونور للبشرية جمعاء. هذا البيان دعا الدول الإسلامية إلى عدم الاكتفاء ببيانات الإدانة واتخاذ مواقف عملية أزاء الإساءات المتكررة لكتاب الله، والتصدي بحزم لكل من يستهدف الدين الإسلامي ومقدساته. وأيضا بدورها أكدت رابطة علماء اليمن أن الإساءات الأمريكية الصهيونية للقرآن الكريم تكررت بسبب عدم معاقبة المسيئين لكتاب الله وللمقدسات الإسلامية. طبعا هذا البيان كان صدر بالأمس، وأدان الإساءة الأمريكية المتجددة للقرآن الكريم. دعت أيضا رابطة علماء اليمن الدول الإسلامية إلى قطع العلاقات مع أمريكا والمطالبة بمحاكمة المجرم الصهيوني الأبستيني وأمثاله. واعتبرت رابطة علماء اليمن أن دم هذا المجرم مباح وهدر، وندعو الأحرار الغيارة من المسلمين لقتله جهادا في سبيل الله. طبعا في ختام هذا البيان، بيان علماء اليمن، دعت رابطة علماء اليمن شعبنا لأن يكون في صدارة المواقف والموقف العظيم، وأن يكون الانتصار للقرآن الكريم جزءا من فعاليات المولد النبوي الشريف.

0: يقرؤون كتاب الله؟ أفلا يتدبرون هذا الكتاب؟ أفلا يردون على أعداء الله؟ إن هذا الكتاب سيكون حجة عليكم يوم القيامة، سيكون حجة عليكم يوم القيامة، وسيكون خصيمكم يوم القيامة. نقول لهم والله ثم والله لو نسير ذرات في الهواء لما تركنا كتاب الله، ولما تباطأنا، ولما تخاذلنا، ولنحمينه بأنفسنا وأولادنا وكل ما نمتلك بإذن الله سبحانه وتعالى.
1: وسكوتهم عن القرآن الكريم وابتعادهم عن القرآن الكريم والذي أوصلهم إلى هذا الدرجة من الذل والضعف والهوان، ووصلوا إلى تحت أقدام من ضرب الله عليهم الذل والمسكنة، من يقوم الآن بالإساءة إلى القرآن الكريم وإلى نبي القرآن الكريم وإلى من جاء بالقرآن الكريم وإلى أمة القرآن الكريم بكلها؟
2: بأن كتاب الله سنحمله بيميننا وسلاحنا سنحمله بشمالنا، ونحن في كامل الجهوزية والاستعداد التام لمواجهة أعداء الله في جميع المجالات.
3: سنضحي عن القرآن، سندافع عن القرآن الكريم ما دمنا أحياء، ونقول لأهلنا في لبنان وفي هذا الخروج أن احنا إلى جانبكم ولن نتخلى عنكم بإذن الله تعالى. وإلى مجاهد حزب الله، سدد الله خطاكم وسدد رميكم وثبت أقدامكم ونصركم وأيدكم بنصره ووثقنا بوعده بالنصر.
4: وهذه الحالة مما ينبغي للإنسان المسلم أن يكون حذرا منها، وأن يسعى أن يحمي ضميره وشعوره بالإنسانية والأخلاق والقيم والقيمة الإنسانية والكرامة الإنسانية، أن يحمي ذلك كله، لأن الاعتياد على مثل سماع تلك الإساءة دون أي رد فعل ولا أي موقف ولا أي تفاعل ولا أي تأثر وستتحول إلى حالة اعتيادية هي حالة خطيرة جدا على الإنسان، ومعناها أن يكون الإنسان قد خسر إنسانيته، ما يميزه كإنسان من مشاعر الإباء والعزة والكرامة الإنسانية والقيم العظيمة والمهمة.
5: قرآننا اليوم يحرق من المراكي ويغرق بدن سهكل.

0: العاشرة صباحا في استديوهاتنا بإذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء وموجز لأهم الأنباء. بسم الله الرحمن الرحيم. استهدفت القوات المسلحة تحشيدات العدو السعودي ومخازن أسلحته ومقار قيادته في منطقة المخا ومعسكرات تداوين في محافظة مارب بعدد كبير من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة. وأوضح المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى سريع في بيان له مساء أمس أن الإصابات كانت دقيقة بفضل الله وخلفت عشرات القتلى والجرحى بينهم سعوديون. اقتحمت قوات العدو الإسرائيلي اليوم بلدة طمون جنوب شرق طوباس في الضفة الغربية بعدد من الدوريات ونشرت وحدات راجلة ودهمت عددا من منازل المواطنين الفلسطينيين. وفي ذات السياق دهمت قوات العدو جمعية أيدي جيل المستقبل في مدينة نابلس وسط تفتيش لمقرها الذي أعلنت عن إغلاقه في وقت سابق. واصل جيش العدو الإسرائيلي مساء أمس انتهاكاته وخروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار في لبنان. وأفادت وكالة الوطنية للإعلام بأن 3 انفجارات هزت الجنوب، 1 في بني حيان وانفجاران في الكنترة. أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان اليوم أن منظومة الدفاع الجوي أسقطت 502 مسيرة أوكرانية فوق 6 مقاطعات روسية وإقليم كراسندار وجمهورية القرم والبحر الأسود، فيما أعلن حاكم إقليم كراسدور الروسي فينامين كوندراتيف عن منصة ماكس الروسية مقتل طفل ورجل وإصابة 8 آخرين بينهم طفل في هجوم بالمسيرات شنته القوات الأوكرانية. النبأ الأخير. قتل 14 شخصا من عمال المناجم غير النظاميين معظمهم ميليستو، وأصيب 8 آخرين إثر انهيار صخري في منجم غير مرخص في شمال غرب مدينة جوهانسبرغ بجنوب أفريقيا. سامعين الأكارم من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء وفيناكم بموجز لأهم الأنباء.
1: وقفة إعلانية.
2: من مقاصد الزكاة أن تحافظ على مستوى الكفاية لأفراد المجتمع من مخاطر الفوارق الاجتماعية وتقوي أواصر الأخوة والمحبة بينهم، فبادر إلى أدائها. الهيئة العامة للزكاة.
3: أخي المستهلك، يجب قراءة كافة البيانات المدونة على العبوة الاستهلاكية بكافة أنواعها، غذائي صناعي، قبل الشراء، وخاصة تاريخ الإنتاج والانتهاء، بلد المنشأ، مكونات المنتج، التحذيرات، تعليمات الحفظ والاستخدام. الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة.
4: أخي السائق، إن شراء وتركيب طفاية حريق صغيرة في سيارتك سيمكنك من إطفاء أي حريق قد ينشب فيها عند حدوث تماس كهربائي أو اشتعال الوقود. مع تحيات شركة النفط اليمنية. الاستثمار قطار التنمية في كل البلدان، ومن خلاله يمكن تنويع مصادر الدخل وخلق فرص العمل والحد من البطالة وتحقيق النمو الاقتصادي. معا نحو تشجيع وتسهيل الاستثمار في اليمن. مع تحيات الهيئة العامة للاستثمار.
5: بالشوق والفرح والبهجة والسرور انتظرناها،
6: بالأضواء الساطعة والزينة الحالية وغرس الشجر ونظافة البيت والشارع والحارة مع الأهل والجيران. تعاوننا، استعدينا لها واستقبلناها
5: بالتسبيح والتهليل وذكر النبي وآله والاقتداء بهديه. بنعيش معاكم كل لحظاتها وساعاتها.
6: وبحلول ذكرى المولد النبوي الشريف نهنئكم وبأسمى آيات التهاني والتبريكات لكم تمنيناها، وبالصلاة على النبي وآله ختمناها.
5: كلام في محله،
6: مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.

أنا زوجة المؤمن علي جمال يحيى محسن نهشل. زوجي توفى الله يرحمه وكان يشتغل في القطاع الخاص، وأمن على نفسي وعلى عيالي بهذا الموضوع واشترك في التأمينات الاجتماعية، والآن أجي أسلم المعاش من بعده. أنصح كل واحد أنه يأمن على نفسه وعلى عيالي في هذا الموضوع، لأنه سبحان الله التأمينات لها دور كبير. الصدق أنا أقول لكم بشكل عام، أولا قبل كل شيء التأمينات لها أول حاجة ما يلجأ واحد يده إلى الناس قبل كل شيء. ثانيا يعني يحصل مرض، يحصل عرض، يحصل أي حاجة، سبحان الله العظيم للإنسان، صدق التأمينات لها دور كبير. أنا أنصح كل واحد يعني أنه يؤمن على عياله في هذا الموضوع.

نستمر وإياكم سامعين الأفاضل عبر تحية اليمن من صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام. يقول سبحانه وتعالى: ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. صدق الله العظيم. ها هو شعبنا اليمني اليوم يأخذ بحقه مصداقا لقوله سبحانه وتعالى. كيان العدو السعودي الزج بمرتزقة الداخل في أتون محرقة لا تبقي ولا تذر لصالحه هو والعدو الأمريكي والصهيوني.

0: نعيش مرحلة عنوانها الحصار بالحصار، التصعيد بالتصعيد. بعد قول الشعب كلمته وتفويض قائدنا السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله. ها هي يدنا الضاربة متمثلة بقواتنا المسلحة تقتص من هذا العدو الغادر الأداة الأمريكية الصهيونية، كيان العدو السعودي، علاوة على العمليات السابقة من استهداف لمعسكرات الأعداء. بالأمس كان هناك استهداف في تحشيدات ومخازن أسلحة ومقار قيادات ارتزاقية سعودية في المخا وفي معسكر تداوين في محافظة مارب، والحمد لله تصل إلى أهدافها بدقة عالية. يسرنا سماع الأفضل أن نستضيف عبر الخط الهاتفي معنا المحلل السياسي والكاتب أيضا عبد الرقيب البليط. مرحبا بكم معنا أستاذ عبد الرقيب.
1: أهلا وسهلا فيك ويسعد صباحك وأوقاتك، والتحية والتقدير والاحترام لك أختي الفاضلة الأستاذة الإعلامية الرائعة أماني راوح، وأيضا إذاعة صنعاء بكل طاقمها، وللأخوة المستمعين الكرام، ولقواتنا المسلحة والبطلة بكل تشكيلاتها المتعددة، ولشعبنا اليمني الصامت في كل ربوع اليمن الحبيب.
0: طبعا أستاذ عبد الرقيب، سنتحدث اليوم في هذا المضمار الذي يحدث من بطولات وانتصارات أخذا لحق هذا الشعب اليمني الأبي. بالأمس كانت هناك أيضا استهدافات تحشدات لمخازن وأسلحة ومقار قيادة الارتزاق في المخا وأيضا في مارف في معسكر تداوين. يا ترى هذه الطريقة بالنسبة لكيان العدو السعودي هي الأنجع بالنسبة له بعد أن ماطل كثيرا في أخذ الشعب وأيضا إعطائه حقه من ما يقوم بنهبه إلى جانب الحصار والتعنت بحق هذا الشعب. التساؤل يا ترى أي الطرق أنجع لهذا العدو السعودي في ظل خسائره المتعددة والكبيرة؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الملك رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الطاهرين وعلينا معهم صلاة دائمة في الأولين وفي الآخرين تغشاهم وتغشانا في الدنيا والآخرة. إنها تقوم به اليوم القوات المسلحة اليمنية من عمليات بطولية أسطورية ضد العدو السعودي وأيضا عملائه في هذه الضربات الاستباقية التي تأتي أيضا لإحباط وتدمير كل مخططات الأعداء بشكل كامل، وما يخططون ويعدون له من عملية أيضا أنهم كانوا يريدوا الزحف نحو العاصمة اليمنية صنعاء، وخاصة من خلال الحشود العسكرية والأسلحة التي قاموا بتحشيداتها والتدريبات التي أيضا قاموا بالتدريب لها، وخاصة بعد وجودهم في داخل الوديعة والعبر وأيضا في معسكر الرويك وصحن الجن وأيضا تداوين وأيضا في التنية وفي العديد من المعسكرات الأخرى في المناطق الشرقية. لذلك هنا الانتصار الاستخباراتي والعسكري لجانبنا الوطني في القوات المسلحة اليمنية أتى وأيضا يوصل رسالته السياسية والعسكرية ذات الأبعاد الاستراتيجية الهامة التي باتت تنفذ على الميدان وتعطي للأعداء بكل صراحة ووضوح من أننا اليوم عازمون على تحرير كل أراضينا وأيضا استعادة سيادتنا الوطنية، بالإضافة إلى استعادة الثروات المنهوبة، ولن نسمح بعد اليوم بأي مؤامرات تحاك ضد اليمن وشعبها مهما كانت التداعيات ومهما كانت الأثمان التي اليوم يجب علينا أن نقوم بها، لأننا قد عزمنا وتوكلنا على الله الملك سبحانه وتعالى في هذا التحرير. هناك العمليات العسكرية سوف تتوالى وسوف يكون هناك ضربات أكبر، ويتعرض العدو السعودي أيضا وعملائه إلى ضربات لم يتوقعوها سواء في الجبهات الداخلية أو ما كانت حتى في الجبهات الخارجية، أيضا العملية العسكرية الكبرى التي حصلت أيضا بالأمس لاستهداف السفينة السعودية التي كانت تحمل الأسلحة الكثيرة والمتجهة صوب المخا، وتم استهدافها في داخل مضيق باب المندب، وتم تدمير كل ما لديها من الأسلحة. السفينة التي أعلن عنها الأعداء بأنها كانت سفينة تجارية وتحمل المواد الغذائية ويتباكون عليها بكاء التماسيح، بالإضافة أيضا إلى العمليات العسكرية البطولية للقوات المسلحة اليمنية التي باتت اليوم تستهدف السفن السعودية سواء في البحر الأحمر العربي في أي مكان تستطيع الوصول إليها، وما كان من استهدافات أيضا في ينبع، بالإضافة إلى استهداف المنشآت النفطية للسعودية في داخل جيزان ينبع دقيق وخريص القبيل العديد من المناطق اليوم. وهناك مخطط أيضا تعمل عليه وعلى دراسته أيضا القيادة السياسية والثورية والقوات المسلحة اليمنية في عملية التصعيد أكثر، وأيضا توسيع عملية الحصار البحري البري الجوي على العدو السعودي طالما وأنه لم ينصاع إلى طريق السلام. وهو اليوم يحاول عملية إرسال الوساطات والاتصال بجانبنا الوطني عن طريق الوساطات الإقليمية والدولية. طبعا الموضوع لا يحتاج لكل هذه الوساطات ولا يحتاج
0: هنا أستاذ عبد الرقيب، نتساءل هل فعلا كيان العدو السعودي يحتاج أن يكون هناك وساطة يبرقها إلى صنعاء في ظل هذا الوضوح المصرح به من قبل السيد القائد والقوات المسلحة وأبناء الشعب قاطبة، وهي الخروج من أراضينا، استعادة الحقوق، التعويض وغير ذلك من جبر الضرر؟ فما الذي يعتمل لدى هذا العدو برأيكم؟ الطريق واضح.
1: طبعا العدو السعودي هو اليوم يحاول التباكي بكاء التماسيح ويريد يرسل الوساطات، ويعمل نفس استخدام الأسلوب الصهيوني الذي حينما يتعرض لضربات ويتكبد الخسائر الفادحة يلجأ إلى الجانب السياسي الذي يكون ممزوجا بالمكر والخداع. بمعنى نحن نريد أن نتفاوض، نحن نريد أن توقف الضربات عن سفننا، عن أيضا منشآتنا النفطية، عن قواتنا، عن كل ذلك. لكن ما الذي تريده أنت بهذه الوساطات؟ إذا كنت أنت استخدمت الوساطة العمانية وأتيت إلى العاصمة اليمنية صنعاء وقلت بأنك مستعد لتنفيذ كل الشروط وأنك تريد إحلال السلام وتريد الانسحاب وتريد أن تكون كذا، ثم بعد ذلك تقلب نفسك كأنك مجرد وسيط، وبالتالي نفس الأسلوب الصهيوني الأمريكي الذي يستخدم في كل ذلك الآن نفس الطريقة. ما الذي تريده بوساطاتك هذه وما الذي تريد أن تفعل؟ الموضوع بكل لا يحتاج أي وساطة من الوساطات، يحتاج كلمة واحدة، هو اتجاهك إلى طاولة المفاوضات والتوقيع الفوري على الملف الإنساني والبدء في تنفيذ بنوده فورا، لتثبت أنك تريد أيضا إحلال السلام وتريد أنك أن تخرج بماء الوجه في من هذه الحرب وأيضا من عدوانك وحصارك على اليمن. طريق السلام واضح وهو أقل تكلفة من الخسائر اليوم الكبيرة التي بات يتكبدها العدو السعودي. هناك اليوم خسائر كبيرة جدا في الجانب الاقتصادي، في الجانب العسكري، في الجانب السياسي، في الجانب الإعلامي، في كل الجوانب المختلفة. اليوم بات العدو السعودي شبه مشلول شللا تام، وخاصة أن جانبنا الوطني في صنعاء بدأ يعمل بالمثل القائل من لطمك أعماك، وهي من خلال استهداف هذه التشييدات العسكرية، مخازن الأسلحة، أيضا عملية السفن التي ترسل مملوءة بالأسلحة، وأيضا استخدام الحظر البحري الذي يأتي تحت مسمى على المثل القائل وداويها بما ودعوا. وبالتالي اليوم على الجانب العدوان السعودي قراءة هذه الرسائل التي لا زالت وحتى هذه اللحظة تعتبر رسائل تحذيرية من التيار القيادة الثورية والسياسية والقوات المسلحة اليمنية والشعب اليمني الذي طال أمد صبره وبلغ به الحلقومة على مدى 12 عاما، وعليه أن يعي ويفهم بأن الضربات القادمة سوف تأتي أشد وأنكى وأكثر تأثيرا وأكثر وجعا وإيلاما. إذن عليه أن يفهم ويعي أن اليمنيين لا زالوا يراعون حق الجوال، حق الإسلام، حق العروبة، لكن هو الذي لا يريد أن يفهم كل ذلك ويريد أن يستمر في خدمته للعدو الصهيوني الأمريكي وتنفيذ مخططاته الإجرامية والعدوانية والاحتلالية والاستمرار في نهب الثروات اليمنية المختلفة. اليمن وشعبها وقيادتهم السياسية والثورية والقوات المسلحة اليمنية لن يفرطوا حتى في شبر واحد من أراضيهم، وعازمون على تحرير كل المناطق اليمنية المحتلة أينما تواجد الأعداء وأينما حاولوا أن يستغلوا تلك ذلك التواجد من خلال ما يقومون به من التخريب وأيضا من المطامع الاحتلالية والاستعمارية وأيضا نهب الثروات المختلفة التي فيها. لذلك نحن نقول طريق السلام واضح، بالأمس الأستاذ محمد عبد السلام الذي هو رئيس الوفد الوطني صرحوا بصريح العبارة وأصدر بيان أيضا عن ذلك وقال بالنسبة لمن يتصلون بنا من على المستوى الإقليمي والمستوى الدولي، وهنا يقصد الوساطات التي تحاول أن يرسلها العدو السعودي، نحن وضحنا وكل شيء واضح من أراد السلام ومن أراد أن يسلك طريق السلام ومن اليوم يريد أن يلومنا على ضرب السفن السعودية أو المشتقات النفطية أو أيا كان، نحن هذا واجب وحق شرعي بالنسبة لنا لأننا ندافع عن سيادتنا عن
0: صحيح أستاذ عبد الرقيب. المسار إذن المسار واضح كما ذكر الأستاذ محمد عبد السلام، أي مسار قادم يجب أن يسفر عن تحقيق الحقوق المشروعة لشعبنا اليمني. إذن هل ممكن أن نقول السعودية تعمل على المراوغة وتريد الخروج بأنها ليست المعتدية وبالتالي لا يمكن أن تسلم حق لأبناء الشعب اليمني من خلال هذه المراوغة؟
1: طبعا بكل تأكيد، لأن السعودية لو كانت صادقة اليوم في السير قدما نحو تحقيق السلام وأرادت أن تخرج وتحفظ ما وجهها فكانت عملت بما أداءت به من خلال الوساطة العمانية التي استطاعت أن تعمل لها خط التصعيد واستمر عملية الهدنة إلى مدة 4 أعوام، ومع كل ذلك هو لم يحترم هذه الوساطة العمانية التي أتت وعملت لأجل خط التصعيد
0: وهو من طلبها،
1: لذلك بل جعل من نفسه أنه هو الوسيط، أيضا هو الوسيط لمن يقول بأنه بين اليمنيين. يا أخي اتركك أنت من اليمنيين وشعلهم، اخرب واخلع عن نفسك واذهب إلى حيث أتيت ولا تدخل نفسك بما لا يعنيك، اترك أمر اليمنيين لوحدهم. نحن نعرف أن لك مطامع احتلالية واستعمارية منذ الأزل في الأراضي اليمنية في ثرواتها، وليس فقط في اليمن وإنما في كل دول الخليج ودول أخرى، لكن هذا الشيء نحن نقول لك الآن، نقول أننا في وضع وفي وقت موجود انتهى عصر عملية الهيمنة، عصر عملية الغرور والتكبر. اليوم ها أنت ذا تشاهد نفسك كيف أنت منذل أمام اليمنيين وهم يقولون. كان إذا صرح مجرد تصريح أي وزير في اليمن أو في أي مكان السعودية تقلب الدنيا بما فيها وتحرك الأساطيل وتعمل على قطع العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية، فما بالك اليوم بهذه الطلبات التي يتلقاها والصفعات التي توجه إليه في داخل الأراضي اليمنية وفي داخل عمقه في الأراضي السعودية. إذن ما الذي يجب عليك أن تعي وتفهم؟ يجب عليك أن تعي وتفهم بأن من أرادك أن تكون أداة وعميل لاحتلال اليمن لمصلحته هو اليوم يقف عاجز عن ذلك، ووقف عاجزا أيضا في معركة أمام الأسود اليمنيين الأبطال الذين استطاعوا أيضا أن يدلوه ويهزموه ويكسروا خشمه، وها هو اليوم يقف عاجز لا يستطيع الدفاع عن نفسه ولا يستطيع حتى أن يقف إلى جانبه، وها أنت اليوم لا تدافع عنه حتى في داخل أرضه، وأيضا أمثالك الذين يقومون أيضا بالعمل على الدفاع عن القواعد العسكرية المتواجدة داخل أرضه، وأنت كنت تدافع حتى عن كيان العدو الصهيوني وغيره أثناء الضربات اليمنية الصاروخية والطائرات المسيرة التي كانت تتجه إلى عم كيان العدو الصهيوني بفلسطين المحتلة. اليوم بات الموقف متغير، الأمور تغيرت، الزمان تغير. نقول لو كل صريح العبارة، اليوم هناك عزة، شموخ، حرية، استقلال. نقول للجميع يجب عليه أن يعي ويفهم، زمن التآمرات انتهى، زمن أيضا الاعتداءات على اليمن، الأراضي اليمنية، على أي دولة عربية أو إسلامية كانت من قبل الأعداء انتهى. اليوم نحن في عصر عملية التحرر والعزة والشموخ والاستقلال.
0: وهنا أستاذ عبد الرقيب يرد الأستاذ محمد عبد السلام، يقول قواتنا المسلحة مستمرة في القيام بواجبها في مواجهة المؤامرات والدفاع عن سيادة واستقلال وكرامة اليمن وانتزاع حقوق الشعب بشكل كامل. هنا لماذا تقدم السعودية على هذا الانتحار رغم قامت به سابقا في 8 سنوات بتحالف دولي هزم الجميع بالكامل؟ هنا على ماذا تراهن اليوم المهلكة السعودية هذا العدو؟
1: طبعا هم يراهنون فقط على البقاء في عملية السياسة والمراوغة والاستغباء السياسي الذي يستخدمونه في عملية المفاوضات، الطلوع والنزول فقط والذهاب إلى مفاوضات بدون أن يكون هناك أي خروج. اليوم اليمن لن يقبل بأي مفاوضات أو أي جلوس على طاولة الحوار إلا بما قد حدده، وها هو اليوم رئيس الوفد الوطني حدد، وأيضا السيد قائد الثورة، وأيضا القيادة السياسية والقوات المسلحة اليمنية في بياناتها الأخيرة تحدد كل ذلك انتزاع حقوق شعبنا. ما هي هذه الحقوق؟ تبدأ بالملف الإنساني. الملف الإنساني لن يكون هناك أي تفاوض في أي جوانب أخرى سياسية عسكرية أيا كانت إلا بعد تطبيق الملف الإنساني، توقيعه وتطبيقه بكل بنوده، الذي يتمثل بصرف مرتبات الموظفين كافة في مدنيين عسكريين متقاعدين عبر بنك صنعاء ومن الأموال اليمنية المتواجدة في خزينة البنك الأهلي السعودي، وأيضا رفع الحصار الفوري الجوي البري البحري على المطارات على الموانئ على الأراضي اليمنية، أيضا الإفراج عن جميع الأسرى، الكل مقابل الكل، كافة المنافذ والطرقات سواء ما كان ما بين المدن اليمنية أو ما كان بين اليمن وأيضا بين عمان والسعودية وغيرها. إذن كل هذه هي معروفة، ما هي مختصرة لا تستحق عملية أي وساطات أو أي جري أو أي وصول، لكن هذا يدل على المماطلة وأنه لا يريد أن ينفذ هذا الكتاب ويتحدث بالضغوطات الأمريكية. طز فيك أنت وأمريكا، طز فيك أنت وإسرائيل، طز فيك أنت وبريطانيا وأوروبا وأيا كانت، وأي ضغوطات تأتي عليك ما دام أنت لا تريد أن تسلك طريق السلام وتريد أن تراعي حق الإسلام وحق الجوار، فعليك اليوم أن تتكبد كل الخسائر الفادحة. واليمن اليوم باتت يده هي العليا عليك وعلى كل الأعداء في كل مكان، ويستطيع أن ينتزع حقوقه بالقوة، وأنتم تشاهدون اليوم كل ذلك في المعارك الميدانية التي اليوم باتت هي اللغة الوحيدة التي أنتم تفهمونها.
0: هذا أيضا يقودنا إلى التساؤل، ما الذي يميز هذه العمليات النوعية التوسعية اليوم من بعد 2015؟
1: طبعا نحن نعرف أننا في العام 2015 ما الذي قام به العدوان السعودي والأمريكي والإسرائيلي والبريطاني والأوروبي وكل من كان مشارك معهم في ذلك التحالف الذي تكون من أكثر من 20 دولة ومرتزقة متمثلة في بلاك ووتر، كروب دايم، الجنجويد، المرتزقة، المحليين، كل هؤلاء أتوا وعملوا على أنفسهم واستخدموا فزاعة معينة، احتلال إيران، المقوس، الفورس، المدرمة، يعني كل الألفاظ وكل الأشياء التي حاولوا استخدامها لتبرير عملية عدوانهم وغزوهم واحتلالهم لليمن ونهب طلباته. بدأوا بالضربات، عملوا على أيضا أنهم التحشيدات، وكانوا يقولوا بأنهم سوف يسيطرون على كل شيء، ومع ذلك كانت إرادة الله الملك سبحانه وتعالى أقوى من كل شيء، وقالت لهم هنا اليمن المشتق من اسم الإيمان، اليمن أهل الإيمان والحكمة اليمانية، اليمنيون هم أرق قلوبا وألين أفئدة، اليمنيون هم من ناصروا الرسول صلى الله عليه وسلم والنبوة والقرآن والإسلام، هم من قاموا بنشر الإسلام في كل بقاع الأرض، هم من تسدوا لكم منذ البداية، وهم الذين اليوم سيعيدون للإسلام والقرآن والتاريخ مجده وعزته، ويعملون أيضا في عملية تحرير كل المناطق المحتلة سواء كانت في اليمن أو في فلسطين أو في المنطقة العربية والإسلامية. هؤلاء الحفاة العراة هم من وصفهم الله الملك سبحانه وتعالى في كتابه القرآن الكريم أولي قوة وأولي بأس شديد، وبالتالي اليوم هم لاحظ كيف تغير مجرى التاريخ، كيف اليوم تتحدث مجلة The National Interest، ما الذي تتحدث عنه الواشنطن بوست، ما الذي تتحدث عنه التليغراف البريطانية،
0: الإعلام الغربي بشكل عام،
1: والبطولات اليوم التي تسطرها القوات المسلحة اليمنية. الأعداء هم اليوم من يشهدوا عن هذه البطولات الأسطورية للقوات المسلحة اليمنية. ما الذي تتحدث عنه وكالة رويترز، ما الذي تتحدث عنه CNN، ما الذي تتحدث عنه حتى الوسائل الأعلام العبرية اليهودية عن هذه البطولات الأسطورية، عما تقوم به من تحقيق انتصارات عظيمة وساحقة سواء على العدو الأمريكي، على الإسرائيلي، على السعودي، على أي كان يقف اليوم في صف ضد اليمنيين. إذن اليوم مجرى التاريخ تغير من العام 2015 وحتى الآن. اليوم اليمن بدأ يأخذ مجرى في عملية التغيير والتصاعد نحو الأهو، أصبح قوة عظمى إقليمية دولية، والكل يشهد في كل ذلك. إذن بدأ اليوم اليمن يمتلك الصواريخ البالستية، الطائرات المسيرة، الزوارق البحرية، كل ما استطاع أن يقوم بتصنيعه عملا بقوله تعالى وأعدوا لهم ترهبون به عدو الله وعدوكم. إذن هذه هي اليوم التي يعمل بها اليمنيون، وهم مسيرتهم قرآنية، بمعنى أنهم يعيدون للإسلام مجده، بمعنى أنهم اليوم ينصرون القرآن الذي بات يدنس في داخل أمريكا، في داخل العرب والمسلمين، وهم يتفرجون على كل ذلك دون أن يحركوا حتى مجرد ساكن. تدنس المقدسات الإسلامية
0: حتى إدانة أستاذ عبد الرقيب لم تعد تتواجد، حتى الإدانات انتهت بالنسبة لهم.
1: بكل تأكيد اليوم اليمن بات يعيش في زمن يعني تحقيق الانتصارات العظيمة الساحقة. اليوم اليمن بات يعيش في زمن الحرية، العزة، الشمور، يعني كل هذه الأشياء اليوم باتت تغير في مجرى الواقع في كل المعارك العسكرية التي باتت اليوم تدرس على مستوى المدارس والمعاهد والكليات العسكرية حتى لدى الأعداء. وهذا ما قال به أيضا المبرم والمعتوه ترامب حينما هزم في البحرين الأحمر والعربي، وتكابرت العديد من حاملات طائراتهم وأيضا قطعهم الحربية، وهرب من داخل البحر الأحمر تحت مسمى أمريكا. أولا أول ما عاد القطع الحربية إلى داخل أمريكا وجيشه، قال عليكم اليوم أن تدرسوا المنهج الحوثي هنا في كل المدارس والمعاهد والكليات العسكرية. بمعنى المنهج الحوثي هنا المقصود المعارك البطولية الأسطورية في المعارك البحرية التي بات يخوضها اليمنيون، وكيف اليوم يستطيعون التصدي أيضا وإسقاط طائرات MQ-9، أيضا محاولتهم لإسقاط القاذفات الشبحية B-1 B-2 B، أيضا القاذفات الاستراتيجية B-52 F-35، أيضا F-16 F-18 F-15، كل هذه اليوم بات اليمن يعمل على التصدي لها. كم خسروا هم من مليارات الدولارات وهم يشترون الأسلحة، ونسمع تباكيرهم أيضا سواء العدو الأمريكي أو السعودي أو الإسرائيلي أو غيره من منظومات الدفاع الجوية وغيرها، ومليارات الدولارات في شراء صواريخ وشراء أيضا أسلحة يشحنون بها الطائرات وكل ذلك. هل اليمن استورد حتى بمليون دولار أسلحة وقام بمواجهة أولئك الأعداء؟
0: اليمن يصنع بنفسه،
1: يستند قوته من الله الملك سبحانه وتعالى، ويعمل أيضا على تلقين الأعداء الهزائم النكراء وتلقينهم دروسا لا تنسى في كل هذه المعارك. ولذلك نحن نقول المفاجآت الكبيرة لا زالت لم تأتي، وإنها في الطريق آتية، وعلى الأعداء دراسة كل هذه الرسائل التي باتت توصل إليهم السياسية والعسكرية ذات الأبعاد الاستراتيجية الهامة، والتي تؤكد لهم بأن ما هو قادم سيكون أشد وأعظم بإذن الله الملك سبحانه وتعالى، وإن غدا لناظره لقريب.
0: ذكركم أستاذ عبد الرقيب للأمريكي، طبعا هو يتواجد إلى جانب الصهيوني في الساحل الغربي في بعض الجزر اليمنية أيضا. هنا تتحول، وكذلك نشهد اليوم تحول منطقة الساحل الغربي إلى قوة ردع جديدة ومسرع عمليات قتالية. فما الخيارات الضيقة أمام الأعداء في ظل هذه الضربات الحيدرية لقواتنا؟
1: طبعا بالنسبة لعملية التحشيدات في الساحل الغربي في المخا في كل المناطق، هي تأتي في إطار عملية الاستعداد للعمليات البحرية، وأيضا لعملية احتلال الحديدة والساحل الغربي بشكل كامل، لأن الحديدة هي تمثل اليوم الشريان والعصب الاقتصادي لليمن وشعبها، وأيضا هنا المطامع الاحتلالية التي تأتي لاحتلال مضيق باب المندب. ولاحظنا فيما يسمى كانت عاصلة الحزم أو كانت ما تسمى بحارس الانتحار أو أسبيدس الأوروبية، كلها جميعها أتت لتحقيق هذه المآرب الخبيثة والأهداف القذرة، وهي احتلال مضيق باب المندب واحتلال أيضا الحديدة وكل مناطق الساحل الغربي بشكل كامل. لكنهم منيوا بهزائم نكراء وتكبدوا خسائر فادحة في المعارك السابقة، واليوم هم أيضا يجرون ثمار حصادهم الذي يزرعونه، وهم يتلقون أيضا ضربات مفاجئة ومباغتة واستباقية تعمل أيضا على تدمير كل مخططاتهم وإرباكهم في كل الحسابات السياسية والعسكرية التي أعدوا لها. إنما يسمى اليوم بحلف الناتو الذي عملوا ما بين السعودية وباكستان وتركيا، ويقولون بأنهم سوف يضمون دولا أخرى إليها، نقول لهم لقد سبقكم أيضا عملية تحالفات وكانت هي اسمها عاصفة الحزم، وأيضا أتت تحالفات ما تسمى بحارس الازدهار الأمريكي والبريطاني والإسرائيلي، وأيضا تحالفات أسبيدس الأوروبية، أكثر من 20 دولة أوروبية، وهم قد تلقوا خسائر خسائر فادحة وهزائم نكراء، وجميعكم كلكم تلقيتم كل ذلك. إذن ما الفائدة من عملية هذا الباتو اليوم الذي أنتم تنشؤونه من جديد؟ حتى ما يسمى بالحلف الناتو الأوروبي لن يأتي في حال ما تضرب به تركيا، ولن يفعل المادة الخامسة في الدستور أو الاتفاق الأوروبي الذي تنتمي إليه تركيا، لأن الأوروبيين قد ذاقوا الويلات وذاقوا من الضربات اليمنية بما يكفي. ولذلك مهما تعملوا من تحشيدات ومهما تعملوا من تحالفات، جميعها كلها ستبوء بالفشل. لاحظ حتى بالأمس السفينة السعودية التي أيضا تم استهدافها وهي تحمل الأسلحة وإدعاءهم بأنها تحمل مواد غذائية، التركيز كان على من؟ التركيز كان على طاقم السفينة المكون من من؟ من الباكستانيين، يعني هنا إشارة لجر باكستان للمعركة. باكستان شاركت أصلا في العدوان على اليمن منذ العام 2015 وضرب لها بنود، قتلوا فيها بنود، وأيضا بعد ذلك البرلمان الباكستاني أعلن وأيضا وبصريح العبارة عن وقف أي انتشار لجنود باكستانيين أو أي مشاركة في أي تحالفات ضد اليمن منذ ذلك الوقت، واليوم يأتون أيضا بنفس المنوال ونفس التاريخ. كل هذه لا تخيف اليمنيين ولا تعطيهم أي، بل تزيدهم قوة وإصرار على التحدي. واليمنيون معروفون بتحديهم وصمودهم وبطولاتهم الأسطورية، أنهم لا يعذبون ولا يخافون من أي كائن كان، فلم يخافوا من الإسرائيلي والأمريكي والبريطاني والأوروبي في بداية
0: الانتصار
1: الذي أتى على اليمن. وكان اليمن لا يزال في حالة ارتباك وحالة تشتت، وأيضا كان موجود هناك العديد من الأسباب التي جعلت أولئك الأعداء يدخلون إلى المناطق اليمنية المحتلة. لكن اليوم لا يمكن، اليوم تغير الوضع نهائيا، وصار الوضع يتحكم فيه اليمنيون وليس الأعداء. العدو السعودي في الوقت الذي صرح فيه قرب أرداحي وقال كلمة واحدة: الحرب على اليمن عبثية. لاحظ قطع العلاقات الدبلوماسية، صاحب السفراء أيضا، الحساب الاقتصادي، المدربة، كل ذلك، ويجب تغيير الحكومة اللبنانية. وكل هذا عملية الاستضعاف، يستضعفون. أي تصريح كان يأتي من اليمن أو أيا كان، نلاحظ كيفية عملية العنطزة والغرور والتكبر الذي ينتب أولئك الأعداء. اليوم لاحظي صفعات تلو الصفحات يتلقاها الأعداء، هل يستطيع أن يمارس نفس الغرور والتكبر ذلك؟ وهل يستطيع أن يقوم بأي عمليات عسكرية اليوم داخل الأراضي اليمنية عبر الطيران الذي كان يأتي ويبرد في أي لحظة ويعمل؟ إذا كان مجرد ضربة أتت إلى مطار صنعاء الدولي أرادت أن تعيق وصول الطائرة الإيرانية التي كانت تحمل الوفد اليمني وأيضا العالقين والمرضى والجرحى، اليوم لاحظي ما الذي يدفعه العدو السعودي.
0: طبعا هذا نتيجة تكبره وتجبره، لكن اليوم هو يحصد نتيجة هذه العوامل التي يقوم بها ضد أبناء الشعب اليمني. يبدو أن فقدنا ضيفنا. على كل أيها الكرام، اليوم نجد أن هذا العدو السعودي يسعى إلى الزج بأبناء الجنوب، تلك المحافظات، إلى هذه المحارق. طبعا العدو الأمريكي إلى جانب الصهيوني يسعى للسيطرة على الوطن اليمني. معروف أيضا أن الشعب اليمني هو قوة بشرية هائلة، يسعى بكل تأكيد إلى أن يزج بأبناء هذه المحافظات إلى محارق الموت حتى يتخلص منهم. هو يعلم ويدرك أنه سيأتي اليوم الذي يعلم ويفهم فيه أبناء هذه المحافظات بأن هذا العدو يعمل على التخلص منهم، لأنه يعمل في السيطرة واحتلال هذه المناطق، ولكن بإذنه تعالى لن ينول ولن يصل إلى ذلك ما دام هذا الشعب اليمني يتنفس الحياة، وأيضا ما دامت قواتنا المسلحة البطلة العريقة له في المرصاد.

0: من أهم ما نقدمه من رسائل في الاحتفال الكبير جدا هذا العام إن شاء الله بهذه المناسبة المباركة والعظيمة في يوم المناسبة وما يسبقها من أنشطة وما كان ضمن ذلك من مظاهر الفرح والابتهاج، الرسالة إلى الأعداء الذين أساءوا إلى القرآن، إلى أولئك الأعداء الذين أحرقوا المصاحف، إلى اللوب اليهودي الصهيوني الذي هو وراء ذلك ومن معه من أذرعته كل أذرعة أخطبوط الشر والإجرام الظلاميين في هذا العالم، رسالتنا لهم في مستوى إحيائنا لهذه المناسبة بما قبلها من فعاليات ومن مظاهر الابتهاج والفرح هي رسالة تحدي لهم، وأننا متمسكون أكثر من أي وقت مضى بتوفيق الله سبحانه وتعالى إن شاء الله بهذه الرسالة وبتعظيمنا لرسول الله وبتقديسنا لكتاب الله ورسول الله، وبالتالي إن شاء الله.
1: إذن عاد إلينا ضيفنا الأستاذ عبد الرقيب البليط الكاتب والمحلل السياسي، مرحبا بكم مرة أخرى معنا أستاذ عبد الرقيب.
2: أهلا وسهلا بك، وطبعا لا أطيل عليكم، كنا نريد أن نختصر.

0: أنهم مجرد أدوات وأحذية لدى الأعداء لا قيمة ولا كرامة لهم. وبالتالي هنا اليوم يعني العميل يكون للعدو دائما في حالة احتقار وعدم تقدير أي عمل يقوم به. فإذا كان هذا العميل يساعدنا على عملية احتلال شعبه ووطنه فكيف نأمن عليه أن يكون أيضا أن لا يخوننا وأن لا يأتي أيضا ويخدعنا ويقف ضدي في يوم من الأيام؟ بمعنى أنهم اليوم يتعاملون بنفس هذا الأسلوب مع العملاء، ولذلك نحن لا نستغرب من هذه التصرفات التي يقوم بها العدو مع عملائه، ولكن عملائه يجب عليهم اليوم أن يأخذوا الرسائل التي توجهها القوات المسلحة والقيادة الثورية والقوات المسلحة اليمنية لأبناءنا اليمنيين، أبناءنا، أخواننا، آباءنا، أيا كانوا من هؤلاء الذين اليوم لا يزالون في غيهم كما توصفهم القوات المسلحة اليمنية وتقول على أبناء بلدنا المغرر بهم المخدوعين العودة إلى صف الوطن خاصة، وأن قادم المعركة يأخذ مجرى إلى تغيير أكبر وإلى وضع أكثر خطورة، لذلك عليكم أن تعودوا إلى صف الوطن وأن تكونوا بعيدين عن الأعداء حتى لا تكلفكم ذلك. لقد قالها الأستاذ محمد البخيتي: اتركوا المعسكرات واخرجوا وخذوا السيارات والأسلحة الخفيفة التي لديكم، ونعدكم بأننا سنضيف أسماءكم في وزارة الدفاع اليمنية وتستلمون رواتبكم. بالإضافة أيضا إلى الأستاذ محمد الفرح بالأمس يعطي إشارة وصريحة وواضحة ويقول على هؤلاء أن يستوعبوا بأننا اليوم قادمون على تغييرات كبيرة جدا وعلى وضع أكثر، فعليهم أن يغتنموا الفرص قبل فوات الأوان. إذا عليهم اليوم أن يستوعبوا كل هذه الرسائل وأن يلاحظوا التعامل الذي يتعامل به الأعداء معهم الذي حصل معهم في داخل الحدود اليمنية السعودية، أيضا من ضرب لبعض اغتيالات لبعض القيادات، حرمانهم من مرتبات، الأشياء الكثيرة التي تعاملوا معهم، وكيف تعاملوا مع الجنجويد السودانيين من قبلهم، وكيف تعاملوا مع بلاكوتر وكروب داين الذين كانوا يعرضون عليهم على الواحد $10,000 ورفضوا ذلك وقالوا لهم والله لو تعطونا لكل واحد $100,000 لن نقف ونحارب اليمنيين الذين خدعتمونا وجعلتمونا اليوم نواجه أسود. يعني قالوا لم نلاحظ أي معارك في حياتنا ونحن نواجه مثل هؤلاء الأسود، وخرجوا من داخل تعز ومن المخاء وهم يبرون أديار الهزيمة، وذهبوا وعادوا إلى بلدانهم بعد أن شاهدوا كيفية تلك المعارك والخسائر الفادحة التي تكبدوها والضربات المودعة والمؤلمة. وعلى العدو السعودي اليوم بنفسه أيضا ألا يكون عميلا ومرتهنا للعدو الصهيوني الأمريكي، وأن يخلع عن نفسه كل ذلك وأن يعود إلى عروبيته وإسلامه وأن يراعي حق الدول وحق الإسلام وأن يكون أيضا متحالفا مع اليمنيين الذين سيتناسون كل الجراح وكل المآسي وكل ما فعله بهم، وأن يكون في صف الحق ضد هؤلاء الباطل الذين هم متمثل في العدو الصهيوني الأمريكي والبريطاني والأوروبي الذي يريد أن يحتل فلسطين والمنطقة العربية والإسلامية بكلها، ومع ذلك هم معرضين أيضا للاحتلال وفي لحظات، ولكن هم يستخدمونهم كفترات وقتية ولحظية من أجل أن يحققوا معاربهم الخبيثة وأهدافهم القذرة من خلال الدعم الذي يقدمه هذه السعودية ودول الخليج في تخريب التآمر على الدول العربية والإسلامية، وبعد ذلك يريدون أن يحتلوا كل الدول بما فيها حتى هذه العميلة التي تقبع في عمالتهم.
1: صحيح. إذا نقول القائد المرتزق هناك في فنادق الرياض والإعلام يسعى للتشويش على هؤلاء المرتزقة ويزج بهم كدروع بشرية لهذا الكائن اللقيط بني سعود العدواني. التحية والتقدير لكم الأستاذ عبد الرقيب البليط الكاتب والمحلل السياسي، شكرا كثيرا، يعطيكم ألف عافية.
0: ولك ألف شكر، والتحية والتقدير والاحترام لك أختي الفاضلة.
1: شكرا.
2: المؤشرات تكشف أن السعودي متجه إلى التصعيد الشامل. نحن سنستعين بالله عليه.

أحبها، إن تحدثنا عن الصور التي يعانيها أبناء الشعب اليمني فهي كثيرة ومتعددة، لن نتمكن من ذكرها. البعض معروف والبعض الآخر أيضا غير معروف، لكن سنتحدث ما تناولته وسائل الإعلام وأيضا مواقع التواصل الاجتماعي بوفاة توأم سيامي بعد تعذر نقلي للعلاج في الخارج. هذه هي إحدى الصور التي يتعامل بها كيان بني سعود مع أبناء الشعب اليمني المحاصر. طبعا يقول الخبر، أعلنت وزارة الصحة في صنعاء أمس عن وفاة توأم سيامي ملتصق بعد معاناة استمرت لنحو 10 أيام، وستتعذر النقل إلى الخارج لإجراء العملية الجراحية اللازمة. كان توأم أمضي أكثر من أسبوع في مستشفى 70 بصنعاء، حيث كان بحاجة إلى تدخل طبي عاجل في الخارج، إلا أن إجراءات السفر حالت دون نقلهما في الوقت المناسب. وأشارت أيضا استمرار إغلاق مطار صنعاء والقيود المفروضة على حركة السفر أرقلت جهود نقل التوأم إلى الخارج لتلقي الرعاية الطبية المتخصصة. إذن هذه هي إحدى الصور المؤلمة التي يعيشها أبناء الشعب اليمني في ظل العدوان والحصار لمهلكة بني سعود.

ونستمر وإياكم سامعين الأفاضل عبر أثير تحية اليمن من صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام. ونأخذكم الآن في بعض الأخبار التي تصلنا تباعا. مصادر لبنانية تقول قصف فسفوري من قبل كيان العدو الصهيوني يستهدف مرتفعات علي الطاهر جنوبي لبنان. ومصادر فلسطينية إطلاق نار مكثف من قبل العدو الصهيوني في مواسم مدينة رفح جنوب قطاع غزة. قوات العدو الصهيوني تغلق الحرم الإبراهيمي في الخليل أمام المصلين والزوار بحجة الأعياد اليهودية. وفي فلسطين أيضا قوات كيان العدو تعتقل 3 مواطنين خلال حملة مداهمات وتفتيش للمنازل في عدد من بلدات وقرى محافظة جنين. وفي لبنان جيش العدو الصهيوني ينفذ تفجيرات في وادي بلدة طولين على طريق وادي السلوقي بالتزامن مع تفجير ضخم في بلدة زوطر الشرقية.

الحادية عشرة في استديوهاتنا في إذاعة الجمهورية اليمنية في صنعاء البرنامج العام. سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته، وهذه نشرة الأخبار الثانية.

0: نستهل هذه النشرة بأبرز العناوين الواردة فيها. القوات المسلحة تستهدف تحشيدات كير العدو السعودي ومخازن أسلحته ومقر قيادته في المخا ومعسكر تدوين في مأرب. العدو الصهيوني يشن غارات وينفذ تفجيرات في عدة بلدات جنوب لبنان. القوات الروسية تستهدف مستودع وقود للقوات الأوكرانية في ميناء أوديسا. من عناوين النشرة إلى تفاصيلها. استهدفت القوات المسلحة تحشيدات كيان العدو السعودي ومخازن أسلحته ومقر قيادته في منطقة المخا ومعسكر تداوين في محافظة مأرب، وذلك بعدد كبير من الصواريخ البالستية والطائرة المسيرة. وأوضح المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى سريع في بيان له مساء أمس: الإصابة كانت دقيقة بفضل الله سبحانه وتعالى، وخلفت عشرات القتلى والجرحى بينهم سعوديون. وأكد أن القوات المسلحة اليمنية ستواصل عملياتها في استهداف كافة التحشيدات السعودية التي تسعى من خلالها للتصعيد والسيطرة على بلادنا. وجددت القوات المسلحة تحذيرها لكافة المخدوعين والمغرر بهم من أبناء بلدنا إلى مغادرة مربع العمالة والخيانة قبل فوات الأوان. إلى ذلك أكد الإعلام الحربي أن القوات المسلحة اليمنية استهدفت سفينة نقل لمعدات عسكرية سعودية في باب المندب. أكدت رابطة علماء اليمن أن الإساءات الأمريكية الصهيونية للقرآن الكريم تتكرر بسبب عدم معاقبة المسيئين للقرآن وللمقدسات الإسلامية. وفي بيان لها مساء أمس: تم إدانة الإساءة الأمريكية المتجددة للقرآن الكريم، ودعت رابطة علماء اليمن الدول الإسلامية إلى قطع العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية والمطالبة بمحاكمة المجرم الصهيوني، ودعت شعبنا لأن يكون في صدارة الموقف وأن يكون الانتصار للقرآن الكريم جزءا من فعاليات المولد النبوي الشريف. هذه الأنباء تصلكم من صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام. اقتحمت قوات كيان العدو الصهيوني بلدة طمون جنوب شرق طوباس في الضفة الغربية المحتلة بعدد من الدوريات، ونشرت وحدات الراجلة ودهمت منازل المواطنين الفلسطينيين. أيضا دهمت قوات كيان العدو الصهيوني جمعية أيدي أجل المستقبل في مدينة نابلس وسط تفتيش لمقرها الذي أعلنت عن إغلاقه في وقت سابق. وصل جيش كيان العدو الصهيوني انتهاكاته وخروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار في لبنان. وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام أن مسيرة معادية استهدفت بقذيفة مباشرة مضيفا عشريا على طريق كفر العاصي، وأوقعت عددا من الإصابات. من جهته ذكر موقع قناة المنارة اللبنانية أن مدفعية كيان العدو الصهيوني استهدفت مرتفعات علي الطاهر في جنوب لبنان بقذائف الفسفور الأبيض. توغلت دورية لكيان العدو الصهيوني في قرية معرية في ريف درعا الغربي جنوب سوريا، حيث أجرت عملية تفتيش لعدد من المنازل في الحي الغربي من القرية. هذا وقد نصبت حاجزا عسكريا داخل البلدة وشرعت في تفتيش المارة والتدقيق في هوياتهم بشكل دقيق. شدد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي على أن مضيق هرمز لن يفتح ما لم تغير الولايات المتحدة الأمريكية سلوكها وتستجيب للشروط الإيرانية في مقدمتها إنهاء الحرب، الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة إلى جانب إيقاف الحرب في جميع أنحاء المنطقة بما في ذلك لبنان وقطاع غزة. وخلص أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني إلى التأكيد على أنه في حال التوصل إلى اتفاق بين إيران وسلطنة عمان بشأن مسار العبور في مضيق هرمز، فهذا الاتفاق سيكون مسارا منفصلا تماما عن موضوع إغلاق المضيق. قالت وزارة الدفاع الروسية اليوم إن القوات الروسية توصل استهداف الموانئ والسفن التي تعمل لصالح القوات الأوكرانية. وأضاف في بيان على قناته في منصة التليجرام، قالت وزارة الدفاع إن أسلحة جوية عالية الدقة وطائرة مسيرة هجومية بعيدة المدى استهدفت مستودعا للوقود إلى جانب المواد الخاصة بالتشحيم ووحدات القوات المسلحة الأوكرانية الذي يزودها بالوقود في ميناء أوديسا. فيما أعلن حاكم إقليم كرونستور الروسي فينيامين كوندريف على منصة ماكس الروسية عن مقتل طفل ورجل وإصابة 8 آخرين بينهم طفل في هجوم بالمسيرات شنته القوات الأوكرانية على الإقليم الواقع في جنوب غربي روسيا. ختام هذه النشرة تذكر بأبرز ما ورد فيها من عناوين: القوات المسلحة تستهدف تحشيدات كيان العدو السعودي ومخازن أسلحته ومقر قياداته في المخا وفي معسكر تداويين في محافظة مارب. العدو الصهيوني يشن غارات وينفذ تفجيرات في عدة بلدات جنوب لبنان. القوات الروسية تستهدف مستودع وقود للقوات الأوكرانية في ميناء أوديسا. من صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام، قدمنا نشرة الأخبار الثانية.
1: وقفة إعلانية.
2: اسمي علي محمد أحمد عبد الله اليعبري، أعمل في قطاع خاص وكملت المدة التقاعدية. تقاعدت من عملي وذا الحين بنستلم من المؤسسة معاش التقاعد. أنصح كل العمال يتابعوا بالتأمينات حتى لو حصل لهم حاجة ولا شيء للمستقبل بينفع لأولادهم وأسرتهم.

0: الآن سرعة أعلى بنفس السعر مع سوبر ماكس في دي اس ال من الاتصالات اليمنية. انترنت أسرع في الرفع والتنزيل وثبات أعلى في الخدمة واتصال مجاني داخل الشبكة. اشترك الآن واحصل على 40 جيجا بايت مجاناً. سارع بزيارة أقرب مكتب للمبيعات أو اتصل بخدمة العملاء على الرقم المجاني 8 6 أصفار. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
1: الزكاة هي العبادة التي تجسد المعنى الحقيقي للسعادة والتناغم الاجتماعي، لأنها كفاية المستحقين وترقية المزكين، فبادر إلى أدائها. الهيئة العامة للزكاة.
2: الجزر الوسطية حدائق مصغرة تبهج النفس، فلا ترموا المخلفات فيها. مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.

أقول لشعبنا تحرك فقط، تحرك، أنت شعب عظيم، أنت شعب أثبتت حريتك وصمودك وثباتك على مدى كل هذه الفترة من العدوان برغم همجية تحرك. لا يجوز لأحد أن يتخاذل بعد كل الذي قد حدث، بعد كل هذه الجرائم. ما أسوأ حال من يتخاذل، والله إن عاقبته سيئة عند الله. من يتخاذل، من لا يتحرك بنصح، بصدق، بجد، بتحمل مسؤولية، سيقف خاسرا وخائبا يوم يلقى الله

0: عبر أثير تحية اليمن من صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام. الشعب اليمني العظيم يحتفي بمولد رسول الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مختلف محافظات الوطن والمديريات والعزل. من الميدان هذه التغطيات لمراسلينا الزميل محسن الشعبي بهذه الرسالة الصوتية.
1: أسعد الله بالخير أوقاتكم مستمعينا مستمعي إذاعة صنعاء تحية اليمن. تقيم وزارة النقل والأشغال العامة وهيئاتها ومؤسساتها حفلا خطابيا وإنشاديا بمناسبة ذكرى مولد خير خلق الله محمد صلى الله عليه وسلم.
2: الطيبين الطاهرين، سنبقى الآن وإياكم مع كلمة ترحيبية لراعي الحفل معالي وزير النقل والأشغال العامة اللواء محمد عياش فحي مصحوبا بالصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله.

0: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على النبي الصادق الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين. نرحب بالضيوف الشيخ صالح القولاني وكيل وزارة الأوقاف، والأستاذ عبد العظيم عز الدين واللواء علي هندي والأخ عادل العاطف وكل الوكلاء ورؤساء الهيئات والمؤسسات وكل العاملين والموظفين في وزارة النقل والإشغال الذين يبذلون دورا كبير في خدمة وطنهم من خلال مواقعهم. اليوم في هذا الحفل العظيم والكريم الذي نحتفي بالنور الإلهي في هذه الأرض سيدنا محمد وعلى آله، في ظل هذا التصعيد وهذا العدوان وهذا الحصار على شعب الإيمان والحكمة، نحمد الله أولا أننا من أهل الإيمان اليمانيون، نحمد الله ثانيا بأننا من أهل الحكمة، نحمد الله بأننا المدد في هذه الأرض بوجود هذه القيادة الطاهرة ممثلة بسيدنا ومولانا السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي سلام الله عليه، الذي يشبه صفات المصطفى صلى الله عليه وسلم في مواقفه وفي شجاعته. لم يكن المصطفى صلى الله عليه وسلم جبانا بل كان شجاع. الوهابي التي تحاول أن تصور المصطفى بأنه كان يغلق باب داره، كان أول من ينطلق وأول من يخرج للجهاد وأول من يتحرك، حتى كان المؤمنون يختبئون خلف المصطفى صلى الله عليه وسلم إذا دهمت عليهم المواقف، وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى. واليوم فضل الله وبوجود هذه القيادة القرآنية العظيمة التي رفعت رأس اليمانيون عاليا، نقول لأعداء الله نحن نحتفل بالمصطفى، نحتفل بالهدى، نحتفل بالنور، نحتفل بمن غير هذا العالم، وأنتم تحتفلون بمن في مراكزكم أسأتم على مكة والمدينة وأسأتم على الإسلام وأسأتم على الدين المحمدي، فتآمرون ضد المسلمين، تقومون تحالفات لأجل قتل المسلمين. أين هو تحالفكم التركي الباكستاني عندما كانت تقصف غزة؟ أينكم؟ والله لم تنجوا من اليمانيون وأهل بيت رسول الله فينا، والله لن ينجوا كل مشرك وكل ظالم وكل مرافق في هذه الأرض إن لم يتحرك المؤمنين المجاهدين خلف المصطفى صلى الله عليه وسلم وآله لن تفرح الأرض. علينا اليوم أن نفهم أن المعادلة تغيرت، أن اليمانيون اليوم يحاصر السعودية وسنحاصر إسرائيل وأمريكا وكل من يرفع رأسي على الإسلام.
1: الله أكبر. الموت إسرائيل
0: اللعنة
1: اليوم النصر
0: إسرائيل، لبيك يا رسول الله، لبيك يا رسول الله، لبيك يا رسول. سنحاصر كل من يعتدي على مسلم. لدينا قائد قاتل على أهله في فلسطين على بعد 2000 كيلو، وسينتصر هذا الشعب العظيم لأننا لدينا رجال أمثالكم مجاهدين طلقوا الدنيا. لا نخشى إلا الله سبحانه وتعالى، ولا ننحني إلا لله سبحانه وتعالى. قال فينا عبر لسان قومنا نحن أولو قوة وأولي بأس شديد. أجدادنا قالوا كذا، أجدادنا خرجوا للمدينة يناصرون المصطفى صلى الله عليه وسلم، لم يبتغوا الدنيا ولم يبتغوا من حطامها شيء، كانوا أهل قتال وأهل قتلة، ما كانوا يقولوا مناصركم حارب بس اليمانيين أو صور خزرك أجدادكم. فضل الله سبحانه وتعالى، واليوم نحن نشكر كل من يعد هذا المولد، ولا نشكره مجاملة بل شكره عند ربه، لأن هذا العمل احتفاء بالمصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله. نستعد ونتحرك ونحشد ونوعي، نشكر اللجنة وكل الجنود المجهولين خلف هذا العمل، لأن هذا عمل توعوي واضح لخدمة دين الله. وكل من يتحرك في هذا المولد الشريف له من الأجر بالكلمة، بسيارته، بتحركه، بنقل المشاركين إلى الساحة. بإذن الله هذا العام. ونحن على فكرة يمانيون، نحن لدينا اعتقاد خاص، ما قبل المولد ليس كما بعده. النصر اليماني في كل مولد وخلف كل مولد، ومع القائد سلام الله عليه، وسلام الله عليكم جميعا ورحمته وبركاته.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله صوبنا، بسم الله سددنا، بسم الله زلزلنا عروش الظالمين، والحمد لله رب العالمين الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. ونصلي ونسلم على النبي الأعظم سيدنا محمد وعلى آله الكرام وسلم. نرحب بكم باسم إياس الجعدي وزملائي من فرقة وطن الألبانية بهذه الفعالية التي تقام احتفالا بمناسبة ميلاد خير العداد قائد الجهاد سيدنا محمد صلوات الله عليه وعلى آله صلاة تبلغهم إلى يوم المعاد. خير ما نستهل به فقرتنا هو القرآن الكريم يتلوه لنا الأخ.
1: أعوذ بالله

لأن ميلادك الأسمى أضاء لنا، لأن ميلادك الأسمى أضاء لنا درب الهداية والأهوال تشتعل، لأن حبك يسري في خوالجنا جئناك يا سيد الأكوان نحتفل، لأن حبك ركن في عبادتنا جئناك، جئنا بجاهك للرحمن نبتهل، جئناك نحمل سيفا كنت شاهره، فنحن أحفاد من آووا ومن نصروا، هم اليمانون، هم اليمانون لا زالوا كما عرفوا من عشق أجدادهم، من صدقهم نزلوا، تأثروا وتأسوا، عاهدوا، صدقوا، ساروا، أطاعوا، تولوا، جاهدوا، عملوا، واليوم جاءوك من أوجاعهم فرحا، وكأنهم قطوا للأوجاع ما حملوا، قلوبهم لك تهفو وهي نازفة، أشلاؤهم بك تشدو وهي تنتشر، فالحرب يا سيد الأقوال مضرمة، ونحن صلى عليك الله نحتفل، وكون ذكرك يسري في بنادقنا، فالأرض للمعتدين اليوم تشتعل، إن صعدوا الحرب صعدنا، تمسكنا بسيد الخلق فاستهدت بنا السبل، وإن أعاقوا وصول الطائرات لنا، وإن أعاقوا وصول الطائرات لنا يكفي بأنك في أحشائنا تصل، لو حاصرونا عن الدنيا بأجمعها فحرمنا برسول الله متصل، القوم قد حشدوا الأعداء واحتشدوا برا وبحرا وفي الأجواء يرتحلوا، ونحن صلى عليك الله فرحتنا والنصر فيك وبالميلاد يكتمل، فأنت صلى عليك الله عزتنا وكل من حاولوا ترقيعنا فشلوا، وأنت صلى عليك الله جبهتنا فنصرنا فيك أمر ما به جدل، صلى وصلى وصلى الله تزكية عليك والآل ما طارت بك العلل، عليك والآل ما طارت بك العلل، الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر

0: تستمر الفعاليات التي تعبر عن محبتها لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، عن محبة اليمنيين وعشقهم لهذه المناسبة التي تجعل من القلوب واحات من الفرح والسعادة، التي تجعل من القلوب واحات خضر من الجمال والإيمان المترع بحب رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله وسلم. المحافظات تزدان باللون الأخضر وتزدان بمحبتها وباحتفائها في هذا اليوم العظيم والجليل، من محافظة صنعاء إلى محافظة حجة، ومع هذه الرسالة الصوتية والزميل ماجد سيد.
1: السلام عليكم ورحمة الله، حياكم الله مستمعين الأعزاء في فترة تحية لمن عبر أثير إذاعة صنعاء البرنامج العام. أيها الأعزاء، وتحت عنوان ارتباطنا برسول الله هو سر انتصارنا في مواجهة اليهود وأوليائهم، اليوم مكاتب وزارة المالية ممثلة بالمكتب الضرائب والجمارك ووحدتي ضرائب القات والعقارات تقيم فعالية ثقافية احتفاء وابتهاجا بدون ذكرى مولد رحمة المهداة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أبرز الحاضرين في هذه الفعالية الوالد العلامة إسماعيل الشرفي، عضو رابطة علماء اليمن، عضو وحدة العلماء والمتعلمين في المحافظة، وهو من استضفناه في هذا اليوم. حياك الله عم إسماعيل.
2: حياكم الله وأبقاكم.
1: سيدي الفاضل، مما لا شك فيه أن الصلاة والسلام على رسول الله أتت بأمر إلهي بقوله تعالى: يا إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ما الفائدة من وراء هذا الأمر الإلهي؟
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله الطاهرين، ورضي الله عن أصحابه الأخيار المنتجبين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. ونحن نحيي ذكرى مولد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لهذا العام، لا بد لنا من أن نشعر بمدى ارتباطنا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في كل حركاتنا وسكناتنا. نحن بالله عزنا وبالحبيب المقرب، بهما عز نصرنا لا بجاه ومنصب. وحقيقة عندما نصلي على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إنما نحيي ذلك في قلوبنا، لأن الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سكن للمؤمنين ونصر وتمكين. الصلاة والسلام على رسول الله فيه البركة وفيه الخير وفيه السعادة في الدنيا والآخرة. ولهذا لا بد لنا من أن نكثر من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في كل وقت وفي كل حين، حتى نحظى بمرافقته في الدنيا والآخرة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولهذا امتن الله عز وجل على أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم بهذا النبي العظيم الذي أكرمه الله عز وجل منذ بدء الخليقة، فصلى الله عليه وملائكته منذ أن كان آدم عليه السلام بين الطين والماء، إذ أن نرى النبي محمدا صلى الله عليه وآله وسلم يقول: أنا كنت نبيا وآدم بين الطين والماء. فعندما نصلي على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بألسنتنا، إنما نعبر بحبنا وعلاقتنا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الذي قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وماله والناس أجمعين، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم.
1: سيدي الفاضل، نلاحظ يعني الإساءات المستمرة للرسول الكريم بصورة مستمرة من قبل أعداء الإسلام، من قبل اليهود والنصارى، وفي المقابل نرى خذلان عربي تجاه هذه الإساءات خاصة من قبل دول التطبيع. ما سبب التكرار هذه الإساءات المستمرة لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم؟
2: الحقيقة أن الله عز وجل ينصر دينه بما شاء وكيف شاء. وعندما نرى مثل هذه الإساءات للقرآن الكريم ولرسول الرحمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم الذي أرسله الله رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فإنما ذلك هو جرس وتنبيه لكل المؤمنين في مشارق الأرض ومغاربها بأن يعودوا إلى الله، بأن يعودوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بأن يعودوا إلى القرآن الكريم.

0: وسلم، وكم من علماء أساءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأن ينسبوا له إليه أخلاقا ذميمة وأعمالا مستقبحة من الناس عامة، فكيف برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي اصطفاه الله ورباه؟ ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، فنصر الله دينه وحقق بجهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والصحابة رضوان الله عليهم الذين جاهدوا في الله حق جهاده. ولهذا قال الله تعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. فنحن إن شاء الله في يمن الإيمان والحكمة سنقوم بواجبنا خير قيام بالكلمة وبالصاروخ وبالطائرات المسيرة على الأعداء الذين يريدون لنا السوء ويريدون لنا أن لا نكون مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
1: اللهم صلِّ وسلم عليه وعلى آله طيب الطاهرين. أيها الأعزاء، نشكر الفضيلة الوالد القاضي العلامة إسماعيل الشرفي، تحدثنا في عمل ارتباطنا برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الرحمة المهداة السراج المنير. بإذن الله سنوافيكم بأي أنشطة جديدة من محافظة حجة. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.

0: في 12 من أغسطس العام 2015 استشهد مواطن وجرح 6 آخرون جراء 8 غارات شنها طيران العدوان على مديرية رازح في محافظة صعدة، فيما أصيب طفل ونفوق عدد من الأغنام في قصر صاروخي سعودي استهدف رعاة الأغنام بمنطقة بني صياح في المديرية ذاتها.
1: وفي المحافظة أيضا شن طيران كيان العدوان 4 غارات على منطقة الأسقول في مديرية سحار و3 غارات على مديرية كتافة أحدثت

0: خطرا كبيرا في مزارع المواطنين والمباني.
1: وفي 12 من أغسطس العام 2016 استشهد 9 مواطنين بينهم امرأة وأصيب 14 آخرون في 3 غارات شنها طيران العدوان على منازل المواطنين ومحطة وقود ومحلات تجارية بسوق الاثنين في مديرية الموتون بمحافظة الجوف.
0: واستشهد 5 من أسرة واحدة بينهم 3 أطفال وامرأة وأصيب آخرون في غارة على منزل المواطن حسن مصفى الشوخة في منطقة أم حديدة في مديرية باقم الحدودية في محافظة صعدة.
1: واستشهد المواطن أمين الوادعي وطفلته وأصيب بقية أفراد أسرته جراء استهداف الطيران منزله في المنطقة نفسها.
0: وشن 3 غارات على منطقة الحباجر وغارتين على مشتل الزراعي تابع لمكتب الزراعة في منطقة العنات في مديرية سحر، وشن غارتين على منطقة وادي ليا في مديرية الظاهر، وغارة على الصماء في مديرية صعدة، وغارتين على جبل الشرفة في مديرية حيدان، كما استهدف جسر القطينات في منطقة يسنم في مديرية باقم ما أدى إلى تدميره بالكامل.
1: وأصيب 6 مواطنين بينهم نساء وأطفال في غارة لطيران العدوان على جسر الدرجة بمديرية صعفان في محافظة صنعاء على طريق صنعاء الحديدة، كما شن 9 غارات على منطقة الصباحة بمديرية بني مطر، و3 غارات على جبل الريد بمديرية سنحان.
0: واستهدف 25 غارة مناطق متفرقة في مديرية نهمة، وشن 14 غارة على منطقتي فريجة والصماء في مديرية أرحبة، أسفرت عن أضرار بالغة في منازل المواطنين والمحلات التجارية والممتلكات العامة والخاصة.
1: وأصيب 5 مواطنين جراء غارات على جسر مكحلة بباب الشق بمديرية خميس بني سعد في محافظة المحويت، ما أدى إلى تدمير ما تبقى فيه من أعمدة وتضرر العديد من المباني السكنية والمحلات التجارية القريبة.
0: وأصيب 5 من المواطنين في غارات لطيران العدوان على حي سكني في منطقة بير الملح في مديرية التعزية في محافظة تعز، وشن غارة على المعهد التعليمي في منطقة الجند ما أدى إلى أضرار كبيرة فيه وفي المباني المجاورة له.
1: وشن طيران العدوان عدة غارات على الحوبان وحي الجملة، وغارة على شارع 60 شمال مدينة تعز، و7 غارات على معسكر الأمن المركزي وسط المدينة، و3 غارات على اللواء 22 في الجند، أسفرت عن تضرر 10 المنازل والمرافق العامة وممتلكات الخاصة.
0: وشن غارتين على منطقة النهدين في مديرية 70 في أمانة العاصمة صنعاء، و4 غارات على جبل هيلان الاستراتيجي، وغارة على منطقة المخدرة في مديرية سرواح في محافظة مارب، في حين قصف المرتزقة بالمدفعية مناطق متفرقة في المديرية.
1: واستهدف الطيران المعادي بعدة غارات معسكر 127 بمديرية العشة في محافظة عمران، وبغارتين منزل عضو لجنة التهدئة المحلية بمحافظة الجوف وفي منطقة العرضي بمديرية الغيل، مما أدى إلى تدميره كليا وتضرر عدد من المنازل المجاورة.
0: وفي مثل هذا اليوم 12 من أغسطس من سنة 2017 شن طيران العدوان غارتين على منطقة عطان في العاصمة صنعاء ومنطقة الصباحة في مديرية بني مطر في محافظة صنعاء، ما أدى إلى تضرر منازل المواطنين المجاورة.
1: وفي محافظة صعدة شن الطيران المعادي 7 غارات على مناطق متفرقة بمديرية الظاهر، وغارتين على منطقة الغيل بمديرية كتاف، في حين استهدف قصف صاروخي ومدفعي سعودي مناطق متفرقة بمديريتي رازح وشدة.
0: وأيضا شن غارتين على مديرية سرواح في مارب، وغارة على منطقة العقبة في مديرية خب والشعف في الجوفة، و5 غارات على مديريتي حرض وميدي في محافظة حجة، وأيضا شن غارة على موقع الطلعة في نجران المحتلة.
1: وفي 12 من أغسطس العام 2018 ألقى طيران العدوان قنبلة صوتية على مديرية منبه الحدودية، وشن غارتين على مديرية الظاهر، وثلاث غارات على مديرية باقم، وخمس غارات على الطريق الرابط بين مديريتي رازح وشداء الحدوديتين في محافظة صعدة.
0: وشن قصفا صاروخيا مدفعيا مكثفا استهدف قرى آهلة بالسكان في مديرية باقم ومنبه وشد ورازح الحدودية، أسفر عن أضرار في ممتلكات المواطنين. وشن ثلاث غارات على الريفي التحيط وزبيد في محافظة الحديدة، إلى جانب غارتين على وادي جارة وجبل طويلق في جيزان.
1: وفي 12 من أغسطس العام 2019 أصيبت طفلة بشظايا قذيفة هاون أطلقها المرتزقة على منطقة المدمن بمديرية التحيطة في محافظة الحديدة، كما أطلقوا أعيرة رشاشاتهم على مدينة الشباب بشارع 90، واستهدفوا بقذائف الهاون أماكن متفرقة في حي الظبياني وشارع سهيل في 7 من يوليو بمديرية الحالي.
0: أيضا في 12 من أغسطس 2023 استحدث مرتزقة العدوان تحصينات قتالية في مديرية مقبنة في محافظة تعز، وفي منطقة الجبلية في مديرية التحيتة ومديرية حيس في الحديدة، وقصفوا حيس بالمدفعية إلى جانب مناطق متفرقة بالأعيرة النارية المختلفة. وشن الطيران التجسسي العدواني غارة على حيس. هذا طبعا سمعين الأفاضل ما سمح به الوقت لنشره.

0: مشرف الفترة طاهر الحرازي والإشراف العام عبد الرحمن الحمران. نضم معلومات هشام العيزري.
1: واحنا مع المقاومة وبدنا تعمل نسل المقاومة لآخر واحد لآخر طفل صغير عند القتل.
0: من إدارة الأخبار يحيى الأديب وطه سلامة. من الصيانة حماد البيلي.
2: عليك الكون ما قدر قاوم شعب جنون الريح تحدى الخوف.
0: مكتبات نجم الدين الوريد.
2: عليك الكون ما قدر قاوم شعب جنون الريح تحدى الخوف والخطر.
0: هندسة صوتية جمال محمد سريع. إخراج ربان السفينة فترتنا لهذا اليوم المبدعة هدى صبري.

0: سمعنا الأكارم، أهلا ومرحبا بكم، ونقدم لكم الآن موجزا لأهم الأنباء. بسم الله الرحمن الرحيم. اقتحمت قوة العدو الإسرائيلي اليوم بلدة طمون جنوب شرق توباست في الضفة الغربية بعدد من الدوريات، ونشرت وحدات راجلة وداهمت عددا من منازل المواطنين الفلسطينيين حسب ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية وفاء. وفي ذات السياق داهمت قوة العدو جمعية أيدي جيل المستقبل في مدينة توباست. واصل جيش العدو الإسرائيلي الليلة الماضية وصباح اليوم انتهاكاته وخروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار في لبنان. وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن مسيرة معادية استهدفت بقذيفة مباشرة مضيفا عشرائيا على طريق كفر العاصي وأوقعت عددا من الإصابات. توغلت دورية للعدو الإسرائيلي في قرية معرية بريف درعا الغربي جنوب سوريا. وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم أن عملية تفتيش جرت في عدد من المنازل الواقعة ضمن الحي الغربي من القرية، فيما تزامن انتشار الدورية داخل القرية مع إطلاق نار. وأضاف أن قوات العدو نفذت توغلا داخل بلدة كودنا بريف القنيطرة الجنوبي. النبأ الأخير. قالت وزارة الدفاع الروسية اليوم إن القوات الروسية تواصل استهداف الموانئ والسفن التي تعمل لصالح القوات الأوكرانية. وأضافت في بيان على قناتها بمنصة تيليجرام أن أسلحة جوية عالية الدقة وطائرات مسيرة هجومية بعيدة المدى استهدفت الليلة الماضية مستودعا للوقود ومواد التشحيم المزود لوحدة القوات المسلحة الأوكرانية بالوقود في ميناء أوديسا. سامعين الأكارم من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، وفيناكم بموجز لأهم الأنباء.
1: وقفة إعلانية.
2: اعلم أخي المواطن أن من أهم مصادر تلوث البيئة هو انبعاث عوادم السيارة الناتج من احتراق الوقود في محركها، فاحرص على التقليل من انبعاثات هذه العوادم. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
3: الآن سرعة أعلى بنفس السعر مع سوبر ماكس بي دي اس ال من الاتصالات اليمنية. انترنت أسرع في الرفع والتنزيل، وثبات أعلى في الخدمة، واتصال مجاني داخل الشبكة. اشترك الآن واحصل على 40 جيجا بايت مجاناً. سارع بزيارة أقرب مكتب للمبيعات أو اتصل بخدمة العملاء على الرقم المجاني 8-6. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
4: إنما أوجب الله سبحانه وتعالى فريضة الزكاة لتحفظ للفقراء إنسانيتهم وكرامتهم، فلا تمنع عنهم هذا الحق بامتناعك عن أدائها. الهيئة العامة للزكاة.
5: قمامة الجيران الطيبين
6: مالها؟
5: هذه جملة اضطر واحد إلى كتابتها عرض الجدار حق بيته لما انتعب من مطالبة جيرانه وأطفالهم من رمي القمامة جنب بيته.
6: بصراحة تصرف عاقل وذكي، وجملة أيحس بها من كان لك قلب وإحساس بمعنى الجورة وأهمية عدم أذية الجار.
5: صدقتي، في وضع القمامة على الطرقات وفي الحارات أو بجانب البيوت سلوك خاطئ ومؤذي لأصحاب البيوت والجيران.
6: إلا وللناس الخاطئة في الشارع، بالإضافة إلى أنها تسبب الأمراض وتجمع الحشرات والذباب وتنتج عنها الروائح الكريهة وتدي الضيق وشكلها تغم النفس.
5: هذا جانب، والجانب الثاني أن بعض الناس اللي مبالين بالنظافة يشيل القمامة لعند البرميل ويرجمها جنب البرميل، المفروض يكمل الجميل ويرجمها داخل البرميل.
6: أيضا تكليف الأطفال الصغار برمي القمامة من أسباب هذه المشكلة، لأنه أحياناً ما يقدرش يرفعها للبرميل، فبتبصر برميل القمامة فاضي وحولك كوماً من القمايل.
5: كلامي صحيح، من الواجب علينا المحافظة على النظافة وعدم أذية الجيران ورمي القمامة بجوار بيوتهم، وتعبية القمامة في أكياس مخصصة وربطها بإحكام عشان ما تتناثر وتأذي لها البلاد والعباد.
6: ولا تنسى أن المحافظة على النظافة سلوك حضاري وواجب ديني وأخلاقي، ومن صفات المسلم التقي والمواطن الصالح المحب لدينه وبلده.
5: كلام في محله مع تحيات
6: مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
4: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المهدي.
7: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم القرآن منهاج حياة. في لقاء الرسول صلوات الله عليه وعلى آله بالأنصار من الأوس والخزرج في بيعة العقبة الثانية، نظم الرسول صلوات الله عليه وآله أول عمل إداري عملي بما يسمى النقباء أو الكفلاء، لأن رسول الله اختار من الأوس والخزرج الذين التقوا به، وكان عددهم 73 رجل وامرأتان، اختار منهم 12 نقيبا أو كفيلا، جعل لكل قبيلة من قبائل الخزرج أو الأوس رجل أو رجلان ليكونوا كفلاء عن قومهم. وكان هذا عبارة عن حكمة من رسول الله وتنظيم إداري بحيث يكون هناك رؤوس لهؤلاء جميعا، يستطيع الرسول صلوات الله عليه وعلى آله أن يتعامل معهم، يكونوا أشبه ما يكونوا بأعضاء ممثلين لأقوامهم. ولكل هؤلاء اختار الرسول صلوات الله عليه وعلى آله رأسا، هو أسعد ابن زرارة جعله الرسول صلوات الله عليه وعلى آله نقيب النقباء أو كفيل الكفلاء، ليكون هو ممثل عن الجميع ورئيسا للجميع. فكان هذا عبارة عن عمل إداري نظمه الرسول صلوات الله عليه وعلى آله في هذه المرحلة الصعبة وبسرية تامة. وتم اللقاء بسرية تامة داخل مكة في ليلة من ليالي التشريق بعد منتصف الليل بحراسة أمنية، وكل تلك الإجراءات تدل على الحكمة التي يتمتع بها الرسول والإدارة التي يتمتع بها الرسول صلوات الله عليه وعلى آله في تلك المرحلة المتقدمة من الدعوة، لأن الرسول بكل تلك التنظيمات يهيئ الظروف المناسبة للهجرة، لأنه يبحث عن حاضنة. الله سبحانه وتعالى قد أذن له بأن يترك مكة، لأنه قد يئس من أن يهتدي الناس في مكة، لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. وهناك الأمل مربوط بالأنصار بالأوس والخزرج في المدينة المنورة الذين لديهم رقة القلوب والمشاعر والتواضع والنجدة والتوفيق الإلهي من الله سبحانه وتعالى أن يحوزوا الشرف العظيم بنصرتهم لهذا الدين. حينما نأتي إلى كيف تصرف الرسول صلوات الله عليه وعلى آله في الهجرة بحكمة وإدارة تامة للمسألة المعقدة والصعبة، بعد أن ازداد الاضطهاد والتعذيب للمسلمين والمحاربة وجاء إسلام أهل المدينة، ظهرت البوادر أن هناك أرض حاضنة للإسلام وقوم حاضنون للإسلام ومناصرون للإسلام ولرسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، وقد دخلوا معه في بيعة في عهد وميثاق، ولديهم الاستعداد الكامل للتضحية والاستقبال لرسول الله ومن معه. فما كان من الرسول إلا أن نظم مسألة الهجرة، أذن للناس بأن يهاجروا ولكن بطريقة سرية، أن يهاجروا عبارة عن جماعات صغيرة دون أن تعرف قريش، لا تنتبه لهم قريش. وخرج المسلمون تباعا يتعاونون مع بعضهم البعض، لأن رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله رب المسلمين من البداية على التكافل، على التعاون، على التعاضد، الترابط فيما بينهم، وأن يعين بعضهم بعضا في كل شيء، في كل جوانب الحياة. وبقي الرسول في الأخير حتى خرج المسلمون جميعا. من كان الرسول يعزم أن يهاجروا، كل المؤمنين من مكة خرجوا كما قلنا جماعات جماعات، ولم تنتبه قريش خلال الفترة الزمنية. وبقي الرسول صلوات الله عليه وعلى آله باعتباره القائد المخطط المراقب للموقف والمتابع للأخبار، وهو من يصدر القرارات المناسبة في كل تلك الحالات. مكة تتآمر على رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، أهل مكة يعدون الخطة للقضاء على رسول الله، كما قال المولى تعالى: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. الرسول صلوات الله عليه وعلى آله شعر بأن هناك مؤامرة لاستهدافه، وكان أيضا لدى مكة أو لدى الملأ في مكة خطة لمنع المسلمين من الهجرة، وكان النبي قد وضع خطة لإتمام الهجرة، فنجحت خطة الرسول وفشلت خطة قريش، أولئك المجرمون والمستكبرون من كبار قريش. واستطاع الرسول أن ينفذ الخطة لمهاجرة هجرة كل المسلمين، وبقي هو فقط. فيريد أن يفشلوا الهجرة بإفشال هجرة النبي صلوات الله عليه وعلى آله. فكانت المؤامرة بأن يخرجوا الرسول، أن يطردوه أو أن يسجنوه أو أن يقتلوه، واستقر رأيهم على قتل رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. هنا الرسول يدير المشكلة أو هذه المرحلة الزمنية الصعبة بكل حكمة، لأن الرسول كان يعلمه الله ويفهمه الله، وأيضا هو يتمتع بالحكمة. ليس كل ما كان يحدث للنبي عبارة عن معجزات، إنما كان النبي يستغل الظروف، يعمل ليلا ونهارا في كيفية مواجهة الكفر والباطل. فالرسول صلوات الله عليه وعلى آله عمل خطة تمويهية تصرف نظر قريش عنه في الليلة التي سيهاجر فيها، حيث أمر الإمام علي عليه السلام أول فدائي في الإسلام أن ينام في فراشه، بذلك يموه، يصرف نظر قريش الذين قد جندوا 40 شابا، كل شاب حمل سيفا حادا مسلولا ليضرب رسول الله، كما قالوا: ضربة رجل واحد فيتفرق دمه في القبائل، فلا يستطيع بنو هاشم أن يأخذ الثار من أي قبيلة، ويرضون بالدية. وهذا التفكير حينما يشاهد الإنسان، لا زال آل سعود يتمتعون بهذا التفكير، تفكير دار الندوة، في كل فترة يعقدون تحالف، لأن في دار الندوة عقد تحالف، أول تحالف على رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، عندما اعتدوا علينا في العام 2015 في 26 مارس شكلوا تحالف آل سعود ليضربوا اليمن ضربة رجل واحد فيتفرق دم اليمن ما بين الدول، فلا يستطيع اليمنيون أن يواجهوا أي دولة. أليس نفس التفكير؟ نفس تفكير أبو جهل أيضا في هذه المرحلة، عندما فرض الشعب اليمني وقواته المسلحة الحصار بالحصار، هذه المعادلة، لأن أولئك لم يعقلوا ولم يتفهموا ولم يرجعوا عن غيهم، عن محاصرتهم، عن إجرامهم المستمر الأكثر من 12 عاما، فكروا في تحالف بنفس الطريقة، وأرادوا أن يجمعوا تحالف، لكن الله سبحانه وتعالى هو من يفشلهم في كل مؤامراتهم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره. الرسول صلوات الله عليه وعلى آله أفشل ذلك التحالف بأن جعل الإمام علي ينام في فراشه، واستطاع أن يخرج وهم يراقبون الإمام علي. وخرج الرسول بتلك الخطة الأمنية الدقيقة، الإمام علي سلام الله عليه حمل روح التضحية في سبيل الله، ورسول الله توكل على الله ووثق بالله وخرج من مكة من بيته، لكن أيضا بسرية، خرج بسرية تامة، ولم يعلم بالخروج إلا من كان له دور مرسوم في تنفيذ الخطة. واستطاع الرسول صلوات الله عليه وعلى آله أيضا أن يموه ويصرف نظر قريش الباحثة عن رسول الله، حيث انطلق إلى غار ثور، وغار ثور يقع باتجاه اليمن وليس باتجاه يثرب، وهو يعلم أنهم سيذهبون لأن الأخبار قد توالت أن المسلمين قد هاجروا إلى يثرب، وأن من المؤكد أن رسول الله سيهاجر بعدهم. فانطلقت قريش للبحث في تلك الطريق المتجهة إلى يثرب، وبقي الرسول 3 أيام. هناك من يأتيه بالأخبار من قريش، هناك من يقعد معهم نهارا ويأتيه بالأخبار ليلا، وهو يدرس ويرسم الخطة المناسبة. وبعد 3 أيام غادر الغار واتجه نحو المدينة. من كل هذه الأحداث ومن غيرها نجد أن رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله يتمتع بالحكمة، يتمتع بالإدارة، يتمتع بروح المسؤولية، يتمتع بالشجاعة، يتمتع بالثقة بالله والإيمان العالي بالله سبحانه وتعالى. في كل ذلك ما يقدم رسول الله كإنسان جذاب، إنسان عظيم، إنسان ذو دراية، ذو حكمة، ذو رؤية وبصيرة، ذو معرفة كافية بكيف يدير الوضع حتى في أصعب الأزمات والمراحل. هذا يؤكد ما قاله الإمام علي عليه السلام لولده الحسن، أنه ارضى به رائدا فكفى به رائدا وإلى النجاة قائدا. يعني الرسول يكفي أن يكون لنا قدوة في الإدارة، في إدارة الأزمات، في إدارة الجوانب العسكرية، في إدارة الجوانب الاقتصادية، في هداية الناس. هو نموذج كامل متكامل جعله الله سبحانه وتعالى يجسد الهدى الإلهي واقعا وعملا في هذه الحياة الدنيا، ليكون نموذج وأعظم نموذج للبشر عبر التاريخ إلى يوم القيامة. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
8: أيها الإخوة المستمعون، نرفع لكم الآن أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.

حي على خير العمل. الله أكبر. الله

0: وهكذا أيها الإخوة والأخوات بكم أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
1: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى الأنبياء والمرسلين. وهذا قبس من نور آية. سنقبس اليوم بإذن الله تعالى من قوله تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. صدق الله العظيم. هذه هي الآيات 155 إلى 57 من سورة البقرة، وهي سورة مدنية، والآيات تأتي بعد الآيات التي قرر الله فيها قبلة المسلمين بأنها البيت الحرام، وبعد أن وعدهم بأنهم سيكونون أمة وسطا وشهداء على الناس، وختم تلك الآيات بقوله: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. ثم بدأ الخطاب لهم من جديد بقوله: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ومن هذا العرض السريع لما سبقها من الآيات يتضح أن المؤمنين بالله مسؤولون عن إقامة دين الله والدفاع عنه بالجهاد في سبيل الله، ولهذا أمرهم بالاستقامة على ذكره وشكره، وأوجب عليهم الاستعانة على هذه المهام بالصبر والصلاة ليكون معهم، وأخبرهم أن القتال في سبيل الله هو الحياة الحقة في الدنيا والآخرة، وأن من يقتل في سبيل الله هو الحي عند الله، وإنما الموت هو الذل والاستضعاف للطغاة. وما دام الأمر كذلك، وما دام شأن المؤمنين هو ذلك، فإن من الطبيعي أن ينالهم الخوف والجوع، وأن يتألب عليهم أعداء الحق وطغاة الأرض ليردوهم ويفتنوهم عن دينهم. وإذن لا بد أن ينالهم نقص من الأموال، ولا بد أن تذهب نفوس تفوح شذا في سبيل الله، ولا بد أن ينشغلوا بالدفاع والمهمات عن الاهتمام بالزرع والثمرات. لكن ذلك في الواقع ليس خوفا ولا جوعا ولا نقصا، بل هو ابتلاء ليقوى عودهم وليظهر الصادق من الكاذب، وليعلم الله الصابرين من المتخاذلين، وليمحص الله الذين آمنوا ويطهر صفوفهم من المنافقين الذين يروجون للتخاذل ويبثون الخبال. فإذا اتضح وبان الصادق وظهر الصابر المصابر، تمحض المؤمنون للصبر والجلاد وتحملوا المشقات والبذل والجهاد، وبهذا يصبح الخوف أمنا والجوع والنقص نموا والفناء في سبيل الله حياة وخلودا. إن الإيمان حين يكون صادقا لم يخالطه شك ولا ريب، فإن كل مخيف لا يخيف، وكيف لا وقد وعد الله المؤمنين بأن الأمن حق لهم، فقال: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وإنه لوعد حق وصدق. وبهذا فإن الله يختم الآية الأولى مما نحن بصدده بقوله: وبشر الصابرين. وما هي هذه البشارة وبماذا يبشرهم؟ إن الله قبل أن يبين البشارة يصف الصابرين ويبين خصائصهم ويوضح مواصفاتهم الممتازة، وكأن الآية مسوقة لإيضاح هذه الخصائص ولإبراز هذه الصفات للصابرين. فبماذا يصفهم الله؟ ها هو الله يقول: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. هذه هي سمات الصابرين، وهذا هو موقفهم أمام كل المصائب وفي مواجهة أي مصيبة مهما كبرت أو صغرت ومن أي نوع كانت. إنهم يعلنون قولا ويسلكون عملا يؤكدون بأنهم لله، إنا لله، وهي حقيقة لا تنكر ولا تنسى، ولكن غير المؤمنين ينسونها فيتزلزلون أمام أي نكبة وينهزمون إذا أي مصيبة. أما المؤمنون الصابرون فإنهم يعلنون أنهم لله قولا ويجسدونه عملا. وعليه فإذا ابتلى عباده ومملوكيه المؤمنين بشيء من الخوف أو الجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، فإنما هو خير منه ورحمة وتمحيص وتطهير، يزدادون به إيمانا وثباتا وصمودا في سبيل الله وجهادا. يعملون ذلك لأنه المالك المتصرف وهم المملوكون، ولأنه فعال لما يريد وهم المأمورون. إذن فلماذا يتزلزلون وكيف يقنطون وهم بين يدي مالكهم الرحيم، وهو معهم أينما كانوا وبأحوالهم عليم؟ ومع هذا الموقف النابع من أنهم لله مملوكون، فإنهم أيضا يؤمنون بحقيقة أخرى هي وإنا إليه راجعون. نعم، إنهم إليه راجعون، فيجازي الصابرين بما يستحقون وينالون من عطائه ما هو به جدير وبما هو أهله من الجود والسخاء. إذن فهم للرجعة إليه لمشتاقون وعلى اللقاء به لمتسابقون. وكيف لا وهو لقاء بذي الجلال يوم يأتونه بوجوه مشرقة مسفرة وبوجوه ناظرة إلى ربها ناظرة، فيا له من جلال ويا له من فوز عظيم ومقام كريم، لمثل هذا فليعمل العاملون. وأمام هذه الصفات للصابرين من رب العالمين، ندرك أن الصابرين في هذا التعريف القرآني طراز من الناس رباني يسمو على الضعف الإنساني ويرقى على الأنموذج الداني. ندرك أن الصابرين ليسوا هم الخاضعين للظلم الأذلاء للظالمين، وليسوا هم المستضعفين في الأرض المذعنين للمستكبرين، وليسوا هم التابعين المتخاذلين للقوة والطغيان، وليسوا هم المذعنين أمام البغي والعدوان. كلا، إن الصابرين ليسوا من هؤلاء وليست هذه سماتهم، حاشا. إن الصابرين مملوكون لله، ومن كان مملوكا لله فهو عزيز قوي بعز الله وقوة الله، وهم مؤمنون في عطاء الله. ومن كان كذلك فهو غني عن أن يستخذي للطغاة والمفسدين أو أن يكون تابعا للمسرفين والمترفين في الأرض، وهم مؤمنون بأنهم راجعون إلى الله. ومن كان كذلك فلن يستضعفه المستكبرون أبدا، ويؤمنون بأن من قتل في سبيل الله فهو حي، وأن الجهاد في سبيله حياة. ومن كان كذلك فهو يرى الفناء سبيلا للحياة، ويرى الجهاد استجابة للحياة، ويرى المجالدة للظلم والطغيان انتصارا للحياة، ويرى الموت والقتل في سبيل الله هو الحياة، كل الحياة. وإذن فهو لا يخاف ظلما ولا ظالما، ولا تخيفه قوة طغيان ولا بغي، ولا ترهبه وسائل الدمار بأيدي قوى الاستكبار. هذا هو موقف الصابرين، وهذه هي فلسفتهم. وإذن فإن الفرج يأتي، والرحمات تتوالى، والهداية تدوم، وهذا ما يؤكده الله وهو يزف البشارة إليهم فيقول أولئك ماذا؟ استمعوا البشارة، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. أسمعتم؟ يا له من عطاء كريم وسخاء عميم وفوز عظيم، صلوات من الله ورحمة، والصلوات تخرجهم من الظلمات إلى النور، فهم في نور دائم. ومع ذلك أيضا فهم مهتدون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. الإشارة بكلمة أولئك دليل على أن الله يهتم بهم ويرتفع بهم ويجعلهم في مقام رفيع، فهم أيضا ينالون من رحمة الله ما هو جدير به وما يليق به، وهم مع ذلك وفي نوره مهتدون. الهدى طريقهم وطبعهم، مهتدون يهتدون إلى كل خير، فهم لا يضلون ولا يرتابون ولا يخدعون ولا يخدعون ولا يضعفون ولا يستكينون، دائما على طريق الله وهداه، لا يغرهم متاع ولا يلهيهم عرض تافه ولا يخيفهم طغيان زائل ولا يغويهم سرف جاهل، كلا إنهم على طريق الهدى صامدون، وفي محراب التقى دائمون، وفي مقام العبودية راسخون، لا يستزلهم شيء ولا يشركون بربهم أحدا، وكيف لا، وصلواته ورحماته عليهم دائمة، ولطفه وعونه معهم أينما كانوا، ونوره يتوالى، فأنا يرون ظلمة أو ظلما، كلا، اللهم اجعلنا من الصابرين، وارزقنا الهداية يا رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله.

0: في تاريخ الإسلام هداة وأعلام، يضيئون بالقرآن ويبددون الظلام. الإمام الهادي، لمحات من سيرة الإمام الهادي إلى الحق، يحيى بن الحسين بن القاسم عليه السلام. نفحات من الجهاد والعلم والإحسان في بلد الحكمة والإيمان. إنتاج مركز الإعلام الثوري. الإمام الهادي، يكتبه علي أحمد السياني، يخرجه نياز الرازحي، إشراف هاشم أحمد شرف الدين. الحلقة 25.
1: والله يا قوم لتتمنوني سريعا بعد أن يأتي من يبتاع نساءكم بالدينار والدينارين والثلاثة، ولا يغرينكم بلباس الجوع والخوف.
2: أتقصد من قبل آل يعفر وآل طريف يا إمام؟
1: كلا يا قوم، ليس منا، ولا من آل يعفر ولا من آل طريف، ولكن من غيرهم. ولتعرفن صدق قولي قريبا، جزاء من الله على فعلكم وخذلانا منه على صنيعكم. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. صدق الله العظيم.

0: أرأيتم خطتي وما أفضت إليه من نصر مؤزر على العلوي وأنصاره؟ نصر دون أن تسال منا قطرة دم.
1: فعلا يا ابن جراح، لكن لا أدري من أملى عليك خطتك.
2: أتشك في ذكائي وحسن تفكيري يا ابن خلف.
1: كلا كلا، أنا لا أشك، ولكني لا أدري كيف نزل عليك الذكاء فجأة.
2: أسمعتم يا قوم؟ أسمعتم كيف أن هذا الرجل يتباهى ويتعالى ويتبجح على أسياده اليعفريين؟
1: بل نحن آل طريف، أسيادك وأسياد أمثالك أيها الغبي.
3: ما هذا الذي أسمع أيها الأغبياء؟ أتشعلون بيننا الفتنة وتفضون تحالفنا وتفسدون علينا سعادتنا برحيل العلوي وعودة الملك لنا؟
1: أجل أجل يا أسعد اليعفوري، هذا هو كلام العقلاء، من يسعون للم الشم لا لخلق الفرقة والانقسام. وعليك أن تعقل ابن عمك.
0: يا لك من ماكر مخادم.
3: إذا لم نتعقل جميعا فما زال الرجل العلوي على رمية حجر، فلو علم بخلافنا لعاد وقضى علينا جميعا.
1: صدقت يا أسعد، ولكم أتمنى أن يكتسب منك أخي ابن الجراح شيئا من التروي والعقلانية.
2: أتقول أخي؟ حسنا يا أخي إبراهيم ابن خلف.
3: إذن لنتناسى ما حدث ونطوي أي صفحة تؤدي إلى خلافاتنا، ونبدأ في النقاش حول ما ينفعنا ويرتب لإمارتنا لما فيه مصلحتنا.
1: حديثك يشفي كل الجراحات يا أسعد، ويعلم الله أنني لا أحمل أي حقد أو ضغينة على أخي ابن جراح، وإثباتا على ذلك ها أنا أقوم لعناقه طالبا منه العفو والمسامحة.
0: حسنا، وإذا كان بدر مني ما يسيء أطلب منك المسامحة.
1: إذن فلنحتفل الليلة احتفالا كبيرا، وليستمتع الجميع فرحا برحيل العلوي عن صنعاء، وليفعل كل يعفري وطريفي وجفتمي ما يحلو له فيها.
4: والله لكأني أشاهد المستقبل القريب لا تقوم لنا فيه قائمة، طالما نحن بعيدون عن كتاب الله وعترة النبي.
5: يا إلهي، هؤلاء حراس بني يعفر وبني طريف.
6: اسمعوا يا أهل صنعاء وتجارها وأغنياءها، اسمعوا هذا النداء من ملوك آل يعفر وآل طريف وأمرائهم. لقد ناصرتم ودعمتم ومددتم الرجل العلوي بالمال والمؤن، وجاء آل يعفر وآل طريف لخلاصكم وإخراج عدونا جميعا.
7: حسنا، ولكم شكرنا وامتناننا.
6: أسمعتم؟ أسمعتم ماذا قال هذا التاجر؟ لسنا في حاجة لشكركم وامتنانكم.
7: فماذا تريدون إذن يا قائد الحرس؟
6: أن تدفعوا ما لديكم من متأخرات منذ دخول العلوي حتى خروجه.
7: ولكن هذا الظلم يا أخي.
6: ماذا تقول أيها الرجل الأرعن؟ بل وستدفعون أموالا نظير حمايتكم وتأمينكم وخلاصكم من الرجل العلوي وأنصاره.
7: ولكن هذا ظلم.
8: أجل هذا ظلم، هذا أمر لا يرضي الله ولا رسوله. لن ندفع قنطارا مما تطلبون.
6: أيها الحراس، ماذا تنتظرون؟ هيا ينهبوا كل دكاكينهم وحتى منازلهم.
7: أهذا هو العيش الرغيد الذي وعدتمونا به يا آل يعفر وآل طريف؟
6: يبدو أنكم ما زلتم خونة موالين للعلوي. انهبوا أيها الحراس كل شيء، ومن اعترض عليكم فكتفوه أو فاقتلوه.
4: ماذا تكتب يا أخي الحسين بن عبد الله الطبري؟
9: جواب الإمام الهادي على مسألة جديدة وجهتها له.
4: فما هي المسألة؟
9: لن أخبرك هذه المرة إلا بعد أن أختبرك في المسألة التي راجعناها معا مؤخرا.
10: أتشك في ذهنيتي وقوة ذاكرتي يا حسين.
9: ستثبت لي قوة ذاكرتك إذا حدثتني عن مسألة الأخيرة وجواب الإمام عليها.
10: حسنا، ابدأ أنت وأنا سأكمل.
9: البداية لا تسر، ولكن لك ما طلبت. ها اسمع، لقد أجاب الإمام وقال: ومما سألت عنه وأحببت الجواب فيه ما كان من مجيء كبراء أهل صنعاء إلينا ومشائخهم، وما سألونا من التقدم إليهم والمسير إلى بلدهم، فأخبرناهم بقلة ذات اليد وأننا لا نطيق الإنفاق على العسكر ولا نجد إلى ذلك سبيلا، فذكروا أنهم يعينون ويجتهدون وأن أهل البلد على ذلك مجمعون. فلتكمل أنت.
10: لاحظ أنك تقرأ من الورقة التي كتبت، ومع هذا سأنتقي لك من ذاكرتي القوية أهم ما جاء في جواب الإمام على مسألتك.
9: هيا، فأنا في شوق لأحكم على ذاكرتك.
10: حسنا، فلما صرنا إليهم كتب على الناس على قدر طاقتهم بل دون طاقتهم ودونها، وقد علمت كيف كان فعل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله عليه حين دخل البصرة. وللإمام المحق العادل المستحق أن يأخذ من المسلمين العفو من أموالهم اليسير الذي لا يضرهم، فيرده على صلاحهم وصلاح بلدهم، ويدفع العدو الفاجر عن أموالهم وحرمهم ودمائهم.
9: ما شاء الله، ذاكرة قوية فعلا يا أخي محمد بن سعيد اليرسمي، ولكن هل هذا فقط كل ما لديك؟
10: لا، فاسمع أيضا، إن ذلك من حسن النظر لهم الذي لا يجوز له عند الله غيره، إذ لا يجد منه بدا ولا عن أخذه مندفعا، وإلا لم يكن إلا انفضاض عسكره وهلاك المجاهدين الذين معه أو أخذ ما يأخذ من رعيته، لأنه إن قصر في ذلك انفض العسكر وافترقت الجماعة، فذل الإمام والمؤمنون وهلكت الرعية المستضعفون وقوي عليهم الأعداء الفاجرون وملكتهم الجبابرة الطاغون، فأخذوا الأموال وقتلوا الرجال وأهلكوا الأطفال واصطلموا الأموال ومات الحق وظهر الباطل والفسق.
9: دوما تذهلني بقدرتك على الحفظ يا محمد، وهو الحفظ الذي مصدره الوعي الكامل بما يقوله الإمام

0: بيسيره.
1: ليس بغريب على صاحب الإمام الهادي أن يكون بهذه النباهة والمقدرة،
0: وليس بغريب عليك أنت أيضا يا طبري، فأنت صاحبه كذلك. نحمد الله على ما أنعم به علينا من صحبته، وأسأله أن يجزيه عنا خير الجزاء.

0: ها أنا بين يديك تلبية لطلبك يا مولاي إبراهيم بن خلف.
1: مرحبا بك يا حكيم آل طريف، أريد استشارتك في أمر.
0: تفضل، فكل آذان صاغية.
1: أي رضيك يا حكيم ما يخطط له آل يعفر لسلب ملكنا وإمارتنا ومصادرة ما يرسله لنا جميعا بني العباس؟
0: سأكون صريحا وصادقا معك يا مولاي إن قبلت.
1: ما دعوتك إلا لأستمع منك الصدق والصراحة.
0: إذن اسمع.
1: تفضل أيها الرجل الحكيم.
0: لأكون صادقا معك علي أن أقول إنه لا يرضيني شيء مما يحدث بين آل طريف وآل يعفر.
1: أرجو أن توضح الأمر يا حكيم.
0: الخلاف بينكما، نهب المستضعفين في صنعاء، المؤامرات فيما بينكم، رضوخكم للدسائس والمؤامرات ليس التي يحوكها بنو العباس وحسب، بل وحلفاؤهم الأتراك.
1: وماذا بعد يا حكيم؟ يبدو أن في جعبتك الكثير، فأخرج ولا تقلق.
0: أتمنحني الأمانة يا مولاي؟
1: نعم نعم، قل ما لديك.
0: حسنا، سآتيك بها صريحة. لا يمكن أن يتوحد آل يعفر وآل طريف، لأن كل منهما يتربص بالآخر.
1: فما نصيحتك؟
0: آل يعفر يتربصون بك وبآل طريف، والجفاتم يتربصون بكما معا. وإن كنت تريد النصيحة يا مولاي فإني أنصحك بأن تدعو الإمام الهادي للعودة إلى صنعاء.
1: ماذا تقول أيها الحكيم؟
0: صدقني يا مولاي، لن يستطيع أن يوحد قبائل اليمن سوى الإمام الهادي. وانظر كيف وحد القبائل في المناطق التي بايعته وتمكن من حل كل المشاكل فيها، فانعكس هذا إيجابا على حياة الناس ومعيشتهم، حيث تمكنوا من الزراعة والتجارة.
1: طلبت مشورتك في أمر محدد يا حكيم، فإذا بك تتجاوز ما طلبته منك، ما كدنا ننعم بمصالحنا التي استعدناها حتى تريدني أن أعيد العلوي ليحول بيننا وبينها مرة أخرى.
0: كنت تنتظر مشورة توافق هواك يا مولاي ابن خلف، لكنك قد منحتني الأمان.
1: كأنك تريد أن أتنازل لآل يعفر بملكنا وإمارتنا، أو أن أتنازل بها للعلوي الذي عاد إلى صعدة واتخذ منها مستقرا له وعاصمة لدولته؟ أتريدهم حكاما لدول وإمارات وأبقى أنا وآل طريف بلا سلطة؟
0: أعد التفكير فيما نصحتك به يا مولاي، فلا أمان إلا لجانب الإمام الهادي. أما آل يعفر فهم أهل مكر وخداع، وعليك أن تتجنب ما يحوكه لك الجفاتم أتباع بني العباس والأتراك المماليك، فهم والله لا يضمرون إلا شرا لجميع أهل اليمن.
1: أغرب عن وجهي يا نذير الشؤم، هيا أغرب.
2: لا وألف لا، تالله لن أترك آل يعفر يتآمرون على ملكنا وحقوقنا وإمارتنا وفي عين تطرف، ولا أعود للعلوي.
1: يا قائد الجيش،
3: أمرك يا مولاي.
1: عليك أن تباغت قادة آل يعفر وتلقي بهم في سجون صنعاء، خاصة أسعد اليعفري وابن جراح وذلك المدعو أبا الخير.
4: والآن انصرف يا سليم وعد إلي في موعدك.
5: أمرك يا مولاي.
4: الحمد لك يا الله على ما أسبغت علينا من نعمك ومننت علينا من إحسانك وكرمك، وبينت لنا من الهدى وأنقذتنا من الضلالة والردى بإقامة حججك وتواتر رسلك صلوات الله عليك.

0: ومحكم آياتك وتفصيل بيناتك، رحمة لعبادك ودعاء لهم إلى ثوابك وإخراجا لهم من عقابك. أشهد أنك الله وحدك لا شريك لك، ولا أتخذ معك إلها ولا من دونك ربا ولا وليا. أؤمن بملائكتك وكتبك ورسلك والبعث بعد الموت وبالحساب والجنة والنار، وأن الآخرة هي دار القرار لا ينقطع ثوابها ولا يبيد عقابها ولا يموت فيها أهلها وهم في جزائهم خالدون. وإني راض بقضائك مسلم لأمرك، فأعني يا الله أن أتقيك في سري وعلانيتي، وأن أرجوك وأخافك، فأنت عدل كريم رحيم حكيم، لا تكلف عبادك إلا ما يطيقون، ولا تسألهم إلا ما يجدون، ولا تجازيهم إلا بما يكسبون ويعملون. فاكتبني يا الله بين المؤمنين المسلمين المحسنين، من المتقين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. واجعلني الله ممن قلت فيه إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. أسألك يا الله الرضا والرضوان، وأن ترزقني حسن الجهاد في سبيلك والشهادة، فإن ذلك أفضل ما أعطي العاملون. من هذا أنت يا سليم؟ ما عجل بك الليلة في غير حينك؟
1: أعذرني يا مولاي، فقد طال اصطحابي لك إلى المسجد في هذا الجزء من الليل، فسولت لي نفسي وغلبني هواي لمعرفة ما تفعل.
0: حملتك يا سليم من الأيمان أغلظها ألا حدثت بما رأيت أحدا في حياتي، فإذا مت أو استشهدت فأنت حر.
1: أقسم يا مولاي أقسم.
2: كان الإمام الهادي يحيى بن الحسين عليه السلام قد ضاقت نفسه لما رأى من عدم وفاء الناس وقلة حبهم للدين وأهله، فكرس جهوده في صعدة لإصلاح شؤون البلاد التي أعلنت له البيعة وانقادت لحكمه، وعكف على ترسيخ ثقافة القرآن بين أوساط الناس هناك ومواجهة حركات التمرد فيها.
3: أترى أي حال وصلنا إليه يا أمير أسعد؟ أمراء آل يعفر وخيرة رجالهم في السجون.
4: ومسجوننا ممن يا ابن جراح؟ من آل طريف عبيدنا؟
3: إبراهيم بن خلف وحسين بن جفتم، يا للمقادير، كيف تكرم وضيعا وتهين عزيزا؟
4: يعلم الله كيف حال أبي الخير وإخواننا في تلك السجون.
3: لا شك أنهم في حال مضنية.
4: لقد كدنا نكون معهم لولا مغادرتنا صنعاء قبل خديعة ابن خلف لنا.
3: هذا من حسن حظنا.
4: ألا تظنها عقوبة إلهية لما عملنا من عداء وغدر وخيانة وكراهية للرجل العلوي من أبناء رسول الله؟
3: لا أستبعد ذلك، ولكن كان ابن جفتم وآل طريف أحق منا بالعقوبة، فهم أكثر حقدا وعداوة للرجل العلوي.
4: وما أدراك ما تخبئه لهم المقادير والقدرة الإلهية من عقاب.
3: أفنترك إخواننا في السجون ما يقارب العام دون أن نحرك ساكنا؟ إن ذلك يعني نهاية تاريخنا آل يعفر.
4: ليس أمامنا سوى خيار واحد.
3: فأسعفني به يا أسعد.
4: حسنا، اسمع.
2: الإمام الهادي، مع تحيات مركز الإعلام الثوري

0: سمعنا الأكارم، أهلا ومرحبا بكم، ونقدم لكم الآن موجزا لأهم الأنباء. بسم الله الرحمن الرحيم. اقتحمت قوة العدو الإسرائيلي اليوم بلدة طمون جنوب شرق توباس في الضفة الغربية بعدد من الدوريات، ونشرت وحدات راجلة وداهمت عددا من منازل المواطنين الفلسطينيين حسب ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية وفاء. وفي ذات السياق داهمت قوة العدو جمعية أيدي جيل المستقبل في مدينة توباس. واصل جيش العدو الإسرائيلي الليلة الماضية وصباح اليوم انتهاكاته وخروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار في لبنان. وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن مسيرة معادية استهدفت بقذيفة مباشرة مضيفا عشرائيا على طريق كفر العاصي وأوقعت عددا من الإصابات. توغلت دورية للعدو الإسرائيلي في قرية معرية بريف درعا الغربي جنوب سوريا. وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم أن عملية تفتيش جرت في عدد من المنازل الواقعة ضمن الحي الغربي من القرية، فيما تزامن انتشار الدورية داخل القرية مع إطلاق نار. وأضاف أن قوات العدو نفذت توغلا داخل بلدة كودنا بريف القنيطرة الجنوبي. النبأ الأخير. قالت وزارة الدفاع الروسية اليوم إن القوات الروسية تواصل استهداف الموانئ والسفن التي تعمل لصالح القوات الأوكرانية. وأضافت في بيان على قناتها بمنصة تيليجرام أن أسلحة جوية عالية الدقة وطائرات مسيرة هجومية بعيدة المدى استهدفت الليلة الماضية مستودعا للوقود ومواد التشحيم المزود لوحدة القوات المسلحة الأوكرانية بالوقود في ميناء أوديسا. سامعين الأكارم من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، وفيناكم بموجز لأهم الأنباء.
1: وقفة إعلانية.
2: إذا صحت القواعد صلح البناء، وإذا عرف الداء نفع الدواء. دقة في التشخيص، كفاءة في الكادر، حداثة في الأجهزة، تميز في الخدمات. أسعار رمزية وأداء نوعي وعلى مدار الساعة وفي العطل الرسمية، كل هذا في المركز الوطني لمختبرات الصحة العامة المركزية، المرجعية الأولى المعتمدة وطنيا وخارجيا. المركز الرئيسي صنعاء جوار مستشفى الكويت. فروعنا ذمار، الدائري الغربي، خط المغرب، محطة الأزرق، عمران، جوار المعهد الصحي، جوار مستشفى الصماد، صعدة، منطقة قحزة، جوار المركز الوطني لنقل الدم، إب، الظهار، جنوب مستشفى الثورة، مبنى مكتب الصحة والسكان، حجة، المدينة، جوار مركز الطوارئ، البيضاء، مبنى مكتب الصحة، المستشفى القديم، الحديدة، التحرير، جنوب حديقة التحرير. المركز الوطني لمختبرات الصحة العامة المركزية. العلم، الحقيقة، الحياة.
3: بالإحسان نبلسم الجراح، وبمزيد من تقديم خدمات الرعاية الصحية نتطلع لمجتمع أكثر إشراقاً. في المستشفى العربي الدولي نضع بين أيديكم عروضنا التخفيضية، خصم 30% من عمليات مناظير العظام، ولضمان جودة خدماتنا الطبية تجرى كافة عمليات مناظير العظام تحت إشراف نخبة من أطبائنا ذوي الخبرات والكفاءة العالية. الدكتور محمد عبد قيران، أخصائي مناظير العظام، جامعة كيروف روسيا. يبدأ العرض من الأول من أغسطس حتى 15 من أغسطس 2026. المستشفى العربي الدولي، صنعاء 60 شمالي، شرق جولة عمران. جوال 775-59-59-59 أو 01-59-59-59. المستشفى العربي الدولي، لأنك تستحق الرعاية الكاملة.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحصن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: كلام في محله.
1: حجاب الله وياسين على جو اليمن، خصوصا في موسم الأمطار، أجواء تشرح الصدر وتفتح النفس للخروج والتنزه.
2: فعلا جو اليمن ثاني، خصوصا في موسم الأمطار، لكن الخرجة والتنزه أحيانا بتكون مستحيلة.
1: للمها كذا،
2: لأن السيول بتجوب الشوارع، وبعض الأحياء قد تجمعت فيها المياه والسيول وقد دخلت للبيوت والمحلات التجارية والبدرومات.
1: وليش تجمعت المياه؟ وليش ما نزلت من مجاري وقنوات تصريف مياه الأمطار والسيول؟
2: لأنها مسدودة، مسدودة بالمخلفات والنفايات، والذي سدها هو شخص مستهتر ومدعمم بيرمي هذا المخلفات في مجاري تصريف السيول، وكسل وغير ملتزم برمي المخلفات في براميل القمامة أو إخراجها عند مرور سيارات الجمع المباشر.
1: الله يهديهم، يعني حرمونا من الخرجة. والحل؟
2: الحل هو التزام الجميع برمي المخلفات في الأماكن المخصصة،
1: وأهم شيء تكون الرسالة قد وصلت إلى كل من تسبب في هذه المشكلة، وعرف إنه بتصرفه هذا قد تضرروا ناس وغرقت بيوتهم ومحلاتهم. وبالنسبة لي شدخل جمعية لمدة 100 عام عشان أشتري طيارة هيليكوبتر أو غواصة وأخرج أتمشى، والسبب دعممته وتصرفها اللامسؤول.
2: إن شاء الله يكون المدعمم الذي بيرمي المخلفات في مجاري السيول قد سمعنا ويخاف الله من هذا التصرف.
1: وصلاتي على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
0: كلام في محله،
1: مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
3: الآن سرعة أعلى بنفس السعر مع سوبر ماكس بي دي اس ال من الاتصالات اليمنية. انترنت أسرع في الرفع والتنزيل، وثبات أعلى في الخدمة، واتصال مجاني داخل الشبكة. اشترك الآن واحصل على 40 جيجا بايت مجاناً. سارع بزيارة أقرب مكتب للمبيعات أو اتصل بخدمة العملاء على الرقم المجاني 8-6. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
4: هي
5: وهو
4: هم
5: وأنتم
4: نواة المجتمع وأساسه،
5: بناة الجيل ورعاته،
4: وكل شؤون الأسرة
5: في دائرة اهتمامنا.
4: فعونكم في محط عنايتنا
5: عبر مساحة أسبوعية
4: ستكون لكم مخصوصة، لأنكم
5: في القلب أنتم.
4: في القلب أنتم.
0: في القلب أنتم، برنامج يعده ويقدمه أماني سعيد راوح، من إخراج أسمهان يحيى.
6: السلام الله عليكم سامعين الأحباء، وأهلا ومرحبا بكم إلى ركننا الأسبوعي

من انعكاسات العدوان الأمريكي السعودي متعدد الجنسيات الذي يشن على بلادنا للسنة 12 على التوالي، من العسكري إلى السياسي والاقتصادي والاجتماعي، من ذلك ما يترتب بعدم مقدرة بعض الأسر إلحاق أبنائها في المنظومة التعليمية خاصة الأكاديمية منها، حيث أصبحت تكاليف التعليم فوق مقدرة واستطاعة الكثير من الناس في ظل الوضع الاقتصادي المتردي بل والمنعدم نتيجة حصار الأعداء حتى هذه اللحظات، فيكتفي الطالب بتحصيله الثانوي أو بدونه من المستويات الدراسية. ستقولون أحباءنا هناك تفاوتا في الرسوم من أكاديمية إلى أخرى. نعم يوجد هناك تفاوت في الرسوم من أكاديمية إلى أخرى، هذا صحيح، إلا أن بعض الطلبة تعاني أسرهم في تدبير مثل هذه الرسوم بحرمان نفسها وأفرادها العديد من المتطلبات مقابل هذه الرسوم. وهناك بعض الأسر إن وفرت الرسوم للإدارة الأكاديمية فهي تعجز عن توفير مصاريف المواصلات أو مستلزمات المقررات الدراسية من الكتب والملازم وغيرها. طبعا كل ذلك في انقطاع المرتبات من قبل الأعداء ومرتزقتهم في ظل هذا الحصار الظالم. هنا يتجلى حقد وخبث كيان العدو السعودي الذي يتفنن في خنق شعبنا في كل مجالات حياته ومعيشته، يعمل على تجهيل أجيال هذا الشعب استراتيجيا، لما للعلم من نور للعقول وتنوير للدروب. ولا ننسى أن أول ما أنزل من الوحي على رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم كلمة اقرأ، في قوله سبحانه وتعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق، وذلك لأهمية العلم في حياة المتعلم من التمكين والاستطاعات والنهوض بالوطن وأبناء هذا الوطن. يقول سبحانه وتعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ولأن الشعب اليمني أبي حر لم يقف مكتوف الأيدي أمام أهداف العدوان لتجهيله هو وأبنائه، فابتكر بعض المشاريع التي تعينه في اللحاق بركب التعليم. لذلك نقول سلام الله على هذا الشعب الأبي الحر الذي يتحدى مختلف الصعوبات وأيضا يصل إلى أهدافه.

0: سمعين الأحبة، تتضح المعاناة الصحية التي خلفها العدوان والحصار الإجرامي لتحالف العدوان بقيادة كيان العدو السعودي. حديثنا اليوم عن عدم تمكن المزارعين من الحصول على أدوات وأجهزة ومعدات معالجة الصرف الصحي من المحطات إلى مصافي الشبكية وأحواض الترسيب والمضخات والمحركات لحجز المخلفات كالبلاستيك والأقمشة وغيرها، إلى جانب كشط الزيوت والشحوم وتحليل المواد العضوية وتحريك المياه وعملية التعقيم والقضاء على الميكروبات. ولأن الأعداء يتربصون بشعبنا اليمني الأبي ويحول كل حياته ومستلزمات هذه الحياة إلى أدوات قاتلة له، يتوجب على الجميع الحذر، ومن الذين يتوجب عليهم الحرص ومخافة الله سبحانه وتعالى الذين يتحولون إلى نسخة أخرى للعدوان في الإضرار بهذا الشعب اليمني العظيم. تتساءلون أحباءنا من هم؟ لعل البعض أدرك أنهم بعض المزارعين الذين يعتمدون في سقي مزروعاتهم بمياه الصرف الصحي والغير معالجة. للأسف هذه المزروعات يتناولها الجميع يومياً، أكان كطبق سلطة أو حتى في عملية الطبخ، كالطماطم، البصل، الكراث، الفجل، الخس، البقدونس، الكزبرة والنعناع وغيرها. لذلك نجد الشكوى في الإصابة بالإسهالات لدى الكثير من المستهلكين، وقد تتطور الحالة المرضية من الإسهال إلى الكوليرا، يليه الفشل الكلوي والسرطانات. طبعا هذا أيها الأحبة قد يؤدي بالبعض لا سمح الله إلى الوفاة، هذا بالنسبة للإنسان. وكذلك هناك التربة التي تسمم نتيجة عملية المجاري أو الصرف الصحي. أكثر الأمراض انتشارا للمياه الملوثة هو مرض الكوليرا، سنناقشه بمعية الدكتور محمد الحمزي طب عام وجراحة. مرحبا بكم معنا دكتور محمد.
1: حياكم الله أستاذ أماني.
0: حياكم الله. طبعا الدكتور، قبل أن نبدأ نذكر ما ورد من الرسائل التي بعث بها سمعنا الأحبة. أحمد في رسالته يعاني من إسهال حاد رغم أنه كما يقول لم يتناول أي طعام خارج المنزل. رسالة مفيد يقول: عند تسوقه وشراء بعض الفواكه والخضروات تناول ورقة من الخس، يتذوق إن كان الخس مرًا بعد أن مسحها بيده. هو الآن يعاني من طرش وإسهال، فهل يعقل أن هذه الورقة الخضراء سببا لذلك؟ أيضا رسالة بثينة تقول: ابنها يشكو من آلام بطنه، أخبرها بعد سؤاله عن ماذا أكل أن صديقه أعطاه سندوتش خاص به لأنه لم يستطع إكماله، كذلك شرب معه من نفس كوب العصير. صديقه مصاب بإسهال، فهل يمكن أنه قد اعتدى منه؟ إذن كل ذلك نناقشه بمعيتكم دكتور محمد. أولا نتعرف منكم عن مرض الكوليرا.
1: حياكم الله وشكرا على هذه الاستضافة، وخاصة عن هذا الموضوع الهام وفي هذه المرحلة الذي يعتبر أصبح متفشي في بلادنا، وهو نتيجة من نتائج الحرب التي منعت وصول المياه النظيفة لما يقارب من ثلثي شعبنا العزيز. أولا مرض الكوليرا هو عبارة عن عدوى بكتيرية حادة تصيب الجهاز المعوي، أو تصيب بالأصعب الأصح الأمعاء الدقيقة. هذه البكتيريا المسببة لها أو ما نسميها بالفيبيريو كوليرا أو ضمة الكوليرا، وهي عبارة عن بكتيريا تعيش وتنمو وتتكاثر في المياه الملوثة. البكتيريا هذه لا تنتقل نهائيا إلا عن طريق الفم حصرا، سواء عن طريق شرب ماء ملوث أو عن طريق تناول فواكه أو خضروات تم غسلها بهذه المياه الملوثة.
0: نعم. إذن هنا نتساءل معكم دكتور محمد عن أسباب الإصابة بهذا المرض.
1: من أهم أسبابها الإصابة بها بالكوليرا هو هو شرب الماء الملوث.
0: نعم.
1: وتناول الأطعمة التي استخدمت فيها هذه المياه الملوثة، وكذلك على الفواكه والخضروات. طبعا البكتيريا هذه هي لا تسبب الموت بحد ذاتها، وإنما مضاعفاتها هو ما يؤدي إلى الموت، لأنها تعمل عند وصولها إلى الأمعاء إلى عكس عمل الأمعاء. أيضا من أهم وظيفة من وظائف الأمعاء هي امتصاص الماء والأملاح من الطعام، بينما الكوليرا تعمل على إفراز سموم تجعل الأمعاء تفرز سوائل وأملاح الجسم إلى خارج الجسم على هيئة إسهال مائي حاد. طبعا 90% من الحالات قد لا تظهر عليها الأعراض هذه، ولكن 10% هم الأكثر ضررا، والتي قد يؤدي في نهاية المطاف إلى الموت، خاصة الأطفال وكبار السن.
0: نعم. طب من خلال حديثكم الدكتور، كيف يمكن أن يتعرف المصاب أنه يعاني من كوليرا وليس تسمم غذائي أو طارئ نتيجة التهاب في المعدة أو غير ذلك؟ هل نستطيع القول مثلا أن عملية الإسهال شبيهة بماء الرز؟
1: نعم، الإسهال المائي هو من أهم ما يميز الإصابة بالكوليرا. الإسهال المائي يشبه ماء الأرز إذا كان 3 مرات أو أكثر في اليوم الواحد، وكذلك القي المستمر، وخاصة في المراحل الأولى من الإصابة أحيانا، وليس شربا أو أن يكون عرضا أساسيا. كذلك بسبب فقدان السوائل والمعادن والأملاح من الجسم بشكل مفاجئ كالبوتاسيوم والصوديوم، تحصل تشنجات أيضا لعضلات الجسم خاصة في الأطراف السفلية والبطن، وهذه تعتبر من أهم أعراض الإصابة بالكوليرا.
0: نعم. هل مثلا يشعر المصاب بجفاف شديد بعطش؟
1: نعم أكيد، يشعر بعطش وتبدو عليه علامات العطش، من سواء من جفاف الفم واللسان، وكذلك الغور العينين، كذلك مرونة الجلد يبدو شاحبا، هذه علامات الجفاف تظهر على المريض. وطبعا عند الإصابة بالكوليرا تظهر الأعراض خلال 5 ساعات إلى 5 أيام كحتى أكثر من حين الإصابة بها.
0: بمعنى نستطيع أن نفهم من حديثكم أنها قد تأتي بشكل مفاجئ مثلا دون سابق إنذار، دون أعراض سابقة؟
1: نعم بالضبط، وخاصة لمن لم يتعرض لها سابقا، وكذلك للأطفال عند إصابة الأطفال بها.
0: إذن دكتور، كيفية المعالجة الأولية قبل الانتقال إلى الطبيب؟
1: نحن نعتبر أن السلاح الأول سواء في المستشفى أو في البيت ومحلول الإروى، وهو عبارة عن كيس يحتوي على معادن وأملاح مدروسة مركبة بشكل دقيق، يتم إضافته إلى نصف لتر من الماء، يتم شربه لتعويض الجسم عن الأملاح والمعادن التي فقدها. هذا كحل أولي سواء في البيت، وإذا لم يوجد محلول الإروى هذا يتم وضع 5 ملاعق سكر إلى مع نصف ملعقة ملح في نصف لتر من الماء كإسعاف أولي إلى حين الوصول إلى المستشفى. هذا بالنسبة لأي شخص قد يصاب بالكوليرا، لكن الأهم والأخطر والذي لا يمكن علاجه بالبيت أو حتى نستطيع أن نقول تداركه في البيت، هم الفئة الأكثر تضررا، وهم مرضى الفشل الكلوي بالذات تحديدا، يعني بالإضافة نعم إلى مرضى الضغط والسكر، ولكن مرضى الفشل الكلوي هم الأكثر تضررا، لأن محلول الإروى طبعا ممنوع عليهم منعا باتا، لأنهم لا يستطيعون التخلص من البوتاسيوم، فقد يتذوقف عضلة القلب بشكل مفاجئ. فلذلك أي مريض فشل كلوي على الغسيل يجب من أول لحظة، من أول مرحلة اشتباه بوجود إسهال سواء مائي أو غير مائي، يجب التوجه إلى أقرب مركز غسيل كلوي، يعني تكون مستشفى موجود فيه غسيل كلوي وبوارئ.
0: نعم، قبل أن أدركنا الوقت، بل أدركنا دكتور محمد، ما هي النصائح لمن يعتني بالمصاب، وأيضا نصائح للجميع من باب الوقاية؟
1: الوقاية تكون من خلال الغسل اليدين والنظافة الشخصية بالكلور، بالماء والصابون، بالمنظفات، وكذلك شرب المياه المعقمة والنظيفة، وكذلك يعني الالتماس مع المريض عند الضرورة فقط.
0: نعم، وقبل ذلك ننصح الجميع بعدم تناول الخضروات التي تروى بعمليات إخراج الماء من المجاري أو الصرف الصحي.
1: نعم بالضبط، هذا شيء أكيد ولا بد منه.
0: إذن شكرا كثيرا لكم دكتور محمد الحمزي، طب عام وجراحة، شكرا كثيرا لكم.
1: شكرا جزيلا.

مرض الأصبع المشنوق أو الصبع المشنقب. من التسمية أيها الأحبة يفهم أنه يصيب أصبع فقط، يصيبها بصعوبة تحريكها. الأسباب تعود كما يفسرها الطب للاستخدام الدائم وللضغط المتكرر عليها، كاستخدامها عند تصفح الهاتف أو الموبايل، أيضا لالتهاب المفاصل أو الإصابة بمرض النقرس، أو قد يعود لالتهاب وتر لهذا الصبع ويعود أيضا للوراثة. كذلك يعاني من مرض الصبع المشنوق الرجال أكثر من النساء، يكثر بين من يتراوح أعمارهم ما بين 40 إلى 60 عام، علاوة على الأمراض المزمنة كالروماتيزم والسكر. للعلاج يفضل تقليل استخدام الصبع المصاب، كذلك العلاج الطبيعي لزيادة مرونة الصبع. يأتي بعد ذلك العلاج إن استمر الألم بالأدوية كالحقن أو العلاج الجراحي كالعمليات. دوما لكم الصحة.

0: إذن أيها الأحباء، نستكمل المحاور الخاص بالحلقة السابقة مع الأستاذة بشرى محمد السروري الأخصائي والمعالجة النفسية إكلينيكي، ونرحب بك أستاذة بشرى. مرحبا.
1: أهلا بك أستاذة أمان،
0: حياكم الله. طبعا نتحدث عن وسائل التواصل الاجتماعي أو استخدام الموبايل الذي أصبح للأسف أغلب الناس مدمنين عليه خاصة الصغار. نتحدث هنا كيفية تعامل الأسرة أو المربي مع الأبناء في جدولة استخدام الموبايل دون عنف، منع أيضا لا يكون رد الأبناء بالعناد وعدم التقبل.
1: ممتاز. هنا أنا أستهل حديثي أستاذ أماني بنقطة مهمة جدا. الشيء الذي أعطي جملة واحدة لا يسحب جملة واحدة. يعني أنا أعطيتك الهاتف لدرجة أنه أصبحت مدمنة، أكبر خطأ جسيم ممكن ترتكبه الأسرة أنه تسحب الهاتف دفعة واحدة من الولد أو من البنت، وخاصة وهذا له حسب يعني حسب مراحل النمو. في مرحلة ممكن يبكي الطفل ويتألم وهكذا لكن يتجاوز، وفي مراحل لا، يبدأ الطفل يعاند، يبدأ الطفل مثلا يكون عدواني زي مثلا في الأطفال في مرحلة المراهقة. فقاعدة الذهبية أنا برضو وارجع أقول لك إنه كل شيء في الحياة لابد له من قاعدة أساسية إنه أنا أتعامل معها. الشيء اللي أنا أعطيته له أرجع أسحبه بالهداوة. طيب كيف أتعامل معه بشكل تربوي؟ أولا لابد إنه بدل ما أبدأ بنظرية المنع والسيطرة، لا، أستبدلها بالتأطير والمشاركة. إنه إيش معنى تأطير؟ معناه إنه تعال يا ولدي أنا وأنت نجلس نسوي ميثاق أو عقد بيني وبينك إنه أنت تستخدم الهاتف لفترة معينة، كم ساعتين مثلا يا بابا. طيب متى تستخدم هذا الوقت؟ ساعتين متواصلة لا ما ينفعش. إذا خلاص، إذا متى تحب إنك تكون تستخدم تلفونك؟ ساعة مثلا العصر وساعة قبل الساعة 8 الليل. حلو، هذا العقد الأول. الآن أنا شاركته بدل ما أمنعه زي ما قالت وفاء، يصير عنادي، يصير عدواني، يصير لا، أخليه هو يقرر. طيب الشيء الثاني أنه أنا بدل ما أسحب الهاتف بخلي الطفل هذا يصير عدائي وعدواني ومعاند، أعطيه بديل. أقول له شوف، معك ساعتين في اليوم، ما عاد الساعتين هذه ممكن تتفرج التلفزيون شوية، بديل. ممكن تخرج أسجلك في نادي، بديل. ممكن أدخلك معهد تدرس دورات، بديل. لكن إذا سحبت الهاتف طلع ويلا اجلس حجرة كرسي كذا، يجلس فراغ فقط، هنا يبدأ الولد يشعر بالفراغ.
0: صح.
1: وهذا السبب اللي يدفعه للعدوانية. طيب الشيء المهم كمان ان انا اربط، انا اعمل الان تدريج او تقليل لاستخدام الهاتف. ابدأ ذاكر وبعدين كأنه مكافأة.
0: نعم.
1: ابدأ ذاكر وبعدين تفرج
0: التلفون
1: ساعة.
0: نعم.
1: أفعل نظام الحماية الوالدية أو البرامج الموجودة اللي أنا أقدر أكون رقيب على الأشياء اللي يفرقها ولدي، اللي يدمن عليها، اللي علشان أوصل حتى المدمنين ما حد يقطع عليهم الشيء اللي أدمنوا عليه فجأة، لأنه تسوي له أعراض انسحابية خطيرة. بالتدريج حتى أوصله لمرحلة التعافي. هذه من الأشياء المهمة جدا، وأرجع وأقول لك الأسرة عامل أساسي كبير في الأمن الأسري. لا أوصل ابني للهاوية وأقول ابني كل ما أجي أسحبه من الهاوية يقول لي لا. لا توصل ولدك للهاوية.
0: الطريقة أيضا والأسلوب غير صحيح،
1: مهم جدا جدا جدا، لأنه هذه ردة فعل وأشياء قد تتعمق وتتأصل في نفسية الطفل ويكبر وهو عنده دائما شعور بالرفض تجاه سيطرة الأب والأم. لكن إشركه بيشعر أنه أنا شريك في اتخاذ القرار
0: وسيتقبل أيضا.
1: صحيح.
0: طيب هنا أستاذة بشرى، رسالة وفاء التي شرحت حالة ابنها والتي تعتبر مثال لما يحدث في أغلب الأسر، الانعزال. انعزال طبعا مع هاتفه لا يمكن الاستغناء عنه ويستغني عن الكل في نطاق الأسرة بأفرادها. هنا نتساءل ما أعراض الإدمان على هذه الوسائل التكنولوجية خاصة الذكاء الاصطناعي الذي أصبح فردا من أفراد الأسرة بل سيطر على مهام الجميع؟ هنا ما خطورة إفشاء كل شيء الصغير والكبير والتي تعتبر من خصوصيات وأسرار الأسر؟
1: طيب طبعا الهاتف هذا هو القاتل الصامت اللي ما يستشعروش ان الاهل يعني بحجم الكارثة الا لو ما تتعاظم الاعراض لما تصبح فعلا ظاهرة. عندنا مجموعة من الاعراض اللي تظهر على الشخص المدمن على الهاتف او الانترنت بشكل عام. عندي اعراض سلوكية ونفسية وعندي اعراض جسدية. الاعراض السلوكية والنفسية مثل اشوف دائما الولد شارد الذهن، كل تفكيره يعني اكلمه احسه يعني مش منتبه، ما يقدرش يركز، لو كلمته ما يقدرش ينتبه لي لاكثر من 4 أو 5 دقائق لو انا فاتحه موضوع معه، ما يقدرش حتى لدرجه انه عيونه عنده تواصل البصري صار ضعيف جدا جدا. الشيء الثاني تحسيه انه ما عاد لما يصبح عنده يعني ظاهرة غريبة من القلق والانسحاب الاجتماعي. الانسحاب الاجتماعي يا أستاذ أماني بمنتهى البساطة أنا عندي عالمي الخاص، فأنا ما مش محتاج لعالمكم هذا بعيدا عن كل الفوضى في حياتكم، أنا عندي عالمي الخاص العالم الافتراضي. وهذا دائما وأرجع وأقول وأشدد أنه سبب الأسرة أنه أنا سمحت لولدي بالانعزال. طيب أشتي أرده، هل أرده دفعة واحدة ولا تعالوا يا شباب نتفرج تلفزيون، تعالوا يا شباب في معانا فيلم حلو، تعالوا نروح مشوار، تعالوا نروح الحديقة. هنا أرجع للعالم الواقعي بهدوء وبدون أي عنف ولا سيطرة.
0: طب هنا استاذة بشرى كما ذكرتي بأن الطفل قد يستغني عن الجميع ويدخل في عالمه الافتراضي ويكتفي به، هنا ما خطورة إفشاء الأسرار إلى هذا الجهاز، قد يتم استغلال هذه المعلومات أيضا ضد هذا الطفل. هناك عملية انتحار، هناك عملية تسيير وسيطرة.
1: صحيح. أغلب شوفي يا أستاذة أماني فضل. الموضوع بمنتهى البساطة بسيطة، يعني معادلة بسيطة جدا جدا جدا. غياب أسرة معناه في الأخير ضياع، هكذا بمنتهى البساطة.
0: صحيح.
1: مسؤوليات الأسرة لما الأب والأم يعمل مسؤولياته الدقيقة، إنه أنا لما أعطيك تلفون ولازم أعرفك كيف تستخدم هذا التلفون، لكن إحنا لا، إحنا زي اللي يعلم واحد يسوق سيارة بس ما يعلمش إجراءات الأمان والسلامة، لا أنا أعلمك إنه كذا البريك، كذا البريك وكذا البترول وكذا السكان، تمام حلو، بس الإجراءات الأمن والسلامة اللي في الشارع أنا ما أعلمك كيف تستخدم هذه السيارة. فالآباء نفس الفكرة، لما أعطي ولدي تلفون لازم أوعيه، أفهمه، أعلمه أن التلفون ذا سلاح ذو حدين، طول ما أنت تستخدمه بشكل صحيح أنت في الأمان، طول ما أنت تسيء استخدامه بيوصلك للهاوية. الشيء الثاني أنا أعطيك معناه أنه أنا أتحمل مسؤولية الشيء اللي أنا أعطيته لك، مش أعطيك بس والشيء أسكح منك ومن صوتك. أوصل الأطفال والله العظيم، والله يا أستاذة أماني، أن إحنا الآن نعالج ناس في الأربعينات وفي الخمسينات أسرهم والتنشئة كانت أكبر سبب في دمارهم في نفسياتهم. فالآن الهاتف هذا أنا أعطيك قاتل ليدك، أعطيك سم، فإذا ما علمتك كيف تستخدمه على طول يرجع شيء سلبي، يخليك تحمل مسؤولياتك، يفقدك القدرات العقلية المركزة، يفقدك العمق، يوصلك لمرحلة التآكل الاجتماعي. إنه أنا أفضل التلفون على كل الناس.
0: هذا طبعا حتى للكبار ليس للصغار فقط.
1: أيوة حتى للكبار. ليش أغلب حتى أحيانا الهاتف ده ممكن يكون سبب من أسباب الطلاق، من سبب تفرق الأسر.
0: صديقنا المستمع، إذا فاتك من الدنيا شيء فلا تحزن، وإذا أحسنت فلا تمنن. الإمام علي عليه السلام. لا تندم على حسن خلقك مع الناس حتى وإن قابلوك بالإساءة، فأفضل المؤمنين عند الله سبحانه وتعالى أحسنهم خلقا. رغم صغر مساحة السجود إلا أنها أوسع من الدنيا وما فيها. وصلنا وإياكم إلى ختام حلقة هذا الأسبوع، بإذن تعالى نلقاكم في حلقة قادمة. إلى اللقاء.
2: في القلب أنتم،
3: في القلب أنتم.
2: في القلب أنتم، برنامج يعده ويقدمه أماني سعيد راوح، من إخراج أسمهان يحيى،
3: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم النافذة الرقمية.
2: النافذة الرقمية
3: تواكب منطق العصر المعلوماتي
2: وتحلق بكم في فضاءاته
3: لتختزل العالم المعرفي في مجال تقنية المعلومات
2: في ضغطة زر واحدة
3: عبر النافذة الرقمية. النافذة الرقمية.
2: النافذة الرقمية.
3: إعداد محمد الوشلي. النافذة الرقمية من إخراج عبد الله حسين الوشلي.
0: أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام. في عالم أصبحت فيه حياتنا مرتبطة بالشاشات والهواتف والحواسيب والشبكات، لم تعد حماية المعلومات مجرد خيار، بل أصبحت ضرورة حقيقية. فخلف كل حساب إلكتروني وكل موقع وكل تطبيق وكل مؤسسة تعتمد على الأنظمة الرقمية، هناك سؤال مهم يطرح نفسه دائما: هل نحن محميون فعلا من الاختراق؟ وعندما نتحدث عن الاختراق غالبا ما تتجه أفكارنا مباشرة إلى المجرمين الإلكترونيين، أولئك الذين يحاولون سرقة البيانات أو اختراق الحسابات أو تعطيل الأنظمة. لكن ماذا لو أخبرتكم أن هناك أشخاصا يستخدمون مهارات الاختراق نفسها تقريبا، ولكن ليس بهدف السرقة أو التخريب؟ ماذا لو كان هناك شخص يحاول اختراق نظامك ولكنك أنت من طلبت منه القيام بذلك؟ هنا تحديدا يظهر مفهوم الهكر الأخلاقي. فمن هو الهكر الأخلاقي؟ وكيف يعمل؟ وما الذي يبحث عنه داخل الأنظمة؟ وهل يستطيع فعلا أن يمنع الهجمات الإلكترونية قبل وقوعها؟

مستمعين الأعزاء، الهكر الأخلاقي هو متخصص في الأمن السيبراني، يمتلك معرفة وتقنيات تمكنه من اختبار الأنظمة والشبكات والتطبيقات بحثا عن نقاط الضعف، ولكن ضمن إذن قانوني ونطاق محدد من الجهة المالكة للنظام. ولذلك يمكن القول إن الفارق الأساسي بين المخترق الأخلاقي والمخترق الإجرامي ليس في امتلاك الأدوات التقنية فحسب، وإنما في الهدف والتفويض والالتزام بالقانون. فالشركة التي تمتلك موقعا إلكترونيا على سبيل المثال قد تستعين بهكر أخلاقي تطلب منه محاولة اكتشاف الثغرات الموجودة في الموقع. يبدأ المختص بدراسة النظام وتحديد نقاط الدخول المحتملة، ثم يجري اختبارات أمنية مصرحا بها لمعرفة ما إذا كان بالإمكان تجاوز وسائل الحماية أو الوصول إلى معلومات يفترض أن تكون محمية. وبعد انتهاء الاختبار يقدم تقريرا يوضح الثغرات التي اكتشفها ومدى خطورتها وكيف يمكن معالجتها. وهنا تكمن أهمية الهكر الأخلاقي، بدلا من انتظار المهاجم حتى يكتشف الثغرة ويستغلها، تحاول المؤسسة اكتشافها بنفسها أولا. ولا يقتصر عمل الهكر الأخلاقي على المواقع الإلكترونية فقط، فقد يشمل اختبار شبكات المؤسسات والخوادم والتطبيقات والهواتف الذكية والأنظمة السحابية وأجهزة إنترنت الأشياء وحتى بعض الأنظمة الصناعية بحسب نطاق الاختبار والتفويض الممنوح للمتخصص. ومن أشهر المجالات المرتبطة بالهكر الأخلاقي ما يعرف باختبار الاختراق، وفيه يحاول المختبر محاكاة أساليب المهاجم الحقيقي بصورة قانونية ومضبوطة، بهدف معرفة إلى أي مدى يمكن لشخص يمتلك قدرات هجومية الوصول داخل النظام. وقد يبدأ الاختبار من الخارج، كما لو أن المهاجم لا يعرف شيئا عن البنية الداخلية للمؤسسة، ومن الداخل أو باستخدام معلومات محددة مسبقا وفقا للسيناريو المتفق عليه. لكن الاختبار لا يتعلق بمجرد العثور على ثغرة وإثبات وجودها، فالقيمة الحقيقية تكمن في معرفة ما الذي يمكن أن يحدث إذا استغلت هذه الثغرة. فثغرة بسيطة في أحد مكونات موقع إلكتروني قد تكون منخفضة الخطورة، بينما قد تسمح ثغرة أخرى بالوصول إلى بيانات حساسة أو السيطرة على حسابات المستخدمين أو الانتقال إلى أنظمة أخرى داخل الشبكة. ولذلك يقوم المختص عادة بتقييم المخاطر وترتيب الثغرات بحسب درجة خطورتها، ثم يوصي بالإجراءات اللازمة لإغلاقها. وهناك جانب آخر مهم في الهكر الأخلاقي، وهو اختبار العامل البشري. فحتى أقوى الأنظمة التقنية يمكن أن تتعرض للخطر بسبب خطأ بشري، ولذلك قد تتضمن بعض اختبارات الأمن السيبراني المصرح بها لا محاكاة الهجمات التصيد الإلكتروني أو سيناريوهات الهندسة الاجتماعية، بهدف معرفة مدى استعداد الموظفين للتعامل مع محاولات الخداع. لكن هنا تظهر نقطة مهمة جدا، الهكر الأخلاقي ليس لديه تفويض مفتوح لفعل أي شيء، فوجود إذن باختبار نظام معين لا يعني أن المختص يستطيع اختبار كل أنظمة المؤسسة. يجب أن يكون هناك نطاق واضح يحدد ما الذي يمكن اختباره، ومتى يمكن اختباره، وما الأساليب المسموح باستخدامها، وكيفية التعامل مع البيانات التي قد تظهر أثناء الاختبار. ولهذا فإن العمل الاحترافي في هذا المجال يرتبط ارتباطا وثيقا بالقواعد القانونية والأخلاقية. ومن الأخطاء الشائعة الاعتقاد بأن الهكر الأخلاقي يحتاج إلى برامج سحرية لا يعرفها أحد. الحقيقة أن أدوات الأمن السيبراني متاحة على نطاق واسع، وبعضها يستخدمه الباحثون الأمنيون والمختصون والمهاجمون على حد سواء. الأداة في حد ذاتها لا تجعل الشخص أخلاقيا أو إجراميا، وإنما طريقة استخدامها والهدف منها والتفويض الذي يتم العمل بموجبه هي التي تصنع الفارق. ولهذا السبب يحتاج الهكر الأخلاقي إلى معرفة واسعة تتجاوز تشغيل الأدوات، فهو يحتاج إلى فهم الشبكات، أنظمة التشغيل، قواعد البيانات، تطبيقات الويب، البرمجة، وآليات المصادقة، التشفير، وإدارة الهوية والصلاحيات، إضافة إلى فهم طرق تفكير المهاجمين.
كما أن المجال لا يتوقف عند الجانب التقني، فكتابة التقارير جزء أساسي من العمل. فالعثور على ثغرة دون القدرة على شرحها للإدارة أو لفريق التطوير بطريقة واضحة قد يجعل اكتشافها أقل فائدة، ولهذا يجب أن يستطيع المختص توضيح المشكلة وتأثيرها المحتمل ومستوى خطورتها والخطوات المناسبة لمعالجتها. وفي السنوات الأخيرة ازدادت أهمية هذا النوع من العمل مع اتساع الاعتماد على الخدمات الرقمية والحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي، فكلما زاد عدد الأنظمة المتصلة بالإنترنت اتسعت أيضا مساحة الهجوم المحتملة. وهنا يمكن أن نتصور الهكر الأخلاقي باعتباره شخصا يحاول التفكير بعقلية المهاجم، ولكن من أجل حماية الضحية المحتملة. تخيل مؤسسة تمتلك نظاما إلكترونيا مهما، يمكنها أن تنتظر حتى يأتي مهاجم حقيقي ويحاول اختراقه، وعندها تبدأ عملية التحقيق بعد وقوع الضرر. أو يمكنها أن تستعين بفريق متخصص يحاول اكتشاف نقاط الضعف مسبقا ثم يغلقها قبل أن تصبح بابا للهجوم. الخيار الثاني هو جوهر فلسفة الهكر الأخلاقي. ومع ذلك فإن وجود الهكر الأخلاقي لا يعني أن النظام أصبح محسنا بنسبة 100%. الأمن السيبراني ليس حالة تصل إليها المؤسسة ثم تنتهي المهمة، بل هو عملية مستمرة تظهر تقنيات جديدة وتكتشف ثغرات جديدة وتتغير أساليب المهاجمين وتظهر خدمات وأجهزة جديدة داخل المؤسسة. ولذلك تحتاج المؤسسات إلى المراجعة والاختبار والتحديث المستمر. أما بالنسبة لمن يريد دخول هذا المجال، فالبداية الحقيقية ليست بتعلم كيفية اختراق حسابات الآخرين، وإنما بتعلم كيفية عمل أنظمة نريد حمايتها. فهم الشبكات وأنظمة التشغيل والبرمجة ومبادئ أمن المعلومات يشكل أساساً قوياً، ثم يكمن الانتقال إلى اختبار الاختراق وتحليل الثغرات ومجالات الأمن السيبراني المتخصصة.

أوصى المشاركون في المؤتمر الدولي السادس للتقنيات الذكية الناشئة وتطبيقاتها إسمارت 2026 بتعزيز البحث العلمي والابتكار وتوسيع الشراكات العلمية وتسريع التحول الرقمي بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وبناء اقتصاد رقمي قائم على المعرفة. أكد بيان المؤتمر الذي نظمته جامعة ذمار ممثلة بكلية الحاسبات والمعلوماتية بالشراكة مع مؤسسة يمن أبحاث، واستمر يومين برعاية الاتصالات اليمنية والشركة اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات يو. أهمية دعم البحث العلمي في مجالات الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات والأمن السيبراني وإنترنت الأشياء والاتصالات الذكية. ودعت التوصيات إلى توسيع الشراكات بين الجامعات ومراكز البحث العلمي والقطاعين الحكومي والخاص لتحويل المخرجات البحثية إلى تطبيقات عملية ومنتجات مبتكرة، وإنشاء مراكز وطنية للابتكار وحاضنات أعمال متخصصة في التقنيات الذكية وريادة الأعمال التقنية. شددت على ضرورة تطوير منظومة الأمن السيبراني من خلال دعم الأبحاث وبناء القدرات البشرية واعتماد سياسات وطنية لحماية البنية التحتية الرقمية والاستثمار في تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي والوكلاء الأذكياء، مع إرساء أطر تشريعية وأخلاقية تضمن الاستخدام المسؤول والآمن لهذه التقنيات. كما أوصى المؤتمر بتوسيع توظيف التقنيات الذكية في قطاع التعليم والصحة والطاقة والزراعة والنقل والإدارة الحكومية بما يعزز جودة الخدمات ويرفع كفاءة الأداء، إلى جانب تشجيع البحوث متعددة التخصصات لإيجاد حلول مبتكرة للتحديات التنموية. حثت التوصيات على دعم مبادرات المدن الذكية الاستدامة بتوظيف البيانات الضخمة، الحوسبة السحابية وإنترنت الأشياء والطاقة الذكية، وتعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات بين الباحثين والمؤسسات العلمية وتشجيع المشاريع البحثية المشتركة والنشر العلمي في المجلات العالمية المحكمة. وأكد المشاركون في المؤتمر أهمية بناء القدرات الوطنية عبر تنظيم برامج تدريبية وورش عمل متخصصة في التقنيات الناشئة، مع التركيز على طلبة الدراسة العليا والباحثين الشباب وتعزيز مشاركة المرأة والشباب في مجالات الابتكارات والتقنيات الذكية. ودعت التوصيات إلى تطوير التشريعات والسياسات الداعمة للتحول الرقمي وصون الخصوصية وتعزيز الثقة في التطبيقات الذكاء الاصطناعي، والاستفادة من مخرجات المؤتمر في إعداد استراتيجيات وطنية للتحول الرقمي والاقتصاد الرقمي وربط نتائج الأبحاث باحتياجات التنمية، مع التأكيد على الالتزام بالاستخدام الأخلاقي والمسؤول للذكاء الاصطناعي بما يضمن العدالة والشفافية والمساءلة ويحافظ على الحقوق والخصوصية. وخلال الجلسة الختامية أكد رئيس جامعة ذمار الدكتور محمد الحيفي أن الجامعة ستواصل دعم المؤتمرات والأنشطة العلمية والبحثية التي تسهم في تطوير المعرفة وتعزيز الابتكار وترسيخ حضورها في الأوساط الأكاديمية والبحثية على المستويين المحلي والدولي. وأشار أيضا إلى أن نجاح أعمال المؤتمر يمثل ثمرة للإعداد المبكر والعمل المتواصل الذي بذله القائمون على تنظيم المؤتمر، وفي مقدمتهم عميد كلية الحاسبات المعلوماتية، لافتا إلى أن اللجنة المنظمة سخرت جميع إمكاناتها

نجاح المؤتمر بالصورة التي تليق بجامعة ذمار ومكانتها الأكاديمية. وأعرب رئيس الجامعة عن تقديره لكادر كلية الحاسبات والمعلوماتية وأعضاء مجلس الجامعة وكافة الكوادر الأكاديمية والإدارية والبحثية على إسهاماتهم في إنجاح فعاليات المؤتمر وإثراء جلساته العلمية. وكان نائب رئيس المؤتمر مستشار رئيس جامعة ذمار الدكتور خالد الحسيني أكد في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية سبأ أن المؤتمر استهدف تحقيق مخرجات عملية تسهم في تحويل الأبحاث العلمية إلى مشاريع ريادية وشركات ناشئة بما يعزز الابتكار ويربط البحث العلمي باحتياجات التنمية. ولفت إلى تميز المؤتمر بطبيعه الدولي وارتباطه بشركات ومؤسسات بحثية عالمية ما يعزز من فرص تحويل الأفكار البحثية إلى مشاريع قابلة للتنفيذ والاستثمار، مبينا أن المؤتمر شهد مشاركة علمية واسعة لباحثين يمثلون 38 دولة عبر تقنية الاتصال المرئي وينتمون إلى عدد من الجامعات والمؤسسات الأكاديمية المرموقة حول العالم. أوضح الدكتور الحسيني أن المشاركة الافتراضية فاقت الحضور المباشر بما يعكس المكانة الدولية التي يحظى بها المؤتمر ومستمر الإقبال المتزايد على فعالياته، لافتا إلى أن الأبحاث المقبولة ستنشر وتفهرس ضمن قاعدة البيانات العالمية سكوبس بما يضمن انتشارها على نطاق دولي ويعزز قيمتها الأكاديمية. فيما أكد عميد كلية الحاسبات والمعلوماتية بجامعة ذمار الدكتور بشير المقالح أن النجاح الذي حققه المؤتمر يجسد قدرة الجامعة على تنظيم فعاليات علمية ودولية رفيعة المستوى ويعكس أهمية الشراكة بين المؤسسات الأكاديمية والبحثية في إنتاج المعرفة وتحويلها إلى حلول عملية تخدم المجتمع والتنمية. أشار المقالح إلى أن كلية الحاسبات والمعلوماتية ستعمل على تحويل مخرجات المؤتمر وتوصياته إلى برامج ومبادرات علمية وبحثية تسهم في خدمة الوطن وتعزز مكانة جامعة ذمار بوصفها مؤسسة أكاديمية ومواكبة للتحولات التقنية العالمية. وأعرب عن تقديره لقيادة جامعة ذمار ومؤسسة يمن أبحاث والرعاة واللجان المنظمة والباحثين والمحكمين والضيوف وجميع المشاركين من داخل اليمن وخارجه، مثمنا جهودهم التي أسهمت في إنجاح المؤتمر وتحقيق أهدافه العلمية. جدد عميد كلية الحاسبات والمعلوماتية تطلعه إلى أن تشهد النسخة المقبلة من المؤتمر مزيدا من الإنجازات والشراكات والابتكارات بما يعزز مسيرة البحث العلمي والتميز الأكاديمي في المؤسسات الأكاديمية اليمنية. وكان المؤتمر الذي أقيم تحت شعار التحول الذكي نحو مستقبل رقمي آمن ومستدام شهد جلسات علمية متخصصة ناقشت 96 ورقة بحثية مقدمة من باحثين وخبراء وأكاديميين يمثلون 38 دولة. تناولت أحدث التطورات في مجالات الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات والأمن السبراني وإنترنت الأشياء والروبوتات والحوسبة السحابية وهندسة البرمجيات والطاقة والاتصالات الذكية والتحول الرقمي. كما تناولت الأوراق البحثية تطبيقات التقنيات الذكية في قطاعات الصحة والتعليم والزراعة والصناعة والطاقة إلى جانب موضوعات متقدمة شملت الحوسبة الجنائية والبلوكتشين والتوائم الرقمية والمدن الذكية والشبكات الكهربائية الذكية والمركبات الكهربائية والتقنيات المستدامة بما يعزز توظيف الابتكار في بناء مستقبل رقمي آمن ومستدام.

أعلنت واتساب إطلاق مجموعة من التحديثات الجديدة للدردشات الجماعية تضيف مزايا تهدف إلى تسهيل التواصل بين الأعضاء وتسريع اتخاذ القرارات وتبسيط إنشاء المجموعات الجديدة، وذلك ضمن سلسلة التحسينات التي تواصل المنصة طرحها خلال العام الجاري. وتتضمن أبرز الإضافات ميزة آت الكل التي تتيح إرسال تنبيه إلى كافة أعضاء المجموعة دفعة واحدة دون الحاجة إلى الإشارة إلى كل عضو بنحو منفصل. وتستهدف الميزة الرسائل المهمة والعاجلة مثل إعلانات إغلاق المدارس أو المكاتب والمواعيد النهائية للفعاليات والتغييرات المفاجئة في الخطط. أوضحت واتساب أن استخدام ميزة آت الكل سوف يقتصر على مشرفي المجموعات التي يزيد عدد أعضائها على 32 شخصا، كما ستظهر هذه التنبيهات حتى داخل الدردشات المكتومة مع إمكانية تعطيل إشعارات آت الكل بنحو مستقل عبر إعدادات الإشعارات. أيضا حصلت خاصية استطلاعات الرأي داخل المجموعات على 3 مزايا جديدة تمنح المستخدمين مرونة أكبر في إدارة التصويت، إذ أصبح بالإمكان تحديد موعد لانتهاء التصويت وإغلاقه تلقائيا وإخفاء أسماء المشاركين حتى لا تظهر اختياراتهم لبقية الأعضاء، بالإضافة إلى إمكانية تعديل سؤال الاستطلاع خلال أول 15 دقيقة بعد نشره لتصحيح الأخطاء أو توضيح صياغته. وترى أن هذه التحسينات سوف تسهم في تسهيل اتخاذ القرارات داخل المجموعات، سواء لتحديد موعد اجتماع أو اختيار موقع فعالية أو أي قرارات جماعية أخرى. وأطلقت واتساب أيضا خيارا جديدا يحمل اسم إنشاء مجموعات مشابهة، يتيح إنشاء مجموعة جديدة تضم أعضاء مجموعة حالية بضغطة واحدة دون الحاجة إلى إضافتهم يدويا. وقالت الشركة إن الميزة ستكون مفيدة لإنشاء محادثات جانبية مثل التخطيط لحفلات مفاجئة أو تنظيم تفاصيل مناسبة أو مناقشة موضوع محدد بعيدا عن المجموعة الرئيسية، بما يساعد على تقليل ازدحام الرسائل داخل الدردشة الأصلية. وأكدت الشركة أنها تواصل تطوير الدردشات الجماعية مع تجاوز عدد مستخدمي واتساب 3 مليارات مستخدم حول العالم.

0: إلى هنا نكون مستمعينا قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من برنامج النافذة الرقمية. لكم التحية من التقديم أماني عامر، ودمتم بألف خير.
1: النافذة الرقمية،
2: النافذة الرقمية
1: تواكب منطق العصر المعلوماتي
2: وتحلق بكم في فضاءاته
1: لتختزل العالم المعرفي في مجال تقنية المعلومات
2: في ضغطة زر واحدة
1: عبر النافذة الرقمية. النافذة الرقمية،
2: النافذة الرقمية.
1: إعداد محمد الوشالي. النافذة الرقمية من إخراج عبد الله حسين الوشالي.
3: وقفة إعلانية.
4: عليك أن تختار لنفسك ما يقربك من الله وتنال الثواب والفضل العظيم بالمبادرة إلى أداء الزكاة، أو الخسران المبين والعذاب المهين بامتناعك عن أدائها. الهيئة العامة للزكاة.
5: أخي السائق، بعد الانتهاء من تعبئة الوقود تأكد من إغلاق فتحة خزان الوقود بإحكام، تجنباً لتسرب الوقود ولحماية السيارة من أي مشاكل محتملة. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
6: الجزر الوسطية حدائق مصغرة تبهج النفس، فلا ترموا المخلفات فيها. مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
7: الآن سرعة أعلى بنفس السعر مع سوبر ماكس VDSL من الاتصالات اليمنية. إنترنت أسرع في الرفع والتنزيل، وثبات أعلى في الخدمة، واتصال مجاني داخل الشبكة. اشترك الآن واحصل على 40 جيجا بايت مجاناً. سارع بزيارة أقرب مكتب للمبيعات أو اتصل بخدمة العملاء على الرقم المجاني 8-6. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
8: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. إلى المرابطين في ظهور العزة والكرامة المتمسكين بحبل الله المتين، إلى صناع النصر وبناة الفتح المبين، إلى القابضين على جمر الحق والضاربين بقوة الله جباه الطغاة وقوى المستكبرين، على طريق الجهاد الذي لا ينتهي إلا بالنصر أو الشهادة، تقدم دائرة التوجيه المعنوية للقوات المسلحة برنامج حماة الوطن. تحية حب وإجلال إلى أبطال قواتنا المسلحة، نحييكم تحية الصمود، تحية البطولة. أنتم أيها المقاتلون المرابطون في جميع جبهات العزة والكرامة، الصامدون بإيمانكم وانتمائكم لهذا الوطن الغالي، يا من صدرتم بانتصاراتكم وإنجازاتكم أعظم ملاحم البطولة التي أذاقت العدو ويلات الهزائم والذل والعار والانكسار. وأهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من هذا البرنامج.

0: من مولد نبي الرحمة عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم نستمد الأمل، ومن جهاده نتعلم القوة، ومن صبره نقتني الصمود. هذه الذكرى العطرة تذكرنا بأن النصر رفيق الصابرين، وأن المستقبل لمن يتقون ويقاتلون في سبيل الله.
1: إضاءة ثورية.
2: شعبنا ثابت مستعين بالله، متوكل على الله، معتمد على الله، واثق بالله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى خير الناصرين، القوي العزيز. لو واجهنا كل الدنيا بأسرها ونحن مع الله والله معنا، فنحن في موقع القوة، في موقع المنعة والعزة والكرامة، ونحن أصحاب القضية العادلة، ثقتنا بالله سبحانه وتعالى.
3: افتتاحية البرنامج.
4: أبطال قواتنا المسلحة الأبية، أيها المجاهدون الأحرار، يا من ترسمون بأيديكم خريطة النصر، ويا من تسطرون بثباتكم في ميادين العزة والكرامة أروع ملاحم البطولة والشرف، التحية لكم وأنتم في معاقل الإيمان وحصون الجهاد. تحية السلاح المعطر بدم الشهداء، والجباه التي لا تنحني إلا لله العلي القدير. أيها المرابطون الثابتون في ظهور وطننا الحبيب، إن إيمانكم العظيم وثباتكم في الميدان يحطم أحلام المعتدين ويفشل كل مخططاتهم، وما نشهده اليوم في مختلف الجبهات هو أكبر دليل على ذلك، فقد تحطمت هيبة العدو وسقطت تجمعاته تحت ضربات صواريخنا وطائراتنا المسيرة التي دمرت معسكراته وضربت مقرات قياداته بدقة متناهية، ليتذوق المعتدون مرارة الهزيمة وتتشتت صفوفهم في جبهات القتال. أيها الأبطال، إن هذه الضربات الموجعة هي رسالة واضحة للجميع بأن أي محاولة للتصعيد ستقابل برد أشد قسوة وإيلاما، وأن كل من يراهن على أعداء الوطن يجر نفسه إلى هلاك محقق، والفرصة ما زالت قائمة أمام المخدوعين في صفوف العدوان كي يراجعوا أنفسهم ويعودوا إلى صف الوطن وأبنائه وأبناء شعبهم قبل فوات الأوان، وقبل أن تنزل بهم ضربات الحق وتجرف طغيانهم. يا رجال الرجال في كل جبهة وموقع، إن البندقية التي تحملونها هي صمام أمان الأمة، والضربات المسددة التي تطلقونها هي العنوان الأبرز لكرامة هذا الشعب. واعلموا أن العمليات العسكرية ماضية في دك عروش المستكبرين وتطهير كل شبر من أرض الوطن، ولن تتوقف حتى يتحقق النصر الكامل ويخضع العدو لإرادتكم ويهزم أمام ثباتكم وجاهزيتكم العاليتين. استمروا أيها الأبطال على عهدكم، فالنصر حليف الحق والهزيمة والعار لكل مستكبر وجبان.

0: عين على الأحداث.
1: رجال الرجال أبطال قواتنا المسلحة الإخوة المجاهدون، لا شك أن النظام السعودي غدة خبيثية وكيان وظيفي غرسه المستعمر البريطاني ورباه الفرعون الأمريكي ليجعله ستارا غليظا ينفذ من ورائه أجندته في المنطقة والإقليم، ناهيك عن ضرب القوى الحرة وإذلال كل صوت أبي يروم النهوض بالأمة وكسر الإرادة الثورية التي تتوثب لتحرير الأراضي المتعصبة من قبل الكيان الصهيوني الغاصب لمقدسات الأمة في فلسطين. فقد أنشئ هذا الكيان لخدمة المشروع الصهيوني بالدرجة الأولى لتحقيق ما يسمى مخطط إسرائيل الكبرى وفتح أبواب الجزيرة العربية أمام الأعداء لينهبوا ثروات الأمة وخيراتها وليبسطوا سيطرتهم على البر والبحر والجو. وقد تجلى ذلك اليوم واقعا ملموسا يؤكد انحياز العدو السعودي التام إلى معسكر الأعداء وتجنيد المنافقين لمواجهة المجاهدين الأحرار. أيها الشجعان البواسل المستمعون الكرام، يأتي الاحتفال بالمولد النبوي الشريف كل عام ليجدد في قلوب المسلمين محبة نبيهم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويعيد إلى الأذهان سيرة أعظم إنسان عرفته البشرية نور الهدى وخاتم الأنبياء والمرسلين. إنه ليس مجرد مناسبة تاريخية بل فرصة عظيمة للتأمل في سيرته الشريفة واستحضار قيمة وأخلاقه وتعاليمه التي أضاءت طريق الإنسانية. فالاحتفال بالمولد هو تعبير صادق عن الفرح بمولد الرحمة المهداة وعن الانتماء لأمة شرفها الله بخاتم رسله. وفي هذه المناسبة يستحضر النور الذي أضاء ظلمات الجاهلية ويتحدث عن حياة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعن معجزاته وعن رحمته وعدله وصبره.

0: السلام تحية.
1: أخواني وزملائي المجاهدين في جبهات العزة والكرامة، احنا في هذه المرحلة، مرحلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد، وفي هذه الحرب التي هي حرب استخباراتية أكثر من ما هي حرب بالصواريخ والطائرة، فعلينا أن نحرص على السرية التامة ونحافظ على سرياتنا في أعمالنا الجهادية. أخي الجندي المجاهد، عليك أن تحافظ على سرياتك، وخصوصا عندما تزاور إلى أسرتك لا تبوح عن عملك أو عن مقر عملك أو عن أي عمل تقوم به في الجبهة حتى لأقرب المقربين إليك. فالعدو في هذه المرحلة يبحث عن أي معلومة، وكما سمعنا من بعض الجواسيس الذي يخبر بأنه كان يأخذ المعلومات من المجاهدين الذين كانوا يزاورون أسرهم، وكما رأينا العدو في المرحلة الأخيرة وهو يبحث عن عبر طائراته التجسسية عن أي معلومة في الجوف وفي ساطه التي تم إسقاطهم بفضل الله، وهو اليوم يتحرك كذلك حتى عبر جواسيسه في الأرض يحاول أن يبحث عن أي معلومة تساعد على ضربنا وهزيمتنا في الميدان. فلنحرص على السرية التامة من أجل أن ننتصر عليه استخباراتيا. ومن أساليب الجواسيس والعملاء أسلوب الاستفزاز أو أسلوب المدح والثناء أو أسلوب أنه يأتي لك بمعلومات ليوهمك أنها معلومات صحيحة لكي تثق به ويأخذ منك معلومات. فأنت عندما تخبر عن مقر عملك أو عن عملك الذي تقوم به في الجبهة، فأنت بتجني على نفسك وعلى زملائك وعلى مقر عملك، وتخدم العدو من حيث لا تشعر، وتساعد العدو على الانتصار على المجاهدين في الجبهات. كما يجب أن نعد أنفسنا في جميع المجالات، وأن نواجه العدو بالتصعيد الشامل، وأن نعد أنفسنا في كل المجالات، وأن نبني مكارسنا، وأن نجهز مواقعنا وأسلحتنا، وأن نكون على أهبة الاستعداد والجهوزية العالية لخوض معركة الحرية والكرامة وفك الحصار. وما النصر إلا من عند الله، والسلام تحية.
0: صرخة الشعب. يا أيها المرسل للعرب والعجم، يا رحمة من إله الكون للأمم، صلاة ربي عليك يوم مولدك، يا طاهر القلب والأحشاء والقدم. يا ليتك تنظر ما في مياديننا، ترى الحشود لك رافعة العلم، كأنها جنة الفردوس زاهية راياتها الخضر والبيض على القمم، خفاقة والقناديل مصابيحها مضيئة كالنجوم في دجى الظلم. مولدك يا عز الخلق قاطبة بالانتصار علينا حل والنعم، فبورك مولد نشدو به فرحا، لبيك يا سيدا قد حل في الحرم. أعداؤك يا رسول الله ما برحوا، في كل عام يموتون من الألم، يرددون بأن الاحتفاء بك ليس سوى بدعة تبا لكل فم. يقول ذاك من الغيظ كراهية، لكننا سوف نسقيه من الحمم. لا عاش من يشتم أطهر أمتنا، ونحن أنصاره في يمن الكرم. أنصارك يا رسول الله كم بطل وكم شجاع لخوض الحرب محتزم. يا من حملت الهموم في تجلدك حتى قضيت على الأوثان والصنم، فلست في حاجة أي ليمدحك، فأنت أشهر من نار على علمي.

0: في هذا أيها الإخوة المجاهدون الأبطال نأتي إلى نهاية حلقة اليوم من برنامجكم حماة الوطن. لقاؤنا يتجدد بكم في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وهكذا أيها المرابطون في قمم العز وميادين الشرف، بثبات الجبال وعزم الرجال، قدمت لكم دائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة برنامج حماة الوطن.

0: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم بصائر من ربكم. دروس من هدي القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الأخيار المنتجبين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون ورحمة الله وبركاته. نسأل الله العلي القدير في البداية أن يهدينا بكتابه وأن يوفقنا لفهم كتابه لنزداد إيمانا نزداد إيمانا نزداد إيمانا. نستمر أيها الإخوة في ملزمة معنى التسبيح، وقبل أن ندخل في القسم الخامس منها نذكر أبرز النقاط التي وردت بالأمس. بالأمس كانت النقاط أربعا، وكلها تتحدث عن كيف تكون منزها ومقدسا لله. أولا، أنت تنزه الله في كل حالاتك، وأنت تحمده في كل حالاتك، تثني عليه في كل حالاتك، في حالة القيام، في حالة الركوع، في حالة السجود، أثناء الصلاة، فيما قد توحي به هذه الحالات الثلاث داخل الصلاة من حالات في واقع حياتك تمر بها أنت. ثانيا، أنت في كل حالاتك كن مسبحا لله، كن واثقا بالله، وفي كل الحالات يكون همك هو رضا الله. متى ما عرفت أن المعاناة التي أنت فيها هي في سبيله، المعاناة التي أنت فيها ليست خنوعا لأعدائه، ليست ذلا تحت وطأة أعدائه، تحمل واصبر. والمطلوب من المؤمن أن يتحمل وأن يصبر. وهذا النوع الذين يقدسون الله ينزهون الله في حالة الشدة وحالة الرخاء، يتحملون يصبرون، لا يلقون باللوم على الله، هم الذين يقفون المواقف المهمة في سبيل الله. ثالثا، مهما ارتقيت في سلم الكمال لا بد أن تستشعر بأنك ما تزال قاصرا وناقصا ومقصرا أمام الله سبحانه وتعالى. رابعا، أن الإنسان المؤمن يجب أن يكون دائما مستشعرا للتقصير أمام الله. الله وصف المتقين بأنهم كما قال عنهم والمستغفرين بالأسحار، وهم عندما ينهضون في الثلث الأخير من الليل وفي السحر قبيل الفجر لا ينظرون إلى أنفسهم أنه لم يعد لديهم أي تقصير، يستشعرون الكمال لأنهم يقومون وينقطعون بالعبادة. لا، حتى عندما ينهضون في ذلك الوقت ينهضون ليستغفروا، لأنهم يستشعرون التقصير، ولذلك هم يستغفرون دائما. ومن أبرز الأوقات للاستغفار بالأسحار، والمستغفرين بالأسحار. هذه خلاصة ما قرأناه بالأمس. نستمر اليوم ونبدأ من قوله رضوان الله عليه. أعتقد بالنسبة لقضية التسبيح قد يكون معناها واضحا بالنسبة لنا، لكن كيف نعمل على أن نرسخها في نفوسنا وفي مشاعرنا؟ كيف نعمل؟ من خلال التكرير الواعي لكلمة سبحان الله. عندما تسبح الله داخل الصلاة أو خارج الصلاة في أي وقت من الأوقات، ثم أن تتلمس دلائل نزاهة الله سبحانه وتعالى وقدسيته وجلاله وعظمته من خلال آيات القرآن الكريم ومن خلال صفحات هذا الكون وآيات هذا الكون الذي بين يديك، هذا العالم، لتترسخ في نفوسنا معاني نزاهة الله، لأن المؤمن بحاجة إليها دائما. ولو أن الناس انطلقوا من هذه القاعدة، قاعدة تنزيه الله، لكانت الدنيا بخير، ولكان وجه الدنيا على خلاف ما هو عليه الآن. لكن أصبح وللأسف بدلا من أن تمتلئ القلوب بمشاعر تنزيه الله، ملئت القلوب بعقائد نسبت القبائح والنقص إلى الله في ذاته وفي أفعاله وتشريعاته. من أولئك الذين يحملون القرآن بين جنوبهم في صدورهم، من أولئك الذين يقرؤون كتاب الله سبحانه وتعالى فيرون كم كرر الحديث عن تسبيحه والأمر بتسبيحه واستنفار كل الخلائق لتسبيحه، لماذا لم يجدي هذا في نفوسهم مع أن بعضهم لهم أوراد لهم رواتب قد يطلق في اليوم الواحد 1000 تسبيحة، مسابح طولها 1000 حبة كانت تحصل عند بعض الصوفية، وهم ممن يعتقدون عقائد كهذا، يسبحون ويعتقدون عقائد تنسب إلى الله ما لا يليق به. إذن هنا نقطة أولى خلاصتها أنه كيف نعمل ليترسخ التسبيح في نفوسنا، لكي يترسخ التسبيح في نفوسنا. قال طرح لنا آلية عملية نرسخ من خلالها التسبيح في نفوسنا. قال من خلال التكرير الواعي لكلمة سبحان الله عندما تسبح الله داخل الصلاة وخارج الصلاة وفي كل الأوقات، من خلال التكرير الواعي لكلمة سبحان الله، ثم أن تتلمس دلائل نزاهة الله وقدسيته وجلاله وعظمته من خلال آيات القرآن ومن خلال صفحات هذا الكون وآيات هذا الكون هذا العالم، لتترسخ في نفوسنا معاني نزاهة الله، لأن المؤمن بحاجة إليها دائما. إذن تكرر سبحان الله تكرير واعي، تتأمل وتتلمس دلائل نزاهة الله من خلال آيات القرآن ومن خلال صفحات هذا الكون، لتترسخ في نفوسنا معاني نزاهة الله. أحيانا الإنسان إذا لم يكن يعي ما يقول ويعي ما يقرأ ويعي ما يشاهد، تكون الأشياء كلها تمر على سمعه وبصره وتنطلق من لسانه تمر مرور الكرام، لا تترك أي أثر. حاول أن ترسخ في نفسك دائما التنزيه لله، وإذا لمست بأنك لا تزال في وضعية قد تتعرض فيها لارتياب فاعلم بأنك لا تزال مهيئا لنفسك أن تكون ضحية للضلال في أي وقت. فيقولون لك قال رسول الله كذا، وكان السلف الصالح كذا، وقال الصحابي الفلاني كذا، وكان كذا، والمفسر الفلاني قال كذا، ويثرثرون عليك حتى تعتقد عقيدة باطلة هي كفر بنزاهة الله، كفر بقدسية الله، فتؤمن بها على أنها من دين الله. أليس هذا هو من الضلال؟ الله يريد منا أن نتعبد له بقدسيته بنزاهته، فنأتي لنتعبده بماذا؟ بالنقص. نتعبد له بنسبة الفواحش إليه، نتعبد له بالسوء، أليس هذا من الباطل؟ الباطل الذي يعتبر باطلا مضحكا، وشر البلية ما يضحك. إذن هذه أيضا نقطة ثانية، إذا كانت الأشياء تمر تنطلق من لسانك وتمر على سمعك وبصرك دون أن تعي ما تقول وتعي ما تقرأ تعي ما تشاهد، لا تترك الأشياء أي أثر، فأنت حاول أن ترسخ دائما في نفسك التنزيه لله، لا يكون التسبيح مجرد لقلقة بل يترافق معه محاولة من قبلك ليترسخ التنزيه لله في نفسك. وإذا شعرت أو تشعر أنك أو تلمس أنك لا تزال في وضعية قد تتعرض فيها الارتياب فاعلم بأنك لا تزال مهيئا لنفسك أن تكون ضحية للضلال في أي وقت. نجد كذلك التسبيح مما أمر به أولياء الله، والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول الله له وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم، وحتى في حالة الشدة كما حدث لنبي الله يونس عليه السلام وهو في بطن الحوت ماذا قال؟ فنادى في الظلمات ألا إله إلا أنت سبحانك، ألم يقل سبحانك؟ أنزهك إني كنت من الظالمين. فأن تكون أنت مؤمن بهذه القاعدة بشكل واعي وفي كل الحالات، لأنها قاعدة إيمانية في كل الظروف، لا يمكن لحظة واحدة من لحظات حياتك تقول فيها أما هذا ما تنزه فيها، أما هذا لا ننزهه فيها، لا يصح إطلاقا. في كل الظروف، في كل الحالات، في كل الشدائد، في حالة الشدة والرخاء وحالة السراء والضراء، لا بد أن تكون قاعدة ثابتة لديك. نبي الله يونس عليه السلام ألم يسبح وهو في بطن الحوت؟ سبحانك. هذه لها أثرها الكبير، أنك دائما سترجع إلى نفسك في كل حدث تواجهه في الحياة، وأنت تعمل في سبيل الله، وأنت ترى نفسك بأنك تسير على نهج أولياء الله، لا ترد اللوم على الله أبدا، حتى وإن كان من عنده ما أصابك، فإنما ذلك إما لأنك أنت كنت جديرا بأن صدر منك ما تستوجب به أن يحصل عليك هذا الشيء، وإما لأن في ذلك مصلحة لك وحكمة، حكمة من الله أن تلاقي تلك الشدة أو تحصل عليك تلك المصيبة لمصلحتك أنت، لمصلحتك أنت. إذن التسبيح مما أمر الله به أولياءه وأمر به الرسول، فسبح بحمد ربك، وأيضا مما كان عليه الأنبياء، فنبي الله يونس وهو في بطن الحوت سبح سبحانك، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. التسبيح في حالة الشدة، في حالة الرخاء، التسبيح عندما تحصل شدائد، هذه لها أثرها الكبير، أنها تجعل منك ترجع إلى نفسك، لا ترد اللوم على الله، بل تعود إلى نفسك لدراسة واقعك. فما حصل ليونس عليه السلام ثم عاد إلى نفسه، لأن الذي حصل له كان من عند نفسه، فقدس الله ونزهه واعترف بتقصيره، سبحانك إني كنت من الظالمين. لكن النوعية الأخرى ضعاف الإيمان كيف يكونون؟ من يضعف إيمانهم دائما يردون، كما نقول نحن، من يضعف إيمانهم دائما يردون كما نقول نحن، المحق، يردون المحق في الله، فيحمل الله مسؤولية ما حصل ثم ينطلق ليسيء الظن بالله. وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. فحصل عند البعض عندما حوصر المسلمون في المدينة مع الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في غزوة الأحزاب، وتظنون بالله الظنونا، حتى انطلق بعضهم يسخرون من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهم يحفرون الخندق، عندما ضرب الصخرة فانقدحت فقال الله أكبر، إني لأرى قصور فارس، إني لأرى قصور الروم، إني لأرى قصور صنعاء. فقال المنافقون يعدنا محمد بأن تفتح لنا هذه المناطق، وها نحن لا يأمن الواحد منا أن يخرج ليبول. ألم يقولوا هكذا؟ انطلق بعض الناس يقول هكذا. في سورة آل عمران بعد أحداث أحد، حصل في غزوة أحد شدائد، وحصل فيها ما جعل البعض يرتبك، ما جعل البعض ينظر أنه لماذا أصابنا هذا الشيء. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم. أرادوا أن ينسبوها إلى الله، المحق منه هو السبب، يمكن نسي، يمكن، يعني في واقع الحال أنت قد تكون تتعامل مع الله على هذا النحو، ربما نسي، ربما لم يفي، ربما، وإن لم تنطق أنت بها، وإن لم تنطق أنت بهذا سوء الظن، يعني تنطلق في عمل ثم تحصل شدائد أو يحصل آلام أو يحصل شهداء، ثم تكون أنت في واقعك في لسان حالك، وإن لم تنطق وكأن الله يمكن نسي، يمكن لم يفي. ففي مسيرة العمل عندما يكون الموقف مع الله موقفا ثابتا، تنزيهه، نزاهته، لا يمكن أن يخلف وعده أبدا. فمتى ما مر الناس بصعوبة ما رجعوا إلى أنفسهم، وإلى واقع الحياة، ربما حصل خطأ من عندنا ونحن نرتب المسألة على هذا النحو، وربما حصل خطأ من عندنا أنه ضعفت ثقتنا بالله عندما رأينا أنفسنا كثيرا، كما حصل في يوم حنين: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. لأنهم رأوا أنفسهم كثيرا، وكانوا لا يزالون بعد نشوة النصر بعد فتح مكة، فاتجهوا لقتال هوازن وبعض القبائل الأخرى، فقال البعض: لن نهزم اليوم من قلة. رأى جموعا كثيرة: لن نهزم اليوم من قلة. وعندما يكون هذا الشعور داخل الكثير، بدل أن تكون النفوس ممتلئة باللجوء إلى الله واستمداد النصر منه والتأييد منه الذي تعبر عنه الآية: ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، لن نهزم اليوم من قلة، فهزموا هزيمة منكرة. ما انطلقوا وهم مستشعرين أنهم في ميدان انطلقوا فيه في سبيل الله مستمدين النصر من الله، راجعين إلى الله، اغتروا عندما رأوا أعداد كثيرة، فقال بعضهم: لن نهزم اليوم من قلة. الإيمان على هذا النحو هو الذي يدفع الناس إلى أن يرجعوا إلى أنفسهم فيصححوا أخطاءهم هم، ويكتشفوا أخطاءهم ويحسنوا من أوضاعهم ويحسنوا خططهم ويحسنوا تصرفاتهم، ويظلوا دائما دائما مرتبطين بالله مهما بلغت قوتهم مهما بلغ عددهم، يظل ارتباطهم بالله قويا. ارتباطهم بالله وهم 100,000 كارتباطهم بالله يوم كانوا 300 شخص أو أقل. متى ما انفصل الناس عن الله ورأوا أنفسهم وكأنهم في حالة لا يحتاجون معها إلى تأييد من الله، سيضربون. لن نهزم اليوم من قلة هي التي ضربت المسلمين في حنين. وفي يوم أحد ما الذي ضربهم؟ في يوم أحد ما الذي ضربهم؟ هو العصيان للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، عندما عصى البعض وسكت الباقون، فكأن معصيته هي تعبر أو أنها تحظى برضاء الآخرين، أي لم يستنكروا ما حدث من أولئك عندما تخلفوا عن الحفاظ على الموقع الذي أكد عليهم الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يظلوا فيه ولا يبرحوا منه، فحصل أن ضربوا ضربة شديدة وهزموا هزيمة منكرة بعد أن كانوا في بداية المعركة كما قال الله عنهم تحسونهم، يعني قتل هكذا وكأنه قتل بسهولة وسريع. ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم. حصل ما حصل، فحصلت هزيمة وحصل قتلى، وقتل نحو 70 شخصا. لكن تحصل مثل هذه الأشياء، مثل هذه الضربات، يكون سببها من عند الناس أنفسهم. فإذا كان الناس منزهين لله مقدسين لله، لن يردوا اللوم على الله أبدا، بل سيعودون إلى أنفسهم ليكتشفوا الخلل ليصححوا واقعهم. وهذه ثمرة من ثمار التنزيه والتقديس لله، أن الإنسان لا يلقي باللوم على الله بل يعود إلى نفسه. وعودتك إلى نفسك لمراجعة خللك هذا يفيدك في تطوير وفي تغيير خططك أو في تغيير نفسيتك أو في دراسة الأخطاء التي كانت عندك، أو أن الموضوع في حكمة. إذا حصل ضربات أو لم تتحقق نتائج معينة كنت تطمح أن تتحقق. نكتفي بهذا المقدار. وقبل أن نختم نذكر أبرز النقاط: أولا، أن نرسخ التسبيح في نفوسنا ومشاعرنا من خلال التكرير الواعي لكلمة سبحان الله داخل الصلاة أو خارجها، ثم أن تتلمس دلائل نزاهة الله وقدسيته وجلاله من خلال آيات القرآن الكريم ومن خلال صفحات هذا الكون. فمن خلال التكرير الواعي لكلمة سبحان الله وتتلمس دلائل نزاهة الله من خلال آيات القرآن ومن خلال صفحات هذا الكون، بإمكانك أن ترسخ التسبيح في نفسك. ثانيا، حاول أن ترسخ في نفسك دائما التنزيه لله. وإذا لمست بأنك لا تزال في وضعية قد تتعرض فيها لارتياب، فاعلم بأنك لا تزال مهيئا لنفسك أن تكون ضحية للضلال في أي وقت. ثالثا، أن التسبيح له أثره الكبير، أنك دائما سترجع إلى نفسك في كل حدث تواجهه في الحياة. لا ترد اللوم على الله أبدا، حتى وإن كان من عنده ما أصابك، فإنما ذلك إما لأنك أنت كنت جديرا بأن صدر منك ما تستوجب به أن يحصل عليك هذا الشيء، وإما لأن في ذلك مصلحة لك وحكمة من الله أن تلاقي تلك الشدة أو تحصل عليك تلك المصيبة لمصلحتك أنت. رابعا، أكد أن من يضعف إيمانهم دائما يردون المحق في الله، فيحمل الله مسؤولية ما حصل ثم ينطلق ليسيء الظن في الله. وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. خامسا، في مسيرة العمل عندما يكون الموقف مع الله موقفا ثابتا، تنزيهه نزاهته لا يمكن أن يخلف وعده أبدا، فمتى ما مر الناس بصعوبة ما رجعوا إلى أنفسهم وإلى واقع الحياة. سادسا، أن الإيمان على هذا النحو، يعني أن تكون مقدس ومنزه لا ترد اللوم على الله، الإيمان على هذا النحو هو الذي يدفع الناس إلى أن يرجعوا إلى أنفسهم فيصححوا أخطاءهم ويكتشفوا أخطاءهم ويحسنوا من أوضاعهم ويحسنوا خططهم ويحسنوا تصرفاتهم، ويظلون دائما دائما مرتبطين بالله مهما بلغت قوتهم. هذا يفيد، لأنه أحيانا يحصل شدائد لا تتحقق بعض النتائج التي يطمح الناس أن تتحقق في الواقع العملي، فإما أن يرد البعض اللوم على الله أو أن يلقي كل منهم اللوم على الآخر، قال المحق فيك قال إلا المحق فيك. التنزيه لله والتقديس لله هذا يساعدك على أن تعود إلى نفسك لتراجع نفسك أنت، لتصحح واقعك أنت، ثم تعود الأمة أو المجموعة إلى نفسها جميعا لتصحح واقعها. فإذا ما كان هناك تنازع، التنازع يفشل العمل، يعملون على أن يتقاربوا، أن تتآلف قلوبهم، أن يتآخوا ويستفيدوا من الأخطاء في الواقع العملي في تصحيح واقعهم النفسي وواقعهم الداخلي، وهذا شيء أساسي في العمل في سبيل الله ولمواجهة أعداء الله. نسأل الله العلي القدير أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ونسأله تعالى أن يرحم شهداءنا وأن يشفي جرحانا وأن يفرج عن أسرانا وأن ينصرنا بنصره، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.
0: بصائر من ربكم. دروس من هدي القرآن الكريم.

0: اقطب، استعجل، خارجنا وفي ساعة.
1: هذا اقطب وأخواته مثل كان وأخواته. ماذا تقصد بذكر هذه الأفعال وماذا تريد أن تقول يا أبو الأسود الدؤلي؟
0: أشي أقول إن إحنا بنستخدم هذه الكلمات بكثرة في حياتنا اليومية.
1: طيب، هذا دليل إن إحنا شعب عملي ونحب ننجز كثير من الأعمال.
0: سابر، بس كونك مستعجل فهذا لا يعني إنك تخالف النظام وتسبق غيرك في عمل أو تنجز معاملة عامة أو خاصة قبل الناس أو ترجم المخلفات في أقرب رصيف أو توصل لجنب البرميل وترميها من بعيد ساع كرة السلة، وطبعا ما تهدفش وتتناثر القمامة جنب البرميل وتخلي من بسروك يلقوا عليك التحية ويسلموا عليك سلام مش مفهوم وتكون سبب في أذية الناس،
1: أو توقف السيارة في نص الشارع وتسبب زحمة لأنك مستعجل وما تشتيش توقفها بعيد شوية وتمشي خطوتين،
0: أو تطلع بسيارتك من فوق الرصيف وتتسبب

0: أوف أوف، ثاني مرة أدخل البيت ورائحة الغاز بتفوح.
1: عيلطف الله، ما نفعل لها.
0: كنا نتأكد من سلامة المنظم وتبديل الربلة.
1: نسينا.
0: ومن سلامة الخرطوم الذي بين الأسطوانة والبوتاجاز.
1: وهذا ما يقع به؟
0: بيتلف من طول الاستخدام أو بسبب الفيلة.
1: خلاص، جل من لا يسهو.
0: السلامة تشتي الحرص.
1: وما نفعل؟
0: للمرة الأخيرة استخدام رغوة الصابون للتأكد من سلامة المنظم والخرطوم وتبديل الربلة.
1: إن شاء الله.
0: تشتي درس من جديد، إغلاق صمام الأسطوانة بعد كل استخدام، وخاصة قبل النوم، فتح نافذة المطبخ للإحتياط، عدم إشعال النار أو مفتاح الكهرباء قبل التأكد من عدم وجود أي تسرب للغاز.
1: هيا أقوم أفعلهن الآن وارقد بأمان.
2: للسلامة أسبابها، وهذه بعض عوامل تجنب تعريض الأسرة لمخاطر الغاز. مع تمنياتنا للجميع بالسلامة. الشركة اليمنية للغاز، وزارة النفط والمعادن.
3: الآن سرعة أعلى بنفس السعر مع سوبر ماكس VDSL من الاتصالات اليمنية. إنترنت أسرع في الرفع والتنزيل، وثبات أعلى في الخدمة، واتصال مجاني داخل الشبكة. اشترك الآن واحصل على 40 جيجا بايت مجاناً. سارع بزيارة أقرب مكتب للمبيعات أو اتصل بخدمة العملاء على الرقم المجاني 8-6. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
4: إذاعة صنعاء تقدم في العمق، في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشري.
5: أهلا بكم مستمعين الكرام. واضح أن الترابط العضوي المفصلي بين كياني الشر المنشئين والموظفين لخدمة المشروع الصهيوني المستهدف لهذه الأمة، الكيان الصهيوني في فلسطين المحتلة، والكيان الموازي والرديف له في بلاد الحرمين الشريفين. هذا الترابط العضوي بين الكيانين يعبر عن ذاته في كل ما يتعلق بكليهما من سمات وممارسات وتبعات وتداعيات ومآلات. اليوم نرى مفاعيل المأزق الوجودي لكيان الغدة الصهيونية الخبيثة في فلسطين المحتلة، شاخصة بالأبعاد والمستوى ذاته في مأزق توأمه النظام السعودي. وكل ما جرته جرائم كيان العدو الصهيوني عليه من مآس وارتكابات وإبادات وجرائم، وكل الجنايات التي ارتكبها بحق الشعب الفلسطيني وما زال حتى اليوم، أفضت به إلى هذا المأزق الوجودي الذي لا تخفى معالمه ولا يمكن أبدا تجاهل أبعاده الخطيرة على وجود ومصير ومستقبل هذا الكيان. وبنفس السمات وبنفس هذه الأبعاد يرى اليوم النظام السعودي الذي لا يقل جرما في حق هذه الأمة بل الإنسانية عن مثيله

0: النظام الخبيث في فلسطين المحتلة، فهذا النظام يبقى نظاما وظيفيا أنشئ في الوقت المواكب والمزامن لإنشاء الكيان الصهيوني للقيام بالوظائف ذاتها، وأيضا ليشكل درعا وترسا للنظام الصهيوني المحتل في فلسطين. وقد ارتكب في حق هذه الأمة تحت الشعارات المقدسة التي تلطى بها أفظع الجرائم، بدءا بالشعب الفلسطيني وما تعرض له من مؤامرة سعودية مبكرة منذ العام 1948، وما لعبه الجيش السعودي فيما سمي جيش الإنقاذ العربي من دور خبيث في تنفيذ مؤامرة التهجير الإسرائيلية للفلسطينيين من مدنهم وقراهم وأدوار أخرى لم يغفل التاريخ عن تسجيلها، وإن جرت محاولات لطمسها وتجاهلها واللعب بعقول وذاكرة الأجيال العربية والإسلامية إزاءها. نحن أمام نظامين يتشابهان في كل شيء، يتشابهان في مستوى الإجرام، يتشابهان في من أنشأهما، وهي جهة واحدة، بريطانيا الصهيونية ومعها المنظومة الغربية. يتشابهان في أفعالهما وفي ملابسات إنشائهما وفي اقترافاتهما، يتشابهان في الأسباب والمقدمات والنتائج لما يمارسانه من جرائم وإبادات مختلفة الأشكال والصور بحق شعوب هذه المنطقة وهذه الأمة العربية والإسلامية. نظام آل سعود بالتحديد كان أكثر المستفيدين من أسلوب التضليل والمكر والخداع، حيث غطي في وجوده وفي وظائفه بغلالات كثيفة من الشعارات والعناوين والأقنعة التي تظهره من خارجه وكأنه نظام إسلامي له مركزية في وجدان هذه الأمة بحكم خدمته المزعومة للحرمين الشريفين وما إلى ذلك من ملابسات جعلت وجوده ووظائفه محاطة بهالة زائفة من الخداع والمكر. واليوم ها هو يصل في هذا المسار الظلامي الأسود والمسيء كثيرا لهذه الأمة والإنسانية إلى نقطة النهاية، وبات كثير من الأصوات والرؤى والقراءات ذات الخبرة التي تتأمل أمثال هذه الشؤون، بات هؤلاء يقولون إن آل سعود ناب أمريكي صهيوني سوس وحان قلعه. فالواضح ومن خلال تجربة هذه الأمة مع قضاياها ومظلومياتها وأعدائها طيلة ما مضى، أن لأمريكا والصهيونية الغربية والعالمية وهي تدير مشاريعها الهيمنية على مستوى العالم مخالب وأنيابا تستخدمها في كل منطقة من هذا العالم، أنظمة وأحزاب وشخصيات نافذة وأدوات من كل نوع ومستوى يستخدمها ويستفيد منها المستخدم الأمريكي الصهيوني الغربي، حتى إذا استنفد الواحد منها وخلا من كل فائدة استغنى عنه سيده ورماه في الزبالة. الأمريكي والصهيوني كما تقول التجربة العملية لا يعترفون بشيء اسمه الجميل أو العرفان بالجميل، بل إنهم يطبقون مبدأ النعل يفدي المنتعل، فإذا علق نعلك في أي وحل اخلعه واستبدله فورا. وهذه هي الحقيقة التي غفل عنها هؤلاء الأدوات البؤساء الحقراء وعلى رأسهم الأداة السعودية.
1: في العمق، في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشري.

الثالث في استوديوهاتنا في إذاعة الجمهورية اليمنية في صنعاء البرنامج العام. الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته.

لكم التحية سامعين الأفاضل، وهذه نشرة الأخبار الثالثة نستهلها بأبرز عناوينها. كيان العدو الصهيوني يشن غارات وينفذ تفجيرات في عدة بلدات جنوب لبنان. الحرس الثوري الإيراني يؤكد أنه لا توجد أي قطعة حربية أمريكية في مياه الخليج. القوات الروسية تستهدف مستودع وقود للقوات الأوكرانية في ميناء أوديسا. من عناوين النشرة إلى تفاصيلها، اقتحمت قوات كيان العدو الصهيوني بلدة طمون جنوب شرق طوباس في الضفة الغربية المحتلة بعدد من الدوريات، وقد نشرت وحدات الراجلة ودهمت عددا من منازل المواطنين الفلسطينيين. في ذات السياق، داهمت قوات كيان العدو الصهيوني جمعيات أيادي جيل المستقبل في مدينة نابلس وسط تفتيش لمقرها الذي أعلنت عن إغلاقه في وقت سابق. واصل كيان العدو الصهيوني الليلة الماضية وصباح اليوم انتهاكاته وخروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار في لبنان. ونفذت قوات كيان العدو الصهيوني تفجيرات في وادي بلدة تولين طريق وادي السلوقي، بالإضافة إلى تفجير ضخم في بلدة بيت يحون في قضاء بنت جبيل. من جهته، ذكر موقع قناة المنار اللبنانية أن مدفعية العدو الصهيوني استهدفت مرتفعات علي الطاهر في جنوب لبنان بقذائف الفسفور الأبيض. توغلت دورية لكيان العدو الصهيوني في قرية معرية في ريف درع الغربي جنوب سوريا، حيث أجرت عمليات تفتيش لعدد من المنازل في الحي الغربي من القرية. وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن عملية التفتيش جرت في عدد من المنازل الواقعة ضمن الحي الغربي، فيما تزامن انتشار الدورية داخل القرية مع إطلاق النار دون ورود معلومات عن وقع إصابات أو عن تسجيل خسائر بشرية حتى الآن. وقد شرعت في تفتيش المرة والتدقيق في هوياتهم بشكل دقيق في بلدة القنيطرة. وحسب المصدر، لم ترد معلومات عن اعتقالات طالت مدنيين خلال عملية التفتيش، فيما توصل قوات كيان العدو الصهيوني انتشارها داخل البلدة. أكد المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني العميد حسين محبي، أكد الخروج الكامل للقطع البحرية العسكرية الأمريكية من منطقة الخليج، وتوعد برد صاعق في حال تجدد أي تهديد للأراضي الإيرانية. ونقلت وكالة مهر للأنباء عن العميد محبي تأكيده أن واشنطن كانت تنشر ما بين 30 إلى 40 بارجة حربية في المنطقة قبيل حرب رمضان. وقد أشاد العميد محبي بالدورة الصحفي خلال المواجهات السابقة، وأكد أن الإعلاميين نجحوا في تجسيد وإبراز مكامن القوة للنظام الإيراني خلال الحرب المفروضة الثانية والثالثة. قالت وزارة الدفاع الروسية إن القوات الروسية توصل استهداف الموانئ والسفن التي تعمل لصالح القوات الأوكرانية. وأضافت في بيان على قناتها في منصة تليجرام إن أسلحة جوية عالية الدقة وطائرات مسيرة هجومية بعيدة المدى استهدفت مستودع للوقود إلى جانب مواد التشحيم. وقد أعلنت الوزارة أن منظومة الدفاع الجوي أسقطت 502 من المسيرات الأوكرانية فوق 6 مقاطعات روسية. فيما أعلن حاكم إقليم كروسنر الروسي على منصة ماكس الروسية عن مقتل طفل ورجل وإصابة 8 آخرين بينهم طفل في هجوم بالمسيرات شنته القوات الأوكرانية على الإقليم الواقع جنوب غربي روسيا. اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن احتمالية نشوب صراع في منطقة المحيط الهادئ تتزايد
في ظل تغلغل حلف شمال الأطلسي الناتو في هذه المنطقة. وحول أن منورات أسطول المحيط الهادئ الروسي ضرورية لتعزيز القدرات العسكرية الروسية في هذه المنطقة أوضح، فعاليات كهذه التي نناقشها حاليا ضرورية للحفاظ على جاهزية الأسطول القتالية. ختام هذه النشرة تذكير بأبرز ما ورد فيها من عناوين: كيان العدو الصهيوني يشن غارات وينفذ تفجيرات في عدة بلدات جنوب لبنان. الحرس الثوري الإيراني يؤكد أنه لا توجد أي قطعة حربية أمريكية في مياه الخليج. القوات الروسية تستهدف مستودع وقود للقوات الأوكرانية في ميناء أوديسا. من صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام قدمنا نشرة الأخبار الثالثة. لحظات ونوافيكم بالمتابعة الإخبارية.

وفي المتابعة الإخبارية، المخا أصبحت محرقة لكيان العدو السعودي وتحشيداته. علماء اليمن يدينون الإساءة الأمريكية الإجرامية المتكررة للقرآن الكريم. مرحبا بكم. في ظل تصاعد استهداف التحشيدات ومخازن السلاح التابعة لكيان العدو السعودي، يدخل مسار الردع اليمني في مواجهة العدوان والحصار السعودي مرحلة مختلفة، مع انتقال المبادرة العسكرية إلى القوات المسلحة اليمنية، والتي باتت تضرب التحركات العسكرية قبل اكتمالها، بل تتعامل مع محاولة إعادة تشكيل جبهات داخلية باعتبارها أهم مرتكزات التصعيد السعودي، وتكشف طبيعة الأهداف التي طالت معسكرات ومخازن أسلحة إلى جانب مراكز قيادة وسيطرة وسفن محملة بالأسلحة عن تحول واضح في قدرة الردع اليمنية. كل ذلك يشيع عن اتساع نطاق المواجهة ليشمل أدوات الضغط العسكري والاقتصادي والبحري في آن واحد. وأكد موقع المسيرانيت أن هذه التطورات تضع كيان العدو السعودي أمام معادلة أكثر تعقيداً، بعدما تحولت محاولة الحشد ترتيب القوات التابعة لها من وسيلة لفرض متغيرات ميدانية جديدة إلى أهداف تتعرض للاستهداف قبل دخولها في مرحلة التنفيذ. ومع استمرار الحظر على الملاحة السعودية، تتسع كلفة المواجهة لتشمل قدرة الرياض على تصدير النفط ومصالحها الاقتصادية، في وقت تبدو فيه الخيارات العسكرية اليمنية متجهة إلى جعل المغامرات والمقامرات السعودية أكثر كلفة وأقل قدرة على تحقيق أهدافها. في المقابل، يظهر الرد اليمني كقوة ردع تتجاوز مجرد الاستجابة للهجمات من خلال الرصد الاستخباراتي والتحرك الاستباقي واستهداف مركز الثقل التي يقوم عليها التصعيد، ما يجعل الردع اليمني كقوة ضغط مركبة قادرة على الوصول بالرياضي إلى نقطة الاستسلام، إلى جانب الانصياع لإرادة ومطالب وحقوق الشعب اليمني. مدير مركز المعلومات في دائرة التوجيه المعنوي زكريا شرعبي أكد بدوره أن العملية الأخيرة بما شملته من استهداف لمعسكرات ومخازن أسلحة وسفن ومقرات قيادة وسيطرة تابعة لكيان العدو السعودي تثبت أن القوات المسلحة اليمنية تراقب التحركات العدائية عن قرب، وأن أي تحرك لا يغيب عن رصدها، فيما يجري اختيار توقيت الضربات بعد اكتمال المعلومات والاستعدادات اللازمة. وفيما يتعلق بإرسال العدو لسفنه ولسفينة محملة بالأسلحة إلى مناطق المواجهة، أشار الشرعبي إن هذا الأمر جاء ضمن محاولة سعودية لإنقاذ الخطة التصعيدية التي أفشلتها ضربات القوات المسلحة اليمنية، إلا أن ذلك لم يكن خارج نطاق الرصد اليمني. هذا وجددت القوات المسلحة اليمنية تحذيرها لكافة المخدوعين والمغرر بهم من أبناء وطننا إلى مغادرة مربع العمالة والخيانة قبل فوات الأوان، وأنها ستواصل عملياتها في استهداف كافة التحشيدات السعودية التي تسعى من خلالها للتصعيد والسيطرة على وطننا.

يستمر أعضاء الله والإسلام من اليهود والنصارى المجرمين في تدنيس المقدسات الإسلامية التي يأتي على رأسها القرآن الكريم في خطوة تؤكد مدى حقد أولئك تجاهه ومدى معرفتهم بما فيه من حقائق تفضحهم، تعري ما يقولون من ادعاءاتهم الزائفة وعقائدهم الباطلة التي أغرقوا الشعوب العربية والإسلامية فيها. ما يحدث اليوم من إساءات متكررة منتظمة للقرآن الكريم يأتي ضمن سياق هجمة عدائية صريحة للإسلام والمسلمين ينتهجها أعداء الله وأعداء الإسلام. هذا ما أشار إليه قائد الثورة سيد عبد الملك بدر الدين الحوثي في أكثر من خطاب له. ما يثير الغضب هو صمت المسلمون، نعم هو صمت المسلمين ومعظم الأنظمة العربية والإسلامية عن هذه الإساءات في الوقت الذي يثارون فيه، وأيضا ينزعجون لعل من سقط هنا أو هناك. هذا يدل على الفجوة الإيمانية التي باتت تنخر قلوبهم وأفئدتهم. حول هذا الموضوع أكدت رابطة علماء اليمن أن الإساءات الأمريكية الصهيونية للقرآن الكريم تتكرر بسبب عدم معاقبة المسيئين للقرآن وللمقدسات الإسلامية. وأدانت في بيان لها هذه الإساءة الأمريكية المتجددة للقرآن الكريم، كما دعت الدول الإسلامية إلى قطع العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية وللمطالبة بمحاكمة المجرم الصهيوني الإبستيني وأمثاله. طالبت أيضا في ذات سياق الشعوب الإسلامية للتعبير عن غضبها للقرآن الكريم بالمقاطعة الاقتصادية الشاملة للبضائع الأمريكية وأيضا المظاهرات. وأكد العلماء تأييدهم الكامل لخطوات القيادة الحكيمة المتمثلة في سياسة الرد بالمثل ورفع مستوى المواجهة بحيث يقابل الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد.

وسنوعيكم سامعين الأفضل إلى ختام هذه المحطة الإخبارية. حرر النشرة فيها يحيى الأديب، وأعد المتابعات بسام عبد النجار، أيضا نفذها مباشرة جمال محمد سريع، ومن الكمبيوتر والإنترنت طه سلامة. في أمان الرحمن وسلامه.

0: وقفة إعلانية.
1: ينتظرك الفقراء والمساكين وذو الحاجة والحرمان أن تؤدي إليهم حقهم، فلا تتهاون في أداء الزكاة طيبة بها نفسك. الهيئة العامة للزكاة.
2: أخي المستهلك، عند شراء المواد الغذائية بالوزن تأكد أن الميزان يحمل علامة وملصق التحقق والمعايرة من قبل الهيئة. خط الدفاع الأول، الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة. وضبط الجودة.
3: الجزر الوسطية حدائق مصغرة تبهج النفس، فلا ترموا المخلفات فيها. مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
4: الآن سرعة أعلى بنفس السعر مع سوبر ماكس بي دي اس ال من الاتصالات اليمنية. انترنت أسرع في الرفع والتنزيل، وثبات أعلى في الخدمة، واتصال مجاني داخل الشبكة. اشترك الآن واحصل على 40 جيجا بايت مجانا. سارع بزيارة أقرب مكتب للمبيعات أو اتصل بخدمة العملاء على الرقم المجاني 8 6 أصفار. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
5: أخي السائق، تجنب تحميل السيارة أثقالا زائدة غير ضرورية، فالوزن الزائد يؤدي إلى زيادة استهلاك الوقود. مع تحيات شركة النفط اليمنية.

فيرجع مغفورا له وعلي الذنب. لحى الله قلبا لا يذوب صبابة

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم
1: 60 دقيقة.
0: 60 دقيقة في عالم كبير
1: تتشعب أحداثه
0: وتتنوع قضاياه،
1: نجمع لكم الخبر
0: والحدث
1: والقصة،
0: نقرأها
1: ونحللها
0: في
1: 60 دقيقة.
0: 60 دقيقة
1: أهلا بكم مستمعينا إلى حلقة جديدة من برنامجنا 60 دقيقة، نقدم خلالها الخبر والحدث والقصة بصورة كاملة. معكم من الإعداد سميح تقي، من التقديم سعاد الويسي، من الإخراج هدى صبر. وفي عناوين 60 دقيقة: القوات المسلحة اليمنية تستهدف تحشيدات العدو السعودي ومخازن أسلحته ومقار قياداته في المخا ومأرب، ومقتل وجرح العشرات بينهم سعوديون. صنعاء ترفض التهدئات مع الرياض وتتمسك بخمسة شروط بينها المرتبات. تعيينات عسكرية جديدة يجريها قائد الثورة الإسلامية السيد مجتبى الخامنئي، ما رسائل طهران؟ الاتفاق الإطاري بين بيروت وتل أبيب يعرض السيادة اللبنانية للخطر. الجيش الأمريكي وسع حضوره في بونتلاند شمال شرق الصومال مع تصاعد التوترات في البحر الأحمر. البداية مع موضوع الساعة، والقوات المسلحة اليمنية تستهدف تحشيدات العدو السعودي ومخازن أسلحته ومقار قياداته في المخا ومأرب، ومقتل وجرح العشرات بينهم سعوديون. أعلنت القوات المسلحة اليمنية يوم أمس تنفيذ عملية عسكرية واسعة استهدفت تحشيدات عسكرية ومخازن أسلحة ومقرات قيادية تابعة لقوات العدو السعودي في المخا ومعسكر تداوين في محافظة مأرب. وأوضح العميد يحيى سريع في بيان له أن العملية نفذت باستخدام دفعات كبيرة من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، مؤكدا أن الضربات حققت إصابات دقيقة وأسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى بينهم عناصر وضباط سعوديون. عملية نوعية حملت العديد من الدلالات وتؤكد أن مسار الردع الذي يركز على استهداف التحشيدات السعودية تجاوز الجغرافيا البرية ليضيف بعدا آخر إلى معادلة الردع التي تتشكل تدريجيا حول حركة القوات والمعدات السعودية. وتأتي العملية بعد سلسلة من الضربات التي استهدفت تحشيدات ومخازن للأسلحة ومعدات سعودية في عدد من الجبهات والمناطق، ما يمنح الاستهداف البحري دلالة تتجاوز السفينة ذاتها لتصل إلى الخيار الذي تعتمد عليه السعودية في إعادة تزويد قواتها بالمعدات والذخائر. وتتراكم العمليات البرية والبحرية وفق هذا المسار، وبها يصنع اليمن معادلة واحدة جديدة تجعل التحشيد السعودي أينما كان يمكن أن يتحول إلى هدف، سواء أكان تجمعا بشريا أو مخزنا أو آلية أو وسيلة نقل، في حين أن العامل المشترك بين كل هذه السلسلة من الردع هو القدرة الاستخباراتية اليمنية التي باتت العامل الحاسم الذي يبدد كل التحركات السعودية ويجعل خيارات المملكة تحت النار. وبهذه المعطيات فإن العملية الجديدة تمثل حلقة إضافية في مسار يستهدف بنية التحشيد السعودي كاملة، القوة البشرية ومخازن السلاح والمعدات والآليات، ثم خطوط الإمداد التي تعوض هذه الخسائر لتتشكل رسالة واحدة يدركها النظام السعودي جيدا، وهي أن أي تحركات لإعادة بناء التحشيدات المعادية داخل اليمن ستواجه بالاستهداف المؤكد، ويجعل ذلك كل عملية جديدة لإعادة التحشيد عرضة لأن تبدأ بخسارة جديدة قبل أن تبدأ المعركة التي أعدت من أجلها.

0: للحديث حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف العقيد رشاد الوتيري الخبير العسكري. عقيد رشاد، مرحبا بكم عبر أثير إذاعة صنعاء.
1: أهلا وسهلا، حياكم الله.
0: عقيد رشاد، إذن عملية جديدة أعلنت عنها القوات المسلحة اليمنية مساء أمس باستهداف تحشيدات تابعة للعدو السعودي في المخا وفي معسكر تداوين بمحافظة مأرب. ما الذي تؤكده هذه العمليات الجديدة بخصوص القدرات التي تتمتع بها القوات المسلحة اليمنية؟
1: حياكم الله، أهلا وسهلا بكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت، صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله، واجعل حياتنا به متصلة في الدنيا والآخرة. التحية لك وللسادة المستمعين، كما هي التحية لبواسطة القوات المسلحة اليمنية الذين اليوم يمكنون بالعدو السعودي على كل التراب اليمني، وإذا ما تواجد سواء في البحر بسفنه وناقلات النفط، وسواء أو بالقوات أو بالتحشيدات والتواجد في الأرض اليمنية أينما كان. لا شك أن القوات المسلحة اليمنية اليوم تفويضا مطلقا من الشعب اليمني والتوجيهات المباشرة من قائد الثورة تقوم بواجبة الطبيعي والمواجهة المستمرة مع هذا العدو الذي سار على خطين وعلى مسارين. المسار الأول هو اللجوء إلى الدبلوماسية واللجوء إلى الوساطات لعله يوقف هذه الضربات والرد اليمني، و يعمل على انصاف الحلول والدبلوماسيه مجزأة، والذي لم يقبلها الشعب اليمني خاصه بعد انه خرج مستبيتا في تفويض القوات المسلحه والضغط ايضا على قائد الثوره بتنفيذ الخيارات الاستراتيجيه التي وعد بها قائد الثوره في اكثر من مره وقبل عامين. واذا ما فشلت الدبلوماسيه فالعدو السعودي ايضا يبحث عن يعني اوراق اخرى، لعل اهمها هو التحشيد والتمترس خلف أوهامه الضيقة من خلال معاودة التصعيد بأساليب وطرق أخرى، منها فتح جبهات جديدة ومعاودة الكرة لإشغال القوات المسلحة اليمنية، وأيضا تنفيذ يعني أعمال عدائية وتخريبية إجرامية في الداخل اليمني، وخاصة في المحافظات التي هي متاخمة للمحافظة الجنوبية كالبيضاء ومارب وغيرها. ولا شك أن القوات المسلحة اليمنية إدراكا منها بإمعان هذا العدو بفرض الحصار وهروبه من تنفيذ الاستحقاقات ومراوغته واستمراره في الكذب واللعب على الورقة الإنسانية قامت بواجبها الطبيعي بفرض الحظر البحري على هذا العدو. بدأت بتنفيذ هذا الحظر بتحذير السفن وبضرب السفن التي والناقلات يعني تحاول كسر هذا الحظر. تحرك العدو الأمريكي بإعاد يعني أمريكي، وللعلم أختي العزيزة أن الحصار المستمر على الشعب اليمني هو برغبة أمريكية. إلى اليوم الحظر ما زال مستمر برغبة أمريكية إسرائيلية، لمعرفة طبعا أن اليمن إذا خرج من التبعية والارتهان على كافة التراب وحصل على استقلال الكامل فسيكون قوة مؤثرة ودولة لها تأثيرها المباشر على كيان العدو، باعتبار أن المعركة اليوم الشعب اليمني مع كيان العدو الإسرائيلي ومع الأمريكي. فبالتالي لجأ إلى تواجد وإيجاد قيادات عسكرية من الطراز الرفيع من القوات البرية ومن القوات الاستخباراتية من الطراز الرفيع من دوائر المخابرات السعودية التي تتواجد بشكل كبير في محافظة حضرموت ومارب وفي المخا وغيرها، وبالتالي كان لها دور كبير في جلب المزيد من المرتزقة والتكفيريين.
0: نعم. بعد أن تم إبقاء
1: وتهميش
0: وطرد. نعم. عقيد رشاد، نعم. اسمح لي، وهؤلاء الذين الضباط والجنود السعوديون الذين كان لهم دور كبير وما يزال في جمع هذه التحشيدات من المرتزقة في مختلف الجبهات والمناطق، هم أيضا سقطوا صرع وجرحى أثناء استهداف هذه التحشيدات سواء في العمليات السابقة للقوات المسلحة أو العملية التي تم الإعلان عنها يوم أمس باستهداف التحشيدات في معسكر تداوين بمحافظة مأرب وأيضا في منطقة المخا. وهنا نتساءل يعني عن خيارات السعودية والكلفة والخسائر بدأت تصل وتتجاوز حدود الكلفة الاقتصادية والسياسية والعسكرية وما يخص سمعة وهيبة المملكة، صارت الآن السعودية تجني خسائر بشرية.
1: لا شك أن العدو السعودي اليوم نفس النهج الإسرائيلي ونفس تصعيد يعني الإسرائيلي اليهودي بحق الشعوب العربية ومن الشعب الفلسطيني. اليوم هي تعرف يعني بأن الرد قادم وأن اليمن لن يسكت وسيقوم ب يعني تنفيذ الاستحقاقات وطبعا واستعادة تلك الحقوق بكل قوة وبحزم وبثبات، وتنفيذ ضربات لن تكون استباقية بقدر ما هي موجعة في لهذا العدو في مطاراته موانيه وكل ما يمتلك من قدرات والمراكز اقتصادية في داخل المملكة. وبالتالي هو عمل بكل جدية على التواجد منذ زمن بعيد، حصل عندما يتكلم عن انقلاب مع ما تسمى الإمارات العبرية، وهو بالتالي هو يعني تبادل أدوار الاحتلال أدوات الاحتلال نفسها، يعني الإماراتي والسعودي هما قالبان للصهيونية يعني العالمية، ولذلك تواجد السعودي في جنوب الوطن وفي تلك الأماكن عمل على يعني إذا ما تم قصف الداخل السعودي والقوات المسلحة اليمنية تفوقت في هذا الجانب وبدأت بتنفيذ الضربات الاستراتيجية وبدأ هو مكرها بتنفيذ الاستحقاقات اليمنية، فقد لديه يعني أقل شيء قوة على الأرض يستطيع من خلال إشغال القوات المسلحة اليمنية ويظل إلى آخر لحظة موجود، على اعتبار أن المحافظات المتاخمة هي محافظة حضرموت وشبوة والجوف من مناطق نفطية ومحافظة واسعة وأقلية من التعداد السكاني، راهن عليها هذا العدو لسنوات، وبالتالي قوات الطوارئ وقوات الدرع الوطن التي تحمل طابع عقائدي سلفي بعيد عن ما تسمى قوات الشرعية أو ما تسمى من القوات المسلحة الذين تم يعني الهروب من هنا من صنعاء وتركوا القوات المسلحة والوطن وارتموا في حضان العدوان ليقاتلوا بالأموال المدنسة. لذلك هذه المجاميع التي تم تجميعها في معسكر أبي موسى الأشعري وتداوين والعبر وال يعني كثير من المحافظات وفي محافظة مارب في المنطقة الثالثة ومنطقة صحن الجين المعسكر كلها تأتي في إطار التحشيدات المهولة والتي كانت تريد تنفيذ يعني خطط إجرامية وتحرك عدواني بحق المحافظة اليمنية وبحق الشعب اليمني. واليوم كانت ضربة استباقية وعملية استخباراتية ناجحة فاجأت هذا العدو وقسم الظهر البعير للعدو السعودي الذي تفاجأ بمدى قوة المسلحة اليمنية لتنفيذ هذه الضربات بالطائرات المسيرة والصواريخ يعني الفرد الصوتية والباليستية التي ضربت هذه الأهداف بدقة متناهية لمراكز تحشيدات وتجميع للمرتزقة والقاتل والقتلة والعملاء. وبالتالي ما تم تجميعه وحجم الإنفاق المهول والتدريب والتأهيل لسنوات يعني في يومين في ثلاثة أيام تم القضاء عليها مع خطوط الإمداد مع المخازن الأسلحة والتي كان فيها من المعدات العسكرية والمعدات النقل وخطوط الإمداد تم قصفها باستهداف الكامل. واليوم يتم القضاء على ما تبقى من فلول هذه الجماعات التكفيرية، وبالتالي معظم القيادات العسكرية السعودية نفقت وتم قتلها، وهناك تكتم إعلامي في قدم الأيام ستتضح الحقائق أنها من الطراز الرفيع
0: سنعود عقيد رشاد الممنهجة. عقيد رشاد سنعود إلى هذه النقطة، ولكن اسمح لي وقد أشرت إلى مأرب وحضرموت وهذه المعسكرات التي تم استهدافها في العمليات السابقة، بالإضافة إلى معسكر تداوين في محافظة مأرب الذي تم استهدافه يوم أمس ومناطق أيضا في المخا. ما الذي يعني هذا التوسع لجغرافيا أو النطاق الجغرافي لعمليات القوات المسلحة اليمنية من أقصى الشرق شرق اليمن في مأرب إلى أقصى الغرب في المخا؟
1: القوة المسلحة اليمنية اليوم لديها هدف استراتيجي وهي طرد المحتل السعودي ومرتزقته وزبانيته من العناصر التكفيرية السلفية التي تم إفادها من دول عديدة وأكثرها السعودية والإمارات وسوريا وليبيا وأيضا من تركيا من باكستان الجنسيات كثيرة تم قتلهم وسحقهم بضربات القوة المسلحة اليمنية. واليوم القوة المسلحة اليمنية هي معنية أكثر من غيرها بالسيطرة الكاملة على كافة وبث السيطرة الدولة على كافة تراب الوطن وتخليص الوطن شماله وجنوبه وشرقه وغربه أينما تواجدت هذه التحشيدات. وبالتالي عندما كانت هناك الضربة الاستباقية مثلت قسم كسرت الظهر للعدو السعودي استخباراتيا وعسكريا وتفوقت في إدارة العملية العسكرية وتوزيع الضربات واستهدافها بدقة، وأيضا اليوم تتابع وعبر الرد الاستخباراتي المؤثر والأكيد والقوي والتي يأتي بدقة المعلومة المتناهية مما جعل بقنوات العدوان ومرتزقتهم اليوم يتباكون ويتكلمون بأن القوات المسلحة اليمنية باتت تضرب المدن اليمنية والمقدرات اليمنية والشعب اليمني وما إلى ذلك من يعني هرطقات وأكاذيب مفضوحة. الجيش اليمني اليوم حريص على السيادة اليمنية وعلى التراب اليمني وعلى الدماء اليمنية كيف لا، وهو يعني كل منتسبيه من أبناء القوات المسلحة من أبناء المحافظات كلها من شماله وجنوبه وشرقه وغربه، لكن المفارقة أن القوة المسلحة هنا في صنعاء تحمل عقيدة عسكرية جهادية محمدية، يعني البوصلة أمامها تربت على العقيدة القتالية أن العدو الأول والأمريكي والإسرائيلي، والبوصلة بالبندقية تحولت إلى هذا العدو. وبالتالي عندما تحمل تبعات هذا العدوان ما تسمى شرعية الفنادق الذي تتحمل العباءة وتقول بأنه هذه السفينة سفينة يمنية تم استهدافها، نحن من قصفنا مطار صنعاء ونحن من قصفنا ميناء الحديدة، وتريد تحويل البوصلة بدلا من أن يقوم الشعب القوة المسلحة اليمنية بتأديب العدو السعودي لرفع الحصار وبسط السيادة الكاملة وإخراج اليمن من التبعية والارتهاد الأمريكي والإسرائيلي، توجه البوصلة به من أجل من نتقاتل فيما بيننا. وبالتالي اليوم العقول الإبداعية والقدرات النوعية والعقل الكبير لرجال الرجال من أبطال القوات المسلحة قيادة وحكومة وشعبا هنا في صنعاء وجهوا البوصلة لضرب العدو الحقيقي الذي يمول هذه الجماعات التكفيرية. وهؤلاء المرتزقة لا يعول عليهم لأنهم باعوا دينهم وأخلاقهم وكرامتهم وأصبحوا من أتى بالمحتل. هناك مثلا يقول إذا كان لديك بندقية تحمل 9 رصاصات، يعني 10 رصاصات، 9 لعدو الداخل من المرتزقة وطلقة العدو، لأن هؤلاء الخونة والعملاء هم من قلبوا الاستعمار ومن قلبوا الاحتلال ومن قلبوا الولايات والدمار، من قلبوا من أسرق نصف اليمن في شرقه وجنوبه، من قلبوا هذا المحتل الذي يقسم اليمن ويجزها. واليوم هناك نية استخباراتية وبطامع أمريكية إسرائيلية تقسيم الوطن إلى المنطقة الشمالية هنا في صنعاء والمنطقة الشرقية النفطية التي ستلتهم السعودية والإمارات، والمنطقة الجنوبية ستعاد الكرة مرة أخرى لما يسمى فصائل الانتقالي، وبالتالي كلها فصائل متناحرة تعمل على تنفيذ أجندة استخباراتية. فمن الطبيعي اليوم أن الجيش اليمني يضرب ويتابع كل التحركات المشبوهة لعناصر الارتزاق والعمالة ويقوم ببسط السيطرة الكاملة على التراب اليمني لتأمين الجبهات الداخلية والتفرغ لفضل الحظر البحري على كيان على العدو السعودي في موانئه.
0: طب اسمح لي عقيد رشاد، نعم اسمح لي، وقد أشرتم إلى استهداف السفن التحشيدات، يعني بالأمس قبل هذا البيان الذي كنا نتحدث عنه الآن باستهداف تحشيدات للعدو السعودي في المخا وفي معسكر تدوين بمأرب، كان هناك بيان سابق قبلها بساعات للقوات المسلحة اليمنية عن استهداف سفينة كانت تنقل معدات عسكرية سعودية في منطقة باب المندب. هل هكذا بهذه العملية أكدت القوات المسلحة اليمنية وثبتت معادلتها التي تقول أنها ستستهدف التحشيدات السعودية أينما كانت، والدليل حتى لو كانت الدليل هذه العملية حتى لو كانت ما تزال في الطريق؟
1: أختي سعاد، هذه حقيقة يعني ثابتة على الأرض أن القوات المسلحة اليمنية عندما كان عبر بيان القوات المسلحة اليمنية بدء سريان الحظر، بدأت القوات البحرية بتنفيذ التهديدات وإرسال التهديدات والتحذيرات لسفن 6 سفن سعودية جاءت لترسو في الموانئ ينبع وغيرها ومن الجدة الإسلامية، فبالتالي غيرت مسارها وبالتالي بدأ الحظر الفعلي سريانه وجريانه في البحر. بعدها بأيام باليوم الثاني والثالث تم استهداف سفن، وتابعنا السفن التي تحمل أسماء عديدة ووفاء وجفا وغيرها
0: من وليلى وسيليا وغزال
1: تواجدت وبدأت تنفيذ الحظر. وعندما بدأ العدو يحاول فك الحظر على الداخل اليمني باستهداف ميناء الحديدة وأيضا خروقات من طيران العدوان في محافظة صعدة وغيرها بمسيرات يعني تجسسية استخبارية، كان الرد اليمني حاضر لميناء ينبع وأيضا مصفات أرامكو في جيزان وفي جدة وفي غيرها. فاليوم تثبت القوات المسلحة اليمنية أنها لن تنشغل بترهات في الداخل. القوة الصاروخية إحدى صنوف القوات المسلحة اليمنية تقوم بواجبها طبيعي بضرب التحشيدات وأماكن تناقض وتموضع هذه القوات السعودية وفي الأرض اليمنية والتراب الطاهرة والتي تدنسها بأعمالها القذرة وما تحمله من دلالات لمعرفة بأن الشعب اليمني عاصر على الانكسار ودوره المؤثر أيضا في إسناد المقاومة محور المقاومة والمقاومة الفلسطينية. فبالأمس الجيش اليمني يثبت أنه اليوم قادر على توسيع دائرة الاستهداف وعلى القيام بمهام نوعية سواء في الدفاع أو الهجوم أو الدفاع والهجوم بآن واحد، وهو قادر اليوم يعني تابعنا وتابع الجميع مدى يعني القدرة النارية المفرطة والكبيرة في استهداف المجاميع سواء في العبر وفي مارب وفي تداوين وفي المخا والخوخة وغيرها. وتم الإطاحة وطبعا القضاء على يعني 95% ما تسمى الشرعية ويعني بقية فصائل الارتزاق التي تتبع الإمارة السعودية والتي أيضا هي مدعومة خارجيا امريكيا واسرائيليا واستخباراتيا، حتى من يعني ما تسمى البحريه التابعه لطارق عفاف تم احراقها وانهائها في الساحل. فبالتالي هذا مثلت هذه الضربه النوعيه ارسال رساله للقوات المسلحه اليمنيه ان اليد على الجناد وان العين تراقب اي تحركات بحريه او بريه، واليمن قادر على فرض هذا الامر الواقع وعلى فرض الحظر البحري، ومن ثم الحظر الجوي وصول الى الحظر الشامل برا وبحرا وجوا، يجد السعودي نفسه يعني مطبقا بحصار من قبل الجيش اليمني، والذي ايضا استطاع فرض حظر بحري وجوي على كيان العدو الاسرائيلي ما زال الى اليوم تزيد تبعاته. فبالتالي هم يعرفون ان المواجهه قويه مع الجيش اليمني، ومع العلم ان الجيش اليمني اليوم يعرف حق المعرفه، يتابع تحركات للعدو السعودي بانه يريد تنفيذ غارات عدوانيه على العاصمه صنعاء وغيرها. ولكن اليوم تغيرت المعادله، كانت سماء اليمن يعني مستباحه امام الطائرات السعوديه والامريكيه والاماراتيه، اليوم ليست اليمن اصبحت سماء اليمن ليست لنزهه، دفاعات جويه متطوره ونوعيه وصواريخ ايضا حاضره بدفاعات جويه تلحق للطائرات وتسقطها، ناهيك عن الرد اليمني الذي لا يتاخر، ستكون العاصمه بالعاصمه والميناء بالميناء والمطار بالمطار، وقد جربها السعودي الذي اليوم لم يستطع اطفاء النيران في مصفاه ارامكو
0: في جيزة
1: طائره مسيره، فما بالكم اذا كان هناك اكثر من 50 طائره
0: وذلك ردا. صحيح،
1: الجميع يعرف ان النفط
0: وهذه العمليات
1: تعرض عن الجاهزيه، وسيكون الوضع في داخل مملكه ال سعود يعني مرزي، وسيعرف الجميع ان السعوديه اخطات في حساباتها عندما استهانوا بالقدره اليمنيه وبالموقف اليمني وبالقدرة اليمنية.
0: نعم، وهذه العملية الأخيرة باستهداف مصفاة أرامكو في جيزانة جاءت ردا على اختراق العدو السعودي للأجواء اليمنية سواء في صعدة أو في حجة أو في غيرها من المحافظات اليمنية. نشكرك عقيد رشاد الوتيري الخبير العسكري، كنت ضيف هذه الفقرة، فقرة موضوع الساعة ضمن برنامج 60 دقيقة من إذاعة صنعاء. شكرا لك.
1: حياكم الله وشكرا لكم أيضا.
0: وفي مرصد 60 دقيقة صنعاء ترفض التهدئة مع الرياض وتتمسك بخمسة شروط بينها المرتبات. كشف وفد صنعاء المفاوض كواليس اتصالات جديدة والموقف اليمني الرسمي منها، يتزامن ذلك مع بلوغ المواجهة مع العدو السعودي ذروتها، حيث جدد رئيس الوفد الأستاذ محمد عبد السلام أن اليمن التزمت أو أكد أن اليمن التزمت على مدى 4 سنوات بالهدنة وخفض التصعيد، مؤكدا أن السعودية قابلت الأمر بمزيد من الاستغلال بغية تصعيد مدروس في الجانب الاقتصادي والمعيشي بهدف إرهاق الشعب اليمني عبر تشديد الحصار المفروض عليه من خلال تعسفها في إدخال السفن المتجهة إلى ميناء الحديدة، سواء عبر التفتيش لتأخيرها أشهرا أو عبر استهداف البنوك والصرافين والتجار بقرارات تصوغها باسم القابعين في فنادقها، في إشارة إلى قيادة المرتزقة. وعد عبد السلام تلك الإجراءات بمثابة مضاعفة للأزمة الإنسانية والزيادة في التكاليف، مما عاد بشكل سلبي على حياة المواطن الذي وجد نفسه أمام غلاء فاحش في أسعار السلع. كما أشار رئيس الوفد الوطني المفاوض إلى استمرار فتح باب الحوار والتفاوض، مجددا تأكيده على استمرار الرفض من قبل الطرف السعودي، ومستندا لإعلان المملكة الأخير بعدم وجود مفاوضات، ما اعتبره تناقضا مع البيانات السعودية بشأن مزاعمها لدعم الحلول السلمية. وأكد الأستاذ محمد عبد السلام أن هدف السعودية هو المماطلة لاستكمال مؤامرتها واستكمال التجهيزات العسكرية بغية إدخال اليمن في فوضى وحروب لا نهاية لها، مجددا التأكيد على استمرار القوات المسلحة في القيام بواجبها والمسؤول في مواجهة المؤامرات والدفاع عن سيادة اليمن وكرامته وانتزاع حقوق الشعب اليمني. كما أكد أن أي مسار قادم يجب أن يسفر عن تحقيق الحقوق المشروعة للشعب اليمني، وفي مقدمتها تحقيق الملفات الإنسانية المتمثلة في فتح المطارات والموانئ وصرف المرتبات واستئناف تصدير النفط والغاز وتحويلها لصالح الخدمات لعموم الشعب اليمني كما جاء في خارطة الطريق. في هذا السياق كان الكاتب والإعلامي اللبناني يونس عودة أكد أن التقديرات السعودية تبدو خاطئة وأن سنوات الحرب على اليمن أثبتت فشل الرهان العسكري، فيما تعود الرياض إلى تكرار الأخطاء نفسها بعدما اعتقدت أنها قادرة على دفع اليمنيين بالأساليب التي تستخدمها القوى الغربية مع أتباعها عبر المال والسلطة. كما أوضح أن القيادة اليمنية اتخذت القرار بعد استنفاد فرص الوصول إلى حل حقيقي يضمن السيادة اليمنية وحياة الشعب اليمني بكرامة، وأن المرحلة الحالية لا تتعلق بقبول المزيد من الانحصار الاقتصادي والمالي، بل بقرار يضع حماية السيادة والحقوق في مقدمة المواجهة.
2: يعني بلا شك أنها التقديرات السعودية الخاطئة تتوالى، يعني لم تأخذ العبارة السعودية من التحالف الذي أقامته وفشل سنوات من الحرب على اليمن، هي تكرر الآن تقريبا نفس الأخطاء بأن اعتقدت أنها يمكن أن تدفع اليمنيين للتقاتل فيما بينهم باعتبار أنهم بالنسبة لها مجرد مرتزقة وأتباع، تماما كما يعاملها الغرب، كما يعامل قياداتها الغرب، هي تعامل الآخرين الأتباع الذين أغرتهم بالمال والسلطة ربما في بعض الأحيان. الآن من الواضح أن القيادة اليمنية اتخذت قرارها بأن لم يعد هناك من فرص، نفذت كل الفرص التي أعطيت من أجل التوصل إلى حل حقيقي يضمن السيادة اليمنية ويضمن حياة الشعب اليمني، وليس عبر المزيد من الحصار الاقتصادي والضغط المالي وما إلى ذلك. الآن القيادة اتخذت هذا القرار، ويبدو أن السعودية أيضا ستدفع ثمن مرة أخرى، ويكون المرتزقة مجرد فرق عملة كما يقال. ولذلك أنا أعتقد أن من العقل بمكان، وهذه رسالة ربما توجه إلى القيادة السعودية، أن عليها يعني بكل بساطة التوقف عن التبعية للغرب، وليس إقامة أحلاف مثل الذي قامت به بالأمس يعني مع باكستان وتركيا، باعتبار أنها يمكن أن تتلقى خلف هذا الحلف في الصراع والحرب على اليمن. أنا أعتقد أن عليها أن يعني تخرج من التبعية العمياء للغرب، وبالأخص التبعية للأمريكي، والانخراط بجدية في العمل من أجل استقرار المنطقة بدءا من وقف الحرب على اليمن وإعادة الحقوق اليمنية والتوقف عن التدخل في الشؤون اليمنية بكل ما يمكن أن تتدخل به، وأن يقرر الشعب اليمني ماذا يريد. وأنا أعتقد أن الشعب اليمني قادر على يعني لبل هو يعني ما يصنع معجزات، وقادر مثل ما صنع طوال تلك السنوات، قادر على أن يقوم بالمهام الملقاة على عاتقه في صيانة بلده والدفاع عن بلده، وأيضا في تكوين نظام اقتصادي قادر على أن تكون اليمن مستقلة من كل الجوانب. أما أن تواصل السعودية يعني هذا العمل العدواني تجاه اليمن، فهي بدأت تلمس النتائج الآن. إذا كان هناك حصار فسيكون حصار بالمقابل، ستكون هناك أهداف سعودية على مستوى الأرض السعودية كلها، ويعني أن لا شركات آمنة ولا أماكن عسكرية آمنة ولا أي مكان يمكن أن يكون آمنا، بالتالي يعني هذا يزيد من أزمة السعودية الداخلية، وقد يولد أيضا أعداء جدد للنظام السعودي من داخل النظام، وهو أكثر ربما ما يخيف. هذا إلا إذا كانت الولايات المتحدة الأمريكية تحاول أيضا اللعب في إغراق السعودية أكثر فأكثر في المشكلات، ثم يعني كما تفعل دائما تنقض وهي تقف النتائج.

0: 60 دقيقة معكم على الهواء من إذاعة صنعاء. ما وراء الأحداث؟ تعيينات عسكرية جديدة يجريها قائد الثورة الإسلامية السيد مجتبى الخامنئي، ما رسائل طهران؟ يتم إعادة ترتيب القيادة الإيرانية بعد الحرب الأمريكية الإسرائيلية مع تعيينات شملت مواقع عليا في هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة وحرس الثورة وقوات التعبئة الشعبية وأمانة المجلس الأعلى للأمن القومي، تغييرات تعكس استعدادا إيرانيا لمرحلة جديدة من الصراع في ظل استمرار حالة عدم الثقة بإدارة الرئيس الأمريكي المجرم دونالد ترامب وانفتاح المسار المقبل على احتمالات عسكرية وسياسية وتفاوضية متعددة. الصحفي الإيراني مجتبى حيدري يتحدث عن هذه التعيينات الجديدة في القيادة الإيرانية وعن الرسائل التي تحملها اختيارات الشخصيات الجديدة.
1: في الواقع نحن نتحدث عن شخصيات وقيادات تمتلك خبرة كبيرة على الصعيد العسكري. كل هذه القيادات لها تاريخ طويل في هذا الصعيد، لكن هناك قضية هامة، اختيار اللواء محسن رضائي فيه رسائل كثيرة. محسن رضائي يمتلك عقلية استراتيجية وأيضا عقلية اقتصادية، حيث كان معاون الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي في الشؤون الاقتصادية وأيضا أمين عام مجمع تشخيص مصلحة النظام وقائد الحرس الثوري في فترة الدفاع المقدس أو الحرب الثماني سنوات. إذن نحن نتحدث عن شخصية بارزة يستطيع أن ينسق بين الميدان والسياسة، وهذا هو أهمية هذا المكان، أي المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني. يجب أن ينسق الأمين العام بين السياسة والميدان، بين الجهات الأمنية والجهات الاقتصادية، بين الجهات العسكرية والجهات الأمنية. لذلك هذا المكان يعد حساسا للغاية في إيران، وكل الملفات تذهب إلى هذا المكان، وفي النهاية يتم القرار في المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني. ولكن بالنسبة إلى التعيينات العسكرية، قائد الحرس، قائد البحرية البحرية للحرس وأيضا قائد الجيش الإيراني، هناك قضية هامة. إيران في هذه المرحلة تنتقل من الدفاع إلى الردع، وعندما نتحدث عن الردع الردع السريع الفوري والقوي، وهذا هو المهم بالنسبة لإيران. وأيضا الردع التهاجمي، إيران تنتقل من مرحلة إلى مرحلة أخرى خاصة مع تجربة الحروب الأخيرة ضدها. إذن هناك قضية هامة، من خلال هذه الاختيارات إيران تريد أن توصل رسالة واضحة للولايات المتحدة وإلى خصومها بشكل عام، أنه إيران، أنه في القرار الإيراني لا يوجد شيء اسمه تنازل، وإنما هناك استمرارية بالنسبة لإيران. ويجب أن نؤكد على قضية هامة، أنه كل هؤلاء القادة الذين تم تعيينهم في هذه المرحلة هم يعدون من أكثر تشددا من القادة السابقين، خاصة بالنسبة إلى السيد محسن رضائي مقارنة بالسيد بلقدر. إذن إيران في هذه المرحلة توصل رسالة واضحة أنها لا تريد أن تتنازل، وإنما تعيد حساباتها في هذه المرحلة، وعلى الولايات المتحدة أن تفهم أنه إيران مستمرة في قراراتها العسكرية والسياسية. هناك قضية هامة، هذا اللقاء أولا كان لقاء مطول أكثر من 7 ساعات، ولكن المهم في هذا اللقاء أنه المعركة مع الخصوم ومع الضغوط الأجنبية لا تدار فقط عسكريا، وإنما عبر تحصين الاقتصاد وأيضا السياسة في الداخل. هذه هي الرسالة الأهم في هذه المرحلة، عندما يتم مناقشة هكذا قضايا خاصة الملفات الاقتصادية كما قال الرئيس مسعود بزشكيان وايضا القضايا الاخرى، يعني ان هناك وحده قرار، وان هناك لا نتحدث عن وجود رمزي، وانما هناك قياده مباشره وهناك خارطة الطريق للمستقبل. هذا هو ما يعني ما تم تاكيده بعد هذا اللقاء المطول بين الرئيس الايراني وقائد الثوره.
0: أما المحلل في الشؤون السياسية والاستراتيجية اللبناني محمد فرج فقال إن تعيينات إيران الأخيرة أجهضت الفرضيات الأمريكية التي كانت تهدف إلى إحداث إرباك في القيادة السياسية الإيرانية.
2: بداية الاعتماد على العناصر الثلاثة سواء الجانب الاقتصادي والعسكري والدبلوماسي كان هو السمة الأساسية للجمهورية الإسلامية في إيران في الدمج بين هذه المسارات على امتداد الحرب. ولكن يمكن القول بأن هنالك ثلاث عناوين أساسية فيما يتعلق بهذه التعيينات لابد من الانتباه إليها. العنوان الأول بأنه واحدة من أهم الفرضيات الأساسية بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية في العدوان إجمالا هي محاولة إحداث إرباك في القيادة السياسية. نشر مجموعة من المقالات والدراسات خلال فترة الحرب عن هذا العنوان بشكل محدد، وكانت تقول هذه الأدبيات بأن هنالك سعي أمريكي في محاولة تحويل شكل القيادة السياسية أو شكل القيادة في إيران من هذه القيادة المركزية المتماسكة إلى قيادة فسيفسائية، على الرغم من أن إيران اختبرت شكل القيادة الفسيفسائية في الحرب جزئيا، إلا أن هذه التعيينات تدلل على الذهاب باتجاه مع إمكانية الدمج لمجموعة من الوحدات والمؤسسات، على هذا الدمج يدلل على تماسك القيادة السياسية والقيادة العسكرية في إيران، لأن الذهاب إلى هذا الشكل من الخطوات خلال فترة الحرب يتطلب تماسكا عاليا. عندما تحدث إشكاليات تنزع الدول إجمالا إلى الشكل الفسيفسائي حتى تتخلص من إرهاق وتبعات غياب حالة التماسك في النظام السياسي. ما يبدو في إيران في هذه الحالة بأن التماسك يدفع هذه التعيينات والتبدلات والدمج أن تؤخذ بشكل مرتاح خلال هذه الفترة من الحرب. هذا العنوان الأول. العنوان الثاني، هنالك مجموعة من القراءات بما فيها بالمناسبة قراءات معارضة لإيران تقول وتطرح سؤالا أساسيا، ماذا تبقى من ذهنية الدفاع المقدس في إيران؟ هذا سؤال يطرح. التحولات الجيلية كبيرة على مستوى العالم، جيل اليوم مختلف عن جيل الثورة، وهذا صحيح، ولكن ما أثبتته هذه الحرب وما أثبته الصمود الإيراني بأن ذهنية الدفاع المقدس ما زالت كامنة بقوة داخل جوف المجتمع الإيراني، سواء من خلال الحضور في الشوارع، سواء من خلال تماسك القيادة السياسية والعسكرية. هذا السؤال الذي راهنت عليه مجموعة من القوى بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية تكتشف بأن ما يطرح في علم الاجتماع إجمالا من تحولات في أجيال لا يضع هذا العامل في خانة الصمود السياسي الإيراني. العامل الثالث والأخير هو التركيز الواضح على البنية العلمية في أي تحولات أو تبدلات أو تعيينات جديدة، وهذه هي السمة الأساسية التي تشكل ركيزة ودعامة أساسية في معادلة الصمود ضد الولايات المتحدة الأمريكية.

0: وفي محور 60 دقيقة، اتفاق الإطار بين بيروت وتل أبيب يعرض السيادة اللبنانية للخطر. يتمسك رئيس الجمهورية اللبنانية جوزيف عون أمام زواره بإنجازاته التفاوضية، متحدثا عن تقدم في المفاوضات مع العدو الإسرائيلي وتراجع في مستوى الاعتداءات، وكأن تقدم القوات الصهيونية إلى مناطق لم تستطع احتلالها طيلة الحرب والتفجيرات التي تهز الجنوب اللبناني كل يوم جراء القصف والتدمير والغارات الإسرائيلية، وكأنها تجري على غير الأراضي اللبنانية، وكأن السلطة لم تسمع الكلام الإسرائيلي عن رفض الانسحاب وعن مشاريع الاستيطان. تعليقا على هذا الموضوع، يؤكد الأكاديمي والمحلل السياسي محمد قاسم أن المفاوضات المباشرة بين لبنان والكيان الإسرائيلي كانت نقطة التحول، وأن السلطة السياسية في لبنان تتحمل مسؤولية هذا المسار الذي أوصل إلى هذه المرحلة.
1: يعني في هذا الشق وبالمفاوضات نعود للبدء. البدء الأساسي عندما وافق لبنان على المفاوضات المباشرة، يعني هذه لأول مرة تحصل أنه بلدين بهذه يعني الصراع التاريخي بين لبنان كجزء من العالم العربي وبين هذا الكيان الصهيوني أن يفاوض بشكل مباشر بعد أن أمعن هذا العدو بالتدمير والقتل والسحل والتهجير والإبادة الجماعية من جهة، وإبادة القرى والشريط الحدودي بأكمله، و يتقدم نحو مناطق أخرى. يعني النقطة الأساسية هي عندما وافقت السلطة السياسية على المفاوضات المباشرة، وعندما طلب من رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة أن تكون المفاوضات غير مباشرة، واضح تماما إذا رجعنا لشكل الانتخابات وشكل يعني تسمية فخامة الرئيس ودولة الرئيس، ونعرف نحن أنه سنصل إلى هذه المرحلة، لأن الولايات المتحدة الأمريكية كانت يعني ولا زالت تخطط من أجل إعادة رسم خريطة المنطقة بشكل آخر، وبالتالي بدأ حزام آمن حول هذا الكيان من أجل إزالة كل التهديدات اللي حوله. ماذا فعلت الجمهورية الإسلامية في إيران لأي دولة أخرى باستثناء ما حصل مع العراق في مرحلة الثمانينات، ولم تكن هي البادئة بهذا الموضوع؟ أنا ما بدافع عن الجمهورية، هي بتدافع عن نفسها، ولكن عم بحكي عن حقائق موضوعية. لماذا شنت الحرب على إيران؟ لأنه إيران تدعم القوى التي تناهض الكيان الصهيوني، وتناهض أيضا التطبيع، لأن المسار الذي أرادته الولايات المتحدة هي الإبراهيمية. وللمرة الثانية المقاومة في لبنان تقدم كل التسهيلات لحتى يصير في نوع من توافق على وقف إطلاق النار، على الانسحاب، على إعادة الإعمار، على عودة النازحين والأسرى. كلما تقدمت المقاومة بطروحات قبول هذه البنود من أجل وقف إطلاق النار، ماذا تقابله؟ ما يقابله الكيان؟ بالقتل. خلينا نشوف بالمرحلة 24 كم شهيد راح للبنان ولم تقم المقاومة بأي عملية، بمعنى أنه هذا الكيان الصهيوني يريد أن يضع إطارا. وما صدر من يومين حول الخريطة التي عممتها وزارة الخارجية حول يعني اقتطاع جزء من الجنوب اللبناني لم يكن عبثيا. صحيح أنه بعد ثاني يوم أو ثالث يوم سحبت الخريطة من موقع، ولكنها بقيت في موقع آخر، ونتنياهو يعلن بشكل صريح ومباشر مهما فعلتم لن ننسحب من لبنان إلا بعد أن نطمئن أن سلاح المقاومة قد سحب حتى من عكار إذا كان في بعكار. هل قدمت وزارة الخارجية اعتراض أو اتهام أو شكوى للأمم المتحدة أو لمحكمة الجنايات الدولية أو بكل هذه الجرائم التي تحصل وهذه الإبادة والتدمير الشامل الذي يحصل، حتى شكوى بهذا الموضوع؟ والنقطة 13 بهذا الاتفاق الإطار، ما يعني خلينا نقول بكل صراحة، هذه السلطة السياسية أعطت الفرصة، هي التي أعطت الفرصة وأعطت الخط الأخضر أو الضوء الأخضر لهذا الكيان من أجل يقوم بهذه المهام. يعني خلينا نقول بشكل أو واعي أو غير واعي، هذه السلطة تتحمل المسؤولية عن كل ما يجري من عمليات قتل وعمليات إجرام تقوم فيها هذا الكيان الصهيوني ضد الشعب اللبناني.
0: بدوره يؤكد الباحث في الشؤون العسكرية والسياسية العميد عمر معربوني أن الاتفاق الإطاري بين السلطة اللبنانية وكيان العدو ولد ميتا.
2: يعني عندما نقول طبعا أن الأمريكي هو شريك وهو مدير أساسي في هذه المواجهة، طبعا نحن لا نفتري على أحد. الأمريكي جاء إلى المنطقة يعني بعد أن فشل الإسرائيلي في القيام بوظيفته، وهو يقاتل كأصيل الآن، وبالتالي هو يزور الحقائق. الأمريكي كاذب، من ترامب الكذاب الكبير إلى أصغر مسؤول في الإدارة الأمريكية، وبالتالي لا يعول على كل هذه. كيف يخرب حزب الله الاتفاق؟ ليس الإسرائيلي هو الذي يهدف ويجرب ويقتل ويقصف ويدمر كل يوم منذ إعلان الاتفاق؟ يعني أين أطلق حزب الله النار؟ نحن الآن يعني في وضعية معقدة، الحقيقة معقدة شديدة التعقيد. يعني دلونا على نقطة واحدة فقط أو لحظة واحدة قام حزب الله يعني بقصف الإسرائيليين أو يعني الاعتداء عليهم، يعني بين مزدوجين طبعا، رغم يعني حق اللبنانيين جميعا بما فيهم حزب الله بمقاتلة هذا العدو الإسرائيلي. لذلك بتقديري الآن يعني لا يمكن تحميل حزب الله مشكلة تتشارك فيها كل من السلطة اللبنانية والأمريكيين والكيان الصهيوني. يعني في المحصلة هذا الاتفاق الإطاري ولد ميتا. يعني ماذا نفذ؟ يعني لنفترض أن الدبلوماسية هي أحد أدوات الصراع، وهذا صحيح، لكن خوض الغمار الدبلوماسية، يعني خوض غمار الدبلوماسية بدون يعني دعمها بعوامل القوة الأخرى هو انتحار يعني في المحصلة. لذلك أنا شخصيا يعني وهذا موقفي، لا يعول على كل هذه التصريحات الأمريكية لأنها تنطلق يعني من كذب موصوف بكل ما تعنيه الكلمة من معنى. يعني المطروح الآن في الحقيقة هو أن تعود السلطة إلى رشدها. يعني ماذا قدم الإسرائيلي من تنازلات؟ آخرها طبعا الخريطة التي وزعتها وزارة الخارجية الصهيونية،

0: براء للمجلة إن الخطوة قد تعكس توجها جديدا في سياسة ترامب تجاه القرن الإفريقي، خصوصا في ظل اتساع نطاق التوترات المرتبطة بالحرب مع إيران إلى البحر الأحمر كما قالت المجلة. وأضاف الخبراء أن إقامة منشأة أمريكية أكثر استقلالا في بوساسو قد تمنح واشنطن قدرة عملياتية أكبر بالقرب من مضيق باب المندب الذي يربط البحر الأحمر بخليج عدن وتمر عبره نسبة كبيرة من التجارة العالمية. حول هذا الموضوع تحدث العميد المتقاعد والخبير العسكري الاستراتيجي علي أبي رعد، مؤكدا أن أمريكا تريد تشكيل قواعد انطلاق للتخفيف من الضغط عن قاعدة جيبوتي والإشراف على خليج عدن.
1: تكلم عن قاعدة، يعني اليوم الأمريكي ينقل ملكية، هو ينقل ملكية من قاعدة كانت أقامتها الإمارات العربية المتحدة واستثمرتها على مدى 10 سنوات. القاعدة موجودة، يعني لا حاجة لبناء قواعد فقط بتوسيع منشآت أو بتوسيع مدارج. يهدف الأمريكي بهذا الموضوع إلى إنشاء شبكة مرنة إذا صح القول، أو تتألف من عدة نقاط ارتكاز بدءا من بورتلاند بهذا المطار إلى مرفأ بربرة في أرض الصومال وإلى قاعدة ليمونية في جيبوتي التي ذكرت في التقرير، والتي هي القاعدة الأكبر في القرن في أفريقيا إذا صح القول ككل القوات الأمريكية، والتي تنطلق منها كل عملياتها عندما أعلنت عنها في عام 2007 زمن بوش لمحاربة داعش. يعني تريد أن تشكل شبكة مرنة وقواعد انطلاق تحقق بموجبها تخفيف عن قاعدة جيبوتي، وبنفس الوقت يكون لها إشراف مباشر على ساحل، يعني على خليج عدن والسواحل المقابلة لليمن. ونحن نعلم اليوم الأخطار التي والتصاعد الكبير في الأخطار العسكرية عبر مضيق باب المندب لما له من أهمية على صعيد التجارة العالمية وعلى الصعيد الأمريكي لناحية الإمدادات العسكرية التي تأتي عبر خليج عدن وعبر بحر الأحمر باتجاه المحيط الهندي، حيث تتمركز قوة أمريكية كبيرة عبارة عن أكثر من 20 مدمرة إضافة إلى حاملتي طائرات.
0: أما أستاذ العلوم السياسية في جامعة طه الإيرانية فؤاد إيزدي فيرى أن وجود قاعدة عسكرية أمريكية جديدة في شمال شرق إفريقيا يمنح قادة إيران فرصة لاختبار الصواريخ الإيرانية بعيدة المدى.
2: يجب أن نبتسم بأن الأمريكيون يريدون أن يجدون قاعدة عسكرية جديدة هذه المرة في شرق أفريقيا، في شمال شرق أفريقيا. نحن لدينا تجارب القواعد الأمريكية في الخليج الفارسي وكيف استهدفتها ودمرت من قبل الصواريخ الإيرانية، وهناك سوف توجد فرصة لقادتنا العسكريين الذين تعبوا من استهداف القواعد الأمريكية القريبة، والآن توفرت قاعدة جديدة لرفع التعب بالنسبة لقواتنا العسكرية باستهداف هذه القاعدة الجديدة. وتعلمون بأن هذه القاعدة الأمريكية أيضا يمكن استهدافها من قبل الصواريخ الإيرانية، أي أنها تقع ضمن دائرة استهداف الصواريخ الإيرانية، لذلك فإنها تشكل فرصة لاختبار الصواريخ الإيرانية بعيدة المدى. والأمريكان منحوا قواتنا العسكرية وقادتنا العسكريون الجدد لأيضا تخفيف الضغط على اليمن، وإذا ما حاولوا تشديد اعتداء على اليمن فإن هذه القاعدة الجديدة سوف تكون هدفا لصواريخنا. ولذلك أنا أستبعد بأن أمريكا تستثمر في هذه القاعدة لأنها تعلم بأنها تواجه خطر استهدافها من قبل صواريخ إيران.

0: ستون دقيقة في عالم كبير
1: تتشعب أحداثه
0: وتتنوع قضاياه،
1: نجمع لكم الخبر
0: والحدث
1: والقصة،
0: نقرأها
1: ونحللها
0: في
1: ستون دقيقة

0: الخامسة مساء، هي الساعة الآن في استديوهاتنا بإذاعة الجمهورية اليمنية. موجز بأهم الأنباء، بسم الله الرحمن الرحيم. أكد الناطق باسم حكومة التغيير والبناء الدكتور عمر البخيتي أن أمريكا تثبت يوما بعد آخر أن عداوتها للمسلمين دينية، وأشار ناطق الحكومة في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية سبا إلى أن ما حصل من إساءة لكتاب الله ينبغي أن يثير سخط كل مسلم غيور على دينه، ودع الشعب اليمني وجميع شعوب الأمة الإسلامية للتعبير عن غضبها الشديد تجاه ما فعله المجرم الأمريكي جيك لانغ بكتاب الله تعالى. اقتحمت قوات العدو الإسرائيلي اليوم بلدة طمون جنوب شرق طوباس في الضفة الغربية بعدد من الدوريات، ونشرت وحدات راجلة وداهمت عددا من منازل المواطنين الفلسطينيين حسب ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية وفاء. وفي السياق نفسه، داهمت قوات العدو جمعية أيدي جيل المستقبل في مدينة نابلس مع تفتيش لمقرها الذي أعلنت عن إغلاقه في وقت سابق. وصل جيش العدو الإسرائيلي الليلة الماضية وصباح اليوم انتهاكاته وخروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام أن مسيرة معادية استهدفت بقذيفة مباشرة طريق كفر العاصي وأوقعت عددا من الإصابات. وفي مرجعيون، نفذت قوات العدو تفجيرات في وادي بلدة تولين طريق وادي السلوقي، ونفذت قوات العدو ليلا تفجيرين كبيرين في بلدة حداثة بقضاء صورة، بالإضافة إلى تفجير ضخم في بيت يحون بقضاء بنت جبيلة. من جهته، ذكر موقع قناة المنار اللبنانية أن مدفعية العدو استهدفت مرتفعات علي الطاهر في الجنوب بقذائف الفسفور الأبيض. أكد المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني العميد حسين محبي الخروج الكامل للقطع البحرية العسكرية الأمريكية من منطقة الخليج، متوعدا برد صاعق في حال تجدد أي تهديد للأراضي الإيرانية. ونقلت وكالة مهر الإيرانية للأنباء اليوم عن العميد محبي تأكيده أن واشنطن كانت تنشر ما بين 30 إلى 40 بارجة حربية في المنطقة قبيل حرب رمضان، بينما يخلو الخليج اليوم تماما من أي وجود عسكري بحري أمريكي. من صنعاء قدمنا لكم موجزا بأهم الأنباء، شكرا للمتابعة.
1: وقفة أعلانية.
2: الآن سرعة أعلى بنفس السعر مع سوبر ماكس في دي اس ال من الاتصالات اليمنية. انترنت أسرع في الرفع والتنزيل، وثبات أعلى في الخدمة، واتصال مجاني داخل الشبكة. اشترك الآن واحصل على 40 جيجا بايت مجاناً. سارع بزيارة أقرب مكتب للمبيعات أو اتصل بخدمة العملاء على الرقم المجاني 8-6. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
3: حين ترمى القمامة في الشارع تبدأ سلسلة أضرار تمتد إلى الصحة والمظهر العام، وخلال ساعات قليلة تتحول إلى بؤرة تشوه للمنظر العام وتجلب الحشرات، ويصبح المكان بيئة غير آمنة. ضع مخلفاتك في الحاوية المخصصة لها أو سلمها لسيارة النظافة، فالنظافة تبدأ منك. مع تحيات مركز التوعية البيئية بأمانة العاصمة صنعاء.
4: إن مبادرتك إلى أداء الزكاة تعني أن تكون شريكاً مع الهيئة العامة للزكاة لتكفل يتيماً وتطعم جائعاً وتكسو محروماً وتكفي سائلاً وتداوي مريضاً وتنقذ غارماً. الهيئة العامة للزكاة.

0: في تاريخ الإسلام هداة وأعلام، يضيئون بالقرآن ويبددون الظلام. الإمام الهادي، لمحات من سيرة الإمام الهادي إلى الحق، يحيى بن الحسين بن القاسم عليه السلام. نفحات من الجهاد والعلم والإحسان في بلد الحكمة والإيمان. إنتاج مركز الإعلام الثوري. الإمام الهادي، يكتبه علي أحمد السياني، يخرجه نياز الرازحي، إشراف هاشم أحمد شرف الدين.
1: الحلقة 26.
2: أفنترك إخواننا في السجون ما يقارب العام دون أن نحرك ساكنة؟ إن ذلك يعني نهاية تاريخنا آل يعفر.
3: ليس أمامنا سوى خيار واحد.
2: فأسعفني به يا أسعد.
3: حسنا، اسمع، ليس لآل يعفر من مخرج من هذا المصير إلا الإمام الهادي.
2: ماذا تقول يا أسعد؟
3: ما سمعت يا ابن جراح، فقد ضاقت الأرض علينا بما رحبت ولم نعد نجد الناصر.
2: ولكن أنا تجاسر على طلب النجدة والإعانة ممن حاربناه وآذيناه وطردناه.
3: سنراسل الدعام ليكون وسيطا لنا عند الهادي.
0: كان الدعام يرغب في نهوض الإمام إلى صنعاء ليزيح عنها خصومة فيتمكن من السيطرة عليها بعد ذلك، ولكنه لما عرف تثاقل الإمام عزم إليه بنفسه ورغبه في الوثوب عليها لملاءمة الظروف ومواتاة الأحوال، قائلا له: قد استوت لك الأمور واستوثقت لك من القوم ولم يبق غير النهوض. فأرسل الإمام الدعام لأخذ العهود والمواثيق من آل يعفر، فكتب إليهم الدعام لملاقاته إلى البون، ففعلوا وأخذ عليهم العهود والمواثيق واتفقوا على الاشتراك في العمل لفتح صنعاء. فمضى الإمام مشرق خولان، وخرج لقتاله من صنعاء إبراهيم بن خلف في جيش كبير جدا، فدارت بين الجيشين معارك عدة أبلى فيها الإمام بلاء عظيما مدافعا عن أصحابه مواسيا لهم. لكن جيشه لم يتمكن من التغلب على جيش ابن خلف لقلة المؤن وتخاذل اليعفريين والدعام. حينها ناشده أصحابه قائلين: نسألك بالله ألا تنزل، فإن في هلاكك هلاك الإسلام، وإن بقيت رجونا أن يعز الله بك الحق ويظهر بك الدين، فامض لعل الله يخلصك. فتحرك الإمام إلى منطقة ورور في الجوف، بينما وقع ابنه محمد وبعض أصحابه في الأسر.
4: السلام على الإمام الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين.
5: وعليك السلام ورحمة الله يا دعام، وأهلا بك في ورور.
4: حياك الله يا إمام، لقد جئتك وسيطا بينك وبين إبراهيم بن خلف في الأسرى.
5: فماذا لديك منه؟
4: إنه يا مولاي اشترط لإخراجهم وبينهم ابنك محمد خروجك من ورور وعودتك إلى صعدة والكف عن تحريض الناس على قتاله.
5: هيهات يا دعام، هيهات أن أسالم أعداء الله وفي عين تطرف، بل أبقى هنا وإن وجدت لي ناصرا قاتلته بإذن الله وعونه.
4: ألا تتراجع يا مولاي؟
5: لا تراجع عن الحق أبدا، فأبلغه أني سأبقى مخيفا له ولكل ظالم جائر غاشم، والذي نفس يحيى بن الحسين بيده ما يسرني أني أمنت الظالمين وأمنوني ليلة واحدة، وأن لي ما طلعت عليه الشمس لأن ذلك لو كان مني كان ركونا إليهم وموالاة لهم، وقد حرم الله ذلك على المؤمنين.

0: كيف تمضون الوقت في السجن يا يرسمي؟
1: نقضيه في العبادة وذكر الله.
0: أو تدري أن الرجل العلوي قد رفض عرضي الذي قدمته له ليفتديكم؟
1: لا شك إذن أنه عرض لا يمكن القبول به.
0: وكيف تجزم يا رجل وأنت لم تعرفه بعد؟
1: لست بحاجة لأعرف عرضك، فأنا أعرف الإمام الهادي حق المعرفة.
0: يا لك من وقح، ولكن حسنا، صاحبك محمد بن الرجل العلوي.
1: ماذا؟ أفصح عن مكنون نفسك.
0: إلى متى يصبر على السجن وهو الأمير؟ وكيف يحتمل العيش في السجن كل هذه الأشهر؟
1: إنه أشدنا صبرا وجلدا على الأمر.
0: إذن نثقل عليه قيوده، أو يكتب إلى أبيه أن يرجع إلى صعدة ويكف عنا.
1: وتريدني أن أبلغه بتهديدك، أليس كذلك؟
0: بلى بلى، وليتك تعود حاملا موافقته على مراسلة أبيه ليحثه على العودة. ولك عندي هدية.
1: سأوفر لك الهدية والوقت وأجيبك بما سيجيب به.
0: ستقول إنك تعرفه حق المعرفة.
1: نعم أعرفه حق المعرفة.
0: فما سيكون جوابه أيها الفضولي؟
1: الرفض القاطع طبعا، فقد شغلته عبادته عن التفكير في الخروج.
0: أعيد هذا اليرسمي إلى السجن، وأحكم الحلقات والقيود على رجلي ابن العلوي العنيد هذا.

0: فماذا عن موالاة الظالمين يا إمام؟
1: لا تجوز موالاة الظالمين لأحد من المؤمنين، لا تجوز موالاتهم التي هي مودتهم ومحبتهم، لأن الله سبحانه يقول: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. فحرم الله تعالى موالاتهم ومحبتهم، ولم يطلق للمؤمنين الانطواء على شيء من إضمار المودة لهم. وفي ذلك ما يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة، فمن انطوى وأضمر محبة ظالم فقد خرج من دين الله وليس من المؤمنين بالله. ولا تجتمع معرفة الله ومحبته وموالاته مع مودة أعداء الله ومحبتهم، لأن الله عدو للظالمين، والظالمين أعداء لرب العالمين، ولن يجتمع ضدان معا في قلب مسلم.
2: مولاي الإمام،
1: ماذا يا سليم؟
2: رسول يقول إنه من المدينة المنورة.
1: أدخله يا سليم، أدخله.
3: السلام عليكم ورحمة الله يا إمام.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وأهلا بك يا أخي. تفضل تفضل اجلس وحدثني عن أهلي هناك وبني عمومتي.
3: رضي الله عنك يا إمام، أني رسولهم إليك، يقولون لك: خذ حذرك، فإن جيش بني العباس وصل مكة بقيادة علي بن حسين بن جفتم، وليس لهم وجهة إلا اليمن.
0: فماذا نفعل يا إمام؟ أخشى أن تكون وجهة جيش العباسيين إلى صعدة أولا، وفيها الأهل والحريم.
1: سيكون علينا التحرك إلى صعدة، فأخبر الأنصار بما عزمنا عليه، متوكلين على الله سبحانه وتعالى.
0: أمرك يا مولاي.
4: في شهر شوال من عام 290 هجرية، وصل علي بن حسين بن جفتم عامل حكومة بغداد على اليمن إلى مخلاف بني شهاب، وأقام بقرية أرتل 6 أيام، وكان إبراهيم بن خلف في صنعاء متغلبا عليها. وفي اليوم السابع خرج ابن خلف في جماعة من أصحابه كالمسلبين على ابن جفتم، ثم إنهم قبضوه وحبسوه في بيت بوز، فلم يلبث أن احتال وهرب من السجن وقصد صنعاء. ولما دخلها انضم إليه أصحابه والجند الذين بها، فانتشرت الأمور على ابن خلف وارتبكت أحواله، فهرب منها إلى تهامة، وأخرج أبا القاسم محمد بن الإمام أثناء ذلك من حبس بيت بوس إلى صنعاء التي وثب عليها أسعد بن أبي يعفر وابن عمه عثمان بن أبي الخير، فأحسن إلى أبي القاسم محمد بن الإمام وسيراه إلى شبام ليبقى فيها مكرها شهورا عدة، إلى أن غادرها لأيام مضت من المحرم عام 291 هجرية معززا مكرما، حتى وصل إلى صعدة. فسر الإمام الهادي لما سيعينه ابنه محمد في جهاده العظيم.

0: ها هو جيشنا قد اكتمل بفضل الله، ولم يبق إلا أن نتحرك الآن إلى تهامة تلبية لاستغاثة أميرها الحكمي من الفساد الذي استشرى في البلاد.
1: كنت أتمنى أن تأخذني معك للجهاد في سبيل الله يا مولاي.
0: ما أبقيتك هنا يا أخي إلا للجهاد في سبيل الله، خاصة وقد أرسلت ابني محمدا إلى خيوان ليجمع أنصارا من بلاد حاشد وبكيل ومذحج استعدادا للجهاد ضد الفاسد علي بن الفضل القرمطي.
1: وجهني بما تراه يا أمير المؤمنين.
0: كن سندا لوالي صعدة ونجران، وعونا في تسيير أمور الناس وقضاء حاجاتهم ومواساة المحتاجين منهم. ولا تنس يا أخي أنه ما زال في نجران من ضعاف الإيمان من يتربص بأنصار الحق والإيمان، فلا تتهاونوا معهم.
1: سمعا وطاعة يا أمير المؤمنين.

0: يا للعين علي بن جفتم، ظننا أن بوسعنا السيطرة على صنعاء في وجوده، لكنه تقوى علينا بدعم بني العباس. أما سئمت يا أميرنا أسعد من تهميشه لنا نحن اليعفريين؟
1: بلى سئمت يا عثمان بن أبي الخير، فوالي بني العباس هذا لم ينفك يطلبنا لنسلم الأمر له في صنعاء.
0: فكيف نفعل وصبره لن يطول على استمرارنا في مماطلتنا ومراوغتنا له؟
1: لقد آن الأوان لأخبرك بما أخفيته عنك يا ابن العم.
0: ها؟ أتخفي عني يا أسعد؟
1: لا لا، وإنما الحذر واجب، فقد شهدنا أهوالا من الخيانات التي كان دافعها الأنانية وحب التسلط.
0: ألا تثق في وأنا ابن عمك؟
1: ليس الأمر هكذا، وإنما كان علي أن أعد العدة سرا لتنجح خطتي في القضاء عليه.
0: وهل ستخبرني متى تنوي تنفيذ الخطة؟ أم أنك لن تثق بي أيضا؟
2: مولاي أسعد، مولاي أسعد.
1: أجئت مبشرا أيها الفارس أم منذرا؟
2: ألا ترى ملامح الفرحة في وجهي يا أمير؟
1: إذن فهل قبضتم عليه أم قتلتموه؟
0: مهلا مهلا، من الذي تتحدثون عنه؟
2: لقد قتلنا علي بن حسين بن جفتم وجمعا من أصحابه.
1: بشرت بالخير أيها الفارس.
0: كأني بت هامشا على هذه الحياة.
1: وجيش بن جفتم ماذا فعل؟
2: لقد مال إلينا لما شاهد أهل صنعاء تأكل من لحم جفتم تشفيا وانتقاما لما كان يرتكبه أصحابه من المنكرات والقبائح.
1: لا بد من مكافأتك أيها الفارس، ولكن بعد أن تنفذ المهمة الأخيرة التي كلفتك بها.
2: أمرك يا أمير. إما أن تمضي معي إلى السجن أو أضرب عنقك الآن.
0: أهكذا تفعل بابن عمك يا أسعد؟ أهكذا؟
1: بل وأفعل المزيد، فإنما الظالم من لا يستبد.
2: هيا هيا أمامي، وإلا ضربت عنقك.
0: هكذا نحن آل يعفر، الغدر شيمتنا والخداع أسلوبنا. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل.
3: ثمة أمر لفتني يا مولاي الإمام.
4: ماذا تقصد يا أخانا حسين الطبري؟
3: الاندفاع الصادق من أهل تهامة لتأييدكم وموالاتكم ومناصرتكم.
4: لا عجب في ذلك، فلا تنسى أن أهل تهامة من أوائل من آمنوا بالنبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وناصروه.
3: أضف إلى ذلك يا مولاي أنهم أهل علم وفكر ومعرفة، وكان إصغاؤهم إليك وأنت تلقي الدروس عليهم دليلا على حبهم وشغفهم بتلقي المزيد من العلم.
4: صدقت.
3: ولهذا أرى، والرأي لك يا سيدي، أن يطول بقاؤك في تهامة لنشر المزيد من العلوم.
4: كنت أتمنى يا أخي.
3: وما الذي يمنعك يا سيدي؟
4: النفس البشرية التي تحتوي على حب الدنيا وحب السلطة والمال والغيرة والوهم.
3: ماذا تقصد يا مولاي؟
4: منذ أن تم الانتصار على أعداء الله، بل ربما منذ وصولنا إلى تهامة، لاحظت أن أميره الحكمي متخوف وجل، متوهم أن لي هدفا لانتزاع الإمارة منه.
3: ألا ترى يا مولاي أنه معذور في تخوفه ووهمه؟
4: لماذا يا طبري؟ هل بدر مني تصرف يدفعه للوهم والشك؟
3: كلا يا سيدي، بل اندفاع الناس هنا لمناصرتك حبا وتقديرا وتعظيما دفعه إلى الغيرة والوهم والخوف، خاصة بعد أن رفضت ما أتاك به رسل الحكمي من الغنم والبقر والطعام والعلف ونحو ذلك.
4: إنما رفضت استلام ذلك لما بلغني أن جميعه قد أخذ على الرعية، فتالله إنه لا يحل لي ذلك ولا أستجيزه.
3: وليس هذا وحسب، بل إنك رددت على الرعية ما أخذ منهم. ولكن أتعني يا إمام أن نوازع الشر قد تتحرك في نفس الحكمي أمير تهامة؟
4: قد يحدث هذا بحسب تجربتي مع بعض ملوك اليمن وأمرائها.
3: إني لأستغرب منهم هذا، فرغم أنك خلال سنوات بقائك هنا لم تبرح تطمئنهم بأنك لا تسعى إلى سلطة ولا تطمع في ملك.
4: يشهد الله إني ما جئت إلى اليمن فلاقيت ما لاقيته إلا لإحياء الدين فيهم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإقامة العدل والحق والمساواة ونصرة المظلوم وردع الظالمين الفاسدين وإنهاء الثارات التي أزهقت الأرواح وأسالت دماء الأبرياء.
3: أيدك الله بنصره وأمدك بعونه لتحقيق هذه الأهداف العظيمة يا مولاي.
5: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا مولاي الإمام.
4: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ماذا يخفي هذا القلق البادي على محياك أيها الفارس؟
5: الحكمي يا إمام، الحكمي.
4: ما به؟
6: الإمام الهادي، مع تحيات مركز الإعلام الثوري

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم في رحاب النبوة. في رحاب النبوة سلسلة حلقات خاصة بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف. يعدها ويقدمها للإذاعة الدكتور أحمد مطهر الشامي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آله الطاهرين. السلام عليكم أيها الأخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته. وبمناسبة اقتراب ذكرى مولد رسول الله، أنا سأتحدث في سلسلة من الحلقات حول سيرة النبي وشخصية النبي ومواقف النبي. فرصة كبيرة لأن الأمة بأمس الحاجة إلى العودة إلى رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله في أخلاقه وقيمه وتواضعه وشجاعته وفي توجيهاته وفي كنموذج على لهذه الأمة. فأنا سأتحدث في سلسلة حلقات إن شاء الله مرتبطة بسيرة النبي صلوات الله عليه وعلى آله، حلقات مرتبطة بسيرة النبي صلوات الله عليه وعلى آله. قبل ما نتحدث عن السيرة، هناك نقطة مهمة جدا، وهذا النقطة ذكرها الشهيد القائد في ملازمه حول ما يتعلق بكيفية صياغة سيرة النبي بطريقة قرآنية. قال المشكلة أن هناك كثير من الكتاب كتبوا في السيرة النبوية سواء كان قديما أو حديثا، ولكن لأن الكثير منهم يكتبون من منطلقات غير قرآنية كانت صياغتهم للسيرة النبوية فيها الكثير من الثغرات، لم توصل النبي إلى المجتمع، شخصية النبي إلى المجتمع وإلى البشرية بالشكل المطلوب، ولم تجعل من السيرة النبوية محطة نستطيع أن نستفيد منها ما يعالج مشاكلنا في المراحل الحالية. الشهيد القائد لخص مجموعة من الأساسيات لمن يريد أن يفهم سيرة رسول الله بشكل سليم، لابد أن يستوعب أساسيات معينة. هذا الأسس سنذكر. هناك خمسة أسس ذكرها الشهيد القائد لكي نستطيع صياغة سيرة نبوية بطريقة قرآنية. الأساس الأول، القرآن هو أهم مصدر لمعرفة رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. القرآن هو أهم مصدر لمعرفة رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. الأساس الثاني، طبعا للأسف كثير من الكتاب السير والمؤرخين هذا القاعدة مختلة لديهم، ليس القرآن هو الأساس لديهم في صياغة سيرة النبي صلوات الله عليه وعلى آله، وإنما ربما بعض الأحيان من باب كشواهد ولا من باب لي عنق النصوص فقط، ليست منطلقاتهم قرآنية في صياغة السيرة النبوية. الجانب الثاني أن كتاب السير، الأساس الثاني أن كتاب السير والمؤرخين الذي أرخوا للتاريخ والسير يقتصرون على مجرد السرد التاريخي البحت بعيدا عن الدروس والعبر، بعيدا عن الدروس والعبر. وهنا مشكلة كبيرة جدا، لأنها الله سبحانه وتعالى في قضية السرد التاريخي أو ما يتعلق بالتاريخ دائما يؤكد على حقيقة مهمة تفيدنا فيما يتعلق بالتاريخ، وهي موضع الدرس والعبرة، لقد كان في قصصهم عبرة. لكن عندما تقرأ كتب السير لا تلحظ بأنهم يهتموا بموضوع الدروس والعبر بالشكل المطلوب، بل في بعض كتب السير منعدمة تماما. فهذا مسألة مهمة جدا، عدم الاقتصار على مجرد السرد التاريخي واستيعاب الدروس والعبر، لأن الدروس والعبر في الواقع هي عندما أن تحول سيرة النبي إلى مدرسة نستطيع من خلالها أن نستلهم الدروس والعبر التي تفيدنا في حل مشاكلنا الروحية والنفسية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية والفكرية في كل النواحي. القراءة للتاريخ بمنطقة الدروس والعبر سيجعل من التاريخ قيمة مهمة جدا نستفيد، وقيمة متحركة بدلا من أن يكون قيمة جامدة لا نستطيع أن نستفيد منها إلا كبعد عاطفي في أمور معينة أو كبعد ذهني مجرد. فعندما تتحول السيرة إلى محطة للدروس والعبر معناها سنستفيد. طبعا أنا في كل أساس من الأساسيات بعدها سأفصل إن شاء الله، سأفصل سأضرب أمثلة من أجل توصل الفكرة للذهن، مش توصل الفكرة للذهن. هذا الأساس الثاني. الأساس الثالث، القراءة من زاوية واحدة. كتب السير تتحدث عن النبي صلوات الله عليه وعلى آله وتقرأ سيرته من زاوية واحدة بعيدا عن بقية الزوايا، يعني تتطرق إلى مسألة سيرة النبي من زاوية محلية، ولا تتحدث عن المتغيرات الإقليمية والدولية التي صاحبت تحرك النبي صلوات الله عليه وعلى آله وولادته. لا تتحدث عن الزوايا المتعددة الإقليمية والدولية والمحلية، تقتصر على زاوية محدودة، تقتصر على زاوية محدودة. هذا الأساس الثالث. الأساس الرابع، كتب السير مليئة بالأرقام، ركام من الأرقام، يعني يقول لك عدد المشركين عدد المسلمين في تاريخ كذا حصل كذا، وعدد القتلى كذا، وعدد الأسرى كذا، وعدد لكن وسط هذا الركام أين هي شخصية النبي صلوات الله عليه وعلى آله؟ يعني الآن السيرة، الحديث عن السيرة النبوية بطريقة كمية بعيدا عن الطريقة التحليلية نفسها، كيف كان النبي، لماذا فعل النبي هذا الخطوة، ليش فعل النبي التصرف ذيه، تحليل المواقف، تحليل الأحداث، تحليل لشخصية النبي صلوات الله عليه وعلى آله. هذا الذي هو أعظم شخصية عرفتها البشرية، أعظم شخصية عرفتها البشرية بشهادة القرآن الكريم وبشهادة الكثير من الفلاسفة وغيرهم الذين تحدثوا وضعوا النبي كأعظم شخصية عرفت تاريخ البشري فيما أحدث من متغير كبير في المجتمع البشري. الأساس الخامس، يتحدث عن سيرة النبي صلوات الله عليه وعلى آله ولا يتحدث عن حجم النقلة، بمعنى حجم النقلة التي أحدثها النبي في البيئة التي عاش فيها، بمعنى كيف كان واقع العرب، كيف كان واقع غير العرب، كيف كان الواقع العالمي قبل مبعث النبي صلوات الله عليه وعلى آله، وعندما جاء النبي كيف أحدث النبي نقلة نوعية كبيرة جدا وأحدث تغير كبير، وبالذات في البيئة العربية الجاهلية، تلك البيئة المتخلفة، تلك البيئة التي لم تكن رقما عالميا. عندما تستوعب كيف كان الواقع وكيف أصبح بمجيء رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، ستدرك عظمة هذا النبي. وكما قلنا لكم بأننا سنتحدث مع كل فقرة عن تفاصيل، احنا هنبدأ الآن بمسألة تفصيل فيما يتعلق بالأساس الأول في كيفية صياغة السيرة النبوية وكيف ينبغي أن نفهم سيرة النبي صلوات الله عليه وعلى آله. الأساس الأول وهو القرآن أهم مصدر لمعرفة رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. لماذا القرآن أهم؟ لأنك ستجد في السيرة النبوية الكثير من الخزعبلات والكثير من المواقف، عندما تعمل عملية مطابقة لها ولا عندما تعرضها على كتاب الله، القرآن الكريم يرفضها تماما. يعني أذكر لكم أنا نماذج، مثلا لما يصوروا النبي صلوات الله عليه وعلى آله بأن شخصية لا تفقه أبجديات العمل العسكري، ويصوروا بأنه إنسان بسيط وساذج في هذا الموضوع، مثلا بيقولوا في كتب السير وفي كتب بعض كتب الحديث أن النبي في معركة بدر وصل إلى مكان وقال إيش رأيكم نبقى هنية، بيقول نحط الجيش هنا. قام قال له أحد من صحابة رسول الله، قال له يا رسول الله، هذا هو وحي أوحاه الله إليك أن احنا نبقى هنية، ولا هي المشورة يعني بتستشيرنا تشي مننا جواب؟ قال لا ما بالله، قال اشتي المشورة منكم تشيروني، هل هذا المكان هو فعلا سليم إذا وضعنا الجيش فيه؟ قام جواب عليه هذا الصحابي كأنه الحباب تقريبا والله أعلم، قال كيف تحطنا هنية وانت داري ان ما به لا ما ولا مرعى هنية؟ يعني بالله عليكم النبي صلوات الله عليه وعلى آله يعني لا يعرف بأنه عندما يضع جيشه وعندما يحدد مسار المعركة هنا لابد ما يكون معه خط إمداد، لابد ما يكون معه ماء، ولابد ما يكون معه خط إمداد يستطيع أن يوصل الأكل والماء والشرب إلى مقاتليه. هذا أبسط قائد عسكري يعرف هذا الأشياء، أبسط قائد عسكري. لاحظوا كيف صوروا النبي تصوير هزيل جدا وكأن الشخصية لا يعرف أبجديات المعركة العسكرية، بينما الله في القرآن الكريم يتحدث عن النبي كشخصية يفهم اللغة العسكرية. وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال، تحركت وخرجت يلا من عند أهلك وبدأت تحرك الناس ووضعتهم في مقاعد للقتال، مواقع مهمة للقتال، مثل ما نقول مواقع استراتيجية. النبي في معركة أحد وضع المجموعة من المسلمين في جبل وطرح لهم طرح يعبر عن فهم عسكري دقيق. قال: لا تبرحوا أماكنكم، لو رأيتم الطير تتخطفنا، لو رأيتمنا جميعا صرعى من هنا نؤتى، من هنا ضربتنا. هذا جبل موقع استراتيجي مثل ما بيسموه الخبراء العسكريين، عارض حساس، يأمن لك رؤية ورماية، ويأمن لك خطوط الإمداد، ويأمن لك خلفيتك وظهرك، لا تزلوا من ذي الموقع، عجي ضربتنا من هنية. فأنت عندما تتأمل في القرآن وعندما تتأمل في تاريخ النبي وسيرتك كذلك، تستطيع أن تفهم وتعرف الغث من السمين، وتعرف الشيء الذي يتناقض مع القرآن ويتناقض مع ما أكدها القرآن من شخصية النبي الكامل الكمال البشري، الشخصية العظيمة المتكاملة. هذا جانب معين من الجوانب المهمة. مثلا عندما تستمع إلى روايات موجودة في بعض كتب السيرة وفي بعض كتب الحديث لدى بعض أصحاب الثقافات المنحرفة، ويدي لك أبواب على ما هي: باب النبي يسب ويلعن من لا يستحق اللعن، وهو لا يستحق اللعن ولا يستحق السب والشتم. يعني شوفوا المنطقة العجيب ذي، المنطقة العجيب هذا النبي الذي قال الله عنه في القرآن الكريم: وإنك لعلى خلق عظيم. هل يعقل بأن يسب ويشتم ويلعن من لا يستحق اللعن ويلعن من لا يستحق اللعن؟ لاحظوا المنطقة الركيك ذي، يعني الذي يصور الرسول بأنها إنسان انفعالي، يعني ينفعل شخصيا ويتكلم ويستخدم أساليب غير لائقة به كنبي. قال الله عنه: وإنك لعلى خلق عظيم. موقف آخر عندما يذكر في بعض كتب السير وفي بعض كتب الحديث، وروايات يجي لك روايات بأن بيكتب لك باب على ما هو: باب جواز قتل النساء وأطفال المشركين، باب جواز قتل النساء وأطفال المشركين. طيب هذا المنطق عجيب جدا. يعني ما الله سبحانه وتعالى عندما تتأمل في القرآن الكريم وهو يحرص على أطفال المشركين، يعني ويقول الله في القرآن: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم، وفي آية أخرى: نحن نرزقكم وإياهم. يعني الله بيوصي المؤمن المشركين بأن لا يقتلوا أولادهم، يعني الله حريص حتى على أطفال المشركين. وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، لماذا تقتلون النساء بناتكم وتأيدوهن وهن أحياء، ليش؟ ما هو السبب؟ لماذا هذا السبب؟ فهنا مشكلة كبيرة. يعني نحن طيب، ما النبي هو قرآن، ناطق قرآن يتحرك على الأرض، النبي كان خلقه القرآن، كيف عندما تأتي لي بروايات وتأتي لي بنماذج وأحداث معينة وتصور النبي تصوير لم يصوره به القرآن الكريم؟ فهذا المنطق كذلك، لاحظوا هذا الطريقة معينة تستطيع من خلالها تفضح الكثير من كتب السير والكثير من كتب الحديث التي هي عبارة بكثير من الأحاديث دسائس إسرائيلية ودسائس من منحرفين عن الإسلام. والنتيجة الطبيعية لابتعاد الأمة عن القرآن وقرناء القرآن ورثة الكتاب الحقيقيين. طيب عندما كذلك يتحدث في روايات عن النبي صلوات الله عليه وعلى آله وأنه كان يسموه مثلا الدواعش والوهابي، يجي يقتل لك الأسرى ويجي يتعامل مع الأسرى تعامل عفن، ويجي يقول لك: فقد قام بذلك السلف الصالح، فقد قال وقد قال مدري من هو ذاك بأن رسول الله قال كذا مدري ويش، ويدي لك أشياء عجيبة غريبة، ويجي يدي لك آيات معينة يفهمها بعقليته. يعني يجي يقول لك: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. يفهم لك الآية قلب حتى يثخن في الأرض، معناه ما هو سابر أنه يأسر النبي اللاوي، أول شيء ذبح مجموعة من الأسرى. شوفوا المنطق والفهم الركيك للقرآن الكريم، شوفوا عندما يسلخ هو الآيات القرآنية من سياقاتها، وعندما يستقو الفهم من غير ورثة القرآن الحقيقيين. هذا الآيات تتحدث عن شيء آخر. هذا الآيات عندما بدأوا المسلمين قبل أن يخوضوا معركة بدر، الله قال: وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين. بمعنى قبل ما يخوضوا المعركة كان بالطائفة من المؤمنين، قال أن غير ذات الشوكة تكون لكم، كانوا يشتوا الغنائم، ما يشتوا الدخول في معركة عسكرية مباشرة مع المشركين. الله قال لهم لا، ادخلوا خوضوا معركة، اكسروا أنف وكبرياء المجرمين، اقتلوهم قتل ذريع في المعركة نفسها، اكسروا كبرياء قريش المجرمين الطواغيت سفاكي الدماء، هؤلاء الذين يحملون كل قذارات الإنسانية المطلوب، اكسروا هيبتهم، اهزموهم، ادخلوا معهم في معركة، وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين. الباري يشتوا تخوضوا معركة، وهذا فهموها قلب، يعني ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا، أنتوا في وادي الغنائم، والله يشي لكم شيء آخر. الآن ما هو وقت ملاحقة غنائم، ولا هو وقت الطمع في الغنائم تية. اكسروا حاجز الخوف، اكسروا هيبة القرشيين، وادخلوا وانصدموا مع ذات الشوكة مع الجيش نفسه، اثخنوا فيهم، اقتلوهم قتل ذريع في المعركة العسكرية. ما هوش وقت العسر، ما كما قد أسير. الله بيقول لك في القرآن الكريم، الله بيقول ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. النبي في كل تاريخ لم يقتل أي أسير إلا 2 أو 3 فقط، قتل 2 أو 3 فقط من مجموع كل الأسرى، وهؤلاء الذين قتلهم كانوا مجرمي حرب، وسبحوا وغرقوا في دماء الناس، وارتكبوا جرائم جنائية فظيعة، وليس فقط مجرد معركة عسكرية وبس. هؤلاء مجرمي حرب وسفاكي دماء وارتكبوا جرائم جنائية، النبي فعل لهم محاكمات عسكرية وتم إعدام هؤلاء المجرمين، وبدون تشهير وبدون بجاحة وبدون وقاحة وبدون تمثيل، على هذا الأساس. فالتعامل العام مع الأسرى أكدها الله في القرآن الكريم، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. أنا أختم إلى هنا، ونستكمل إن شاء الله في الحلقات القادمة، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
0: كنتم مع في رحاب النبوة، سلسلة حلقات خاصة بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، يعدها ويقدمها للإذاعة الدكتور أحمد مطهر الشامي.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه والأنبياء والمرسلين أجمعين وعلى عباد الله الصالحين، وبعد. السلام عليكم أيها المستمعون ورحمة الله، وهذا قبس من نور آية. سنقبس اليوم من قوله تعالى: أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا، أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا، كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا، ونرثه ما يقول ويأتينا فردا، واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا، كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. صدق الله العظيم. هذه هي الآيات 77 إلى 82 من سورة مريم، وهي سورة مكية. والآيات كما سمعنا وأنصتنا تؤكد على أن من يتخذ غير الله وليا من مخلوقاته فإنما هو متعلق بالوهم، يترك من بيده الملكوت ويعتمد على خيط العنكبوت، إنه الضلال الأكيد والخسران المبين. ولهذا نجد الآيات تبدأ بالاستغراب من موقف هذا الإنسان الجاهل، وتستنكر مسلك هذا الغافل: أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا، أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا. انظر وتأمل وتعجب على هذا الذي كفر بآيات الله واستهزأ بها وسمعها كأن لم يسمعها، وتركها وراء ظهره، ثم انطلق يسعى لجمع المال واتخاذ الأعوان، ظانا أن في ذلك عزا وخلدا، ويحسب أن ذلك أبقى وأجدى. لقد استبدل بالآيات المال والولد، فهل آيات الله تحول بين الإنسان وبين عطاء الله؟ هل الإيمان بالله يمنع عن الإنسان زينة الله والطيبات من الرزق؟ كلا. ولكن هذا الغافل لما أحس أن الإيمان يحد من شهواته ويهذب هلعه ويكبح جماح طمعه، لما أدرك أن

اتباع الآيات يقوده إلى الحلال الطيب والمتاع المتزن، أبى إلا اتباع الهوى وجعله له إلها، وانطلق على هلعه جامحا وبطمعه طامحا إلى مكاسب تجمع ولو من الحرام، وإلى مغانم تغنم بالباطل والأثام، وإلى متاع يوعى طيبا وخبيثا، فلا هم له إلا الجمع من أي نوع، ولا هدف له إلا الشهوة ولو على رؤوس الناس وحقوقهم، لا يبتغي إلا إشباع شراهة نفسه ولو على جوع البطون وحرمان الآخرين. وهكذا كثر بالآيات وانطلق وراء الشهوات، وراح يبحث عن السلطان والطغيان موقنا أنه سيجد ما يبتغي وينال ما يشتهي، بين يديه ميسورة وأمام قدميه ممهودة، ومؤكدا أن ما سيطلبه سيؤتاه. هل اطلع على الغيب؟ هل اتخذ عند الرحمن عهدا؟ كلا، إن كل شيء لا يمكن أن يحدث إلا بإذن الله، وإن كل رزق لا ينال إلا بمشيئته، فكيف يجزم بأنه سيؤتى ما طلب، وكيف يؤكد أنه سيلقى ما رغب؟ اطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا؟ كلا كلا، بل قد يكون ما ابتغاه هباء، فلا هو لقي المال ولا هو تمسك بالآيات، بل تردى في الضلال والخسران والخزي والهوان في الدنيا والأخرى. وكيف لا؟ والله يقول: كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا. ثم ماذا؟ إن الذي ظنه سعادة وحسبه خيرا ورغادة، إنما هو جهد مكدود وعناء مرصود ورزق محدود، حتى ولو نال أوسع من ذلك فإنه يسعى إليه على جمرات الهم والنكد، وعلى شوك العداوات والحسد، وفي مزالق البغي والعدوان، وفي مهاوي الظلم والطغيان. فإذا الحياة من حوله قلق وخوف وترقب وحذر وشحناء وشجار وتجسس ووسواس وسوء ظن بالناس، هم متواصل وكدح ومشاكل لا تسلمه واحدة إلا إلى أخرى، ولا ينقلب من كبرى إلا إلى أكبر منها. وهكذا كما يقول الله: ونمد له من العذاب مدا. فويل له من همزة لمزة، جمع مالا وعدده ولكنه عن آيات الله صده. إن هذا الغافل كان سينال في ظل رحمة الله وآياته ما يطلبه من الخيرات، وكان سينال من فضل الله ما يطلبه من الطيبات. فعطاء الله ممدود بلا حساب. ألم يعطي زكريا الذي آمن بالله ولدا صالحا رضيا: يا زكريا، إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. ومع هذه الهبة الكريمة العظيمة فقد زاده الله خيرا وفضلا، فقال: وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا. ثم ها هو الله يهب مريم ابنة عمران التي صدقت بآيات الله وكتبه، يهب لها غلاما زكيا، ورغم استغرابها لهذا العطاء الغير متوقع، إلا أن الله يقول لها: قال كذلك قال ربك هو علي هين، ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. وإبراهيم الذي آمن بآيات الله وكان صديقا نبيا، ها هو الله يهب له هبات جلا وعطاء لا يفنى، ويقول: فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا. فهل بعد هذا العطاء من عطاء؟ وهكذا يتوالى موكب المؤمنين بآيات الله من عباده الصالحين كما جاء في سورة مريم، حتى نصل إلى النهاية. فإذا السبب في هذا العطاء هو أنهم إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. وهكذا، فإن الإيمان بآيات الله لا يعني الحرمان من الطيبات، بل يزيدها ويوالي عليها البركات. إذن فإن الذي كفر بآيات الله وطلب المال والأعوان في العاجل إنما هو غافل، يحسب أن ماله أخلده وهو في الواقع أجهده، ويظن أنه رابح وهو كادح إلى ربه كدحا فملاقيه، فبماذا يلاقيه وكيف؟ ها هو الله يجيب فيقول: ونرثه ما يقول ويأتينا فردا. لقد انخلع عما جمع وأوعى،
وجاء إلى ربه عاريا فردا، ولقد ظن أنه سيستوعب الدنيا فورثه الله ما وعى، وجاء حاملا وزرا وساء له حملا. فهل أغنى عنه ماله وما كسب؟ كلا، بل سيصلى نارا ذات لهب. وهل افتدى بالمال والثرى من نار فيها تردى؟ كلا، إنها لظى نزاعة للشوى، تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى، وهذا هو الجزاء الأوفى. ألم يكفر بآيات الله واستبدل بها المال والولد؟ بلى، وهذا هو الطريق الذي أداه إلى هذا المضيق، وأنساه ذكر ربه وجعله يشرك به. ذلك أن من يسلك مسلكا هلوعا فلا بد أن يتبع المستكبرين والطغاة، وأن يستعين بهم على نيل العز والسلطان، ويتقوى بهم على البغي والعدوان وعلى حقوق الإنسان. فإذا بهم آلهة له فلا بد أن يخضع لهم ويطيع، ويبذل لهم نفسه ويبيع. وهذا هو المنزلق الخطير الذي ينزلق فيه كثير من الناس بسبب حب الشهوات. ولهذا يحذرهم الله من هذا المنزلق، وينبههم إلى العاقبة الخاسرة، فيقول: واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزة. كلا، سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. هذه هي النتيجة وهذه هي العاقبة. فلا ينفعهم من اتبعوهم من المستكبرين، ولا يغنون عنهم من العذاب شيئا، بل يكونون عليهم ضدا. ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله، فيقول: أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل؟ قالوا: سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء، ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا. هكذا يشهد المتبعون على التابعين. وهنا يقول الله للتابعين العابدين لغير الله من المخلوقين: فقد كذبوكم بما تقولون، فما تستطيعون صرفا ولا نصرا. ثم ها هو موقف آخر: ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا: مكانكم أنتم وشركاءكم، فزيلنا بينهم، وقال شركاؤهم: ما كنتم إيانا تعبدون، فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين. هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت، وردوا إلى الله مولاهم الحق، وضل عنهم ما كانوا يفترون. إنه موقف مخزي لهؤلاء الذين اتبعوا المستكبرين وعبدوا المترفين، ظنا منهم أنهم سيكونون لهم عزة، ولكنهم كانوا عليهم ضدا. وإنه لحال مهين لهؤلاء الذين يعبدون من دون الله. لقد غرهم الجهل والسلطان فأرداهم، ولقد أحبوا الترف فأتلفهم. ذلك أن المترفين دائما هم أول المكذبين وقادة الأمم إلى الكفر بآيات الله وبالمرسلين. ها هو الله يشهد بذلك فيقول: وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها: إنا بما أرسلتم به كافرون. ويشهد بذلك رسل الله: قال نوح ربي إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا، ومكروا مكرا كبارا. ولكن هيهات أن يدوم طرف وإسراف وأن يفيد المكر، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. وهكذا يحذرنا الله من عاقبة حب المال والولد والأعوان، فإنه يردي ويقود إلى الكفر بالله والشرك به، ويفتن الناس عن الله وعن آياته. لقد قال الله: إنما أموالكم وأولادكم فتنة. اللهم اجعلنا ممن عبدك وحدك مخلصا لك الدين. والسلام عليكم ورحمة الله.

0: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم. القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المهدي.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم القرآن منهاج حياة. في حديثنا عن رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، نريد أن ننظر إلى رسول الله كقائد، كرمز، كأسوة، كإداري، كسياسي، كقائد عسكري، كقائد اجتماعي، كقائد اقتصادي، كإنسان استطاع أن يغير في التاريخ ما لم يغيره أحد عبر الزمان وعبر التاريخ. نريد أن ننظر إلى رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله كما يريد الله أن ننظر إليه. إنسان عظيم حوى كل جوانب العظمة، العظمة في الخلق، العظمة في السياسة، العظمة في التدريب، العظمة في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، العظمة في تغيير نفسيات الناس، العظمة في كل جوانبها. نجد أن القرآن الكريم يصفه بالعظمة، وإنك لعلى خلق عظيم، بمعنى أنك الأعظم في الكرم، أنت الأعظم في التواضع، أنت الأعظم في الصدق، أنت الأعظم في الشجاعة، أنت الأعظم في العزة، أنت الأعظم في الكرم، في النخوة، في النجدة، في كل مكارم الأخلاق. كان رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله هو الأعظم. ولهذا وصلنا في حديثنا عن رسول الله إلى الهجرة النبوية، ونحن نريد أن ننظر إلى رسول الله هذه النظرة، أنه إنسان وضع الأسس لحياة الأمة الإسلامية وللبشرية كلها في كل جوانب الحياة. الرسول صلوات الله عليه وعلى آله بعد أن أذن الله له بالهجرة، ورأينا كيف نظم هجرته وهجرة المسلمين جميعا من قبله بطريقة سرية، بطريقة استطاع أن ينجو من كل مؤامرات ومكر قريش، ورغم شدة الطلب، شدة الحرص على أن يظفروا برسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، لم يستطيعوا أن يظفروا به، وبقي 3 أيام في غير ثور حتى خف الطلب، ثم خرج باتجاه المدينة ووصل إلى المدينة. ونجد أن رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله يعاني الآن إشكاليات كبيرة في قضية انتقاله من مجتمع يعرفه حق المعرفة إلى مجتمع لا يعرفه، إلى مجتمع أيضا يتكون من فئات متعددة. أصبحت المدينة الآن تتكون من المهاجرين من خارج المدينة، من مكة ومن غيرها، ومن فئات الأنصار الذين هم في المدينة. والأنصار ينقسمون إلى قسمين، أوس وخزرج، بينهم الكثير من الثأرات والحروب والعداوات من قبل أن يأتي النبي صلوات الله عليه وعلى آله. وحول المدينة توجد قبائل يهودية متآمرة متربصة، بل ومسيطرة، خاصة على الجوانب المالية، الجوانب الاقتصادية للمدينة. فالرسول صلوات الله عليه وعلى آله هنا يحتاج إلى حكمة، إلى بصيرة. هو مرتبط بالله، تلقى التعليمات من الله، ولكن أيضا لديه الحكمة ولديه الرؤية الكاملة، ويستغل كل الفرص ويتعايش مع كل الوضعيات، ويستطيع أن يربي الأمة في كل الوضعيات. الرسول صلوات الله عليه وعلى آله أول ما وصل إلى المدينة ركز على قضية أساسية. لو جئنا لننظر أن رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله انتقل بالمجتمع المسلم من الدعوة، انتقل بالرسالة الإلهية من الدعوة في مكة إلى تأسيس الدولة في المدينة. الهجرة ليست عبارة عن حدث عابر، بل عبارة عن انتقال من مرحلة الدعوة إلى مرحلة بناء الدولة، وأيضا من مرحلة البلاغ إلى مرحلة سيأذن الله فيها بالجهاد والمواجهة. المدينة المنورة ستتعرض لحصار من قبل قريش، لمؤامرات كبيرة، لمقاطعة، لتحريض، تأليب كبير من قبل اليهود ومن قبل القرشيين لقبائل العرب جميعا ضد المدينة، ضد رسول الله. سيتغلب الرسول صلوات الله عليه وعلى آله وبتأييد من الله على كل تلك المؤامرات. أول ما بدأ الرسول صلوات الله عليه وعلى آله فيه هو كيف يؤسس مجمع، يمكن أن نقول إذا صح التعبير مجمع إداري أو مؤسسة تدير الدولة الناشئة أو مجمع حكومي. فكان المسجد الذي بناه الرسول في أول ما وصل إلى المدينة هو المؤسسة التي ستحوي كل جوانب إدارة الدولة، هو المحكمة، وهو المعسكر، وهو قاعة المحاضرات، وهو المكان الذي تعقد فيه ألوية الجهاد في سبيل الله، وهو المكان الذي يجتمع فيه المسلمون ليشاورهم الرسول صلوات الله عليه وعلى آله في أمورهم، وهو المكان الذي يتلقى فيه الوحي الإلهي والبلاغ من رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله عندما تنزل الأوامر الإلهية والآيات الإلهية، وهو المكان الذي توصل فيه الإشكاليات إن حدثت. وهكذا نجد أن مسجد الرسول صلوات الله عليه وعلى آله كان مركز إداري للدولة الفتية الناشئة، وأول مركز إداري للدولة الإسلامية هو المسجد. واستطاع الرسول صلوات الله عليه وعلى آله أن يدير تلك الدولة التي بناها ووضع الأسس لها من المسجد، ولم يحتاج إلى أي مؤسسة أخرى أو إلى أي مكان آخر، لأنه يريد أن يفهم المسلمون أن الإسلام دين ودولة، وأن الدولة لا يمكن أن تنفك عن الدين، ولا يصح أن تنفك عن الدين، ولن تنجح الأمة إذا فصل دينها عن دولتها. فمن المسجد الذي يعتبر أهم مركز ديني للمسلمين تدار الدولة، وفي المسجد أيضا تبنى الروح الجماعية للأمة المسلمة الناشئة، لأن رسول الله يجمع المسلمين في المسجد ويصلي بهم صلاة الجماعة ويلقي عليهم الهدى الإلهي، فتتكون تلك الروح التي يبنيها الرسول صلوات الله عليه وعلى آله. ونجد أن الرسول صلوات الله عليه وعلى آله أيضا قام بدور إداري آخر لبناء الدولة وليكون أساس للدولة المسلمة الناشئة، هي وثيقة المدينة. عندما وصل الرسول صلوات الله عليه وعلى آله إلى المدينة عمل ما يسمى بوثيقة المدينة، وهذه الوثيقة عبارة عن وثيقة تعتبر أيضا أشبه ما يكون بأول دستور في الإسلام، وضعه الرسول صلوات الله عليه وعلى آله ليدير من خلاله شؤون المسلمين. من خلال تلك الوثيقة استطاع الرسول صلوات الله عليه وعلى آله أن يرسخ أشياء جديدة في المجتمع المسلم وفي الدولة الإسلامية الناشئة، غير ما كانت مترسخة لدى المجتمع العربي. فمثلا هذه الوثيقة استطاع الرسول صلوات الله عليه وعلى آله، وهي مكونة تقريبا من 47 بندا، أن يذكر فيها كل بطون يثرب المدينة ويدخل فيها الجميع ليوقعوا عليها ويصادقوا عليها، ويرسخ فيها عدد من الأشياء الهامة. مثلا في نص هذه الوثيقة في بدايتها: هذا كتاب من محمد النبي رسول الله بين المؤمنين والمسلمين من قريش وأهل يثرب ومن تبعهم فلحق بهم وجاهد معهم أنهم أمة واحدة من دون الناس. وهكذا تمضي الوثيقة لتتحدث عن أشياء كثيرة، لكن نجد هذا التركيز من الرسول صلوات الله عليه وعلى آله على أن المسلمين أمة، وهذه قضية مهمة جدا، لأن المسلمين كانوا على أساس التعارف بينهم على أساس قبيلة، فهذه قبيلة قريش وهذه قبيلة الأوس وهذه قبيلة الخزرج وهذه قبيلة وقبيلة. لكن الرسول جاء ليرسخ هذه القضية التي جاء بها القرآن: كنتم خير أمة، إنهم أمة واحدة من دون الناس، المهاجرون من قريش على ربعتهم يتعاقلون بينهم وهم يفدون عانيهم بالمعروف والقسط بين المؤمنين. وهكذا يرسخ الرسول صلوات الله عليه وعلى آله أن الناس أمة. فمن هنا ذوب الرسول صلوات الله عليه وعلى آله الفوارق ما بين القبائل العربية يجتمعوا جميعا تحت مظلة أمة سماها الله سبحانه وتعالى، لأن النزعة القبلية إن غلبت على الروابط الإسلامية والقرآنية ستؤثر بشكل خطير جدا على هذه الدولة الناشئة. إذن يجب أن تذوب كل الفوارق وتنصهر كل الاختلافات تحت مسمى أمة، ليصبح الناس جميعا تحت هذا المسمى كما يريد الله سبحانه وتعالى. ونجد هكذا مثلا في الدساتير، دساتير الدول الحديثة التي توضع، أنهم يحددون مبادئ معينة. الرسول هنا حدد مبادئ مهمة سنتحدث إن شاء الله عنها في الحلقات القادمة. على رأس هذه القضية أن مفهوم الأمة يضم المسلمين جميعا، المهاجرين والأنصار ومن لحق بهم وجاهد معهم، أنهم جميعا أمة واحدة من دون الناس. وهذا كما كنا عبارة عن شيء جديد في الجزيرة العربية، لأن الناس تعرفوا على شعار القبلية ومصطلح القبيلة، فجاء القرآن ليمحي تلك الفوارق ويصهر الناس في بوتقة واحدة، وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
0: القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المهدي.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسبحوه بكرة وأصيلاً.

0: هنا صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام. مستمعين الأكارم، نرفع لحضراتكم الآن من الرحاب الطاهرة بالجامع الكبير بصنعاء أذان صلاة المغرب بحسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.
1: الله أكبر، أشهد أن لا

حي على خير العمل. حي على خير العمل. الله أكبر. الله

حقا وصدقا وعدلا ويقينا أنه لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف الأعلى والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه اللهم مقام محمود، وأعطيه الحوض المورود الذي وعدته يا أرحم الراحمين، واسقنا اللهم شربة هنيئة لا نضمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. إخوة الإيمان في كل مكان، رفعنا لحضراتكم من الرحاب الطاهرة بالجامع الكبير بصنعاء أذان صلاة المغرب بحسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها. هنا صنعاء، إذاعة الجمهورية اليمنية، البرنامج العام. مستمعين الأكارم، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آيات الله البينات.

شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له

الآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم

ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبداً

ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضرب

أولئكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله

الساعة الآن تمام 7 في استديوهات إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، البرنامج العام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: نحييكم سامعين الكرام ونقرأ لحضراتكم نشرتنا المحلية لهذا المساء نستهلها بسم الله الرحمن الرحيم. وجه النائب العام القاضي عبد السلام الحوثي اليوم بالإفراج عن 426 سجينا من الإصلاحيات المركزية بمحافظة صعدة بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف. وخلال لقائه رئيسي محكمة استئناف صعدة القاضي سليمان الشميري والنيابة العامة القاضي إبراهيم جاحز ورئيس فرع هيئة رفع المظالم القاضي عبدالله الغالبي ومندوب قائد الثورة ورئيس المجلس السياسي في لجنة معالجة قضايا السجون الشيخ علي قرشة ونائب مدير أمن المحافظة العقيد صادق فالحان، أكد النائب العام أن هذه الخطوة تأتي تنفيذا لتوجيهات قائد الثورة ورئيس المجلس السياسي الأعلى بهذه المناسبة العظيمة. واستمع النائب العام من القاضي جاحز إلى شرح حول الإجراءات المتخذة منذ بدء النزول الميداني للسجون قبل 10 أيام والتي شملت متابعة ملفات السجناء ومقابلتهم ومطابقة أوضاعهم القانونية وأسفرت عن الإفراج عن هذا العدد إضافة إلى قرارات ترحيل 229 سجينا من الجنسيات الأجنبية. وخلال الزيارة ومعه مدير مكتب النائب العام القاضي محمد الحرب في وعدد من وكلاء النيابة والقيادات الأمنية تم الاستماع إلى السجناء حول قضاياهم وفترات العقوبة التي قضوها والتأكد من سلامة الإجراءات القانونية فضلا عن شهادة إدارة الإصلاحية والاحتياطي بحسن سيرة وسلوك السجناء خلال فترة الحبس. وشدد النائب العام على رؤساء ووكلاء وأعضاء النيابات الاستمرار في أداء مهامهم وتسريع التصرف في القضايا خاصة التي على ذمتها سجناء والتأكد من استيفاء الشروط القانونية للإفراج عن المستحقين بما يضمن تحقيق العدالة وصون الحقوق. وأوضح أن منح العفو بذكرى المولد النبوي الشريف يعكس قيم التسامح والرحمة التي جاء بها الرسول الأعظم ويجسد حرص القيادة الثورية والسياسية على تعزيز الروابط الاجتماعية وإعادة دمج السجناء في المجتمع. ودعا النائب العام السجناء المفرج عنهم إلى الاستفادة من فرصة العفو من في الالتزام بالقانون والمشاركة الفاعلة في خدمة قضايا الوطن، معتبرا المناسبة محطة للتوبة والعودة إلى الطريق الصحيح وتجسيدا لقيم المسؤولية والانضباط بما يعزز الثقة في دور العدالة ويحقق المصلحة العامة. في السياق نفذت اللجنة المشتركة من الرئاسة والنيابة العامة نزولا ميدانيا إلى حجز النيابتي شمال الأمانة وبني الحارث للإفراج عن من أمكن من السجناء بمناسبة قدوم ذكرى المولد النبوي الشريف. وخلال الزيارة التي ضمت مدير عام شؤون السجون والسجناء بالرئاسة جهاد غثاية ووكيلي نيابتي شمال الأمانة القاضي محمد الشرفي وبني الحارث القاضي هيثم السنيدار وعضوي اللجنة أكرم الحبابي وعبد الله الوظاف إلى جانب ممثل لجنة السجون محمد عشيش جرى مقابلة السجناء والاستماع إلى شكاواهم. وأقرت النيابة الإفراج عن عدد منهم وفقا للضوابط القانونية. وأكدت اللجنة أن هذه الخطوة تأتي في إطار اهتمام القيادة الثورية والسياسية بأوضاع السجناء ومراجعة ملفاتهم والإفراج عن المستحقين بما يضمن تحقيق العدالة وبما يعكس قيم التسامح والرحمة التي تحملها المناسبة الدينية العظيمة. ودعت المفرج عنهم إلى الاستفادة من الفرصة في الالتزام بأحكام القانون والاندماج الإيجابي في المجتمع والمشاركة في خدمة البلاد وبناء الوطن وبما يعزز الثقة بالعدالة ويكرس روح المسؤولية والانضباط. نظمت وحدة تمويل المشاريع والمبادرات الزراعية والسمكية وقطاع التعليم الفني في أمانة العاصمة اليوم فعالية خطابية بذكرى المولد النبوي الشريف على صاحبها وآله أفضل الصلاة وأتم التسليم. وفي الفعالية التي حضرها وزير التربية والتعليم والبحث العلمي حسن الصعدي نوها رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية بمحل أمانة العاصمة حمود النقيب بالتفاعل الكبير من مختلف شرائح المجتمع من أجل الاحتفاء بذكرى المولد النبوي، مشيرا إلى أن ذلك هو ما يميز الشعب اليمني عن غيره من سائر الشعوب. ولفت النقيب إلى أن العالم اليوم ينظر إلى اليمن بإكبار وإعزاز، لأن اليمنيين يحتفون برسولهم بشكل لا أحد يضاهيهم فيه على مستوى العالم، مشددا على ضرورة التأسي والاقتداء بالرسول الأعظم وسيرته العظيمة في كل المجالات. وفي الفعالية التي حضرها رئيس لجنة التخطيط بمحل أمانة العاصمة وعدد من وكلاء الأمانة، أكد مدير وحدة تمويل المشاريع والمبادرات الزراعية عبد الله شرف أهمية الاحتفاء بذكرى مولد خاتم الأنبياء الذي جاء هاديا وبشيرا ليخرج البشرية من الظلمات إلى النور. أحيت وزارة الإعلام والمؤسسات أو الجهات التابعة لها اليوم ذكرى المولد النبوي الشريف على صاحبها وآله أفضل الصلاة وأزكى التسليم للعام 1448 هجرية بفعالية احتفالية. وفي الفعالية التي حضرها نائب وزير الإعلام الدكتور عمر البخيتي ومستشار الوزارة حسين مقبل، أوضح وكيل الوزارة لقطاع السياسات والمحتوى الدكتور أحمد الشامي أن أحياء ذكرى المولد النبوي محطة إيمانية لترسيخ السيرة النبوية العطرة للنبي الخاتم صلى الله عليه وعلى آله وسلم في وجدان أبناء الأمة. وأضاف أن الإساءات المتكررة بحق النبي الخاتم تأتي في إطار جس نبض الأمة، هل ما تزال حية أو ميتة لا يهمها شيء، هل ما تزال حية أم أمة بلا كرامة ولا عزة ولا أخلاق ولا قيم. ومن المؤلم أنه عندما يتم الإساءة للنبي عليه الصلاة والسلام نجد التفاعل الباهت من قبل أبناء الأمة، والتي تعد جريمة خطيرة وتتعامل ببرود غير طبيعي. وعبر الدكتور الشامي عن الأسف في أن الأمة لم تعد تعي وتدرك أهمية قيمة علاقتها بالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، مؤكدا أن مناسبة المولد النبوي تعالج مثل هذه الظواهر السلبية التي تنتشر في أوساط الأمة. بدوره أشار وكيل الوزارة لقطاع العلاقات والإعلام الخارجي محمد منصور إلى أن احتفاء اليمنيين بهذه المناسبة الدينية وتدفق الملايين للساحات لإحياء ذكرى ميلادها الشريف يكرس الثقافة والهوية اليمنية المتجذرة عبر التاريخ. وأكد أن العدو السعودي يريد يمنا خانعا وخاضعا، وهذا لن يكون لأن زمن الوصاية والهيمنة ولت وانتهت إلى غير رجعة بفضل صمود وثبات الشعب اليمني بقيادته الحكيمة ممثلة بالسيد عبد الملك بدر الدين الحوثي والقيادة السياسية. ولفت الوكيل منصور إلى تفرد اليمن وتميزه عن شعوب الأرض بالاحتفاء بذكرى ميلاد النبي الخاتم عليه الصلاة والسلام، مؤكدا أن معادلة التمسك بكتاب الله الكريم والتوكل على الله ومحبة رسول الله أثمرت نصرا وعزا وكرامة وصمودا في وجه العدو السعودي الأمريكي على مدى 12 عاما. وبيّن أن الشعب اليمني سجل حضوره وموقفه المشرف بنصرة قضايا الأمة وإسناد غزة ودعم القضية الفلسطينية، لافتا إلى أن النظام السعودي يدعم أمريكا وإسرائيل. سكب آلاف الأطنان من الأسلحة والذخائر على رؤوس اليمنيين في 10 سنوات. وجدد وكيل وزارة الإعلام التأكيد بأن الشعب اليمني قرر بصورة نهائية سحب الملف اليمني من إدراج النظام السعودي، ولم يعد الملف الذي ظل لعقود من الزمن بيده يتحكم بمصيره وقراراته ونهب ذرواته وخيراته، مثمنا المواقف المشرفة للقيادة الثورية والسياسية وللشعب اليمني وصموده في وجه العدو السعودي الأمريكي الإسرائيلي. ناقش اجتماع ضم نائبي وزيري الإدارة والتنمية المحلية والريفية ناصر المحضار والكهرباء والطاقة والمياه عادل بادر ومحافظ المحويت حنين قطينة اجتياحات السلطات المحلية، بل احتياجات السلطات المحلية من مشاريع الكهرباء والمياه وأكد المجتمعون أهمية مضاعفة الجهود من قبل الجهات المعنية على المستويين المركزي والمحلي لتوفير احتياجات السلطات المحلية في المحافظات والمديريات من مشاريع الكهرباء والمياه واستئناف العمل بالمشاريع المتعثرة بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتلبية احتياجاتهم الأساسية. وشددوا على ضرورة تفعيل المبادرات المجتمعية في تنفيذ مشاريع الكهرباء والمياه بالتعاون والتنسيق مع الجهات المركزية والسلطات المحلية، وبما يعزز الشراكة المجتمعية في دعم التنمية وتحسين الخدمات. وجرى التطرق إلى الاحتياجات والأولويات الخدمية في محافظة المحويت والمشاريع المتعثرة في قطاعي الكهرباء والمياه وسبل معالجة الصعوبات التي تحول دون استكمالها. أحيت وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار اليوم ذكرى المولد النبوي الشريف بفعاليات خطابية. وفي الفعالية أكد القائم بأعمال وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار سالم البشيري أهمية إحياء ذكرى المولد النبوي الشريف لما تمثله من محطة إيمانية جامعة لاستحضار سيرته العطرة وأخلاقه العظيمة والتذكير بفضل رسول الله ورسالته التي أخرجت الناس من الظلمات إلى النور. وأفاد بأن احتفالات المولد الشريف هذا العام تأتي وشعبنا يخوض معركة كسر الحصار ومواجهة المؤامرات السعودية والأمريكية العدائية ضد أبناء اليمن. ودعا القائم بأعمال وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار التجارة والقطاع الخاص إلى اقتناء أثر الرسول الكريم في مهنة التجارة والتي كانت تطبيقا عمليا للأخلاق الإسلامية ولبنة أساسية في بناء المنظومة الاقتصادية للدولة الإسلامية. ولفت إلى أن وزارة الاقتصاد والصناعة ستفتح أبوابها من يوم السبت المقبل وحتى يوم 11 من ربيع الأول لاستقبال التجار والقطاع الخاص وكل أصحاب الأعمال في أيام مفتوحة لحل الإشكاليات التي تواجههم وتذيل الصعوبات أمام أنشطتهم، وذلك ضمن عدد من الأنشطة التي تقيمها الوزارة بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف. نظم مكتب الاقتصاد والصناعة ومؤسسة الكهرباء والمكتب القانوني للدولة بمحافظة البيضاء اليوم فعالية خطابية بذكرى المولد النبوي الشريف على صاحبها وأفضل الصلاة وأتم التسليم. وخلال الفعالية أشار محافظ البيضاء عبدالله إدريس إلى المعاني السامية لإحياء ذكرى المولد النبوي باعتباره أعظم محطة إيمانية تربوية يتزود منها اليمنيون بمعاني الصمود والإيثار والثبات على مبادئ الرسول الأكرم والانتصار للحق ومواجهة الظلم والباطل. ونظمت السلطات المحلية والتعبئة في مديرية مسورة بمحافظة البيضاء اليوم مسيرا ومناورة وتطبيقا قتاليا لخريجي دورات طوفان الأقصى دفعة الرسول الأعظم. وجسد المشاركون في المسير الذي تقدمه مدير مديرية مسورة عبد القادر الرصاص وقيادات عسكرية أمنية مستوى الانضباط واللياقة والمهارة التي اكتسبوها. وجدد الخريجون التفويض المطلق للسيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي في اتخاذ كل الخيارات لإنهاء العدوان وكسر الحصار واستعادة حقوق الشعب اليمني. نظمت جامعة إب اليوم ندوة ثقافية بعنوان الاحتفال بالمولد النبوي الشريف إحياء للروح الجهادية في مواجهة مشاريع الكفر والنفاق. وفي الندوة أكد رئيس جامعة إب الدكتور نصر الحجيلي أن ذكرى المولد النبوي مناسبة لاستحضار القيم والمبادئ التي حملها الرسول الأكرم صلى الله عليه وعلى آله وسلم وتجسيدها في الواقع العملي بما يسهم في بناء شخصية واعية ومحصنة بالقيم الدينية والأخلاق. وأشار إلى أن الجامعة تحرص من خلال برامجها الثقافية والتوعوية على ترسيخ الوعي لدى الطلبة وتعزيز ارتباطهم بسيرة النبي الكريم بما ينعكس إيجابا على سلوكهم ودورهم في خدمة المجتمع، مؤكدا أهمية استثمار هذه المناسبة في تعزيز القيم الإيمانية والأخلاقية الوطنية. كما نظمت مكاتب الشؤون الاجتماعية والعمل وفرعاء الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري والمؤسسة العامة للمسالخ وأسواق اللحوم بمحافظة إب اليوم فعالية خطابية بذكرى المولد النبوي الشريف للعام 1448 هجرية. وفي الفعالية أشار أمين عام محل المحافظة أمين الورافي إلى أهمية إحياء ذكرى المولد النبوي لاستلهام الدروس والقيم من السيرة العطرة للنبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وترسيخ مبادئ الأخلاق والتكافل والتراحم في المجتمع. كما نظمت مكاتب الاتصالات والخدمة المدنية والبريد وقطاع النقل البري في محافظة ريما اليوم فعالية خطابية بذكرى المولد النبوي الشريف. وفي الفعالية أكد أمين عام المجلس المحلي بالمحافظة حسن العمري أهمية إحياء ذكرى المولد النبوي الشريف لاستحضار سيرة النبوية العطرة للرسول الكريم والتأسي بأخلاقه ومبادئه وقيمه العظيمة التي جسدت الرحمة للعالمين. وأشار إلى تميز أهل اليمن في إحياء هذه المناسبة الدينية والتفاعل الكبير في كل عام ابتهاجا وحبا وتعظيما ونصرة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وحث العمري على الاستمرار في إقامة الفعاليات والأنشطة الرسمية والشعبية في جميع مناطق وعزل وقرى المديريات استعدادا ليوم الاحتفال بالفعالية الكبرى في 12 من ربيع الأول. نظمت التعبئة العامة بمديرية همدان محافظة صنعاء اليوم مسيرا رجلا ووقفة مسلحة تأكيدا على الجهوزية الكاملة ومواكبة المستجدات تحت شعار مسير التصعيد بالتصعيد وتجديدا للثبات. وجدد بيان صادر عن الوقفة التفويض للقيادة الثورية في اتخاذ القرارات المناسبة لكسر الحصار وحماية السيادة الوطنية ومباركة لعمليات القوات المسلحة في فرض معادلة الحصار البحري، وأكد أن أي تصعيد سيقابل بخطوات رادعة منوها بالعمليات العسكرية ضد مواقع ومنشآت حيوية في العمق السعودي واستهداف السفن المخالفة لقرار حظر الملاحة البحرية. سيارة الهيئة النسائية الثقافية العامة اليوم قافلة وأعد لهم للمقدمة من جميع المحافظات دعما وإسنادا للقوات المسلحة اليمنية الباسلة بالتزامن مع ذكرى المولد النبوي الشريف للعام 1448 هجرية. تضمنت القافلة دعما ماليا وعينيا ومصوغات من الذهب والمجوهرات والفضة إلى جانب العديد من الاحتياجات والذخائر، وبلغت قيمتها ما يقارب 60 مليون ريال. وأوضح بيان القافلة الذي تلته المنسقة الميدانية في الهيئة خلود المطاع إلى أن القافلة تعد السادسة التي تخرجها الهيئة النسائية الثقافية العامة في جميع المحافظات منذ بدء عملية طوفان الأقصى. وأشار إلى أن القافلة تأتي تجسيدا لعظمة الذكرى الشريفة واقتداء بجود الرسول الأعظم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وتعكس صدق التولي وبذلا يعزز الصمود ووفاء يقترن فيه الإحسان بالجهاد في سبيل الله. عقد بمحافظة المحويت اليوم لقاء موسعا لعلماء وخطباء ومرشدي المحافظة استنكارا ورفضا للإساءات المتكررة للمصحف الشريف وأحياء لذكرى المولد النبوي الشريف. وفي اللقاء الذي حضره وكيل المحافظة حسين عركاض ونائب مسؤول التعبئة بالمحافظة عامر اللقهومي، أكد مسؤول وحدة العلماء بالمحافظة موسى شرف الدين أهمية اطلاع العلماء والخطباء والمرشدين بدورهم في توعية المجتمع بمخاطر استهداف المقدسات الإسلامية وأهمية تعزيز الارتباط بالقرآن الكريم والسيرة النبوية وترسيخ قيم الوحدة والثبات والصمود في مواجهة التحديات. وأشار إلى أن أحياء ذكرى المولد النبوي الشريف يمثل محطة إيمانية توعوية لاستلهام الدروس من سيرة الرسول الأعظم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وتجسيدا لقيم الرحمة والتكافل والعزة والتمسك بالحق، وتعزيزا للوعي بمسؤولية الأمة تجاه قضاياها ومقدساتها. نظم فرع المؤسسة العامة للاتصالات بأمانة العاصمة اليوم بصنعاء فعاليات خطابية احتفاء بقدوم المولد الشريف على صاحبه وآله أفضل الصلاة وأتم التسليم. وفي الفعالية التي حضرها مدير عام فرع المؤسسة المهندس عبدالله عقلان، أكد نائب مدير عام الفرع محمد المطري أهمية الاحتفاء بمناسبة المولد النبوي الشريف التي يعد موعدا للبشرية كلها منذ خلق الله آدم وحتى قيام الساعة، واعتبر أن الاحتفاء بذكرى المولد النبوي انتصارا لقيم الدين الإسلامي الحنيف وأحياء لإخلاق الرسول الكريم واستلهاما للدروس والعبر من حياة الرسول العطرة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فيما أشار الناشط الثقافي محمد أبو طالب إلى أن ذكرى المولد النبوي توحد القلوب وتقوي شكيمة المسلمين على أعدائهم في زمن تشتت فيه الأمة. نظم مكتبا الزكاة والشباب والرياضة بمديرية المراوعة في محافظة الحديدة أمسية خطابية إحياء لذكرى المولد النبوي الشريف. وفي الأمسية أكد مدير المديرية عبدالله المروني أن إحياء ذكرى المولد النبوي يجسد ارتباط أبناء اليمن برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وتمسكهم بالقيم والمبادئ التي حملتها الرسالة المحمدية، مستعرضا مواقف اليمنيين في نصرة الرسول الكريم منذ فجر الإسلام. من جانبه أوضح مسؤول التعبئة بالمديرية حمادي مطوان أن ذكرى المولد النبوي محطة إيمانية لاستحضار سيرة الرسول المصطفى والاقتداء بأخلاقه ومبادئه وتعزيز الوعي بأهمية التمسك بالنهج المحمدي في مواجهة التحديات التي تواجه الأمة. نظم أبناء عزلة ظوران بمديرية الحشا في محافظة الضالع فعالية خطابية بذكرى المولد النبوي الشريف على صاحبها وآله أفضل الصلاة وأزكى التسليم. وأشارت كلمات الفعالية التي حضرها نائب مسؤول التعبئة بالمحافظة ماجد الشرفي ومسؤول التعبئة بالمديرية عبد الباسط وجيه الدين ومدير فرع هيئة كهرباء الريف عبد الجبار النجار إلى أهمية الاحتفاء بذكرى المولد النبوي لإحياء القيم والمبادئ التي جاء بها الرسول الأعظم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأكدت أهمية استلهام الدروس والعبر من المناسبة لترسيخ الهوية الإيمانية والأخلاق المحمدية التي يسعى الأعداء إلى تجريد الأمة الإسلامية منها. ختاما، بدأت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية اليوم صرف معاشات شهر أغسطس الجاري 2026 لمستفيدي التقاعد والعجز والوفاة في القطاعين الخاص والمختلط في العاصمة صنعاء وبقية المحافظات. وأوضحت المؤسسة في بيان صادر عنها تلقته وكالة الأنباء اليمنية سبا أن عملية الصرف تتم عبر كاك بنك وفروعه ومكاتبه في مختلف المحافظات، مؤكدة حرصها على صرف المعاشات شهريا بشكل منتظم وخلال الفترة التي تسبق المواعيد القانونية للصرف. وأشارت إلى أن صرف المعاشات ومختلف المنافع التأمينية بشكل منتظم ودون أي تأخير يأتي في إطار حرصها المستمر على توفير حياة كريمة لأسر المؤمن عليهم، وتجسيدا لدورها الاجتماعي والتكافلي في إعانتهم على تلبية متطلبات المعيشة بصورة مستقرة. وذكرت المؤسسة أن هذا الإجراء يأتي أيضا في سياق الجهود المتواصلة التي تبذلها لتعزيز منظومة الأمان الاجتماعي وتأكيد التزامها بصرف المعاشات في مواعيدها رغم الظروف الصعبة التي يمر بها الوطن، بما يرسخ مبدأ العدالة والرعاية المتواصلة لأسر المؤمن عليهم. هكذا سمعنا الأفاضل، قرأنا على مسامعكم نشرتنا المحلية من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وقفة إعلانية.
2: بالإحسان نبلسم الجراح، وبمزيد من تقديم خدمات الرعاية الصحية نتطلع لمجتمع أكثر إشراقا في المستشفى العربي الدولي. نضع بين أيديكم عروضنا التخفيضية، خصم 30% من عمليات مناظير العظام، ولضمان جودة خدماتنا الطبية تجرى كافة عمليات مناظير العظام تحت إشراف نخبة من أطبائنا ذوي الخبرات والكفاءة العالية. الدكتور محمد عبد قيران أخصائي مناظير العظام جامعة كيروف روسيا. يبدأ العرض من الأول من أغسطس حتى 15 من أغسطس 2026. المستشفى العربي الدولي، صنعاء 60 شمالي، شرق جولة عمران. جوال 775-59-59-59 أو 01-59-59-59. المستشفى العربي الدولي، لأنك تستحق الرعاية الكاملة.
3: إن امتناعك عن أداء الزكاة قد يعرضك للعقوبات القانونية، وقبل ذلك لسخط الله عليك ولعذابه يوم القيامة، فلا تخسر دنياك وآخرتك. الهيئة العامة للزكاة.
4: أخي السائق، حاول استخدام نظام التكييف بشكل معتدل، تجنب تشغيله بأقصى قوة عندما لا يكون ذلك ضروريا، لأن تشغيل التكييف يستهلك الكثير من الوقود. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
5: كل مساحة عامة نظيفة تعني مجتمعا أكثر وعيا وصحة واستقرار. الشارع، الحديقة، الطريق، كلها أمانة مشتركة بيننا، فتصرف مسؤول اليوم منك يخفف عبئا بيئيا عنك الغد. سلوكك اليوم يضمن صحة الغد. مع تحيات مركز التوعية البيئية بأمانة العاصمة صنعاء.
6: الآن سرعة أعلى بنفس السعر مع سوبر ماكس بي دي اس ال من الاتصالات اليمنية. انترنت أسرع في الرفع والتنزيل، وثبات أعلى في الخدمة، واتصال مجاني داخل الشبكة. اشترك الآن واحصل على 40 جيجا بايت مجانا. سارع بزيارة أقرب مكتب للمبيعات أو اتصل بخدمة العملاء على الرقم المجاني 8-6. الاتصالات اليمنية، ليمن متصل.
7: يا كامل الحسن والأوصاف، يا سيد الخط، يا ميمون، في مولدك هيئة الأوقاف.
8: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس، وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
7: الحسن والأوصاف، يا سيد الخط، يا ميمون، في مولدك هيئة الأوصاف.
8: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: لذلك خصصنا لكم هذه المساحة الزراعية عبر البرنامج العام في إذاعة صنعاء.
1: أمثال زخم ورد.
0: الإدارة العامة للإرشاد والإعلام الزراعي تقدم لكم البرنامج التوعوي الزراعة والحياة.
2: لأن البداية من الأرض للحكاية، فمع الزراعة تستمر الحياة. أهلا وسهلا بكم أعزائنا المستمعين في حلقة جديدة من برنامجكم الإرشادي الزراعة والحياة.

0: نرحب بكم مجددا عبر إذاعتنا، ويسعدنا أن نرافقكم في هذه الجولة التي نفتح فيها ملفا اقتصاديا وبيئيا غاية في الأهمية، ملفا يرتبط بثروة متجددة في كل بيت وقرية لكنها وللأسف تهدر في كثير من الأحيان. حديثنا اليوم عن جلود وصوف المواشي، كيف يمكن لهذه الخامات التي تلقى في النفايات أن تتحول إلى صناعات نستخدمها في حياتنا اليومية وفرص عمل للشباب اليمني وعملة صعبة تدعم اقتصادنا الوطني. ابقوا معنا، ففي الحلقة الكثير سأنقله لكم أنا إعدادا وتقديما رشا محمد سعيد. بسم الله نفتتح الحلقة. سامعين الكرام، مزارعين الأفاضل، نبدأ من المفهوم الأساسي. عندما نتحدث عن جلود وصوف المواشي، نحن نتحدث عن مخرجات ثانوية لقطاع الثروة الحيوانية. كيف يقيم الاقتصاد هذا المورد؟ وما حجم الخسارة الناتجة عن إهماله؟ ففي الحقيقة الجلود والصوف ليست مجرد مخلفات ذبح، بل هي مواد خام لصناعات تحويلية استراتيجية. إذا نظرنا للجلد، فهو المادة الأساسية لصناعة الأحذية، الحقائب، الملابس الجلدية والأثاث. أما الصوف فهو ركيزة لصناعات الغزل، السجاد والخيام والأنسجة التراثية التي يشتهر بها اليمن، مثل القدم، الوزرة والفراء وغيرها. عندما نذبح آلاف الرؤوس من الأبقار والأغنام والجمال سنويا، خاصة في مواسم الأعياد والمناسبات الفرائحية وحتى مناسبات الأحزان، فإننا أمام ثروة تقدر بمليارات الريالات. ولذلك سألنا المهندس عبد العزيز الجنيد، مسؤول الإنتاج الحيواني في وزارة الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية، لنتعرف أكثر حول هذا الموضوع.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أطيب المرسلين وآله وصحبه أجمعين. الثروة الحيوانية في الجمهورية اليمنية تعتبر أهم راتب للاقتصاد الوطني، وتمثل ما نسبته 19% من إجمالي الناتج المحلي اليمني. الثروة الحيوانية لها مخرجات كثيرة، وهي إحدى النعم الكبيرة التي أنعم الله بها علينا، والتي يجب علينا أن نستغلها الاستغلال الأمثل وأن نهتم بها الاهتمام والحماية الأكبر والأشمل. وهي قيم مضافة وأساسية في الثروة الحيوانية، وهي الجلود والصوف. الجلود والصوف تمثل إحدى أهم القيم المهدرة في ثروتنا الحيوانية في الفترة الأخيرة، بسبب منافسة المنتج الخارجي وضعف منشآت تصنيع الجلود المحلية، حيث تحولت المنشآت التي كانت تقوم تصنيع الجلود إلى منشآت تجميع الجلود وتصديرها إلى الخارج. أصبح المادة الخام من الجلود تشتغل خارجيا وتعود إلينا بأسعار مضاعفة. على سبيل المثال، الحزام الذي يلبس على البنطلون بيمثل قيمته اليوم أكثر من قيمة الجلد. يباع الجلد ب1500 ريال، بينما يباع الحزام الواحد ب5000 ريال من الجلد الطبيعي وأكثر من ذلك. هذا فقط مثال. المعادلة الغير موزونة إلى الآن هي معادلة استيراد وتصدير الجلود، تصدير الجلود المحلية واستيراد الجلود الخارجية. بلغ إجمالي فاتورة استيراد الجلود الصناعية والطبيعية ما يزيد عن 29 مليار ريال، ما يعادل 52 مليون دولار، بينما فاتورة تصدير الجلود المحلية الطبيعية لم تتجاوز 5 مليار و500 مليون ريال يمني. فارق كبير جدا في المعادلة. طبعا ننتج نحن ما يقارب أكثر من 50,000 طن سنويا، معظمها يتم تجميعها في المدن الرئيسية وتصديرها إلى الخارج. حلو المعضلة، أصبحت نصدر الخام ثم نشتري جاهز بأسعار مضاعفة. ما هو السبب في ذلك؟ السبب في ذلك أنه المنشآت التي بتواجد حاليا، المنشآت الكبيرة اللي كانت تصنع الجلود المحلية تنتجها للأسواق المحلية، لقت منافسة قوية من المنتجات الجلدية المستوردة. لم يحدث حماية للصناعات المحلية في مجال الجلود المحلية. لم يحدث في السابق، لم يكن هناك أي حماية للمنتج المحلي، مثله مثل بقية المنتجات. هذا جانب. جانب آخر، عملية تصنيع الجلود تمر بمراحل معقدة، وفي الصناعات الكبيرة أو المنشآت الكبيرة تحتاج إلى كمية مياه عالية وتحدث أثر بيئي كبير، مما أضطر هذه المنشآت أن تنقل منشآتها إلى ساحل البحر. الغرض الرئيسي من ذلك كان هو تخفيف الأثر البيئي والحد من الخسائر في موضوع استهلاك المياه.

0: إن تحريك هذه الثروة يحتاج إلى تنظيم وإرادة مؤسسية، والدولة والجهات ذات العلاقة مثل وزارة الزراعة ووزارة الصناعة والتجارة والمجالس المحلية تنبهت في الآونة الأخيرة لأهمية هذا الملف، وهناك تحركات جادة تتركز في عدة مسارات كتطوير وإعادة تفعيل المسالخ المركزية ومنع الذبح العشوائي في الشوارع والمحلات الصغيرة، وتوجيه الذبح نحو مسالخ نموذجية تمتلك كوادر مدربة على السلخ الآلي أو اليدوي الاحترافي الذي يحافظ على سلامة الجلد من التمزق، ومع دعم وتشجيع إنشاء المدابغ الوطنية وتوفير التسهيلات والمحفزات للمستثمرين لتأسيس مدابغ حديثة تستوعب كمية الجلود المتوفرة مع مراعاة الشروط البيئية لتصريف المياه العادمة. وآخرها كانت مبادرة وحملات التجميع النوعية الموسمية خاصة في مواسم عيد الأضحى المبارك، حيث انطلقت المؤسسات المعنية بالتنسيق مع الجمعيات والمبادرات الشبابية لنشر نقاط تجميع الجلود وتوفير الملح والتخزين الأول السليم لنقلها إلى المدابغ بدلاً من تلفها. فكيف كانت المبادرة وكيف تمت؟
1: دشنت في عيد الأضحى الماضي حملة لتجميع الجلود، وتم تجميع مع عدد كبير جدا ما تقريبا يتجاوز 180 طن من الجلود المحلية في القرى والمديريات المختلفة. المبادرة أو الحملة التي شنت هذه الغرض كان الرئيسي منها هو نشر الوعي في الأساس بأهمية الجلود، إعادة الاعتبار لهذه الصناعة الوطنية الهامة، الاستغلال أمثل لمواردنا المحلية على أساس مستقبلا نستطيع استغلالها بشكل أفضل، ونحد من الاستيراد الجلد الصناعي أو الطبيعي المستورد الخارجي تدريجيا، بحيث يتم الانتقال إلى التصنيع أو الاستغلال الكامل لمنتجاتنا المحلية. تخفيض فاتورة السيرة في هذا الجانب هو قرار اتخذ. حاليا نعمل على إيجاد البنية التحتية من خلال إيجاد مشاريع التمكين والتوعية في هذا الجانب والتدريب في هذا الجانب لوحدات إنتاج محلية مبسطة تقليدية تعتمد على مواد خام محلية. معروف المواد الخام المحلية كانت تمثل بعض الأشجار وبعض المواد المحلية التي تستخدم في دباغة الجلود. الآن يتم تدريب بعض المقدمين لهذه المهنة أو للحصول على قروض تمكين في هذا المجال، بحيث نعيد إحياء هذا التراث بشكل تدريجي. نشجع الاستثمار في هذا الجانب وندعو المستثمرين إلى الاستثمار الحقيقي والفعال في هذا الجانب. مادة خامة موجودة، بدل ما نصدرها كمواد خام نستغلها محليا، والدولة مستعدة لحماية المنتج المحلي طالما وأن هناك من سيقوم بإنتاج الجلد الطبيعي المحلي.
0: ندرك سامعين الكرام، صراحة لا توجد مخلفات في الاقتصاد الحديث، بل يوجد موارد لم يحسن استخدامها بعد. فجلود وصوف مواشينا هي ثروة وطنية بأيدينا، بالوعي الفردي وبالتنظيم الحكومي وبالمبادرة الاستثمارية نستطيع أن نحول ما كنا نرميه بالأمس إلى مصدر دخل ومصدر فخر للمنتج المحلي اليمني غدا، وحتى لا نخسر الكثير بتصدير مواردنا ومن ثم استيرادها منهم.
1: من هنا نوجه رسالة للمواطن والمستهلك المحلي للحوم الحمراء بأهمية المادة الخام المحلية من المجلود المنتجة من ثروتنا المحلية بالحفاظ عليها، عدم رميها. أولا تبدأ العملية بعمليات الحصول على جلد نقي وجلد غير مقطع وغير تالف ويصلح للتصنيع. الرسالة الثانية تجميع الجلود وتكفيفها أمر ليس بذلك الأمر المعقد. الأمر الثالث الجمعيات التعاونية الزراعية تلعب في هذا الجانب دور كبير جدا، وتم توعية كثير من هذه الجمعيات بأهمية تجميع الجلود في المناطق الريفية. ننتقل بعدها بعد أن نحافظ على ريفنا وعلى المادة الخام أو مواردنا الخامة في الثروة الحيوانية من أريافنا، نتجه لاستغلالها الاستغلال الأمثل وتجميعها في المدن إلى داخل المسالخ المركزية اليوم هناك وحدات داخل الجمعيات الزراعية لها القدرة على التنسيق ما بين المستهلك والمربي ومناطق الذبح، وكذلك التنسيق مع المسالخ المركزية في تجميع هذه الجلود واستغلالها لاستغلال الأمثال.

0: كل الشكر والتقدير لضيفنا المهندس عبد العزيز الجنيد على هذا الطرح الثري، وفعلا نحن نضيع فرص عمل وسلاسل التوريد من السلخ والتمليح والتجفيف والدباغة إلى التصنيع النهائي، قادرة على تشغيل آلاف الشباب وكذلك نخلق عبئا بيئيا. تعفن الجلود في الشوارع والمكبات يسبب لوثا بيئيا وانتشارا للبكتيريا، لذلك هناك أدوار عظيمة لكل أسرة تنموية تجاه جلود المواشي. لكن تقية ورضية كان لهن حوار اليوم وتجربة حول تلوث من نوع آخر وتسوس يجب أن نقاومه ونقوم بمكافحته. رضية اسمعي أختي المرأة العاقلة والفاهمة، كلامها هادئ وموزون. وشوشة مالش واصل بتتقارحي على الجهال وزوجش هكذا، خفي أختي يا رضية مالش.
1: ما يختي ما تشتيني واصل وأنا بين الحاك، تعبت من الجهال والمدارس، ومهما حافظت عليهم بيأكلوا حلوية وجعالة، وأنا قد أنا تعب من النوم، إن قد أسنانهم تقولي منخل من السوس، تعبوني وتعبوا حالي، ما عديت نفعل لهم.
0: آه يا لطيف الرجاء، الطف بجهالنا، اشربي قهوة الصباح هذه هي الذي عتعدل مزاجش، وابعدي الجبال الذي بين حواجبش من الضباح.
1: آخ يا تقية، الجهل حقنا يختي جننوبي. أمس رجع عماد أمان من المدرسة وقد أسنانه بتتخزك ساعة الجدار من التسوس، ولد حك حمرة ملتهبة مثل الشطة. أقول له يا ولدي لا تكنش تأكل هول الحلويات، يقول لي أنا أنظف أسناني بالفرشة، إن أي فرشة قد أسنانك كلها مخزقة.
0: يا رضية اتمهلي على نفسك، الجهال اليوم بيمسكوا الفرشة دقيقة واحدة يلعبوا بالمعجون، والمعجون طعمه فراولة يلعبوا بس ويهربوا، لا نظفوا سنونهم ولا نفعوا لثتهم.
1: أمان النش صادقي يا أختي، بيأكل والمعجون أكل. طيب أمانة إيش كيف أفعل؟ لا لثتهم تسلم ولا التسوس هذا بيرحمهم.
0: الحل موجود وتحت يديش من زمان، وإحنا ننسيه واستبدلناه بالبلاستيك.
1: ما هو قصدش؟ قصدش خلطة الثوم والكركم. إننا نعرف أشياء تقية وعجايبش العجيبة هذا ذي كوتف الديلي، خبر من هنا ومن هنا.
0: ثوما يا أختي ثوما يا سامجة، بين أكلمش عن عود الأراك السواق.
1: الأراك؟ ما هو الأراك هذا؟ أولا السواك حتى شيء بحكي، هذا الذي بيمسك في المسجد. هي ما نبدأ لعماد حكي المسواك هذا يشل من عنا المدرسة، يضحكوا على أصحابه لو يشله.
0: يضحكوا ما يختي وللما يضحكوا علي، بالعكس عايحسدوه. اسمعي مني بس، هو للاستخدام في البيت فقط عود الأراك هذا، مش مجرد حطب صغير، هذا الصيدلية كاملة خلق الله.
1: صيدلية؟ إنها صيدلية في الشجر يختي، إنها كثرت الشغلات حق الشياتقية والأقاويل الذي ما بنت منهن فايدة. أش من صيدلية فهمين أي؟
0: أولا عود الأراك يختي أو ما نسميه عندنا السواك، فيه مواد مطهرة طبيعية بتقتل البكتيريا الذي بتسوس الأسنان، والأهم من هذا كله تعرفي لثة حمودي الذي تشتكي منها وتنزف، عتتعافى من عود الأراك.
1: اي أيوة والله بتنزف حقها اللثه من اقرب لقمه ومن اطرف حاجه بياكلها.
0: لذلك السواق في ماده قابضه للثه، وعارفه ايش بتعمل هذه الماده؟ بتقوي الشعيرات الدمويه باللثه وتشدها وتمنع نزيفها والتهابها. يعني السواق مش بس للسنون، هذا الدرع حمايه للثه كلها.
1: امانه على شد اللثه؟ الا والله ان لثتي انا والكل تشتي سواك، مش بس عماد، والله حتى البيت بكله قد أسناننا قد خردة.
0: فعلا كلنا نشتي، وفوق هذا للجهال في المدارس، هذا كنز. عارفة ليش؟
1: ليش يا حكيمة الحارة؟ والزمن والمكان كيف فهميني؟
0: الفرشة والمعجون يقدر ابنيش يشلهم المدرسة ويدخل بها مصاف؟ أكيد لا، مش بعيد يعمل المعجون بشعر صاحبه ويعملش مشكلة. لكن عود الأراك بحكم القلم يبز في جيبه، وبعد ما يأكل سندويشته أو حلاوته بالفسحة المدرسية يخرجه ويسوق سنونه بكل سهولة، ويطهر فمه وينشط لثته ويزيل بقايا الأكل قبل ما تتسوس السنو.
1: والله مش صادقة، ويزيد رايحة فمهم يقع حالي وشم حالي. مش هول الجهة لما بيقوموا من النوم تقولي داخل فمهم مغارة من كثر الشم والرايحة الكريهة.
0: الله يرجي بليزيش يا رضية، اي والله يطيب ريحة الفم ومصداق لقول الرسول عليه الصلاة والسلام وآله طيبين الطاهرين، السواك مطهرة للفم مرضى للرب
1: عليه أفضل الصلاة والسلام. بس كوني لي يا تقية، كيف أقنع ابني يشل العود هذا معه وما يشله ويرجمه في الشارع؟
0: سهلة، اكشطي له الطرف حق العود وخلي يبلل بشوية ماء وقولي له هذا سلاحك الخارق حقك ضد السوس يا ابني، وخلي ينظف سنونك قدام أصحابه بالفسحة، هم عيبسروه كأنه قلم عجيب وكلهم عيقلدوا، ويقوم يوزع لهم من واحد واحد وإنه يتشجع بتشجعه مع زملائه.
1: والله من فكرة، من اليوم ما بش فرشة وفراولة بالع، من اليوم عود الأرك في جيب كل جاهل في البيت والمدرسة، لثة قوية وأسنان بيضة مثل القشطة وحلاوة ورايحة فم حالية.
0: وعقبة لثتش أنت كمان يا رضية عشان تتوقفي عن الحشو والحشوش يا كثيرة الهدال في الجوال مع خلق الله.
1: مع عود الأرك ما عبش حشوش خاطرش.
0: سمعين الكرام، ولأن فقرة رسالتك وصلت هي من أهم فقرات البرنامج، هذه مجموعة من الرسائل والشهادات الحية المكتوبة بلسان حال المزارعين والمواطنين والحرفيين حول تجاربهم مع مبادرة تجميع جلود وصوف المواشي. إلى الرسائل في بريد المزارعين الواصل إلى رقم البرنامج 3748111115.

0: الاهداف لمؤشرنا. شكراً لمن أضاء لنا هذا الطريق ووفر علينا خسارة هذه الثروة. رسالتك وصلت يا عم صالح، ونحن أوصلناها إلى الجميع. فينا الرسالة الأخرى الواصلة من عبد الرحمن عبد الولي من دمار. في موسم الجز أي قص الصوف قصده، كلنا نرمي أطنان من الصوف وصوف الأغنام لأنه ما كان هناك من يشتري. المبادرة وفرت لنا نقاط استلام قريبة من قرانا. صراحة شعور رائع إنك تشوف صوف أغنامك يعود للحياة ويتحول إلى سجاد وملبوسات بدلا من أن تذروها الرياح. ولازلنا نستخدم هذه المنسوجات ونتمنى استعادتها، وإحنا توارثناها من أبي وجدي رحمة الله عليهم. رحمة الله عليهم أخ عبد الرحمن، ورسالتك وصلت فعلا نصيحة قيمة. يا ليت يعني نعود لتلك الصناعات والملبوسات التي كانت تشكل صناعات محلية وتجعلنا نذهب نحو توطين الإنتاج. فيما أبو أحمد رب أسرة من صنعاء يقول أنا متعودة أذبح أضحيتي بنفسي في البيت، وكنت دائما أتسبب في قطع القلب بالسكين، لكن شاهدت فيديوهات توعوية خاصة بالمبادرة وتعلمت كيف أسحب القلب بيدي واستخدم السكين بحذر، وقصد السلخ النظيف يعني. وهنا يواصل أبو أحمد إنه شعر بالفخر هذا العيد عندما سلم قلد الأضحية سليم 100% لنقطة التجميع، وأتعلم إن القلد السليم سعره مضاعف، والآن أصبحنا نتأنى في السلخ لأن القلد السليم يعود علينا بمردود مالي أفضل، وأصبحنا شركاء في الحفاظ على هذه الثروة. الله يكتب أجرنا جميعا وأجر كل من قام بهذه المبادرة. ورسالة أخرى وصلت، هو لم يذكر اسمه لكن الرسالة قيمة للأسف الشديد. إحنا ننوه لكم دائما أخواني المستمعين أخواتي المستمعات المزارعين الكرام، أينما كنتم عند كتابة الرسالة فقط اذكر اسمك، أو حتى اذكر أنا أبو فلان من منطقة كذا، هذا يوفر علينا الجهد في كتابة قاعدة بيانات والتعرف من أي مصدر هذه الرسالة. يقول أنا أعمل في صناعة الجلديات لي 30 سنة، وعانيت لسنوات من شح الجلود المحلية عالية الجودة، واضطررت للاستيراد بأسعار باهظة. اليوم مع هذه المبادرة والتنظيم الرائع عادت الحياة لمدابغنا، وورشنا الجلد اليمني قوي ولا يعلى عليه، والآن بدأنا بإنتاج أحذية وحقائب ومحافظ بصناعة يمنية 100% وبجودة نفاخر بها أمام المستورد. بإذن الله نصل إلى توطين المنتجات المحلية بإذن الله. أخي المرسل هذه الرسالة، وكنا نتمنى أنك تذكر لنا اسمك حتى نعرف من أي منطقة وأين تكمن صناعاتك الجلدية، وإذا سمعتنا تواصل معنا عبر رقم البرنامج حتى نستضيفك. طبعا مستمعينا الرسائل الواصلة إلى البرنامج كثيرة، لكننا نسعى إلى قراءة من يذكر اسمه وتفاصيل محافظته ويلخص تجربته. بقي أن نعرف كيف نتعامل بطريقة سليمة مع الجلود والصوف في الحيوانات بحيث لا نعرضها للتعفن أو تقل قيمتها بعد السلخ. فهيا معا نستمع لهذه الرسالة الأشادية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الجلود تعتبر ثروة اقتصادية وبيئية عظيمة، ولذلك الاستفادة منها كمورد اقتصادي لجانب الثروة الحيوانية ولإنتاج الجلود الجيدة والصحية لا تبدأ بعدة مراحل. في المرحلة الأولى عملية الذبح والسلخ السليم، فعندما يتم السلخ في مكان نظيف وجاف وبواسطة سكاكين حادة بحذر شديد لتجنب إحداث أي قطوع أو تمزقات في الجلد. أيضا التنظيف الأولي والسريع، يغسل الجلد بماء نظيف فورا لإزالة الدماء والأوساخ، وأيضا كشط أي زوائد دهنية أو لحمية ملتصق بالسطح الداخلي للجلد، لأن بقاء هذه الدهون يمثل البيئة المثالية لنمو البكتيريا السريعة وتعفن الجلد. في المرحلة الثانية من إنتاج الجلود ذات الجودة العالية والصحية من خلال التمليح، فالتمليح هي الطريقة الأمثل، حيث يتم رش الجلد فور تنظيف

0: فيه بكميات وفيرة من الملح الخشن النقي الذي يتغلغل ويسحب الرطوبة مؤقتا ويمنع أي نشاط بكتيري في تلك الجلود، ويمنع أيضا عملية التعفن. أيضا يتم التجفيف في الظل وفي مكان جيد التهوية، مع الابتعاد تماما عن أشعة الشمس الحارقة التي تؤدي إلى شقوق في الجلد وأيضا تؤدي إلى تلف للجلود. وأيضا يشترط دائما ارتداء القفازات والملابس الواقية أثناء القيام بهذه العملية لحماية الإنسان من أي آثار جانبية أو أي أمراض قد تكون متواجدة في الحيوان. أيضا في المرحلة الثالثة الدباغة والتصنيع النهائي. بعد مرحلة التمليح والنقل الآمن تصل الجلود إلى المدابغ لتبدأ مرحلة التحول الكبرى وهي الدباغة، فتبدأ بإعادة ترطيب الجلود ثم إزالة الشعر والشوائب بمواد خاصة لتأتي مرحلة الدباغة الفعلية، سواء كان بالكروم أو بالطرق النباتية الصديقة للبيئة والتي تحول الجلد القابل للتعفن إلى مادة ثابتة ومرنة. وأخيرا تأتي مرحلة التشطيب والتصنيع، حيث يصاق الجلد ويشحم ليصبح جاهزا للتحول إلى منتجات نافعة كالأحذية والحقائب والأحزمة والملابس والأدوات المختلفة. إن تحويل الجلد من مجرد نفايات معرضة للتعفن إلى منتج وطني عالي القيمة يعكس وعينا بمفهوم الاستدامة. اقتصاد التدوير إنها سلسلة متكاملة تجمع بين الرفق بالحيوان والالتزام بالمعايير الصحية والبيئية وحسن إدارة النعم وعدم إهدارها. دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: النجاح دائما يبدأ من وعي الفرد والمجتمع، والمطلوب من المواطن والمستهلك اليمني اليوم يكون شريكا في هذه النهضة الاقتصادية، أن يكون شريكا في التنمية وأن يكون شريكا في هذه المشاريع التنموية. فالمواطن هو حجر الزاوية في هذه العملية، فدوره أولا من ناحية فنية فالسلخ النظيف والتمليح الفوري وعدم رمي الصوف، والجد والتواصل مع نقاط التنجيمية أو الجمعيات الحرفية والخيرية القريبة لتسليمها هذه المواد الخام. ثانيا من ناحية سلوكية، يجب أن يتغير الوعي الاستهلاكي لدى المواطن اليمني، فعندما تشتري حذاء جلديا أو منتجا مصنوعا من الصوف والجلد المحلي فأنت تدعم المزارع والمدبغة والعامل اليمني. المنتجات الجلدية الطبيعية أطول عمرا وأصح للقدمين والجسم مقارنة بالمنتجات البلاستيكية والصناعية المستوردة. وصلنا وياكم إلى ختام حلقة اليوم، إلى حين أن نلقاكم في حلقات قادمة أسأل من الله أن يحفظكم ويرعاكم، وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. كنتم مع الزراعة والحياة، تمويل صندوق تشجيع الإنتاج الزراعي والسمكي، إعداد وتقديم رشا محمد، تسجيل ومكتبات ميسون الكحلاني.
2: يا شعب اليمن يا شعب اليمن.
1: إشراف عام يوسف صبرة وفهد الجني.
3: إنتاج الإدارة العامة للبرامج والأنشطة الإرشادية، قطاع الخدمات والدعم، وزارة الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية.
4: تمام الثامنة مساء في صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية، البرنامج العام.

طابت أمسيتكم بكل الخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه نشرة الأخبار الرابعة لهذا اليوم، يقرأها على حضراتكم أسعد عبدالله الشهبي، وأبدأها بالعناوين الرئيسة. وزارة الخارجية والمغتربين تجدد الدعوة للنظام السعودي وبصورة عاجلة لتنفيذ الاستحقاقات المتفق عليها، وفي المقدمة الملف الإنساني. لجان المقاومة في فلسطين تؤكد أن اعتداءات الغاصبين الصهاينة على بلدة قصر محاولة لفرض التهجير بالقوة. الجنوب اللبناني ومنشآته المدنية تحت وطأة العدوان والاستباحة الصهيونية المستمرة. والقوات الروسية تستهدف سفينة محملة بمعدات عسكرية أوكرانية وناقلة وقود في ميناء أوديسا. التفاصيل أستهلها بسم الله الرحمن الرحيم. أكدت وزارة الخارجية والمغتربين على تشجيع النظام السعودي في اتخاذ قرار شجاع وحكيم بكف العدوان ورفع الحصار وإنهاء جميع الأنشطة غير المشروعة في اليمن. وأشارت في بيان صادر عنها إلى أن هذا القرار غير مكلف، بل غير مكلف، وأن أثاره ستكون إيجابية على البلدين. ولفت البيان إلى أن وعي النظام السعودي بطبيعة المتغيرات سيكون عونا له لانتهاج طريق السلام وكف عدوانه على اليمن، مبينا أن قراءة النظام السعودي الخاطئة للمتغيرات بأنها ستخدم مشاريعه العدائية في اليمن قد ألحقت به الضرر والخسارة مستقبلا التي ستكون أكبر. وقال البيان إن سنة الله في التغيير لا تخدم الأطراف المعتدية والإجرامية، بل هي لصالح الشعوب المستضعفة، مؤكدا أن الشعب اليمني ما يزال يعاني نتيجة استمرار الحصار ومصادرة ثروات البلد من قبل النظام السعودي. واختتمت وزارة الخارجية بيانها بتجديد الدعوة للنظام السعودي وبصورة عاجلة لتنفيذ الاستحقاقات المتفق عليها، وفي المقدمة الملف الإنساني، بوصفه حقا أصيلا غير قابل للتسويف أو المماطلة. أكد ناطق الحكومة نائب وزير الإعلام دكتور عمر البخيتي أن أمريكا تثبت يوما إثر يوم أن عداوتها للمسلمين دينية. وأشار ناطق الحكومة في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية سبأ إلى أن ما حصل من إساءة لكتاب الله ينبغي أن يثير سخط كل مسلم غيور على دينه، داعيا الشعب اليمني وجميع شعوب الأمة الإسلامية للتعبير عن غضبها الشديد تجاه ما فعله المجرم الأمريكي بكتاب الله. أدانت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان بأشد العبارات القصف المدفعي السعودي على منطقة بني معين بمديرية رازح الحدودية في محافظة صعدة. الهيئة أشارت في بيان تلقت وكالة الأنباء اليمنية سبأ نسخة منه إلى أن هذا الاستهداف الممنهج يتنافى مع أبسط قواعد القانون الدولي الإنساني، ويشكل خرقا صريحا لمبادئ اتفاقات جنيف الأربع والبروتوكولين الملحقين بها. وأكدت أن القصف على المناطق الحدودية الآهلة بالسكان هو انتهاك جسيم للقانون، ويندرج ضمن جرائم الاعتداء على المدنيين وممتلكاتهم. وحملت العدو السعودي المسؤولية الكاملة عن الأضرار المادية أو النفسية التي لحقت بالمدنيين، وعن ترويع الآمنين وتهجيرهم من منازلهم ومزارعهم، مؤكدة أن استمرار الأعمال العدائية يقوض أي جهد إنساني أو سياسي أو دبلوماسي لإنهاء معاناة اليمنيين. وطالبت الهيئة مجلس الأمن الدولي والمبعوث الأممي بإدانة واضحة وصريحة لتلك الاعتداءات، وبالعمل الفوري على إلزام المعتدي بوقف القصف على المناطق الحدودية،
كما طالبت المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية بالتحرك العاجل لتوثيق تلك الانتهاكات وإلزام العدوان السعودي بالوقف الفوري لاستهدافه للقرى وللمناطق الحدودية والالتزام بالقانون، معتبرة أن صمت المجتمع الدولي وتجاهل هذه الجرائم المتكررة هو ما يشجع على استمرارها. استشهد مواطن فلسطيني وأصيب آخر في قصف طيران العدوان الصهيوني لمركبة نارية في الدوار الغربي لمدينة بيت لاهيا شمال قطاع غزة. واندلعت مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات العدو خلال مداهمة قرية بورين جنوب نابلس. وداهمت قوات العدو الصهيوني عددا من المحال التجارية خلال الاقتحام المتواصل لبلدة بيرزيت شمال رام الله بالضفة المحتلة. إلى ذلك أكدت لجان المقاومة في فلسطين أن الجرائم والاعتداءات المتواصلة على أهالي بلدة قصرة والقرى والبلدات المحيطة بها يمثل محاولة جديدة لفرض التهجير بالقوة ولترهيب السكان ودفعهم إلى مغادرة أرضهم وبيوتهم. ودعت اللجان أبناء الشعب الفلسطيني في قصرة وفي محيطها إلى الوقوف صفا واحدا إلى جانب العائلات التي تتعرض للحصار أو الاعتداءات، وإلى تعزيز الحضور الميداني في محيط البلدة بما يسهم في تعزيز صمود الأهالي وحمايتهم من اعتداءات الغاصبين الصهاينة المدعومين من جيش كيان العدو الإسرائيلي ووزراء حكومته، موضحة أن اعتداءات الغاصبين الصهاينة تأتي في إطار مخططات كيان العدو وغاصبيه الرامية إلى تفريغ الأرض من أصحابها وفرض وقائع جديدة عليها. وجددت اللجان التأكيد على أن الشعب الفلسطيني الذي ثبت وصمد في وجه كيان العدو الإسرائيلي ومختلف أشكال العدوان لن يسمح للغاصبين الصهاينة بفرض معادلة التهجير والترهيب. تواصل قوات العدو الإسرائيلي خروقاتها الميدانية وعملياتها الاستباحية اليومية للأرض وللسيادة وللدم اللبناني جنوبيا بل جنوبا، ففي مدينة النبطية ومحيطها شهدت بني حيان تفجيرا، وأقدمت قوات العدو على التفجير في مدرسة الشيخ نعيم مهدي وسط البلدة بالتزامن مع تفجيرات أخرى شملت وادي بلدة تولين على طريق وادي السلوكي. في الامتداد الميداني للعدوان قصفت المدفعية بلدة بيت يحون جنوب لبنان، وشن الطيران الصهيوني المسير غارة استهدفت وادي الحجير وأخرى استهدفت بلدة المنصوري، وهي المنطقة التي سبق وأن وجه المتحدث باسم جيش العدو الإسرائيلي تحذيرا لأهاليها بمغادرتها وذلك قبل أيام عدة على خلفية انفجار عبوة ناسفة سابقا بمجموعة من الجنود الصهاينة في بلدة مجدلزون المتاخمة، ما أسفر حينها عن مصرع قتيلين وعدد من الجرحى في أوساط الصهاينة. هذه الأنباء تتوالى على مسامعكم من صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام. أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني اللواء محسن رضائي لدى استقباله وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي اليوم أن إيران وباكستان تشكلان عمقا استراتيجيا لبعضهما البعض. وقال اللواء رضائي خلال اللقاء: إيران وباكستان وتركيا والسعودية ومصر وإندونيسيا بصفتها الدول الكبرى في العالم الإسلامي تقع على عاتقها مسؤولية السعي نحو تحقيق وحدة الأمة الإسلامية. وأضاف أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني: لقد اعتبر جميع قادة الجمهورية الإسلامية الإيرانية باكستان عمقا استراتيجيا لإيران وإيران عمقا استراتيجيا لباكستان. إلى ذلك
أكد مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية والدولية والممثل الخاص لإيران في شؤون بحر قزوين كاظم غريب أبادي أنه لا ينبغي أن يتحول بحر قزوين إلى ساحة للتنافس أو التواجد العسكري للقوى من خارج المنطقة، مؤكدا أن الدول المطلة وحدها هي القادرة على الحوار واتخاذ القرار بشأن مستقبله. وأفاد المسؤول الإيراني بأن قزوين كان في العديد من المحطات التاريخية عاملا للتواصل لا للانقسام بين الشعوب. النبأ الأخير. أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم أن قواتها استهدفت سفينة شحن جاف كانت محملة بمعدات عسكرية ومجهزة بوسائل للحرب الإلكترونية، إلى جانب ناقلة وقود مخصصة للقوات المسلحة الأوكرانية في ميناء أوديسا، وقد تمت السيطرة عليها بل على بلدة فوديانويه بمقاطعة خاركوف. وأشارت الدفاع الروسية إلى أن مجموعات القوات الروسية حسنت مواقعها على عدد من محاور القتال ملحقة خسائر بالقوى البشرية وبالمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية. إلى ذلك حذرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زخاروفا اليوم من تداعيات هجمات النظام كييف على النقل الساحلي وعلى البنية التحتية اللوجستية وعلى السفن المدنية في بحر أزوف والبحر الأسود، مؤكدة أن هذه الهجمات تقوض الأمن الغذائي العالمي وتعطل حركة الشحنات الزراعية. ورأت زخاروفا أن الحملة العسكرية التي يشنها نظام كييف بهدف نشر الفوضى في سوق الغذاء العالمية رغم الحصة المتواضعة نسبيا الأوكرانية من الإنتاج في الغذاء العالمي تخدم مصالح عدد من الدول الغربية. كان ذلكم سمعنا الكريم والنبأ الأخير في هذه النشرة. في نهايتها هذا التذكير بالعناوين الرئيسة. وزارة الخارجية والمغتربين تجدد الدعوة للنظام السعودي وبصورة عاجلة لتنفيذ الاستحقاقات المتفق عليها وفي المقدمة الملف الإنساني. لجان المقاومة في فلسطين تؤكد أن اعتداءات الغاصبين الصهاينة على بلدة قصرة محاولة لفرض التهجير بالقوة. الجنوب اللبناني ومنشآته المدنية تحت وطأة العدوان والاستباحة الصهيونية المستمرة. والقوات الروسية تستهدف سفينة محملة بمعدات عسكرية أوكرانية وناقلة وقود في ميناء أوديسا. إلى هنا سمعين الأكارم تنتهي نشرة الأخبار الرابعة لهذا اليوم، قرأها على حضراتكم أسعد عبدالله الشعبي من صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام.

أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام إلى متابعتنا الإخبارية لهذا المساء. وفيها القوات المسلحة اليمنية تكامل استخباراتي وبضربات مسددة، وأبناء يمن الإيمان والحكمة يحتفون بذكرى مولد خير البرية. أهلا بالجميع.

تتصاعد العمليات العسكرية اليمنية ضد العدو السعودي بوتيرة عالية في ظل تنامي مستوى التكامل بين العمل الاستخباراتي والقوة الصاروخية والطيران المسير، مع بروز قدرة متقدمة على رصد التحركات العسكرية والتعامل معها ميدانيا بسرعة عالية. وتضع التطورات الأخيرة بما فيها استهداف السفينة والمعسكرات في المخا ومعسكرا تداوين العمليات العسكرية في سباق من لمواجهة تحشيدات ومراكز إمداد، وتحرك العدو السعودي وسط تنوع في طبيعة الأهداف وتزامن في تنفيذ الضربات. وتتبنى هذه التطورات عن مستوى متقدم من التنسيق بين مختلف الوحدات اليمنية، وتبرز أهمية المعلومات الاستخباراتية عن مستوى متقدم من التنسيق بين مختلف الوحدات اليمنية. أيضا تبرز أهمية المعلومات الاستخباراتية في تحديد الأهداف واختيار الوسائل المناسبة لتنفيذ المهام العسكرية في ظل تصاعد استهداف التحشيدات ومخازن السلاح التابعة للعدو السعودي في عدد من المحافظات. يدخل مسار الردع اليمني في مواجهة العدوان والحصار السعودي مرحلة مختلفة مع انتقال المبادرة العسكرية إلى القوات المسلحة اليمنية التي باتت تضرب التحركات العسكرية قبل اكتمالها، وتتعامل مع محاولات إعادة تشكيل جبهات داخلية باعتبارها أهم مرتكزات التصعيد السعودي. وتكشف طبيعة الأهداف التي طالت معسكرات ومخازن أسلحة ومراكز لقيادة وسيطرة، وأيضا سفن محملة بالأسلحة تابعة للعدو السعودي، عن تحول واضح في قدرة الردع اليمنية وعن اتساع نطاق المواجهة ليشمل أدوات الضغط العسكري والاقتصادي والبحري في آن واحد. وهذا ما أكد موقع المسيرة نت في تحاليل سياسية نشرها اليوم، منوها إلى أن هذه التطورات توضع العدو السعودي أمام معادلة أكثر تعقيدا بعدما تحولت محاولات الحشد وإعادة ترتيب القوات التابعة لها من وسيلة لفرض متغيرات ميدانية جديدة إلى أهداف تتعرض للاستهداف قبل دخولها مرحلة التنفيذ. ومع استمرار الحظر على الملاحة السعودية تتسع كلفة المواجهة لتشمل قدرة الرياض على تصدير النفط ومصالحها الاقتصادية في وقت تبدو فيه الخيارات العسكرية اليمنية متجهة إلى جعل المخامرات والمقامرات السعودية أكثر كلفة وأقل قدرة على تحقيق أهدافها. وفي المقابل يظهر الرد اليمني كقوة ردع تتجاوز مجرد الاستجابة للهجمات من خلال الرصد الاستخباراتي والتحرك الاستباقي واستهداف مراكز الثقل التي يقوم عليها التصعيد، في حين أن استمرار هذه المعادلة يعني تراجع قدرة العدو السعودي على نقل المعركة إلى الداخل اليمني، بينما تصبح المنشآت الحيوية والاقتصادية والملاحة السعودية ضمن دائرة الضغط المقابلة، بما يعيد رسم حسابات الصراع على نحو يضع الرياضة أمام استنزاف متزايد. وفي هذا السياق يرى مراقبون وخبراء في الشؤون العسكرية والسياسية والاستراتيجية من داخل اليمن وخارجه أن اليمن بات يتحكم في إيقاع المعركة مع تحقيق أكثر قدر من الخسائر في صفوف العدو السعودي وأدواته واقتصاده، ما يجعل الردع اليمني كقوة ضغط مركبة قادرة على الوصول بالرياض إلى نقطة الاستسلام والانصياع لإرادة ومطالب وحقوق الشعب اليمني بإذن الله وقوته. هذا وجددت القوات المسلحة اليمنية تحذيرها لكافة المخدوعين والمغرر بهم من أبناء بلدنا إلى مغادرة مربع العمالة والخيانة قبل فوات الأوان، مؤكدة أنها ستواصل عملياتها في استهداف كافة التحشيدات
الإمدادات السعودية التي تسعى من خلالها للتصعيد والسيطرة على بلدنا العزيز، والله على نصرنا لقدير.

يواصل أهل اليمن والحكمة الابتهاج والترحيب بقدوم مولد نبي الرحمة والهدى مجددا، وكذلك إلى الفرح والابتهاج بنبي الرحمة والهدى سيدنا محمد بن عبد الله صلوات ربي عليه وعلى آله وسلم عبر الفعاليات الاحتفالية والأنشطة الخطابية والفنية والندوات الثقافية التي تظهر مدى الفرحة التي تغمر قلوب اليمنيين وتنير صدورهم، وكذلك تزين مدينهم وقروهم وأحيائهم وتبهج كبارهم وصغارهم، حيث أحيت كل من وزارة الإعلام ومؤسساتها ووزارة الاقتصاد والجهات التابعة لها والعديد من المكاتب التنفيذية والمؤسسات والقطاعات والوحدات الرسمية والخاصة بمحافظات صنعاء وريمة والضالع والبيضاء والحديدة وصعدة وتعز وذمار وعمران وحجة وإب والمحويت ومأرب والجوف اليوم ذكرى المولد النبوي الشريف على صاحبها وآله أفضل الصلاة وأزكى التسليم للعام 1448 هجرية. وفي الفعاليات أكد المشاركون أن أحياء هذه الذكرى يعد محطة إيمانية مهمة لترسيخ السيرة النبوية العطرة للنبي الخاتم في وجدان أبناء الأمة، كما أن تدفق الملايين للساحات لإحياء ذكرى ميلاده الشريف يكرس الثقافة والهوية الإيمانية التي يحملها اليمنيون والمتجذرة عبر التاريخ، منوهين إلى أن من أعظم النعم وأعظم القربات إلى الله سبحانه وتعالى أن يحتفي أهل اليمن بنبي البشرية محمد بن عبد الله عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم، في حين تحتفل بعض الأنظمة العربية والإسلامية بما يسمى بعيد الكلاب وبغيرها من الأعياد والمناسبات التي لا تليق بالإنسانية والبشرية جمعاء، موضحين أن مناسبة المولد النبوي تكمن أهميتها في ترسيخ عظمة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وتوقيره، مبينين أن من اكتفى بمجرد الأقرار برسول الله فقط دون العمل بما جاء لم يرسخ عظمة رسول الله في قلوبهم ونفوسهم، واكتفوا بعلاقة شكلية وانتماء لم يترسخ بالتعظيم باعتباره هو الأصل في محبة الرسول الأكرم. وعن الإساءات الأمريكية المتكررة إلى القرآن الكريم أكد المشاركون في الفعاليات إلى أن العصر الراهن كثرت فيه الإساءات الممنهجة لرسول الله عليه الصلاة والسلام وللقرآن الكريم من قبل الصهيونية العالمية، وذلك في محاولة لحرف محور الأمة الإسلامية وإخراجها عن هويتها الإيمانية الحقة، مشيرين إلى أن الإساءات المتكررة بحق النبي الخاتم تأتي في إطار جس نبض الأمة، هل ما زالت حية أم أنها أصبحت ميتة بلا كرامة ولا عزة ولا أخلاق ولا قيم ولا يهمها شيء؟ ومن المؤلم أنه عندما يتم الإساءة للنبي عليه الصلاة والسلام وإلى القرآن الكريم نجد التفاعل في أوساط أبناء الأمة باهت، رغم أن تلك الإساءات تعد جريمة خطيرة لكنها تتعامل ببرودة غير طبيعية مع تلك الجرائم المتكررة، ولم تعد الأمة تعي وتدرك أهمية قيمة علاقتها بالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبكتاب الله الذي أنزل لا هداية للعالمين. وهذا راجع إلى أن علماء السوء قدموا لنا الذين بطريقة مغلوطة من خلال التركيز على بعض المندوبات كتقليد رسول الله صلى الله عليه كبعض المدونات كتقليد لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في كيفية ارتداء الثياب والسواك والوضوء والعبادات العادية، لكنهم غفلوا عن اتباعه في الجهاد في سبيل الله. وأيضا نوه المشاركون في الأنشطة الاحتفالية بمولد رسول خير البرية إلى أن النظام السعودي الذي يصنع التحالفات من عاصمة الحزم والعزم بهدف إعادة اليمن أصل العرب إلى الحضن العربي كما يدعي
يأبى هذا التحالف العقيم نصرة غزة والقضية الفلسطينية، وبدلا من تشكيل التحالفات الفاشلة التي تولد ميتة ولا قيمة لها للعدوان على اليمن والاستمرار في حصار شعبه، كان من المفترض عمل تحالفات لإنقاذ ما تبقى من غزة وأبنائها، تجسيدا للآية الكريمة محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، مؤكدين أن العدو السعودي يريد منا خانعا وخاضعا، وهذا لن يكون أبدا لأن زمن الوصاية والهيمنة ولت وانتهت إلى غير رجعة بفضل صمود وثبات الشعب اليمني بقيادته الحكيمة ممثلة بالسيد عبد الملك بدر الدين الحوثي والقيادة السياسية، مشيرين في ذات السياق إلى أن القوات المسلحة اليمنية تجسد اليوم أخلاق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في التعامل مع معطيات الواقع بتثبيت معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد، وفي مواجهة الطواغيت وأولياء اليهود والنصارى ومواجهة الكافرين، كما أوضحوا أن أبناء اليمن تميزوا عن باقي شعوب الأرض وتفردوا بالاحتفاء بذكرى ميلاد النبي الخاتم عليه الصلاة والسلام، وسجل حضوره وموقفه المشرف بنصرة قضايا الأمة وإسناد غزة ودعم القضية الفلسطينية بمعادلة التمسك بكتاب الله الكريم وتوكل على الله ومحبة رسول الله التي أثمرت نصرا وعزة وكرامة وصمودا في وجه العدو السعودي الأمريكي على مدى 12 عاما، في الوقت الذي صب فيه نظام العدو السعودي بدعم أمريكي إسرائيلي آلاف الأطنان من الأسلحة والذخائر القاتلة على رؤوس اليمنيين في سنوات العدوان، مؤكدين أن الشعب اليمني قرر بصورة نهائية سحب الملف اليمني الذي ظل لعقود من الزمن بيد العدو السعودي يتحكم بمصيره وقراراته ونهب ثرواته وخيراته من داخل أدراج النظام السعودي إلى غير رجعة بإذن الله تعالى وتأييده أولا، وصمود أهل الإيمان والحكمة وتكاتفهم والتفافهم حول القيادة السياسية والعسكرية ثانيا، والله على نصرنا لقدير.

إلى هنا نأتي وإياكم مستمعين الكرام إلى نهاية متابعتنا الإخبارية لهذا اليوم، والتي استمعتم فيها القوات المسلحة اليمنية تكامل استخباراتي وضربات مسددة، وأبناء يمن الإيمان والحكمة يحتفون بذكرى مولد خير البرية. لكم التحية من الإعداد بسام عبدالله النجار، الكمبيوتر والإنترنت طه أحمد سلامة، وهي لكم عبر موجات الأثير من الزميل المهندس أحمد الوتاري. تحياتي وسعد الله مساكم بكل خير.

0: وقفة إعلانية.
1: بالشوق والفرح والبهجة والسرور انتظرناها،
2: بالأضواء الساطعة والزينة الحالية وغرس الشجر ونظافة البيت والشارع والحارة، مع الأهل والجيران تعاوننا، استعدينا لها واستقبلناها
1: بالتسبيح والتهليل وذكر النبي وآله والاقتداء بهديه. بنعيش معاكم كل لحظاتها وساعاتها،
2: وبحلول ذكرى المولد النبوي الشريف نهنئكم، وبأسمى آيات التهاني والتبريكات لكم تمنيناها، وبالصلاة على النبي وآله ختمناها.
1: كلام في محله،
2: مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.

0: أخي السائق، إن استخدام نظام التحكم بالسرعة المتوفر في بعض السيارات للحفاظ على سرعة ثابتة على الطرق السريعة يساعد على التقليل من استهلاك الوقود. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
1: الآن سرعة أعلى بنفس السعر مع سوبر ماكس بي دي اس ال من الاتصالات اليمنية. انترنت أسرع في الرفع والتنزيل، وثبات أعلى في الخدمة، واتصال مجاني داخل الشبكة. اشترك الآن واحصل على 40 جيجا بايت مجانا. سارع بزيارة أقرب مكتب للمبيعات أو اتصل بخدمة العملاء على الرقم المجاني 8 6 أصفار. الاتصالات اليمنية، ليمن متصل.
0: الآن يمكن لكل رجال المال والأعمال والمستثمرين من داخل اليمن وخارجه الاطلاع على مخزون الفرص الاستثمارية الواعدة في اليمن، وكذلك الحصول على كل المعلومات والبيانات التي يحتاجونها عبر زيارة الهيئة العامة للاستثمار أو التواصل على الرقم المجاني 800-00-43-84-43 أو زيارة الموقع الإلكتروني للهيئة www.investinyemen.org.

أهلا بكم مستمعين الكرام. واضح أن الترابط العضوي المفصلي بين كياني الشر المنشأين والموظفين لخدمة المشروع الصهيوني المستهدف لهذه الأمة، الكيان الصهيوني في فلسطين المحتلة والكيان الموازي والرديف له في بلاد الحرمين الشريفين. هذا الترابط العضوي بين الكيانين يعبر عن ذاته في كل ما يتعلق بكليهما من سمات وممارسات وتبعات وتداعيات ومآلات. اليوم نرى مفاعيل المأزق الوجودي لكيان الغدة الصهيونية الخبيثة في فلسطين المحتلة، شاخصة بالأبعاد والمستوى ذاته في مأزق توأمه النظام السعودي. وكل ما جرته جرائم كيان العدو الصهيوني عليه من مآس وارتكابات وإبادات وجرائم، وكل الجنايات التي ارتكبها بحق الشعب الفلسطيني وما زال حتى اليوم، أفضت به إلى هذا المأزق الوجودي الذي لا تخفى معالمه ولا يمكن أبدا تجاهل أبعاده الخطيرة على وجود ومصير ومستقبل هذا الكيان. وبنفس السمات وبنفس هذه الأبعاد يرى اليوم النظام السعودي الذي لا يقل جرما في حق هذه الأمة بل الإنسانية عن مثيله النظام الخبيث في فلسطين المحتلة. فهذا النظام يبقى نظاما وظيفيا أنشئ في الوقت المواكب والمزامن لإنشاء الكيان الصهيوني للقيام بالوظائف ذاتها، وأيضا ليشكل درعا وترسا للنظام الصهيوني المحتل في فلسطين. وقد ارتكب في حق هذه الأمة تحت الشعارات المقدسة التي تلطى بها أفظع الجرائم، بدءا بالشعب الفلسطيني وما تعرض له من مؤامرة سعودية مبكرة منذ العام 1948، وما لعبه الجيش السعودي فيما سمي جيش الإنقاذ العربي من دور خبيث في تنفيذ مؤامرة التهجير الإسرائيلية للفلسطينيين من مدنهم وقراهم وأدوار أخرى لم يغفل التاريخ عن تسجيلها، وإن جرت محاولات لطمسها وتجاهلها واللعب بعقول وذاكرة الأجيال العربية والإسلامية إزاءها. نحن أمام نظامين يتشابهان في كل شيء، يتشابهان في مستوى الإجرام، يتشابهان في من أنشأهما، وهي جهة واحدة، بريطانيا الصهيونية ومعها المنظومة الغربية. يتشابهان في أفعالهما وفي ملابسات إنشائهما وفي اقترافاتهما، يتشابهان في الأسباب والمقدمات والنتائج لما يمارسانه من جرائم وإبادات مختلفة الأشكال والصور بحق شعوب هذه المنطقة وهذه الأمة العربية والإسلامية. نظام آل سعود بالتحديد كان أكثر المستفيدين من أسلوب التضليل والمكر والخداع، حيث غطي في وجوده وفي وظائفه بغلالات كثيفة من الشعارات والعناوين والأقنعة التي تظهره من خارجه وكأنه نظام إسلامي له مركزية في وجدان هذه الأمة بحكم خدمته المزعومة للحرمين الشريفين وما إلى ذلك من ملابسات جعلت وجوده ووظائفه محاطة بهالة زائفة من الخداع والمكر. واليوم ها هو يصل في هذا المسار الظلامي الأسود والمسيء

0: كثيرا لهذه الأمة والإنسانية إلى نقطة النهاية، وبات كثير من الأصوات والرؤى والقراءات ذات الخبرة التي تتأمل أمثال هذه الشؤون، بات هؤلاء يقولون إن آل سعود ناب أمريكي صهيوني سوس وحان قلعه. فالواضح ومن خلال تجربة هذه الأمة مع قضاياها ومظلومياتها وأعدائها طيلة ما مضى، أن لأمريكا والصهيونية الغربية والعالمية، وهي تدير مشاريعها الهيمنية على مستوى العالم مخالب وأنيابا تستخدمها في كل منطقة من هذا العالم، أنظمة وأحزاب وشخصيات نافذة وأدوات من كل نوع ومستوى يستخدمها ويستفيد منها المستخدم الأمريكي الصهيوني الغربي، حتى إذا استنفد الواحد منها وخلا من كل فائدة استغنى عنه سيده ورماه في الزبالة. الأمريكي والصهيوني كما تقول التجربة العملية لا يعترفون بشيء اسمه الجميل أو العرفان بالجميل، بل إنهم يطبقون مبدأ النعل يفدي المنتعل، فإذا علق نعلك في أي وحل اخلعه واستبدله فورا. وهذه هي الحقيقة التي غفل عنها هؤلاء الأدوات البؤساء الحقراء، وعلى رأسهم الأداة السعودية.
1: في العمق، في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشري.
2: وقفة إعلانية.
1: إن المال الذي بين يديك إنما هو امتحان من الله لك، هل تؤدي شكره أو تنكر فضله، فكن شاكرا للجليل ولا تكن ناكرا للجميل، وبادر إلى أداء الزكاة. الهيئة العامة للزكاة.
3: الآن سرعة أعلى بنفس السعر مع سوبر ماكس بي دي اس ال من الاتصالات اليمنية، انترنت أسرع في الرفع والتنزيل، وثبات أعلى في الخدمة، واتصال مجاني داخل الشبكة. اشترك الآن واحصل على 40 جيجا بايت مجانا. سارع بزيارة أقرب مكتب للمبيعات أو اتصل بخدمة العملاء على الرقم المجاني 8-6. الاتصالات اليمنية، ليمن متصل.

على منعطفات الزمن تظهر نجوم لكل زمان ومكان، تضيء سماء العزة كرامة وبطولة، أوسع من اللغة وأشمل من المعنى.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم
1: ذاكرة المسك. ذاكرة المسك. وقفات خاطفة في رحاب الأبرار تجريها أمل إبراهيم.

سيظل رجال الرجال أهل الكرم والشهامة والشجاعة، من صنعوا لنا مجدا يماليا أصيلا يليق بهم وبأرضهم، فألف تحية وإجلال لرجال الله الذين دائما وأبدا ما كانت دماؤهم الزكية فداء لهذا الوطن. رجال الرجال هناك حيث الكرامة والعلو والسمو والشرف والعزة، ألف تحية للقادمين من فرقان الشعوب. فماذا عساي أن أكتب عنكم وقد تاهت الكلمات وتضاعفت المعالي في بهاء عطائكم، وتناثرت كل الكلمات من عظيم بسالتكم. أنتم من زرعتم في قلوبنا ومآقينا سنابل الحب لهذا الوطن وقوة الصمود وقواعد الثبات. أيها الشهيد الشامخ شموخ بلادنا، أيها القادم من أصولنا التاريخية إلى أعلى قمة في المجد المعتق والخلود وفي سماء البطولة والفداء، أيها البطل غنتك الحياة وغنتك زواكرنا المفعمة بمسك يفوح جمالا واحتراما.

أخلاق وقيم تجلت في شهيدنا البطل، بطل أثيرنا لهذا اليوم. كان قمة في النبل وقمة في الإنسانية. كانت أخلاق شهيدنا أخلاق من عرف الله ومن سار على درب الشهادة، ليكون له بصمة واضحة ترك أثرا كبيرا في حياة هذا الوطن حينما ضحى من أجله. لقد تنسمنا عبير الحرية والشموخ والكبرياء، فلولاهم ما رفعنا رؤوسنا عالية شامخة لعظيم ما قدموا وأنجزوا وضحوا حينما سكبوا دماءهم الزكية الغالية من أجل هذا الوطن العريق. فكانت أخلاق شهيدنا أخلاق كلها صدق ووفاء وإخلاص وتضحية. مثل الفداء في أبهى صوره بما قدمه لليمن من تضحيات كبيرة وجسيمة. أيها الأفاضل، نحن وأنتم في ضيافة سيرة عطرة للشهيد البطل محمد حسين يحيى وعقيلة.

لشهيد البطل محمد وعيل مواقف بطولية كبيرة، كان مقداما شجاعا لا يتردد، عانى الكثير والكثير في جبهات العزة والشرف والكرامة، متمسكا بالمسيرة القرآنية منهجا للحياة، دافع عن مظلومية بلده، مقدما روحه خالصة إلى الله سبحانه وتعالى، تاركا هذا الحطام حطام الدنيا وذاهبا إلى رضا ربه وجنة وعدها للمتقين. فالشهداء الأبرار كان وسيظل لهم ذلك الفضل بعد الله سبحانه وتعالى في تنسمنا للحرية الحمراء.

انتقل الشهيد البطل وعيل إلى جوار ربه بعد بطولة منقطعة النظير، كان خبرا يبعث بالفخر والعزة والكرامة والسمو والعلو والكبرياء، خبر استشهاده. ولأنه من الشهداء فهو من عصارة الحياة، وهو من مجدها المتجدد وشمسها التي لا تغيب. فشهداء عبق الحاضر وأريج المستقبل وعظمة الماضي، لأنهم يعاصرون معنا كل الفصول والسنين والأحداث. هذا لأنهم أحياء ولكننا لا نشعر. فسلام ربي على كل شهيد ضحى بروحه من أجل هذا الوطن المعطاء. لكل شيء ثمن، وثمن الكرامة غالي. فالشهداء وهبونا هذا الكرم، يبتغون من الله الشهادة والتمكين ونيل العزة لوطنهم وشعبهم. فهم أعمدة النصر وساسه المتين، وهم درع الوطن القوي المتين، وهم آيات الله على الأرض وبصمة المجد في أرض الوطن الباذخ عزة بهم وبطولاتهم التي لا تخفى على أحد.

0: إنهم الشهداء العظماء، والحديث عنهم حديث يحتاج إلى ساعات وساعات طوال، لأنهم محيط باذخ بالعطاء، مثمر بالنصر، عظيم كعظمة هذا الوطن بأبطاله وشجعانه الذين دفعوا ثمن تضحياتهم دماء زكية عظيمة قدمت مهرا لليمن الكبير، لليمن العظيم، ودفاعا عنها وعن تاريخها التليد. فسلام ربي على شهداء الوطن، سلام ربي على الشهيد البطل محمد حسين يحيى وعيد.
1: شهداؤنا عظماؤنا في صفحة التاريخ خلتهم لنا عزا، سقانا اليوم مجدا وانتصار. شهداؤنا لله قد كنتم، للدين، للأمة، للمستضعفين، للتاريخ، لله أعطيتم نفوسا سافرت للخلد حيث المصطفى والمرتضى وكذا الحسين. شهداؤنا، شهداؤنا، سفراؤنا نحو الجنان، صلوا على روح المصطفى منا، فإنا في خطاكم سائرون، دمكم، دمكم أنار طريقنا هديا ومضى بنا نحو الأمام. ألا فاستبشروا بالبيع، قد بعتم وأوفيتم، لكم منا أعز الحب بل أرض.

0: سوف
1: نحن أرقى وأعظم مصاديق الجهاد في سبيل الله في هذا العصر هو أن نواجه اليهود الصهاينة في مخططهم الصهيوني الذي يستهدفنا في كل شيء في ديننا ودنيانا. أرقى مصداق وأعظم مصداق عنوان الجهاد هو هذا، لأنهم يستهدفوننا في كل شيء، يعملون على طمس معالم الإسلام، يعملون على استعباد هذه الشعوب بكل ما تعنيه الكلمة،

السيرة العطرة. سامعين الأكارم، ويبدأ أخو الشهيد البطل محمد حسين وعيل الحديث في

بسم الله الرحمن الرحيم. تغطية إعلامية لسيرة الشهيد القائد محمد حسين يحيى وعيل أبو جهاد. بسم الله الرحمن الرحيم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. أيها الأحرار في كل مكان، يا أبناء من الحكمة والإيمان، حين نتحدث عن الشهداء فنحن لا نروي مجرد حكايات غاب أصحابها تحت الثرى، بل نقرأ كتابا من المجد، كتب بالدم، ونطالع صفحات من العزة شيدت بالجمال والتضحية. لكننا اليوم أمام سيرة فريدة، سيرة فتى عاش بقلب رجل وقاد بوعي حكيم وسار في دروب المنايا وهو لم يتجاوز 18 من عمره. إنه الشهيد المجاهد القائد محمد حسين يحيى وعيل المكنى بأبو جهاد، ذاك الشاب الذي لم تثنه نظارة الشباب عن معانقة البندقية، ولم تشغله مغريات الحياة عن نصرة المستضعفين. ولد في كنف بيت لم يعرف الخنوع، ونشأ في مدرسة أبان فيها الإباء للأبناء كيف تكون الحياة عزيزة، وكيف يقدم الإنسان روحه رخيصة في سبيل الله. فمن هو هذا القائد الصغير بحسابه الزمني الكبير بعطائه الجهادي؟ وكيف صنع من سنوات عمره القليلة تاريخا يتردد صداه في جبال أرحب وشعاب نهب وسهول الجوف؟ تعالوا بنا نفتح صفحات هذه السيرة الخالدة

البداية نشأته في أحضان الثبات، ولد الشهيد المجاهد محمد حسين وعيل في 20 مايو عام 2000 ميلادي، ينتمي إلى بيت شرف وعزة في قبيلة أرحب الأبية بمحافظة صنعاء، تلك القبيلة التي لطالما كانت حصنا من حصون اليمن الصامدة. ترعرع أبو جهاد في كنف والده الشهيد المجاهد حسين يحيى محمد وعيل، الذي غرس في وجدانه منذ النعومة قيم الدين والغيرة على العرض والأرض ومقارعة الظلم. انتقلت الأسرة للعيش في حي الجراف ومديرية الثورة في أمانة العاصمة، وهناك التحق الشهيد في مدرسة الحمزة النموذجية. كان محمد حسين تلميذا متميزا، استمر في تحصيل العلمي بجد واجتهاد حتى وصل إلى الصف الأول ثانوي ورغم صغر سنه،

0: لأن الله قد أعطاه بسطة في الجسم ورجاحة في العقل وفصاحة في الإنسان تجعل في كل من رآه يحسبه رجل اكتملت أهليته وزادت خبرته. في تلك الأثناء كانت المنطقة العربية تهتز تحت وطأة أحداث جسام، حيث انطلقت الثورات الشعبية ومواجهات التغيير، غير أن أعداء الأمة من قوى الاستكبار العالمي وعلى رأسهم أمريكا وإسرائيل وأدواتهم في المنطقة حاولوا مصادرة تطلعات الشعوب وتحويل ذلك الربيع العربي إلى خريف غربي يخدم مصالحهم الاستعمارية لفرض وصاية جديدة على اليمن واستعباد أبنائه. أمام هذا الواقع الأليم لم يكن للشهيد محمد حسين وعيل أن يظل مشاهدا أو يقف على الحياد، كان ينظر إلى والده المجاهد حسين وعيل كقدوة ومعلم يسير على خطاه ويتلقى منه الدروس الميدانية والإيمانية. وفي سن 13 فقط من عمره اتخذ الشاب الشجاع قراره التاريخي الذي لم يتخذه من كانوا أكبر منه في بداية تلك المرحلة، حيث التحق بقوات الحشد الشعبي والتعبئة العامة. نعم، في سن 13 حين يسعى أقرانه للعب والتسلية كان محمد حسين وعيل يحمل البندقية ويرابط في ثغور العزة والكرامة. وفي 13 من ديسمبر عام 2014 تلكت الأسرة نبأ استشهاد الوالد البطل حسين وعيل صدمة قد تهت الجبال، لكنها بالنسبة للابن أبو جهاد كانت الوقود الذي أشعر في قلبه جذوة الثبات. لم يبكي استكانة وإنما كانت مشاعر طبيعية، ولم يتراجع خذلان بل قام شامخا شاهرا سلاحه ومعلن أن الدرب الذي صداه والده بالدم سيكتمل وأن الثار للشهداء وللمستضعفين لن يكون إلا بمواصلة معركة التحرر وإسقاط الوصاية. تدرج الشهيد القائد أبو جهاد في المهام الميدانية بسرعة أذهلت رفاقه والقادة الميدانيين، صال وجال في أغلب الجبهات والمحاور الخطوط الأمامية في صنعاء، خاض معارك الدفاع عن العاصمة في جبهات قروت محافظة الجوف والمناطق المحاذية لمديرية أرحب وبالأخص في مديريتين في تلك المعارك الضارية خلال عامي 2015 و2016. تعرض لإصابة بالغة في جسده أثناء مشاركته بالخطوط الهجومية، لكن جراحه لم تكن إلا وسام شرف، فما إن تماثل للشفاء حتى عاد فورا إلى الثغور. المواجهات الاستراتيجية، كان حاضرا في تثبيت الأمن والاستقرار ومواجهة الفدن، كما خاض المعارك في جبهات المحافظات الجنوبية مثل لحج وتعز وغيرها وعدن، مسجلا مواقفا لا تنزى بالبسالة والإقدام. المعارك الكبرى شهدت له جبال نهم الأشم وديان مأرب وسهول الجوف، حيث كان له في مقدمة الصفوف في عمليات واسعة وحاسمة، ولما رأى فيه رفاق مع حكمة القيادة ومع شجاعة الميدان أوكلت له قيادة محور الغيد في جبهة الجوف، وهو موقع عسكري ذو أهمية استراتيجية كبيرة. أدار أبو جهاد هذا المحور باكتداء، يقود الهجمات ويكسر التسللات وينظم الخطوط العسكرية رغم صعوبة التضاريس وشدة المواجهات، وكان المربع الذي يقوده من أشد المربعات احتزاما ومرابطة وثباتا.
1: وفي الختام رسالة:

تضيء السيارة العظيمة في حسن الخواتيم، وبعد سجل حافل بتضحيات والعطاء، وبعد سنوات قضاها بين الصغور والمترادفات، حانت اللحظة التي انتظرها الشهيد القائد محمد حسين وعيله طويلا. في الأول من يونيو عام 2018 الموافق 19 رمضان 1440 هجرية، وفي ذكرى جليلة وأليمة على قلوب المؤمنين، ذكرى استشهاد الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام وكرم الله وجهه في الجنة، الذي استشهد في محرابه كان أبو جهاد على الموعد الإلهي أثناء إدارته للمواجهات في جبهة الغيل بمحافظة الجوف، طالت في يد الفداء وكتب الله له الشهادة وهو صائم قائم مرابط في سبيل الله، ارتكى شهيدا بطلا يلتقي ببارئه مقبلا غير مدبر، وليعانق روح والده الشهيد بعد سنوات من الفراق واللحوق على ذات الشرف. ارتقى ولم يتجاوز عمره 18 عاما، 18 عاما كانت كافية ليكتب بها سيرة أمه ويغرس بها معنى البطولة في أفئدة أجيال قادمة. وفي الختام، عهد الصمود والوفاء. أيها الإخوة والمستمعون الأكارم، إن سيرة الشهيد القائد محمد حسين وحياة وعين ليست مجرد ذكريات تروى، بل هي رسالة حية لكل أحرار العالم أن الحق لا يقاس بالأعمار ولا بالإمكانيات، بل بالإيمان الراسخ والعدالة التي نقتنع بها. لقد غادرنا أبو جهاد بجسده، لكنه ترك خلفه مدرسة في التضحية ورصيدا من الكرامة وشهادة تتجدد مع كل يمني حر يرفض الظل والهوان. سلام الله عليك يا أيها المجاهد العظيم، سلام الله عليك يا ابن الشهيد ويا رفيق الشهداء، سلام الله على روحك الطاهرة في الخالدين وعلى دمائك التي رسمت معالم الحرية

رحمة والخلود للشهداء الأبرار والشفاء العاجل للجرحى والمصابين والفرج القريب للأسرى والمفقودين والخزي والعار للأعداء والخونة. وعاش اليمن حرا عزيزا مستقلا ولا نامت أعين الجبناء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوكم المجاهد رضوان حسين يا وعي.

ذاكرة المسك، ذاكرة المسك. وقفات خاطفة في رحاب الأبرار تجريها أمل إبراهيم.

0: إذاعة صنعاء
1: تدعوكم إلى جزيرة الأحلام.
2: جزيرة الأحلام،
3: جزيرة الفن الإذاعي لإذاعة صنعاء العريقة التليدة. هذه الجزيرة التي رسم معالمها ورفد ينابيعها ورفع لواء هذه الجزيرة الفاتنة مبدعون من أرباب الفن الإذاعي.
4: ما الخطو يا شيبور؟
5: حذيفة بن بدر فارس وبني فزارة.
4: ما بال حذيفة يا شيبور؟
5: يحاول اقتحام أسوار الجزيرة.
6: من أين يأتيك العدو وأنت في أرض تكاد صخورها تتشيع؟
0: إذاعة صنعاء، إذاعة صنعاء تعود بكم عبر ذاكرة أثيرها الساحر.
7: كمن تعجبك الفشر قوي قوي
8: ألا يا سيلا،
0: وتقدم لكم باقة برامجية متنوعة من إرشيفها الإذاعي.
9: فسحة من الزمن في ظلال الكلمة نقضيها وثمار المعرفة نجنيها.
10: أنديت المرء والحباب.
11: أيها الإخوة والأخوات، سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركاته.
0: من الإرشيف،
12: توقفوا معنا لنسمع دقات هذه الأجراس.
0: أصوات سحرت القلوب قبل الآذان،
13: إنها تدق معلنة بداية مجد جديد
14: ولمدة نصف ساعة.
0: من الإرشيف،
15: وكما يقول المثل اليمني، في الزوايا خبايا.
0: من مخابئ الذاكرة الحية للإذاعة نستعيد الصورة والصوت والفكرة والمدلول، روعة الفكرة وحلاوة المدلول.
16: فالحين ما قال مجلس الأمن.
17: مجلس الأمن عبارة عن طفل غير شرعي لأمريكا،
16: وأمريكا
17: أكبر العاشقات العظمى لحوالي 1,000,000 صهيوني، والصهاينة هم كلاب الحراسة لأمريكا في الشرق الأوسط.

0: إذاعة صنعاء تاريخ من الوفاء والعطاء والتميز والإبداع.
1: تنبتين أينما شئت بلا حدود،
2: وهنيئا هنيئا لك يا وطني الحبيب.
0: من الإرشيف،
3: من الإرشيف درر برامجية يجمعها من ذاكرة الإذاعة إبراهيم عباس الحميضة وسعاد الويسي.
4: هنا صنعاء، هنا صنعاء،
5: هنا صنعاء،
6: هنا صنعاء. إذاعة صنعاء الهوية الثابتة والروح المتجددة والعاكسة دوما لقيم شعب الإيمان والحكمة. وفي ذكرى ميلاد النبي الأعظم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، نستعيد الصورة الأجمل التي واكبت بها إذاعة صنعاء هذه الذكرى على مدى العقود الماضية.

0: وفي إرشيف إذاعة صنعاء وذاكرتها حكاية عشق محمدية جسدت محبة الأنصار للرسول الكريم في كل وقت وزمان، وأظهرت هذه المحبة قولاً وفعلاً.
1: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.

0: ذكرى مولد النور والهدى.
1: أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم معنا إلى هذا اللقاء الخاص بالذكرى العطرة للمولد النبوي الشريف على صاحبه وآله أفضل الصلاة والسلام.
0: من حكمة الله جل ثناؤه وتقدست أسماؤه أن جعل مولد النبي الأعظم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم في شهر ربيع الأول، لتوحي لنا كلمة الربيع بالتجدد والخضرة والندى والنماء في المكان، وتوحي بالاعتدال والاتزان في الزمان.
1: وفي اليوم 12 منه، حينما يقترب البدر من اكتماله، توحي لنا بكمال الدين وتمام النعمة وختام الرسالة.
0: وفي عام الفيل، حينما اندحر أبرهة الحبشي عن مكان المولد النبوي مهزوما مدحورا، لكي نستشف دلالات تحرير الأرض والإنسان ورفض الاعتداء والطغيان والبغي والعدوان. وكان المولد المبارك في مكة مركز العالم وقلب الأرض وسر التوحيد ومهو الأفئدة والإيمان وبركة التاريخ والزمان.

0: مع كل ربيع محمدي تتجدد أشجار الأشجان، وتتردد أطيب الأطياف، وتتمدد أفواج الأمواج، وتصفو أفراح الأرواح، لتعطينا في كل ذكرى سعيدة معاني وخواطر وأفراحا جديدة. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون.
1: فيفرح المسلمون بما أتاهم الله من فضله، إذ من عليهم برسالة عظيمة ونبوة حكيمة رحيمة. قال الله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.

0: إن واقع حالنا المعاصر ليشهد بأن الرسالة المحمدية كانت رحمة للبشرية، وأن محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما أرسل رحمة للعالمين لمن آمن به ومن لم يؤمن به على سواء.
1: فالبشرية كلها قد تأثرت بالمنهج الذي جاء به طائعة أو مكرها، شاعرة أو غير شاعرة، ولا تزال هذه الرحمة وارفة لمن يريد أن يستظل بها ويستروح فيها نسائم السماء الرخية في هجير الأرض المحرق.
0: وإن البشرية اليوم لفي أشد الحاجة إلى حس هذه الرحمة ونداها، وهي قلقة حائرة شاردة في متاهات المادية وجحيم الحروب وجفاف الأرواح والقلوب.

0: إن ذكرى المولد النبوي العطيرة المتجددة لتعيد إلى الأذهان ذكريات وخواطر جمة، وكل ذكرى تأتي هي أحلى وأجلى من سابقاتها.
1: ذلك لأنها تمثل واحة الراحة لكل من أحب هذا النبي الكريم وأحب أهل بيته الذين قال الله تعالى فيهم: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا.
0: لقد تطهر المجتمع العربي بهذه النبوة الخاتمة من دنس الشرك والكفر، وظهر فيه رجال مؤمنون ونساء مؤمنات صدقوا ما عاهدوا الله عليه، يطيعون الله ورسوله ويجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم.
1: لقد أرسل الله رحمته المحمدية لكي تقوم بعملية التزكية لأخلاقيات الإنسان حتى يؤدي دوره الحضاري في الحياة، وبدأ بالتزكية والتطهير من داخل النفس وأعماق الضمير. لذا كان من دعائه صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها.
0: فاستجاب الله له وزكى أخلاقه ليكون قدوة حسنة وأسوة نموذجية فذة فريدة تكرم بها على عباده المؤمنين في كل زمان ومكان. قال الله تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين.
1: وهذه التزكية الإيمانية التي قام بها المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم تعد أعظم نعمة تهدى للإنسانية، لأنها تزكية شاملة للفرد والجماعة، ترتفع بالإنسان إلى آفاق النور التي يتصل فيها بربه ويتعامل مع الملأ الأعلى.
2: يا من بهديك أفلح السعداء، يا من بهديك أفلح السعداء.

وتتجلى أخلاق النبي العظيم من خلال سيرته اليومية، فها هو يعلم أصحابه وأمته الرحمة وجعلها سلوكا عمليا وجسدها موقفا حيا واقعيا.

0: روي أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قبل الحسن بن علي بن أبي طالب عليهما السلام وعنده الأقرع بن حابس التميمي جالسا، فقال الأقرع: إن لي 10 من الولد ما قبلت منهم أحدا. فنظر إليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم قال: من لا يرحم لا يرحم.
1: بل لقد جعله الله رحمة مهداة حتى للمخالفين والمعاندين، إذ لم يعذب الله مشركي مكة كما عذب الأمم السابقة بسبب وجوده بينهم. قال الله تعالى: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون.

رحمة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالمؤمنين كانت فوق وصف وحدود العقل البشري الذي تشوبه شوائب الدنيا ونوازع الغرائز وحب الذات. وقد وصف القرآن الكريم هذه الرحمة التي كانت تمتلك قلب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إذ يقول الله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم.

0: أيها الإخوة والأخوات، إن واجبنا تجاه هذه الرحمة المسداة لنا جميعا أن نتمسك بها ونعمل على طاعة صاحبها نبي الرحمة صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومحبته وإجلاله.
1: فمحبته صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أعظم الأمور وأجلها، لما لها من أثر في حياة المؤمنين، فهي قوت القلوب وغذاء الأرواح وقرة العيون، وهي الحياة التي من حرم منها فهو في جملة الأموات، وهي النور الذي إذا فقده إنسان فهو في بحار الظلمات.
0: فمحبة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هي روح الإيمان والأعمال والأحوال والمقامات.
1: وإذا كانت النفوس قد جبلت على محبة من أحسن إليها بضروب المتع الفانية، فكيف بنا مع من أحسن إلينا الإحسان التام وحقق لنا السعادة الأبدية وأخرجنا من الظلمات إلى النور؟ ألا يستحق من المؤمنين أن تتعلق قلوبهم بمحبته وتداوم ألسنتهم بذكره وبالصلاة والسلام عليه؟
0: إخوة الإيمان، إن الله تبارك وتعالى قد أوجب على عباده المؤمنين محبة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال الرسول المصطفى: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين.
1: ومن واجب المؤمن المحب لرسول الله أن يتعرف على صفات محبوبه وأخلاقه وأحواله وما يحب وما يكره، كما عليه أن يتعرف على صفاته الخلقية من شجاعة وكرم وعلم وزهد وصبر وتعاطف وورع إلى غير ذلك. وعليه كذلك أن يتعرف على أحواله القلبية والنفسية لكي يتحقق من صفات محبوبه، لأن لازم المحبة الامتثال والطاعة، والمحبة ثمرة المعرفة، وكلما ازدادت المعرفة بصفات المحبوب كلما ازدادت المحبة، ونتج عن ذلك الامتثال والطاعة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، التي هي عين طاعة الله تعالى. يقول عز من قائل: من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا.
0: وقول الحق تبارك وتعالى على لسان نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم.
1: فهو ينادينا أن نقتفي ذلك الأثر، وإذا كان الدليل يسير في أرض وعرة ويتبع، فإن الاتباع للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يكون في كل أحواله من عقيدة وعبادة وسلوك وتشريع، لينال المتبع الكامل محبة الله تعالى وغفران ذنوبه.
0: الرسول الأعظم صلى الله عليه وعلى آله وسلم أكرم الناس أخلاقا وأحسنهم سلوكا، فهو القدوة المثلى والمنار الأعلى والأسوة الحسنة، ويجب على المسلمين تجاه نبيهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن ينشروا أخلاقه وأحكامه وأحواله وشمائله، حتى يتخذه الناس قدوة، وحتى ينهجوا نهجه في معاشهم وسلوكهم وأخلاقهم.

صلى الله عليه وعلى آله وسلم النموذج الحي في حسن العشرة وسهولة المعاملة. يقول الله تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك. صدق الله العظيم.

إخوة الإيمان، ما من شك أن كل مسلم بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا إلا وهو يحب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، غير أن هناك علامات لمحبته، من عظمها اتباع الرسول والاقتداء به في أعمالنا واتخاذه نبراسا يضيء لنا جوانب الحياة، ومنها أن تكون سنته ماثلة دائما أمام أعيننا، إذ هي النهج القويم لحياة كل مؤمن والسير على منواله وهديه. كما أن من علامات محبة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذكرنا له وكثرة الصلاة والسلام عليه، فمن أحب شيئا أكثر من ذكره. وأخيرا، فإن أبلغ معالم محبته صلى الله عليه وعلى آله وسلم حب القرآن الذي أنزل عليه هدى وتخلق به. وإذا أردنا أن نعرف مقياس محبتنا لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلننظر إلى محبتنا للقرآن الكريم ومدى اهتمامنا واعتنائنا وتعلقنا به تلاوة وعملا. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.

0: ذكرى مولد النور والهدى.
1: ذكرى مولد النور والهدى، برنامج خاص من إعداد عبد الخالق محمد المهدي،
0: تقديم عبد الوهاب الذاري
1: وزهور ناصر.
2: من الإرشيف،
3: إذاعة صنعاء منارة للوعي وصوت اليمن الأول وتاج المعرفة والتواصل الفعال.
2: إذاعة صنعاء تاريخ من الوفاء والعطاء والتميز والإبداع.
4: تنبتين أينما شئت بلا حدود، وهنيئا هنيئا لك يا وطني الحبيب.
2: من الإرشيف، من الإرشيف، درر برامجية يجمعها من ذاكرة الإذاعة إبراهيم عباس الحميضة وسعاد الويسي.

0: العشيرة مساء. نحييكم سامعين الكرام ونقرأ لحضراتكم موجزا لأهم الأنباء. بسم الله الرحمن الرحيم. أكدت وزارة الخارجية والمغتربين تشجيع النظام السعودي على اتخاذ قرار شجاع وحكيم بكف العدوان ورفع الحصار وإنهاء جميع الأنشطة غير المشروعة في اليمن. وأشارت وزارة الخارجية في بيان صادر عنها إلى أن هذا القرار غير مكلف وأثره ستكون إيجابية على البلدين. ولفت البيان إلى أن وعي النظام السعودي بطبيعة المتغيرات سيكون عونا له انتهاج طريق السلام وبكف عدوانه على اليمن، مبينا أن قراءة النظام السعودي الخاطئة للمتغيرات بأنها ستخدم مشاريعه العدائية في اليمن قد ألحقت به الضرر وخسارته مستقبلا ستكون أكبر. دعا القيادي في حركة حماس محمود مرداوي أهالي بلدة قصرة والقرى والبلدات المحيطة بها إلى الوقوف صفا واحدا إلى جانب العائلات التي تتعرض لحصار واعتداءات للمستوطنين وتعزيز الحضور الميداني في محيط البلدة، مؤكدا أن حماية الأهالي وإسنادهم مسؤولية وطنية تقع على أبناء الشعب الفلسطيني كافة. أعلنت وزارة الحرب الصهيونية أن عدد معوقي ومصابي جيش الاحتلال بلغ أكثر من 26 ألفا منذ بداية الحرب، وتوقعت الوزارة ارتفاع عدد مصابي جيش العدو الذين تلقون العلاج في شعبه إعادة التأهيل إلى أكثر من 90 ألف بحلول نهاية عام 2026، على أن يقترب العدد من 100 ألف بحلول عام 2028. شدد رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة في العراق على علي الزيدي اليوم على أن قرار انتهاء مهمة التحالف الدولي في العراق في 30 سبتمبر المقبل هو توقيت نهائي لا عودة عنه، مؤكدا أنه سيتم تنفيذ أعلى مستوى من الخطط الأمنية ودعم الاستقرار الداخلي وضمان السيادة الوطنية. أدانت وزارة الخارجية الروسية الأنشطة غير القانونية التي ينفذها الاتحاد الأوروبي بحق السفن الأجنبية، معتبرة أن عمليات التفتيش التي تجريها القوات الأوروبية في البحر المتوسط تمثل انتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي وحرية الملاحة. هكذا سمعنا الأفاضل قرأنا على مسامعكم موجزا لأهم الأنباء من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وقفة إعلانية.
2: إنما تحمل لكم الهيئة العامة للزكاة مفاتيح الخير التي توصلكم إلى الجنة والقرب من الله، فلتفتحوا كل باب أغلق أمام كل فقير ومسكين، وأدوا إليهم حقهم كما أمركم الله بذلك. الهيئة العامة للزكاة. إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم
3: 60 دقيقة.
2: 60 دقيقة في عالم كبير
3: تتشعب أحداثه
2: وتتنوع قضاياه،
3: نجمع لكم الخبر
2: والحدث
3: والقصة،
2: نقرأها
3: ونحللها
2: في
3: 60 دقيقة.
2: 60 دقيقة
3: أهلا بكم مستمعينا إلى حلقة جديدة من برنامجنا 60 دقيقة، نقدم خلالها الخبر والحدث والقصة بصورة كاملة. معكم من الإعداد سميح تقي، من التقديم سعاد الويسي، مع من الإخراج هدى صدر. وفي عناوين 60 دقيقة، القوات المسلحة اليمنية تستهدف تحشيدات العدو السعودي ومخازن أسلحته ومقار قياداته في المخاء ومأرب، ومقتل وجرح العشرات بينهم سعوديون. صنعاء ترفض التهدئة مع الرياض وتتمسك بخمسة شروط بينها المرتبات. تعيينات عسكرية جديدة يجريها قائد الثورة الإسلامية السيد مجتبى الخامنئي، ما رسائل طهران؟ الاتفاق الإطاري بين بيروت وتل أبيب يعرض السيادة اللبنانية للخطر. الجيش الأمريكي وسع حضوره في بونتلاند شمال شرق الصومال مع تصاعد التوترات في البحر الأحمر. البداية مع موضوع الساعة، والقوات المسلحة اليمنية تستهدف تحشيدات العدو السعودي ومخازن أسلحته ومقار قياداته في المخا ومأرب، ومقتل وجرح العشرات بينهم سعوديون. أعلنت القوات المسلحة اليمنية يوم أمس تنفيذ عملية عسكرية واسعة استهدفت تحشيدات عسكرية ومخازن أسلحة ومقرات قيادية تابعة لقوات العدو السعودي في المخا ومعسكر تداوين في محافظة مأرب. وأوضح العميد يحيى سريع في بيان له أن العملية نفذت باستخدام دفعات كبيرة من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، مؤكدا أن الضربات حققت إصابات دقيقة وأسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى بينهم عناصر وضباط سعوديون. عملية نوعية حملت العديد من الدلالات وتؤكد أن مسار الردع الذي يركز على استهداف التحشيدات السعودية تجاوز الجغرافيا البرية ليضيف بعدا آخر إلى معادلة الردع التي تتشكل تدريجيا حول حركة القوات والمعدات السعودية. وتأتي العملية بعد سلسلة من الضربات التي استهدفت تحشيدات ومخازن للأسلحة ومعدات سعودية في عدد من الجبهات والمناطق، ما يمنح الاستهداف البحري دلالة تتجاوز السفينة ذاتها لتصل إلى الخيار الذي تعتمد عليه السعودية في إعادة تزويد قواتها بالمعدات والذخائر. وتتراكم العمليات البرية والبحرية وفق هذا المسار، وبها يصنع اليمن معادلة واحدة جديدة تجعل التحشيد السعودي أينما كان يمكن أن يتحول إلى هدف، سواء أكان تجمعا بشريا أو مخزنا أو آلية أو وسيلة نقل، في حين أن العامل المشترك بين كل هذه السلسلة من الردع هو القدرة الاستخباراتية اليمنية التي باتت العامل الحاسم الذي يبدد كل التحركات السعودية ويجعل خيارات المملكة تحت النار. وبهذه المعطيات فإن العملية الجديدة تمثل حلقة إضافية في مسار يستهدف بنية التحشيد السعودي كاملة، القوى البشرية ومخازن السلاح والمعدات والآليات، ثم خطوط الإمداد التي تعوض هذه الخسائر لتتشكل رسالة واحدة يدركها النظام السعودي جيدا، وهي أن أي تحركات لإعادة بناء التحشيدات المعادية داخل اليمن ستواجه بالاستهداف المؤكد، ويجعل ذلك كل عملية جديدة لإعادة التحشيد عرضة لأن تبدأ بخسارة جديدة قبل أن تبدأ المعركة التي أعدت من أجلها.

0: للحديث حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف العقيد رشاد الوتيري الخبير العسكري. عقيد رشاد، مرحبا بكم عبر أثير إذاعة صنعاء.
1: أهلا وسهلا، حياكم الله.
0: عقيد رشاد، إذن عملية جديدة أعلنت عنها القوات المسلحة اليمنية مساء أمس باستهداف تحشيدات تابعة للعدو السعودي في المخاء وفي معسكر تداوين بمحافظة مأرب. ما الذي تؤكده هذه العمليات الجديدة بخصوص القدرات التي تتمتع بها القوات المسلحة اليمنية؟
1: حياكم الله، أهلا وسهلا بكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت، صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله، واجعل حياتنا به متصلة في الدنيا والآخرة. التحية لك وللسادة المستمعين، كما هي التحية لبواسطة القوات المسلحة اليمنية الذين اليوم ينكلون بالعدو السعودي على كل التراب اليمني وأينما تواجد، سواء في البحر بسفنه وناقلات النفط، وسواء أو بالقوات أو بالتحشيدات والتواجد في الأرض اليمنية أينما كان. لا شك أن القوات المسلحة اليمنية اليوم تفويضا مطلقا من الشعب اليمني والتوجيهات المباشرة من قائد الثورة تقوم بواجبة الطبيعي والمواجهة المستمرة مع هذا العدو الذي سار على خطين وعلى مسارين. المسار الأول هو اللجوء إلى الدبلوماسية واللجوء إلى الوساطات لعله يوقف هذه الضربات والرد اليمني و يعمل على انصاف الحلول والدبلوماسيه مجدده، والذي لم يقبلها الشعب اليمني خاصه بعد انه خرج مستبيتا في تفويض القوات المسلحه والضغط ايضا على قائد الثوره بتنفيذ الخيارات الاستراتيجيه التي وعد بها قائد الثوره في اكثر من مره وقبل عامين. واذا ما فشلت الدبلوماسيه فالعدو السعودي ايضا يبحث عن يعني اوراق اخرى، لعل اهمها هو التحشيد والتمترس خلف أوهامه الضيقة من خلال معاودة التصعيد بأساليب وطرق أخرى، منها فتح جبهات جديدة ومعاودة الكرة لإشغال القوات المسلحة اليمنية، وأيضا تنفيذ يعني أعمال عدائية وتخريبية إجرامية في الداخل اليمني وخاصة في المحافظات التي هي متاخمة للمحافظة الجنوبية كالبيضاء ومارب وغيرها. ولا شك أن القوات المسلحة اليمنية إدراكا منها بإمعان هذا العدو بفرض الحصار وهروبه من تنفيذ الاستحقاقات ومراوغته واستمراره في الكذب واللعب على الورقة الإنسانية قامت بواجبها الطبيعي بفرض الحظر البحري على هذا العدو. بدأت بتنفيذ هذا الحظر بتحذير السفن وبضرب السفن التي والناقلات يعني تحاول كسر هذا الحظر. تحرك العدو الأمريكي بإعاز يعني أمريكي، وللعلم أختي العزيزة أن الحصار المستمر على الشعب اليمني هو برغبة أمريكية إلى اليوم. نعم. الحظر ما زال مستمر برغبة أمريكية إسرائيلية، لمعرفة طبعا أن اليمن إذا خرج من التبعية والاتهان على كف التراب وحصل على استقلال كامل فسيكون قوة مؤثرة ودولة لها تأثيرها المباشر على كيان العدو، باعتبار أن المعركة اليوم الشعب اليمني مع كيان العدو الإسرائيلي ومع الأمريكي. فبالتالي لجأ إلى تواجد وإيجاد قيادات عسكرية من الطراز الرفيع من القوات البرية ومن القوات الاستخباراتية من الطراز الرفيع من دوائر المخابرات السعودية التي تتواجد بشكل كبير في محافظة حضرموت ومارب وفي المخا وغيرها، وبالتالي كان لها دور كبير في جلب المزيد من المرتزقة والتكفيريين. نعم. بعد أن تم إبقاء وتهميش وطن.
0: نعم. عقيد رشاد. نعم. اسمح لي، وهؤلاء الذين الضباط والجنود السعوديون الذين كان لهم دور كبير وما يزال في جمع هذه التحشيدات من المرتزقة في مختلف الجبهات والمناطق، هم أيضا سقطوا صرع وجرح أثناء استهداف هذه التحشيدات، سواء في العمليات السابقة للقوات المسلحة أو العملية التي تم الإعلان عنها يوم أمس باستهداف التحشيدات في معسكر تداوين بمحافظة مأرب وأيضا في منطقة المخاء. وهنا نتساءل يعني عن خيارات السعودية والكلفة والخسائر بدأت تصل وتتجاوز حدود الكلفة الاقتصادية والسياسية والعسكرية، وما يخص سمعة وهيبة المملكة صارت الآن السعودية تجني خسائر بشرية.
1: لا شك أن العدو السعودي اليوم نفس النهج الإسرائيلي ونفس تصعيد يعني الإسرائيلي اليهودي بحق الشعوب العربية ومن الشعب الفلسطيني. اليوم هي تعرف يعني بأن الرد قادم وأن اليمن لن يسكت وسيقوم ب يعني تنفيذ الاستحقاقات وطبعا واستعادة تلك الحقوق بكل قوة وبحزم وبثبات، وتنفيذ ضربات لن تكون استباقية بقدر ما هي موقعة في لهذا العدو في مطاراته موانيه وكل ما يمتلك من قدرات والمراكز اقتصادية في داخل المملكة. وبالتالي هو عمل بكل جدية على التواجد منذ زمن بعيد، حصل عندما يتكلم عن انقلاب مع ما تسمى الإمارات العبرية، وبالتالي هو يعني تبادل أدوار الاحتلال، أدوات الاحتلال نفسها يعني الإماراتي والسعودي هما قالبان للصهيونية والمستوى يعني العالمية، ولذلك التواجد السعودي في جنوب الوطن وفي تلك الأماكن عمل على يعني إذا ما تم قصف الداخل السعودي والقوات المسلحة اليمنية تفوقت في هذا الجانب وبدأت بتنفيذ الضربات الاستراتيجية وبدأ هو مكرها بتنفيذ الاستحقاقات اليمنية، فقد لديه يعني أقل شيء قوة على الأرض يستطيع من خلال إشغال القوات المسلحة اليمنية ويظل إلى آخر لحظة موجود، على اعتبار أن المحافظات المتاخمة هي محافظة حضرموت وشبوة والجوف من مناطق نفطية ومحافظة واسعة وأقلية من التعداد السكاني، راهن عليها هذا العدو لسنوات، وبالتالي قوات الطوارئ وقوات درع الوطن التي تحمل طابع عقائدي سلفي بعيد عن ما تسمى قوات الشرعية أو ما تسمى من القوات المسلحة الذين تم يعني الهروب من هنا من صنعاء وتركوا القوات المسلحة والوطن وارتموا في أحضان العدوان ليقاتلوا بالأموال المدنسة. لذلك هذه المجاميع التي تم تجميعها في معسكر أبي موسى الأشعري وتداوين والعبر وال يعني كثير من المحافظات وفي محافظة مأرب في المنطقة الثالثة ومنطقة صحن الجين المعسكر كلها تأتي في إطار التحشيدات المهولة والتي كانت تريد تنفيذ يعني خطط إجرامية وتحرك عدواني بحق المحافظة اليمنية وبحق الشعب اليمني. واليوم كانت ضربة استباقية وعملية استخباراتية ناجحة، فاجأت هذا العدو وقسم الظهر البعير للعدو السعودي الذي تفاجأ بمدى قوة المسلحة اليمنية بتنفيذ هذه الضربات بالطائرات المسيرة بالصواريخ يعني الفرد صوتية والباليستية التي ضربت هذه الأهداف بدقة متناهية لمراكز تحشيدات وتجميع للمرتزقة والقاتل والقتلة والعملاء. وبالتالي ما تم تجميعه وحجم الإنفاق المهول والتدريب والتأهيل لسنوات يعني في يومين في ثلاثة أيام تم القضاء عليها مع خطوط الإمداد مع المخازن الأسلحة والتي كان فيها من المعدات العسكرية والمعدات النقل وخطوط الإمداد تم قصفها باستهداف الكامل. واليوم يتم القضاء على ما تبقى من فلول هذه الجماعات التكفيرية، وبالتالي معظم القيادات العسكرية السعودية نفقت وتم قتلها، وهناك تكتم إعلامي في قدم الأيام ستتضح الحقائق أنها من الطراز الرفيع.
0: سنعود عقيد رشاد المنهجة. عقيد رشاد سنعود إلى هذه النقطة، ولكن اسمح لي وقد أشرت إلى مأرب وحضرموت وهذه المعسكرات التي تم استهدافها في العمليات السابقة، بالإضافة إلى معسكر تداوين في محافظة مأرب الذي تم استهدافه يوم أمس، ومناطق أيضا في المخا. ما الذي يعني هذا التوسع لجغرافيا أو النطاق الجغرافي لعمليات القوات المسلحة اليمنية من أقصى الشرق شرق اليمن في مأرب إلى أقصى الغرب في المخاء؟
1: القوة المسلحة اليمنية اليوم لديها هدف استراتيجي وهي طرد المحتل السعودي ومرتزقته وزبانيته من العناصر التكفيرية السلفية التي تم إفادها من دول عديدة وأكثرها السعودية والإمارات وسوريا وليبيا وأيضا من تركيا من باكستان الجنسيات كثيرة تم قتلهم وسحقهم بضربات القوة المسلحة اليمنية. واليوم القوة المسلحة اليمنية هي معنية أكثر من غيرها بالسيطرة الكاملة على كافة وبث السيطرة الدولة على كافة تراب الوطن وتخليص الوطن شماله وجنوبه وشرقه وغربه أينما تواجدت هذه التحشيدات. وبالتالي عندما كانت هناك الضربة الاستباقية مثلت قسم كسرت الظهر للعدو السعودي استخباراتيا وعسكريا وتفوقت في إدارة العملية العسكرية وتوزيع الضربات واستهدافها بدقة، وأيضا اليوم تتابع وعبر الرصد الاستخباراتي المؤثر والأكيد والقوي والتي يأتي بدقة المعلومة المتناهية مما جعل بقنوات العدوان ومرتزقتهم اليوم يتباكون ويتكلمون بأن القوات المسلحة اليمنية باتت تضرب المدن اليمنية والمقدرات اليمنية والشعب اليمني وما إلى ذلك من يعني هرطقات وأكاذيب مفضوحة. الجيش اليمني اليوم حريص على السيادة اليمنية وعلى التراب اليمني وعلى الدماء اليمنية كيف لا، وهو يعني كل منتسبيه من أبناء القوات المسلحة من أبناء المحافظات كلها من شماله وجنوبه وشرقه وغربه، لكن المفارقة أن القوة المسلحة هنا في صنعاء تحمل عقيدة عسكرية جهادية محمدية، يعني البوصلة أمامها تربت على العقيدة القتالية أن العدو الأول والأمريكي والإسرائيلي، والبوصلة بالبندقية تحولت إلى هذا العدو. وبالتالي عندما يتحمل تبعات هذا العدوان ما تسمى شرعية الفنادق الذي تتحمل العباءة وتقول بأنه هذه السفينة سفينة يمنية تم استهدافها، نحن من قصفنا مطار صنعاء ونحن من قصفنا ميناء الحديدة، وتريد تحويل البوصلة بدلا من أن يقوم الشعب القوات المسلحة اليمنية بتأديب العدو السعودي لرفع الحصار وبسط السيادة الكاملة وإخراج اليمن من التبعية والارتهاد الأمريكي والإسرائيلي، توجه البوصلة به من أجل من نتقاتل فيما بيننا. وبالتالي اليوم العقول الإبداعية والقدرات النوعية والعقل الكبير لرجال من أبطال القوات المسلحة قيادة وحكومة وشعبا هنا في صنعاء وجهوا البوصلة لضرب العدو الحقيقي الذي يمول هذه الجماعة التكفيرية. وهؤلاء المرتزقة لا يعول عليهم لأنهم باعوا دينهم وأخلاقهم وكرامتهم وأصبحوا من أتى بالمحتل. هناك مثلا يقول إذا كان لديك بندقية تحمل 9 رصاصات، يعني 10 رصاصات، 9 لعدو الداخل من المرتزقة وطلقة العدو، لأن هؤلاء الخونة والعملاء هم من قلبوا الاستعمار ومن قلبوا الاحتلال ومن قلبوا الولايات والدمار، من قلبوا من أسرق نصف اليمن في شرقه وجنوبه، من قلبوا هذا المحتل الذي يقسم اليمن ويجزها، واليوم هناك نية استخباراتية ومطامع أمريكية إسرائيلية تقسيم الوطن إلى المنطقة الشمالية هنا في صنعاء والمنطقة الشرقية النفطية التي ستلتهم السعودية والإمارات، والمنطقة الجنوبية ستعاد الكرة مرة أخرى لمن شمى فصائل الانتقالي، وبالتالي كلها فصائل متناحرة تعمل على تنفيذ أجندة استخباراتية. فمن الطبيعي اليوم أن الجيش اليمني يضرب ويتابع كل التحركات المشبوهة لعناصر الارتزاق والعمالة ويقوم ببسط السيطرة الكاملة على التراب اليمني لتأمين الجبهات الداخلية والتفرغ لفترة الحظر البحري على كيان على العدو السعودي في موانئه.
0: طب اسمح لي عقيد رشاد، نعم اسمح لي، وقد أشرتم إلى استهداف السفن التحشيدات، يعني بالأمس قبل هذا البيان الذي كنا نتحدث عنه الآن باستهداف تحشيدات للعدو السعودي في المخا وفي معسكر تدوين بمأرب، كان هناك بيان سابق قبلها بساعات للقوات المسلحة اليمنية عن استهداف سفينة كانت تنقل معدات عسكرية سعودية في منطقة باب المندب. هل هكذا بهذه العملية أكدت القوات المسلحة اليمنية وثبتت معادلتها التي تقول أنها ستستهدف التحشيدات السعودية أينما كانت، والدليل حتى لو كانت الدليل هذه العملية حتى لو كانت ما تزال في الطريق؟
1: أختي سعاد، هذه حقيقة يعني ثابتة على الأرض أن القوات المسلحة اليمنية عندما كان عبر بيان القوات المسلحة اليمنية بدء سرير الحظر، بدأت القوات البحرية بتنفيذ التهديدات وإرسال التهديدات والتحذيرات لسفن 6 سفن سعودية جاءت لترسو في الموانئ ينبع وغيرها ومن الجدة الإسلامية، فبالتالي غيرت مسارها، وبالتالي بدأ الحظر الفعلي سريانه وجريانه في البحر. بعدها بأيام باليوم الثاني والثالث تم استهداف سفن، وتابعنا السفن التي تحمل أسماء عديدة ووفاء وجفا وغيرها
0: من وليلى وسيليا وغزال
1: تواجدت وبدأت تنفيذ الحظر. وعندما بدأ العدو يحاول فك الحظر على الداخل اليمني باستهداف ميناء الحديدة وأيضا خروقات من طيران العدوان في محافظة صعدة وغيرها أجوبي مسيرات يعني تجسسية استخبارية، كان الرد اليمني حاضر لميناء ينبع وأيضا المصفات أرامكو في جيزان وفي جدة وفي غيرها. فاليوم تثبت القوات المسلحة اليمنية أنها لن تنشغل بترهات في الداخل. القوة الصاروخية إحدى صنوف القوات المسلحة اليمنية تقوم بواجبها طبيعي بضرب التحشيدات وأماكن تناقض وتموضع هذه القوات السعودية وفي الأرض اليمنية والتراب الطاهرة والتي تدنسها بأعمالها القذرة وما تحمله من دلالات لمعرفة بأن الشعب اليمني عاصر على الانكسار ودوره المؤثر أيضا في إسناد المقاومة محور المقاومة والمقاومة الفلسطينية. فبالأمس الجيش اليمني يثبت أنه اليوم قادر على توسيع دائرة الاستهداف وعلى القيام بمهام نوعية سواء في الدفاع أو الهجوم أو الدفاع والهجوم في آن واحد، وهو قادر اليوم يعني تابعنا وتابع الجميع مدى يعني القدرة النارية المفرطة والكبيرة في استهداف المجاميع سواء في العبر وفي مارب وفي تداوين وفي المخا والخوخة وغيرها، وتم الإطاحة وطبعا القضاء على يعني 95% بما تسمى الشرعية ويعني بقية فصائل الارتزاق التي تتبع الإمارة السعودية والتي أيضا هي مدعومة خارجيا أمريكيا وإسرائيليا واستخباراتيا حتى من يعني ما تسمى البحرية التابعة لطارق عفاف تم إحراقها وإنهاءها في الساحل. فبالتالي هذا مثلت هذه الضربة النوعية إرسال رسالة للقوات المسلحة اليمنية أن اليد على الجناد وأن العقل تراقب أي تحركات بحرية أو برية، واليمن قادر على فرض هذا الأمر الواقع وعلى فرض الحظر البحري، ومن ثم الحظر الجوي وصول إلى الحظر الشامل برا وبحرا وجوا ليجد السعودي نفسه يعني مطبقا بحصار من قبل الجيش اليمني، والذي أيضا استطاع فرض حظر بحري وجوي على كيان العدو الإسرائيلي ما زال إلى اليوم تزيد تبعاته. فبالتالي هم يعرفون أن المواجهة قوية مع الجيش اليمني، ومع العلم أن الجيش اليمني اليوم يعرف حق المعرفة يتابع تحركات للعدو السعودي بأنه يريد تنفيذ غارات عدوانية على العاصمة صنعاء وغيرها. ولكن اليوم تغيرت المعادلة، كانت سماء اليمن يعني مستباحة أمام الطائرات السعودية والأمريكية والإماراتية، اليوم ليست اليمن أصبحت سماء اليمن ليست لنزهة، دفاعات جوية متطورة ونوعية وصواريخ أيضا حاضرة بدفاعات جوية تلحق للطائرات وتسقطها، ناهيك عن الرد اليمني الذي لا تأخر ستكون العاصمة بالعاصمة والميناء بالميناء والمطار بالمطار، وقد جربها السعودي الذي اليوم لم يستطع إطفاء النيران في مطفاة أرامكو
0: في جيزة
1: طائرة مسيرة، فما بالكم إذا كان هناك أكثر من 50 طائرة
0: وذلك ردا.
1: لذلك الجميع يعرف أن النفط
0: وهذه العمليات
1: سيخرج عن الجاهزية وسيكون الوضع في داخل مملكة آل سعود يعني مرزي، وسيعرف الجميع أن السعودية أخطأت في حساباتها عندما استهانوا بالقدرة اليمنية وبالموقف اليمني وبالقدرة اليمنية.
0: نعم، وهذه العملية الأخيرة باستهداف مصفاة أرامكو في جيزانة جاءت ردا على اختراق العدو السعودي للأجواء اليمنية سواء في صعدة أو في حجة أو في غيرها من المحافظات اليمنية. نشكرك عقيد رشاد الوتيري الخبير العسكري، كنت ضيف هذه الفقرة، فقرة موضوع الساعة ضمن برنامج 60 دقيقة من إذاعة صنعاء. شكرا لك.
1: حياكم الله وشكرا لكم أيضا.
0: وفي مرصد 60 دقيقة صنعاء ترفض التهدئة مع الرياض وتتمسك بخمسة شروط بينها المرتبات. كشف وفد صنعاء المفاوض كواليس اتصالات جديدة والموقف اليمني الرسمي منها، يتزامن ذلك مع بلوغ المواجهة مع العدو السعودي ذروتها، حيث جدد رئيس الوفد الأستاذ محمد عبد السلام أن اليمن التزمت أو أكد أن اليمن التزمت على مدى 4 سنوات بالهدنة وخفض التصعيد، مؤكدا أن السعودية قابلت الأمر بمزيد من الاستغلال بغية تصعيد مدروس في الجانب الاقتصادي والمعيشي بهدف إرهاق الشعب اليمني عبر تشديد الحصار المفروض عليه من خلال تعسفها في إدخال السفن المتجهة إلى ميناء الحديدة، سواء عبر التفتيش لتأخيرها أشهرا أو عبر استهداف البنوك والصرافين والتجار بقرارات تصوغها باسم القابعين في فنادقها، في إشارة إلى قيادة المرتزقة. وعد عبد السلام تلك الإجراءات بمثابة مضاعفة للأزمة الإنسانية والزيادة في التكاليف، مما عاد بشكل سلبي على حياة المواطن الذي وجد نفسه أمام غلاء فاحش في أسعار السلع. كما أشار رئيس الوفد الوطني المفاوض إلى استمرار فتح باب الحوار والتفاوض، مجددا تأكيده على استمرار الرفض من قبل الطرف السعودي، ومستندا لإعلان المملكة الأخير بعدم وجود مفاوضات، ما اعتبره تناقضا مع البيانات السعودية بشأن مزاعمها لدعم الحلول السلمية. وأكد الأستاذ محمد عبد السلام أن هدف السعودية هو المماطلة لاستكمال مؤامرتها واستكمال التجهيزات العسكرية بغية إدخال اليمن في فوضى وحروب لا نهاية لها، مجددا التأكيد على استمرار القوات المسلحة في القيام بواجبها والمسؤول في مواجهة المؤامرات والدفاع عن سيادة اليمن وكرامته وانتزاع حقوق الشعب اليمني. كما أكد أن أي مسار قادم يجب أن يسفر عن تحقيق الحقوق المشروعة للشعب اليمني وفي مقدمتها تحقيق الملفات الإنسانية المتمثلة في فتح المطارات والموانئ وصرف المرتبات واستئناف تصدير النفط والغاز وتحويلها لصالح الخدمات لعموم الشعب اليمني كما جاء في خارطة الطريق. في هذا السياق كان الكاتب والإعلامي اللبناني يونس عودة أكد أن التقديرات السعودية تبدو خاطئة وأن سنوات الحرب على اليمن أثبتت فشل الرهان العسكري، فيما تعود الرياض إلى تكرار الأخطاء نفسها بعدما اعتقدت أنها قادرة على دفع اليمنيين بالأساليب التي تستخدمها القوى الغربية مع أتباعها عبر المال والسلطة. كما أوضح أن القيادة اليمنية اتخذت القرار بعد استنفاد فرص الوصول إلى حل حقيقي يضمن السيادة اليمنية وحياة الشعب اليمني بكرامة، وأن المرحلة الحالية لا تتعلق بقبول المزيد من الانحصار الاقتصادي والمالي، بل بقرار يضع حماية السيادة والحقوق في مقدمة المواجهة.
2: يعني بلا شك أن التقديرات السعودية الخاطئة تتوالى، يعني لم تأخذ العبارة السعودية من التحالف الذي أقامته وفشل سنوات من الحرب على اليمن، هي تكرر الآن تقريبا نفس الأخطاء بأن اعتقدت أنها يمكن أن تدفع اليمنيين للتقاتل فيما بينهم باعتبار أنهم بالنسبة لها مجرد مرتزقة وأتباع، تماما كما يعاملها الغرب، كما يعامل قياداتها الغرب، هي تعامل الآخرين الأتباع الذين أغرتهم بالمال والسلطة ربما في بعض الأحيان. الآن من الواضح أن القيادة اليمنية اتخذت قرارها بأن لم يعد هناك من فرص، نفذت كل الفرص التي أعطيت من أجل التوصل إلى حل حقيقي يضمن السيادة اليمنية ويضمن حياة الشعب اليمني، وليس عبر المزيد من الحصار الاقتصادي والضغط المالي وما إلى ذلك. الآن القيادة اتخذت هذا القرار، ويبدو أن السعودية أيضا ستدفع الثمن مرة أخرى، ويكون المرتزقة مجرد فرق عملة كما يقال. ولذلك أنا أعتقد أن من العقل بمكان، وهذه رسالة ربما توجه إلى القيادة السعودية، أن عليها يعني بكل بساطة التوقف عن التبعية للغرب، وليس إقامة أحلاف مثل الذي قامت به بالأمس يعني مع باكستان وتركيا، باعتبار أنها يمكن أن تتلقى خلف هذا الحلف في الصراع والحرب على اليمن. أنا أعتقد أن عليها أن يعني تخرج من التبعية العمياء للغرب، وبالأخص التبعية للأمريكي، والانخراط بجدية في العمل من أجل استقرار المنطقة بدءا من وقف الحرب على اليمن وإعادة الحقوق اليمنية والتوقف عن التدخل في الشؤون اليمنية بكل ما يمكن أن تتدخل به، وأن يقرر الشعب اليمني ماذا يريد. وأنا أعتقد أن الشعب اليمني قادر على يعني لبل هو يعني ما يصنع معجزات، وقادر مثلما صنع طوال تلك السنوات، قادر على أن يقوم بالمهام الملقاة على عاتقه في صيانة بلده والدفاع عن بلده، وأيضا في تكوين نظام اقتصادي قادر على أن تكون اليمن مستقلة من كل الجوانب. أما أن تواصل السعودية يعني هذا العمل العدواني اتجاه اليمن، فهي بدأت تلمس النتائج الآن. إذا كان هناك حصار فسيكون حصار بالمقابل، ستكون هناك أهداف سعودية على مستوى الأرض السعودية كلها، ويعني أن لا شركات آمنة ولا أماكن عسكرية آمنة ولا أي مكان يمكن أن يكون آمناً، بالتالي يعني هذا يزيد من أزمة السعودية الداخلية، وقد يولد أيضا أعداء جدد للنظام السعودي من داخل النظام، وهو أكثر ربما ما يخيف هذا إلا إذا كانت الولايات المتحدة الأمريكية تحاول أيضا اللعب في إغراق السعودية أكثر فأكثر في المشكلات، ثم يعني كما تفعل دائما تنقض وهي تقف النتائج.

0: 60 دقيقة معكم على الهواء من إذاعة صنعاء. ما وراء الأحداث؟ تعيينات عسكرية جديدة يجريها قائد الثورة الإسلامية السيد مجتبى الخامنئي، ما رسائل طهران؟ يتم إعادة ترتيب القيادة الإيرانية بعد الحرب الأمريكية الإسرائيلية مع تعيينات شملت مواقع عليا في هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة وحرس الثورة وقوات التعبئة الشعبية وأمانة المجلس الأعلى للأمن القومي، تغييرات تعكس استعدادا إيرانيا لمرحلة جديدة من الصراع في ظل استمرار حالة عدم الثقة بإدارة الرئيس الأمريكي المجرم دونالد ترامب وانفتاح المسار المقبل على احتمالات عسكرية وسياسية وتفاوضية متعددة. الصحفي الإيراني مجتبى حيدري يتحدث عن هذه التعيينات الجديدة في القيادة الإيرانية وعن الرسائل التي تحملها اختيارات الشخصيات الجديدة.
1: في الواقع نحن نتحدث عن شخصيات وقيادات تمتلك خبرة كبيرة على الصعيد العسكري. كل هذه القيادات لها تاريخ طويل في هذا الصعيد، لكن هناك قضية هامة، اختيار اللواء محسن رضائي فيه رسائل كثيرة. محسن رضائي يمتلك يعني عقلية استراتيجية وأيضا عقلية اقتصادية، حيث كان معاون الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي في الشؤون الاقتصادية وأيضا أمين عام مجمع تشخيص مصلحة النظام وقائد الحرس الثوري في فترة الدفاع المقدس أو الحرب الثماني سنوات. إذا نحن نتحدث عن شخصية بارزة يستطيع أن ينسق بين الميدان والسياسة، وهذا هو أهمية هذا المكان أي المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني. يجب أن ينسق الأمين العام بين السياسة والميدان، بين الجهات الأمنية والجهات الاقتصادية، بين الجهات العسكرية والجهات الأمنية. لذلك هذا المكان يعني يعد حساسا للغاية في إيران، وكل الملفات تذهب إلى هذا المكان، وفي النهاية يتم القرار في المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني. ولكن بالنسبة إلى التعيينات العسكرية، قائد الحرس، قائد البحرية البحرية للحرس وأيضا قائد الجيش الإيراني، هناك قضية هامة. إيران في هذه المرحلة تنتقل من الدفاع إلى الردع، وعندما نتحدث عن الردع الردع السريع الفوري والقوي، وهذا هو المهم بالنسبة لإيران. وأيضا الردع التهاجمي، إيران تنتقل من مرحلة إلى مرحلة أخرى خاصة مع تجربة الحروب الأخيرة ضدها. إذا هناك قضية هامة، من خلال هذه الاختيارات إيران تريد أن توصل رسالة واضحة للولايات المتحدة وإلى خصومها بشكل عام، أنه إيران أنه في القرار الإيراني لا يوجد شيء اسمه تنازل، وإنما هناك يعني استمرارية بالنسبة لإيران. ويجب أن نؤكد على قضية هامة، أنه كل هؤلاء القادة الذين تم تعيينهم في هذه المرحلة هم يعدون من يعني أكثر تشددا من القادة السابقين، خاصة بالنسبة إلى السيد محسن رضائي مقارنة بالسيد بلقدر. إذن إيران في هذه المرحلة توصل رسالة واضحة أنها لا تريد أن تتنازل، وإنما تعيد حساباتها في هذه المرحلة، وعلى الولايات المتحدة أن تفهم أنه إيران مستمرة في قراراتها العسكرية والسياسية. هناك قضية هامة، هذا اللقاء أولا كان لقاء مطول أكثر من 7 ساعات، ولكن المهم في هذا اللقاء يعني أنه المعركة مع الخصوم ومع الضغوط الأجنبية لا تدار فقط عسكريا، وإنما عبر تحصين يعني الاقتصاد وأيضا السياسة في الداخل. هذه هي الرسالة الأهم في هذه المرحلة. عندما يتم مناقشة هكذا قضايا خاصة الملفات الاقتصادية كما قال الرئيس مسعود بزشكيان وأيضا القضايا الأخرى، يعني أن هناك وحدة قرار، وأن هناك لا نتحدث عن وجود رمزي، وإنما هناك قيادة مباشرة وهناك خارطة الطريق للمستقبل. هذا هو ما يعني ما تم تأكيده بعد هذا اللقاء المطول بين الرئيس الإيراني وقائد الثورة.
0: أما المحلل في الشؤون السياسية والاستراتيجية اللبناني محمد فرج فقال إن تعيينات إيران الأخيرة أجهضت الفرضيات الأمريكية التي كانت تهدف إلى إحداث إرباك في القيادة السياسية الإيرانية.
2: بداية الاعتماد على العناصر الثلاثة سواء الجانب الاقتصادي والعسكري والدبلوماسي كان هو السمة الأساسية للجمهورية الإسلامية في إيران في الدمج بين هذه المسارات على امتداد الحرب. ولكن يمكن القول بأن هنالك ثلاث عناوين أساسية فيما يتعلق بهذه التعيينات لابد من الانتباه إليها. العنوان الأول بأنه واحدة من أهم الفرضيات الأساسية بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية في العدوان إجمالا هي محاولة إحداث إرباك في القيادة السياسية. نشر مجموعة من المقالات والدراسات خلال فترة الحرب عن هذا العنوان بشكل محدد، وكانت تقول هذه الأدبيات بأن هنالك سعي أمريكي في محاولة تحويل شكل القيادة السياسية أو شكل القيادة في إيران من هذه القيادة المركزية المتماسكة إلى قيادة فسيفسائية، على الرغم من أن إيران اختبرت شكل القيادة الفسيفسائية في الحرب جزئيا، إلا أن هذه التعيينات تدلل على الذهاب باتجاه مع إمكانية الدمج لمجموعة من الوحدات والمؤسسات، على هذا الدمج يدلل على تماسك القيادة السياسية والقيادة العسكرية في إيران، لأن الذهاب إلى هذا الشكل من الخطوات خلال فترة الحرب يتطلب تماسكا عاليا. عندما تحدث إشكاليات تنزع الدول إجمالا إلى الشكل الفسيفسائي حتى تتخلص من إرهاق وتبعات غياب حالة التماسك في النظام السياسي. ما يبدو في إيران في هذه الحالة بأن التماسك يدفع هذه التعيينات والتبدلات والدمج أن تؤخذ بشكل مرتاح خلال هذه الفترة من الحرب. هذا العنوان الأول. العنوان الثاني، هنالك مجموعة من القراءات بما فيها بالمناسبة قراءات معارضة لإيران تقول وتطرح سؤالا أساسيا، ماذا تبقى من ذهنية الدفاع المقدس في إيران؟ هذا السؤال يطرح. التحولات الجيلية كبيرة على مستوى العالم، جيل اليوم مختلف عن جيل الثورة، وهذا صحيح، ولكن ما أثبتته هذه الحرب وما أثبته الصمود الإيراني بأن ذهنية الدفاع المقدس ما زالت كاملة بقوة داخل جوف المجتمع الإيراني، سواء من خلال الحضور في الشوارع، سواء من خلال تماسك القيادة السياسية والعسكرية. هذا السؤال الذي راهنت عليه مجموعة من القوى بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية تكتشف بأن ما يطرح في علم الاجتماع إجمالا من تحولات في أجيال لا يضع هذا العامل في خانة الصمود السياسي الإيراني. العامل الثالث والأخير هو التركيز الواضح على البنية العلمية في أي تحولات أو تبدلات أو تعيينات جديدة، وهذه هي السمة الأساسية التي تشكل ركيزة ودعامة أساسية في معادلة الصمود ضد الولايات المتحدة الأمريكية.

0: وفي محور 60 دقيقة، اتفاق الإطار بين بيروت وتل أبيب يعرض السيادة اللبنانية للخطر. يتمسك رئيس الجمهورية اللبنانية جوزيف عون أمام زواره بإنجازاته التفاوضية، متحدثا عن تقدم في المفاوضات مع العدو الإسرائيلي وتراجع في مستوى الاعتداءات، وكأن تقدم القوات الصهيونية إلى مناطق لم تستطع احتلالها طيلة الحرب والتفجيرات التي تهز الجنوب اللبناني كل يوم جراء القصف والتدمير والغارات الإسرائيلية، وكأنها تجري على غير الأراضي اللبنانية، وكأن السلطة لم تسمع الكلام الإسرائيلي عن رفض الانسحاب وعن مشاريع الاستيطان. تعليقاً على هذا الموضوع، يؤكد الأكاديمي والمحلل السياسي محمد قاسم أن المفاوضات المباشرة بين لبنان والكيان الإسرائيلي كانت نقطة التحول، وأن السلطة السياسية في لبنان تتحمل مسؤولية هذا المسار الذي أوصل إلى هذه المرحلة.
1: يعني في هذا الشق وبالمفاوضات نعود للبدء. البدء الأساسي عندما وافق لبنان على المفاوضات المباشرة، يعني هذه لأول مرة تحصل أنه بلدين بهذه الصراع التاريخي بين لبنان كجزء من العالم العربي وبين هذا الكيان الصهيوني أن يفاوض بشكل مباشر بعد أن أمعن هذا العدو بالتدمير والقتل والسحل والتهجير والإبادة الجماعية من جهة، وإبادة القرى والشريط الحدودي بأكمله و يتقدم نحو مناطق أخرى. يعني النقطة الأساسية هي عندما وافقت السلطة السياسية على المفاوضات المباشرة، وعندما طلب من رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة أن تكون المفاوضات غير مباشرة، واضح تماما إذا رجعنا لشكل الانتخابات وشكل يعني تسمية فخامة الرئيس ودولة الرئيس، ونعرف نحن أنه سنصل إلى هذه المرحلة، لأن الولايات المتحدة الأمريكية كانت يعني ولا زالت تخطط من أجل إعادة رسم خريطة المنطقة بشكل آخر، وبالتالي بدا حزام آمن حول هذا الكيان من أجل إزالة كل التهديدات اللي حوله. ماذا فعلت الجمهورية الإسلامية في إيران لأي دولة أخرى باستثناء ما حصل مع العراق في مرحلة الثمانينات، ولم تكن هي البادئة بهذا الموضوع؟ أنا ما بدافع عن الجمهورية، هي بتدافع عن نفسها، ولكن عم بحكي عن حقائق موضوعية. لماذا شنت الحرب على إيران؟ لأنه إيران تدعم القوى التي تناهض الكيان الصهيوني، وتناهض أيضا التطبيع، لأن المسار الذي أرادته الولايات المتحدة هي الإبراهيمية. وللمرة الثانية المقاومة في لبنان تقدم كل التسهيلات لحتى يصير في نوع من توافق على وقف إطلاق النار، على الانسحاب، على إعادة الإعمار، على عودة النازحين والأسرى. كلما تقدمت المقاومة بطروحات قبول هذه البنود من أجل وقف إطلاق النار، ماذا تقابله؟ ما يقابله الكيان؟ بالقتل. خلينا نشوف بالمرحلة 24 كم شهيد راح للبنان ولم تقم المقاومة بأي عملية، بمعنى أنه هذا الكيان الصهيوني يريد أن يضع إطارا. وما صدر من يومين حول الخريطة التي عممتها وزارة الخارجية حول يعني اقتطاع جزء من الجنوب اللبناني لم يكن عبثيا. صحيح أنه بعد ثاني يوم أو ثالث يوم سحبت الخريطة من موقع، ولكنها بقيت في موقع آخر، ونتنياهو يعلن بشكل صريح ومباشر مهما فعلتم لن ننسحب من لبنان إلا بعد أن نطمئن أن سلاح المقاومة قد سحب حتى من عكار إذا كان في بعكار. هل قدمت وزارة الخارجية اعتراض أو اتهام أو شكوى للأمم المتحدة أو لمحكمة الجنايات الدولية أو بكل هذه الجرائم التي تحصل وهذه الإبادة والتدمير الشامل الذي يحصل، حتى شكوى بهذا الموضوع؟ والنقطة 13 بهذا الاتفاق الإطار، ما يعني خلينا نقول بكل صراحة، هذه السلطة السياسية أعطت الفرصة، هي التي أعطت الفرصة وأعطت الخط الأخضر أو الضوء الأخضر لهذا الكيان من أجل يقوم بهذه المهام. يعني خلينا نقول بشكل أو واعي أو غير واعي، هذه السلطة تتحمل المسؤولية عن كل ما يجري من عمليات قتل وعمليات إجرام تقوم فيها هذا الكيان الصهيوني ضد الشعب اللبناني.
0: بدوره يؤكد الباحث في الشؤون العسكرية والسياسية العميد عمر معربوني أن الاتفاق الإطاري بين السلطة اللبنانية وكيان العدو ولد ميتا.
2: يعني عندما نقول طبعا أن الأمريكي هو شريك وهو مدير أساسي في هذه المواجهة، طبعا نحن لا نفتري على أحد. الأمريكي جاء إلى المنطقة يعني بعد أن فشل الإسرائيلي في القيام بوظيفته، وهو يقاتل كأصيل الآن، وبالتالي هو يزور الحقائق. الأمريكي كاذب، من ترامب الكذاب الكبير إلى أصغر مسؤول في الإدارة الأمريكية، وبالتالي لا يعول على كل هذه. كيف يخرب حزب الله الاتفاق؟ ليس الإسرائيلي هو الذي يهدف ويجرب ويقتل ويقصف ويدمر كل يوم؟ منذ إعلان الاتفاق أين أطلق حزب الله النار؟ نحن الآن يعني في وضعية معقدة، الحقيقة معقدة شديدة التعقيد. يعني دلونا على نقطة واحدة فقط أو لحظة واحدة قام حزب الله يعني بقصف الإسرائيليين أو يعني الاعتداء عليهم، يعني بين مزدوجين طبعا، رغم يعني حق اللبنانيين جميعا بما فيهم حزب الله بمقاتلة هذا العدو الإسرائيلي. لذلك بتقديري الآن يعني لا يمكن تحميل حزب الله مشكلة تتشارك فيها كل من السلطة اللبنانية والأمريكيين والكيان الصهيوني. يعني في المحصلة هذا الاتفاق الإطاري ولد ميتا. يعني ماذا نفرض؟ يعني لنفترض أن الدبلوماسية هي أحد أدوات الصراع، وهذا صحيح، لكن خوض الغمار الدبلوماسية، يعني خوض غمار الدبلوماسية بدون يعني دعمها بعوامل القوة الأخرى هو انتحار يعني في المحصلة. لذلك أنا شخصيا يعني وهذا موقفي، لا يعول على كل هذه التصريحات الأمريكية، لأنها تنطلق يعني كذب موصوف بكل ما تعنيه الكلمة من معنى. يعني المطروح الآن في الحقيقة هو أن تعود السلطة إلى رشدها. يعني ماذا قدم الإسرائيلي من تنازلات؟ آخرها طبعا الخريطة التي وزعتها وزارة الخارجية الصهيونية،

0: تأتي بالتزامن مع تصاعد التوترات في البحر الأحمر. وقال خبراء للمجلة إن الخطوة قد تعكس توجها جديدا في سياسة ترامب تجاه القرن الإفريقي، خصوصا في ظل اتساع نطاق التوترات المرتبطة بالحرب مع إيران إلى البحر الأحمر كما قالت المجلة. وأضاف الخبراء أن إقامة منشأة أمريكية أكثر استقلالا في بوصاصو قد تمنح واشنطن قدرة عملياتية أكبر بالقرب من مضيق باب المندب الذي يربط البحر الأحمر بخليج عدن وتمر عبره نسبة كبيرة من التجارة العالمية. حول هذا الموضوع تحدث العميد المتقاعد والخبير العسكري الاستراتيجي علي أبي رعد، مؤكدا أن أمريكا تريد تشكيل قواعد انطلاق للتخفيف من الضغط عن قاعدة جيبوتي والإشراف على خليج عدن.
1: تكلم عن قاعدة، يعني اليوم الأمريكي ينقل ملكية، هو ينقل ملكية من قاعدة كانت أقامتها الإمارات العربية المتحدة واستثمرتها على مدى 10 سنوات. القاعدة موجودة، يعني لا حاجة لبناء قواعد فقط بتوسيع منشآت أو بتوسيع مدارج. يهدف الأمريكي بهذا الموضوع إلى إنشاء شبكة مرنة إذا صح القول، أو تتألف من عدة نقاط ارتكاز بدءا من بورتلاند بهذا المطار إلى مرفأ بربرة في أرض الصومال وإلى قاعدة ليمونيه في جيبوتي التي ذكرت في التقرير، والتي هي القاعدة الأكبر في القرن في أفريقيا إذا صح القول ككل القوات الأمريكية، والتي تنطلق منها كل عملياتها عندما أعلنت عنها في عام 2007 زمن بوش لمحاربة داعش. يعني تريد أن تشكل شبكة مرنة وقواعد انطلاق تحقق بموجبها تخفيف عن قاعدة جيبوتي، وبنفس الوقت يكون لها إشراف مباشر على ساحل، يعني على خليج عدن والسواحل المقابلة لليمن. ونحن نعلم اليوم الأخطار التي والتصاعد الكبير في الأخطار العسكرية عبر مضيق باب المندب لما له من أهمية على صعيد التجارة العالمية وعلى الصعيد الأمريكي لناحية الإمدادات العسكرية التي تأتي عبر خليج عدن وعبر بحر الأحمر باتجاه المحيط الهندي، حيث تتمركز قوة أمريكية كبيرة عبارة عن أكثر من 20 مدمرة إضافة إلى حاملتي طائرات.
0: أما أستاذ العلوم السياسية في جامعة طه الإيرانية فؤاد إزدي فيرى أن وجود قاعدة عسكرية أمريكية جديدة في شمال شرق إفريقيا يمنح قادة إيران فرصة لاختبار الصواريخ الإيرانية بعيدة المدى.
2: يجب أن نبتسم بأن الأمريكيون يريدون أن يجدون قاعدة عسكرية جديدة هذه المرة في شرق أفريقيا، في شمال شرق أفريقيا. نحن لدينا تجارب القواعد الأمريكية في الخليج الفارسي وكيف استهدفتها ودمرت من قبل الصواريخ الإيرانية، وهناك سوف توجد فرصة لقادتنا العسكريين الذين تعبوا من استهداف القواعد الأمريكية القريبة، والآن توفرت قاعدة جديدة لرفع التعب بالنسبة لقواتنا العسكرية باستهداف هذه القاعدة الجديدة. وتعلمون بأن هذه القاعدة الأمريكية أيضا يمكن استهدافها من قبل الصواريخ الإيرانية، أي أنها تقع ضمن دائرة استهداف الصواريخ الإيرانية، لذلك فإنها تشكل فرصة لاختبار الصواريخ الإيرانية بعيدة المدى. والأمريكان منحوا قواتنا العسكرية وقادتنا العسكريون الجدد لأيضا تخفيف الضغط على اليمن، وإذا ما حاولوا تشديد اعتداء اليمن فإن هذه القاعدة الجديدة سوف تكون هدفا لصواريخنا. ولذلك أنا أستبعد بأن أمريكا تستثمر في هذه القاعدة لأنها تعلم بأنها تواجه خطر استهدافها من قبل صواريخ إيران.

0: 60 دقيقة انتهى. إلى اللقاء. 60 دقيقة.
1: 60 دقيقة في عالم كبير
0: تتشعب أحداثه
1: وتتنوع قضاياه.
0: نجمع لكم الخبر
1: والحدث
0: والقصة،
1: نقرأها
0: ونحللها
1: في
0: 60 دقيقة.
1: 60 دقيقة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا في كل مكان من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء نحييكم ونوافي حضراتكم بخامسة نشرتنا الإخبارية والأخيرة لهذا اليوم، يقرأها عبدالله الحيفي، أستهلها بسم الله الرحمن الرحيم. في النشرة: وزارة الخارجية تحث السعودية على اتخاذ قرار شجاع برفع الحصار وإنهاء العدوان وتنفيذ الاستحقاقات الإنسانية. الناطق باسم الحكومة يؤكد أن العداء الأمريكي للمسلمين عقائدي ويدعو إلى الهبة لنصرة القرآن الكريم. طهران تؤكد رفض التواجد الخارجي، رفض الوجود الخارجي ببحر قزوين، وتبحث تعزيز العلاقات مع إسلام أباد. من عناوين النشرة إلى التفاصيل:

0: أكدت وزارة الخارجية والمغتربين تشجيع النظام السعودي على اتخاذ قرار شجاع وحكيم بكف العدوان ورفع الحصار الخانق وإنهاء كافة الأنشطة غير المشروعة في اليمن، مشيرة في بيان صادر عنها إلى أن هذا القرار غير مكلف وآثاره ستكون إيجابية ومباشرة على البلدين. أوضح البيان أن وعي النظام السعودي بطبيعة المتغيرات سيكون عونا له لانتهاج طريق السلام، مبينا أن قراءته الخاطئة للأحداث ألحقت به أضرارا كبيرة وأن خسارته مستقبلا ستكون أكبر لكون سنة التغيير لا تخدم الأطراف المعتدية بل تقف مع الشعوب المستضعفة التي ما تزال تعاني جراء استمرار الحصار ومصادرة الثروات. اختتمت الوزارة بيانها بتجديد الدعوة العاجلة للنظام السعودي لتنفيذ الاستحقاقات المتفق عليها في مقدمتها الملف الإنساني بوصفه حقا أصيلا وغير قابل للتسويف أو المماطلة. أكد الناطق باسم حكومة التغيير والبناء نائب وزير الإعلام دكتور عمر البخيتي أن الولايات المتحدة الأمريكية تثبت يوما بعد آخر أن عداوتها للمسلمين عداء عقائدي وديني. أشار الناطق باسم الحكومة إلى أن ما حدث من إساءة وتطاول إجرامي أمريكي بحق كتاب الله عز وجل ينبغي أن يثير سخط وغضب كل مسلم غيور على دينه، داعيا الشعب اليمني وكافة شعوب الأمة الإسلامية للتعبير عن الغضب الشديد والرفض القاطع لهذه الجرائم الاستفزازية المتكررة ضد المقدسات الإسلامية. أدانت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان بأشد العبارات القصف المدفعي السعودي الذي استهدف منطقة بني معين بمديرية رازح الحدودية في محافظة صعدة، واصفة هذا الاستهداف الممنهج بالخرق الصريح للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف الأربع. حملت الهيئة العدو السعودي المسؤولية الجنائية الكاملة عن ترويع المدنيين والتهجير القسري والأضرار المادية، مطالبة مجلس الأمن والمنظمات الدولية بالتحرك العاجل لتوثيق هذه الانتهاكات وإلزام العدوان بالوقف الفوري للقصف على القرى الحدودية، مؤكدة أن صمت المجتمع الدولي يشجع المعتدي على استمرار جرائمه. أكدت منظمة انتصاف لحقوق المرأة والطفل أن الشباب اليمنيين يستقبلون اليوم العالمي للشباب في ظل أوضاع إنسانية واقتصادية بالغة الصعوبة جراء العدوان والحصار. أوضحت المنظمة في بيان لها أن سنوات العدوان أدت إلى تراجع فرص التعليم والعمل وتفاقم البطالة والنزوح، لافتة إلى أن نحو 22 مليون شخص بحاجة للمساعدة خلال العام الحالي، مع وجود أكثر من 5 ملايين شخص يواجهون مستويات حادة من انعدام الأمن الغذائي، ومطالبة المجتمع الدولي بتمكين الشباب ودعم خطط التعافي. استشهد مواطن فلسطيني وأصيب آخر جراء قصف طيران العدو الصهيوني مركبة نارية توك توك في بيت لاهيا شمال قطاع غزة. على الصعيد الإنساني والحقوقي، حذر مدير شبكة المنظمات الأهلية بغزة محمد صالحة من خطورة عمليات التجريف الصهيونية التي طالت أكثر من 93% من مقابر القطاع، مؤكدا أنها تهدف لتفتيت الركام وطمس أدلة الجرائم والحيلولة دون المساءلة الدولية، مطالبا الجنائية الدولية بإرسال لجان تقصي حقائق عاجلة. في الضفة الغربية المحتلة، واصلت قوات الاحتلال اعتداءاتها عبر الاعتداء بالضرب المبرح على طفل واحتجازه في بيت لحم، واعتقال 3 شبان في بيت أمر بالخليل، واقتحام المحال التجارية في بير زيت برام الله، ونشوب مواجهات في بلدة بورين بنابلس. سياسيا، حذرت حركة المقاومة الإسلامية حماس من خطورة إغلاق المسجد الإبراهيمي في الخليل أمام المصلين، وصفة إياه بالعدوان المباشر على حرية العبادة والمقدسات في إطار مخططات الضم والتهويد. من جانبها، حذرت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين من أن تصعيد اعتداءات العدو الصهيوني في الضفة الغربية قد يدفع المنطقة نحو جولة جديدة من التصعيد. وأدانت الحركة اقتحام المئات من المستوطنين بحماية جيش العدو للحرم الإبراهيمي في الخليل والهجوم على بلدة قصرة بنابلس، مؤكدة أن انتهاك المقدسات ومخططات التهجير والضم لن ترهب الشعب الفلسطيني، بل ستزيده تمسكا بأرضه ومقاومته. ما زالت هذه الأخبار تأتيكم من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. واصل جيش العدو الإسرائيلي خروقاته المتكررة لاتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، حيث شن طيران الحربي والمسير غارات وقنابل متفجرة وصوتية على أحراش بلدتي بيت يحون والمنصوري جنوبي لبنان، كما حلقت الطائرات المسيرة على ارتفاع منخفض جدا في أجواء العاصمة بيروت والضاحية الجنوبية بتزامن مع تنفيذ تفجير عدواني في بلدة بني حيان بقضاء مرجعيون. في العراق، شدد رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة علي الزيدي خلال ترأسه اجتماعا للمجلس الوزاري للأمن الوطني على أن قرار انتهاء مهمة التحالف الدولي في 30 من سبتمبر المقبل هو توقيت نهائي لا عودة عنه. أكد الزيدي اتخاذ الخطوات الكفيلة بحماية المصالح العليا وتنفيذ أعلى مستوى من الخطط الأمنية لتثبيت الاستقرار الداخلي وضمان السيادة الوطنية. أكد مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية والدولية كاظم غريب أبادي أنه لا ينبغي أن يتحول بحر قزوين إلى ساحة للتنافس أو الوجود العسكري للقوى من خارج المنطقة، مشددا على أن الدول المطلة عليه وحدها هي القادرة على الحوار واتخاذ القرار بشأن مستقبله، مشيرا إلى أن البحر كان دوما عاملا للتواصل بين الشعوب. وعلى صعيد العلاقات الإقليمية، بحث وزير الخارجية الإيراني عباس عراغجي مع وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي العلاقات الثنائية بين البلدين في مدينة مشهد. وكان نقوي قد التقى أمين المجلس الأعلى للأمن القومي اللواء محسن رضائي، مؤكدا أن العلاقات الإيرانية الباكستانية شهدت تطورا ملحوظا خلال الأشهر الماضية ووصلت إلى مستوى من القوة والتعاون لم يسبق له مثيل. ختام النشر هذا تذكير بأهم ما جاء فيها. وزارة الخارجية تحث السعودية على اتخاذ قرار شجاع برفع الحصار وإنهاء العدوان وتنفيذ الاستحقاقات الإنسانية. الناطق باسم الحكومة يؤكد أن العداء الأمريكي للمسلمين عقائدي ويدعو إلى الهبة لنصرة القرآن الكريم. طهران تؤكد رفض الوجود الخارجي ببحر قزوين وتبحث تعزيز العلاقات مع إسلام أباد. هكذا من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، وفينا حضراتكم بنشرة إخبارية خامسة وأخيرة لهذا اليوم. التحية من الإدارة العامة في الأخبار الزميل يونس جغمان، من التنفيذ على الهواء زميل المهندس أحمد الوتاري، وهي التحية مني محدثكم عبدالله عبدالله الحيفي. دمتم في أمان الله.
1: وقفة إعلانية. أخي السائق، إذا كنت ستتوقف لفترة طويلة مثل الانتظار في المواقف أو في زحمة المرور، فقم بإيقاف تشغيل المحرك، لأن تشغيل المحرك بلا ضرورة يستهلك الوقود بلا فائدة. مع تحيات شركة النفط اليمنية.

من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، نحن معكم كل أربعاء في عهد الأحرار بهاجي. كالمعتاد بما يميزنا به رغم انشغاله، البداية الأستاذ حسن الهادي سلام الله عليه يميزنا بملخص لملزمة الأسبوع. نبقى مع ملخص ملزمة معنى التسبيح.

0: عهد الأحرار باقي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة المستمعون ورحمة الله تعالى وبركاته. عبر هذا الأثير كما تعودنا أسبوعيا أن يكون لنا وقفة مع ملزمة الأسبوع، والملزمة هذه المرة هي ملزمة معنى التسبيح. معنى التسبيح، والشهيد القائد رضوان الله عليه بدأها وكأنه يجيب على من سأله عن معنى التسبيح، فقال: تسبيح الله معناه تنزيهه وتقديسه، تنزيهه عما لا يليق به، تنزيهه عن نسبة أي شيء إليه يتنافى مع عدله وكماله المطلق سبحانه وتعالى، يتنافى مع حكمته، مع رحمته، مع عظمته وجلاله. ثم قال أن التسبيح يعتبر قاعدة مهمة جدا، نكرر التسبيح في صلاتنا وفي كل أوقاتنا ليترسخ معناه، فتكون نظرتنا إلى الله سبحانه وتعالى نظرة تقوم على أساس تنزيهه وتقديسه سبحانه وتعالى، أنه منزه لا يظلم، أنه منزه لا يتصرف تصرفات بعيدة عن الحكمة، مقدس عظيم. فإذا كنا نستشعر تنزيه الله سبحانه وتعالى في ذاته وفي أفعاله وفي تشريعاته، فستكون هذه القاعدة هي التي تحافظ على سلامة إيماننا بالله وحسن ظننا بالله واستمرار إيماننا بنزاهته وقدسيته سبحانه وتعالى. ولأهمية أن يترسخ في نفوسنا هذا، استنفر الله استنفار عام كل المخلوقات، الاستنفار العام لكل المخلوقات أن تنطلق في تسبيح الله تعالى بلسان المقال ولسان الحال، يدل على أهمية أن نتعقل التسبيح، يدل على أهمية أن تملأ نفوسنا مشاعر التنزيه لله. وأن من يغفل عن هذه القاعدة سيقع في الضلال، تفسد عقائده، يؤمن بالباطل، فينسب إلى الله القبائح، ينسب إليه الفواحش، ينسب إليه الظلم. ومثلا من لا ينزه الله، من لا يقدس الله، قد ينسب إلى الله ما لا يليق به، قد يقبل وقد يتأثر بعقائد فاسدة باطلة، كمن يأتي ليقول بأن المجرم إن سرق وإن زنى وإن فعل وإن وإن وإن، وأن الرسول قال: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، فهذا المجرم المحسوب على هذه الأمة لن يدخل إلى النار. قد يكون هذا من الظلم، وحاشا لله أن يرتكب جرما ولا يعاقب لأنه شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأعماله في واقع حياته تشبه تماما أعمال الكافرين. فلماذا كافر يعذب ومجرم لا يعذب؟ لكن من ينزه الله لا يمكن، لا يمكن أن تفسد عقائده ولا أن يتأثر بمثل هذه العقائد الباطلة. نحن نسبح الله في الصلاة أثناء القيام، نسبحه أيضا أثناء الركوع، نسبحه أثناء السجود، يعني ذلك أنه يجب علينا أن نسبح الله سبحانه وتعالى في كل أحوالنا، أن نقدس الله دائما حتى لا يهتز إيماننا، حتى لا يتزلزل إيماننا، حتى لا ننسب إلى الله ما لا يليق به في كل ظروف حياتنا. لأن الإنسان إذا كان ضعيف الإيمان، ضعيف الثقة بالله، ضعيف في إدراكه لتنزيه الله سبحانه وتعالى، قد يهتز عند الشدائد، إما أن يسيء الظن في موقفه أو يسيء الظن بالله تعالى، كما حصل لأولئك ضعاف الإيمان في المدينة المنورة عندما قالوا: ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، اهتزوا وتزلزلوا لأنهم لم ينزهوا الله، لم يقدسوا الله، لم يرسخوا في أنفسهم معنى التسبيح. المؤمن هو من يزداد إيمانا من كل الأحداث في الحياة، يزداد بصيرة، علاقته بالله قوية، تنزيهه لله تنزيه مترسخ في أعماق نفسه، فلا يمكن أن يسيء الظن بالله مهما كانت الأحوال، حتى ولو رأى نفسه في يوم من الأيام وقد جثم على صدره شمر بن ذي الجوشن ليحتز رأسه كالإمام الحسين عليه السلام. هذا هو الإنسان المؤمن، لا يهتز ولا يتزلزل. إن كان جنديا في صف الحق لا يغتر ولا يتأثر إن تحققت انتصارات كبيرة، ولا يتأثر إذا لم تتحقق انتصارات وحصل تحزب وحصل ضربات للعدو هنا وهناك، لا يتزلزل حتى ولو جثم على صدره شمر بن ذي الجوشن ليحتز رأسه كما حصل للإمام الحسين عليه السلام. ومن المدينة المنورة في معركة الأحزاب في غزوة الأحزاب درس مهم، رجال من المحسوبين على الإسلام والمسلمين تزلزلوا واهتزوا وظنوا بالله الظنونا، بلغت القلوب الحناجر كما قال الله، وهناك آخرين مقدسين منزهين يعرفون الله، عندما قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لهم لم يتزلزلوا بل ازدادوا إيمانا. أيضا الإنسان المؤمن، الإنسان المقدس، الإنسان المنزه لله نفسيته راقية. نفسية المؤمن أن ينطلق في أعماله يريد من ورائها كلها رضا الله، رضا الله هو الغاية، وإن وضع له أهدافا مرحلية وداخلية هي ليست كل شيء لديه، فإذا لم يتحقق ذلك شك وارتاب. والنصر الذي يريده المؤمن الذي ينشده هو نصر القضية التي يتحرك من أجلها، بمعنى أن المؤمن لا يأتي ليرسم خططا ليحقق لنفسه نجاحا، فإذا لم يتحقق النجاح شك في موقفه، شك في المنهج الذي يسير عليه، وقد يشك أحيانا حتى في إلهه، في الله. المؤمن لا ينظر إلى نفسه، النصر الشخصي، المقصد الشخصي، قضيته الخاصة، خطته المعينة، موقفه الخاص، لا، المسيرة هي المسيرة الطويلة، العمل على إعلاء كلمة الله، النصر لدين الله في هذه المرة وفي المرة الثانية وفي المرة الثالثة، إن لم يكن على يديك أنت فقد يكون على يد آخرين ممن هيأتهم. والمهم أن يرضى الله ولا يتزلزل، تحقق نصر ونجاح أم لم يتحقق، لأنه في حالات الشدائد وهي الحالات التي يضطرب فيها ضعفاء الإيمان، يضطرب فيها من يفقدون نسبة كبيرة من استشعار تنزيه الله سبحانه وتعالى الذي يعني تنزيهه عن أن يخلف وعده، فهم لا يتزلزلون المؤمنون، لكن ضعاف الإيمان يتزلزلون يهتزون. إن الغاية هو الجهاد في سبيل الله، أنا أتحرك في هذا في سبيل الله لأحقق النصر لدين الله والعمل لإعلاء كلمة الله، وإن كان ببذل نفسي ومالي، فليس هناك مجال للتفكير الشخصي، لأن التفكير الشخصي مع ضعف التنزيه والتقديس لله يجعل من الإنسان سرعان ما يشك في موقفه، في طريقه، في قيادته، في المنهج الذي يسلكه. تنزيه الله يعني تنزيهه في ذاته، فلا يمكن أن نصفه بما يستلزم منه أن يكون مشابها لمخلوقاته. أيضا تنزيهه في أفعاله، فلا يمكن أن نتهمه في فعل من أفعاله أنه صدر منه مخالفا لمقتضى الحكمة. تنزيهه في تشريعه، أن يشرع ما يتنافى مع كماله، مع قدسيته، مع عظمته، هذا هو معنى التنزيه. تنزيهه أيضا فيما يتعلق بالوعود، أن يخلف الوعد، وهذا التنزيه يجعل من الإنسان في واقعه لا يتزلزل ولا يرتاب، لأنه في واقع الحياة كما قال شهيد القرآن رضوان الله عليه ظهرت أشياء كثيرة نسبت إلى دين الله، سواء في مجال العقائد، في المواقف، في التشريعات، قد يلقاها أي إنسان طالب علم، فإذا ما كان ينطلق من قاعدة تنزيه الله سبحانه وتعالى فسترى كم ستفيده هذه القاعدة، وسيرى البصيرة العظيمة التي تتحقق له من وراء اعتماده على هذه القاعدة. وأيضا الله يعلم أن كثيرا من عباده سينسبون إليه ما لا يليق به، فأوضح لنا نحن خطورة المسألة على أنفسنا في نظرتنا إلى الله وفيما يتعلق بواقع الحياة، فأبان لنا في القرآن الكريم الآيات التي تدل على أن قضية تنزيه قضية مهمة استنفر لها كل مخلوقاته. والتنزيه الذي يجب أن ينطلق منا نحو الله سبحانه وتعالى ليس فقط مجرد التبرئة وإصدار حكم ببراءته من كذا وكذا، بل التنزيه المتلبس بالثناء عليه، لأننا نقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وسبحان الله والحمد لله نحن نقدس الله وننزهه مع الحمد له، تنزيه متلبس بالثناء، والتسبيح هذا يعني التنزيه، والتنزيه لا يعني أن يكون جافا بمعنى التبرئة. الله حكيم ولا يمكن أن يتصرف بعشوائية، حاشاه وانتهى الأمر، بل تنزيه متلبس بثناء. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. أنت تنزه الله في كل حالاتك، وأنت تحمده في كل حالاتك، تثني عليه في كل حالاتك، في حالة القيام، في حالة الركوع، في حالة السجود، فيما قد توحي به هذه الحالات الثلاث داخل الصلاة. يعني عندما تصلي أنت تسبح في الركعتين الأخيرتين عند القيام، تسبح عند الركوع، وتسبح عند السجود. هذه الحالات الثلاث داخل الصلاة هي حالات تمر بها في واقع حياتك أنت، بمعنى كن منزها لله، وأنت في وضعية تبدو فيها مستقيما، أو أنت في وضعية معاناة، وضعية قد تركعك، كن منزها لله في كل حالاتك، واثقا بالله، وفي كل الحالات يكون همك هو رضا الله. متى ما عرفت أن المعاناة التي أنت فيها هي في سبيله، المعاناة التي أنت فيها ليست خنوعا لأعدائه، ليست ذلا تحت وطأة أعدائه، تحمل واصبر. ومهما ارتقيت في سلم الكمال لابد أن تستشعر بأنك ما تزال قاصرا وناقصا ومقصرا أمام الله سبحانه وتعالى. لأن الإنسان أحيانا قد يعتقد أنه مؤمن وأنه مستجيب لله، ولماذا الله لا يرزقني؟ ولماذا الله لا يشفي مرضي؟ ولماذا الله لا يحقق لي النجاح؟ أنت يجب أن تستشعر أن لديك قصور، وأن تكون منزها لله في كل حالاتك. والإنسان المؤمن يجب أن يكون دائما مستشعرا للتقصير أمام الله. الله وصف المتقين بأنهم كما قال عنهم والمستغفرين بالأسحار، وهم عندما ينهضون في الثلث الأخير من الليل وفي السحر قبيل الفجر لا ينظرون إلى أنفسهم أنه لم يعد لديهم أي تقصير، لا، عندما ينهض في وقت السحر لا ينهض وهو يستشعر أنه قد أصبح كاملا، بل يستيقظ وقت السحر ليستغفر الله من واقع الشعور بالقصور. فلنرسخ التسبيح في نفوسنا ومشاعرنا كما قال رضوان الله عليه، وهذه قاعدة، قال نرسخ التسبيح في نفوسنا ومشاعرنا من خلال أولا التكرير الواعي لكلمة سبحان الله داخل الصلاة أو خارجها، تكرر سبحان الله وأنت تسبح لكن بوعي. أيضا ثانيا أن تتلمس دلائل نزاهة الله وقدسيته وجلاله من خلال آيات القرآن الكريم ومن خلال صفحات هذا الكون. من خلال هذين الشيئين يمكن أن نرسخ في أنفسنا وفي مشاعرنا التسبيح. حاول أن ترسخ في نفسك دائما التنزيه لله، وإذا لمست بأنك لا تزال في وضعية قد تتعرض فيها لارتياب فاعلم بأنك لا تزال مهيئا لنفسك أن تكون ضحية للضلال في أي وقت. إذا لا زال لديك ضعف في إيمانك، ضعف في معنى تنزيهك لله، معنى تسبيحك، فاعلم بأنك في ظل هذه الوضعية أنت معرض للارتياب، وأنت لازلت مهيئا لنفسك أن تكون ضحية للضلال في أي وقت. التسبيح له أثره الكبير أنك دائما سترجع إلى نفسك في كل حدث تواجهه في الحياة، لا ترد اللوم على الله أبدا، حتى وإن كان من عنده ما أصابك، فإنما ذلك إما لأنك أنت كنت جدير لأن صدر منك ما تستوجب به أن يحصل عليك هذا الشيء، وإما لأن في ذلك مصلحة لك وحكمة من الله أن تلاقي تلك الشدة أو تحصل عليك تلك المصيبة لمصلحتك أنت. من يضعف إيمانهم دائما يردون المحق في الله، فيحمل الله مسؤولية ما حصل، ثم ينطلق ليسيء الظن في الله نتيجة ضعف إيمانه، ضعف في تقديسه وتنزيهه لله. ولذلك قال الله عن هؤلاء وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. في مسيرة العمل، في مسيرة العمل عندما يكون الموقف مع الله موقفا ثابتا، تنزيهه نزاهته لا يمكن أن يخلف وعده أبدا، فمتى ما مر الناس بصعوبة ما رجعوا إلى أنفسهم وإلى واقع الحياة، إلى أنفسهم وإلى واقع الحياة، لأنهم مقدسين لا ينسبون إلى الله ما لا يليق به، وإذا حصل خلل في الميدان يعودون إلى أنفسهم وبالتالي يكتشفون أخطاءهم، وبالتالي يستطيعون التعديل من واقعهم فيبتنون ويتطورون. لكن الإنسان الذي يشعر بالكمال، وإذا ما حصلت شدائد ألقى باللائمة على الله كما حصل لهؤلاء في المدينة وهم في عصر رسول الله وتحت قيادة رسول الله، وتظنون بالله الظنون، وكما كانوا يقولون في مواطن متعددة: ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا، وهكذا. الإيمان على هذا النحو، يعني أن تستشعر أنك قاصر، إذا حصل خلل تعود إلى نفسك في ظل تقديس وتنزيه لله، إيمانك بهذا الشكل يدفع الناس إلى أن يرجعوا إلى أنفسهم، يصححوا أخطاءهم ويكتشفوا أخطاءهم ويحسنوا من أوضاعهم ويحسنوا خططهم ويحسنوا تصرفاتهم، ويظلون دائما دائما مرتبطين بالله سبحانه وتعالى. أنت إذا لم تلتزم فقد يحصل عليك مصيبة، ثم تحمل الله المسؤولية، ثم تسيء ظنك بالله، تسيء ظنك بالله، وتكون أنت في الواقع الذي جنيت على نفسك من البداية بتقصيرك أنت. فإذا ما حصل ضربة في الميدان يجب أن يعود الإنسان إلى نفسه ليقيم واقعه، وإذا تأمل الإنسان كم سيجد لتنزيه الله سبحانه وتعالى من أهمية بالغة مرتبطة بكل القضايا في كل الميادين، في مواجهة المفسدين، في مواجهة المضلين، في مواجهة أعداء الله، حتى في المواجهة الكلامية في حالات النقاش، وأنت تنطلق من قواعد ثابتة مهما نمق الطرف الآخر كلامه أمامك وزين شبهته لديك لن تضطرب أبدا، لأنك سترى أن كل هذا الكلام المنمق الذي جاء من جانبه مبني على أساس فاسد، المسألة من أساسها غير صحيحة، لو قبلناها كان ذلك يعني خدشا لنزاهة الله سبحانه وتعالى، فلن تهتز أبدا. أي قواعد، أي عقائد فاسدة تأتي هي بسرعة تنصدم مع تنزيهك لله فلا تقبلها أبدا، وبالتالي لن تهتز أبدا. الكلام الكثير المؤكد هنا في القرآن الكريم في مجال التسبيح وفيما يتعلق بالتسبيح هو الشيء الذي يجب أن يسيطر أثره على مشاعرك، فلا تتأثر بأي ضجة أخرى مهما كثرت. وأنت تحتاج إلى تنزيه الله في كل شيء، وأنت طالب علم وأنت تاجر وأنت فلاح وأنت عالم وأنت فقير أو أنت غني وأنت مجاهد أو أنت قاعد وأنت صحيح أو أنت مريض، تحتاج إلى هذه القاعدة أن تنطلق منها، وهي التي ستحركك وتوجهك إلى الصواب، فتعرف ما هو الموقف الصحيح الذي يجب أن تقفه في كل الأحوال وفي كل الظروف. نسأل الله العلي القدير أن يجعلنا وإياكم من المنزهين المقدسين له، حتى لا تفسد عقائدنا ولا نهتز في واقع حياتنا. نسأل الله العلي القدير الرحمة والخلود والمجد للشهداء الأبرار والشفاء للجرحى والفرج العاجل القريب للأسرى وأخرى تحبونها، نصر من الله وفتح قريب، وبشر المؤمنين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام. سلام الله على الأستاذ حسن الهادي الذي يميزنا كل أربعاء بملخص لملزمة الأسبوع رغم انشغاله، وجزى الله الشهيد القائد عنا خير الجزاء. الوفاء ما تغير عهد

كل أربعاء من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. الوفاء ما تغير، عهد الأحرار باقي.

0: تكون كشعب الأنصار.
1: والتحية منا جميعا. إخراجا إذاعيا نياز الرازحي.

والتحية من طاقم المجاهد دكتورة عريب أبو صالحة بنت فلسطين نابلس جبل النار. محمد عبد الكريم الوشلي. والدتنا المحسنة أم طه.

بروحية شهيد يمن الصمود، إذاعة صنعاء، إذاعة الجمهورية اليمنية، رضوان الله عليه الشهيد معمر حسين الحاضري، وشهيد الثبات المنذر محمد عبد الله الحيفي.

وفي البدء نستعير ما رسمه حرفا ووهجا الكاتب عدنان علي الكبسي، مستعيرين ما جاء في صدوره. الشعب اليمني في ترتيباته لاستقبال أعظم مناسبة يحتفل بها المجتمع البشري، وهي ذكرى المولد النبوي الشريف. هذا القدوم الميمون لميلاده صلى الله عليه وآله وسلم، مولد النور، مولد الخير، مولد الخلاص، مولد العزة، حيث يجعل من هذه المناسبة شعبنا اليمني يجعل منها أعظم مناسبة يحتفي بها وأكبر مناسبة يحضر فيها ويجتمع فيها في فعالياتها وأنشطتها، وصولا إلى الفعالية الكبرى التي يحضر فيها الملايين من أبناء شعبنا اليمني بما لا نظير له في أي بلد آخر على مستوى كل العالم.

وشعبنا اليمني يستفيد من هذه المناسبة بمحتواها الفني في الارتقاء الإيماني والروحية الجهادية وتعزيز الارتباط الوثيق برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبالرسالة الإلهية. استفاد الشعب من مسيرة رسول الله الجهادية التي كانت أعظم قصة نجاح في التاريخ لأعظم قائد وقدوة ولأقدس راية لنصرة المستضعفين ولصالح أعظم مشروع لخير الناس في الدنيا والآخرة. فالاتباع والاقتداء والتأسي برسول الله صلى الله عليه وآله بقدر ما هو التزام إيماني هو طريق النجاة والفلاح، طريق النصر والصلاح، طريق العزة والكرامة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيراً.

لقد كان أداء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ونشاطه المكثف في العمليات الاستكشافية والعسكرية على مستوى عال من الأداء، يترافق ذلك مع الغزوات الكبرى بشكل مكثف، ولم يتوقف صلى الله عليه وآله وسلم للحظة واحدة. فرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو القدوة لنا.

0: إن عمليات اليومين الماضيين التي نفذتها قواتنا المسلحة المؤمنة المجاهدة المطورة المبدعة مستهدفة تحشيدات العدو السعودي في مناطق الرويك والغبر والثنية ومعسكرات أخرى تابعة لما يسمى بالطوارئ والفرقة الأولى وغير ذلك، بعد الرصد لتحشيدات عسكرية للعدو السعودي، تلك التحشيدات الكبيرة التي كانت في مراحلها النهائية والتي كانت تهدف إلى التصعيد على محافظاتنا الحرة وشعبنا اليمني لثنيه عن موقفه في إنهاء الحصار الظالم، كانت هذه العملية وبهذه الروحية اقتداء وتأسي برسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم في استنفاره للمسلمين لمواجهة الروم. ألم يتحرك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو في غزوة تبوك ليهاجم هو وليتحرك هو واستنهض المسلمين عندما بلغه أن الرومان قد تجمعوا في الشام يريدون أن يهجموا على بلاد الإسلام؟ والقرآن الكريم حرك المسلمين بآيات ساخنة، حركهم في أسوأ الوضعيات وأصعب المراحل، وكان الروم لا زالوا على مسافة طويلة جدا من المدينة إلى تبوك، نحو 750 كيلومتر. حينها قرر الرومان وهم أكثر قوة وعددا، قرروا عدم المواجهة مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. رسول الله تحرك حركة مسبقة، لم يبقى هو والمسلمون الذين معه ممن استجابوا له في المدينة، لم يجلسوا حتى يأتي ويهجم العدو وحتى يدخل إلى ديارهم ومنازلهم ثم حينها يتحركون. علمنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن من ينتظرون حتى يهجم عليهم العدو سيكونون أذلاء، وأن من يصمتون حتى يدهمهم الخطر سيفتنون عن دينهم. ربنا رسول الله على الاهتمام والمبادرة واستشعار المسؤولية. علمنا رسول الله أن ننطلق لضرب العدو قبل أن ينطلق لضربنا. علمنا رسول الله أن نقوم دائما مستعينين بالله بالعمليات الاستباقية لنفشل مؤامرات ومخططات الأعداء. فالعملية الاستباقية بفضل من الله أحبطت مخطط فتح جبهة برية على محافظاتنا الحرة، أفشلت مخطط الزحف على المناطق المحررة والتي كانت ضمن تصعيد العدوان الشامل. الضربة التي أوقفت الهجوم وأجهزت على المخطط السعودي الكبير، فتهاوت أوهام العدوان في مهدها فأربكت الحسابات السعودية وخلطت الأوراق التي بنيت عليها مرحلة التصعيد الشاملة. ربنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على أن نكون مبادرين وسباقين، نتحرك لمواجهة الخطر قبل أن يتهمنا الخطر، وعلمنا كيف نتحرك حركة مسبقة في التصدي للأعداء. والعاقبة للمتقين.
1: اللهم صلي عليك يا سيد المرسلين، يا هاشمي بالجفال يا

ستبقى راياتنا مرفوعة جيلا بعد جيل. لن تسقط لنا راية عبد طريقها بالتضحيات. والله أن المجاهدين بيواصلوا الليل بالنهار يا شعب الثبات. ادعوا لهم، ادعوا للمجاهدين وقائد المجاهدين السيد عبد الملك يحفظه الله. أما الحية الكبرى أبشركم هذا حال الحية الكبرى أمريكا. من أمريكا تحطم مروحية أباتشي عسكرية تابعة لقاعدة فورت هود وسط ولاية تكساس الأمريكية، ما أسفر عن مقتل الطيارين الاثنين وأثار حريقا كبيرا استدعى عمليات للإخلاء. هذا واحدة. على المستوى السياسي الحية الكبرى أمريكا، والأخبار تأتي من أمريكا عن أن المتحدثة باسم البيت الأبيض أعلنت استقالتها. الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام. والمتغطي بأمريكا عريان.

كما أوجه النصح والتحذير إلى المجتمعات الغربية في أوروبا وفي غيرها، إن اللوبي اليهودي الصهيوني يدفع بكم نحو الهاوية، إنه يدفع بكم إلى حيث تنالون سخط الله وغضب الله وعذاب الله سبحانه وتعالى. لقد ابتعد بكم عن قيم الأنبياء وعن رسالة الله سبحانه وتعالى، ووصل بكم إلى درجة الإساءة إلى الله وإلى أنبيائه وإلى كتبه في الوقت الذي تمنعون فيه أي انتقاد لليهود. إن هذه الحالة هي حالة سيئة ومتخلفة وحالة رهيبة من العبودية للوب اليهودي الصهيوني. إنني أدعوكم إلى التحرر من العبودية لليهود، كونوا أحراراً، عودوا إلى الرسالة الإلهية، اتبعوا الأنبياء. لا يشرفكم ما وصلتم إليه من التنكر للقيم وللأخلاق الفطرية الإنسانية التي فطر الله الناس عليها.

إثر التحرك اليمني الواسع وفي ظل التطورات الميدانية المتسارعة، يبرز تساؤل جوهري على المشهد السياسي والعسكري: كيف ستؤول الأمور في ظل الرد اليمني غير المسبوق على التصعيد السعودي؟ وما هي الخيارات المطروحة بين الحرب والسلام

إن مضي الشعب اليمني بكل هذا العنفوان في كسر الحصار السعودي المفروض عليه منذ 12 عاما مثل زلزالا استراتيجيا أعاد رسم خارطة الردع في المنطقة برمتها. فالتطورات العسكرية التي انطلقت من عمق الأراضي اليمنية امتدت لتطال مفاصل حيوية متعددة في العمق السعودي في مشهد يعكس نقلة نوعية في ميزان القوى وقواعد الاشتباك.

هنا معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس، هنا الكرامة والسيادة، لا للوصاية السعودية، لا للتبعية السعودية، لا سعودي بعد اليوم.

الشعب الحر. الحرية تجري في دمائنا، الحرية هي ديننا. نحن لن نقبل أن نكون عبيدا إلا لله. لن نقبل أبدا أبدا أبدا باستمرار الحصار، المعادلة المطارات بالمطارات والموانئ بالموانئ والحصار بالحصار.

لقد تجلت هذه النقلة في استهداف المنشأة النفطية للعدو السعودي في أراضينا المحتلة في جيزان، وامتدت إلى ينبع وبقيق، تلك المنشآت التي تمثل شريان الحياة الاقتصادي للمملكة، مرورا باستهداف 9 سفن سعودية وفرض حظر بحري شامل على الملاحة السعودية. بدأ من باب المندب ثم تمدد شمالا نحو البحر الأحمر وصولا إلى قناة السويس، في توسع استراتيجي لافت يعكس قدرة يمنية على التحكم بالممرات المائية الحيوية. ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل امتد ليشمل استهداف مطاري أبها ونجران، ومؤخرا العمليات النوعية ضد التحشيدات العسكرية السعودية في الوديعة ومعسكر صحن الجن في مأرب والمخا بالساحل الغربي، في رسالة واضحة أن اليد اليمنية قادرة على الوصول حيث تشاء.

0: صمت الرياض المستغرب أمام هذا الإعصار العسكري المتصاعد. يقف المرء مشدوها أمام مشهد صامت غير مألوف من مملكة الرمال التي طالما عرفت بسرعة ردودها العنجهية والمتغطرسة إزاء أي إزعاج يطالها، ولو كان مجرد كلمة عابرة يقولها أحدهم. فتاريخ مملكة الترفيه حافل بالمواقف الحادة التي لا تقبل المساومة أو التهاون، حيث قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع دول كاملة بسبب تصريحات أو مواقف اعتبرتها مسيئة، كما حدث مع قطر ومع وزير إعلام لبنان، وكما جرى مع كندا حين انتقد أحد المسؤولين الملك. لكن اللافت للنظر أن الرياض التي لم تتوان عن شن حملة عدوانية واسعة على المقاومة العراقية واستهداف مقراتها في 5 مناطق مختلفة، عندما وجهت إليها اتهامات باطلة باستهداف بجيك، تقف اليوم عاجزة عن القيام بأي إجراء مماثل إزاء اليمن، في مفارقة تكشف حجم التحول في موازين القوى وتفضح التراجع المذل الذي تعيشه جارة السوء بعد سنوات من الغطرسة والكبرياء. فمن يتذكر المشهد في العام 2015 للميلاد، حين حشدت السعودية العالم أجمع في تحالفها العسكري واستباحت طائراتها المدن اليمنية وقتلت عشرات الآلاف من الأطفال والنساء في غطرسة لا تعرف الرحمة، ليدرك حجم الانتكاسة التي تعيشها اليوم. إن صمتها الراهن ليس إلا اعترافا بعجزها، إقرارا بانعدام خياراتها، تجسيدا لذل استراتيجي لم تألف في تأريخها، بل إنها ذهبت إلى أبعد من ذلك في محاولاتها اليائسة لاستعادة بعض من هيبتها المفقودة، فعمدت إلى إنشاء تحالفين أحدهما بحري والآخر تحالف دفاع مشترك مع تركيا وباكستان. ومع ذلك ورغم كل هذه الترتيبات، لم تستطع السعودية أن تتبنى موقفا واضحا في كيفية التعامل مع الموقف اليمني ولا في كيفية الرد عليه، وبقيت تراوح مكانها في صمت مطبق لا تملك فيه جوابا شافيا ولا موقفا حاسما. يعز من يشاء ويذل من يشاء.
1: بعد كل هذا الفشل الواضح لتحالف العدوان، أتوجه بالنصيحة وأقول لهم لا مبرر لكم في مواصلة تنفيذ العدوان لمصلحة الأمريكي والبريطاني والإسرائيلي، فاستمراركم يعني خسارتكم الحتمية. أوقفوا العدوان وتعاملوا بجدية في الحوارات وأنجزوا اتفاق الأسرى وانهوا الحصار. هذه استحقاقات لابد منها، وإلا فأنتم في مأزق صنعتموه بأنفسكم لأنفسكم وليس لمصلحتكم.

فلسفة الخيار العسكري اليمني، عقيدة راسخة لا تهور. هنا يجب أن يقف العالم طويلا أمام حقيقة جوهرية كثيرا ما تغيب عن المشهد. إن السيد القائد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي يحفظه الله حين يقدم على اتخاذ أي خيار عسكري فإنه لا يقدم عليه من فراغ أو تهور، ولا يتخذه إلا بعد أن يكون قد استنفد كل الخيارات السلمية المتاحة، حتى إذا لم يبقى غير الخيار العسكري أقدم عليه بثبات لا يتزعزع.

وهذا بالضبط ما حدث في المشهد اليمني الراهن. فإعلان السيد القائد العزم على انتزاع حقوق الشعب اليمني من العدو السعودي الذي عاث في الأرض الفساد طيلة 12 عاما لم يكن خيارا متسرعا، بل كان خيارا لا بد منه بعد فشل كل الخيارات الأخرى. فقد تم توقيع اتفاق التهدئة في أبريل 2022 للميلاد بعد 8 سنوات من الحرب والعدوان والقتل والإجرام والحصار، لكن العدو السعودي لم يلتزم بأي من بنود الاتفاق، بل سعى على العكس إلى تعميق الأزمة وتشديد الحصار والتنصل من كل الاستحقاقات المحقة للشعب اليمني. والأدهى من ذلك أن العدو حاول التنصل من تورطه فيها، ملقيا باللوم على أدواته في الداخل لتبرئة نفسه في محاولة مكشوفة للتهرب من المسؤولية.

ففي مرحلة خفض التصعيد كان يفترض أن يشهد الملف الإنساني انفراجة واضحة، لأن هذا كان من الأساسيات في مرحلة خفض التصعيد، فيما يتعلق بالموانئ، فيما يتعلق بالمطارات، فيما يتعلق بالثروة الوطنية من النفط والغاز التي هي ثروة لهذا الشعب اليمني. لا يملك العدو السعودي فيها مثقال ذرة، مثقال ذرة لا يملك شيئا فيها حتى يتحكم بها ويحرم شعبنا منها. ولكن الجانب السعودي بقي مراوغا خلال كل هذه السنوات، 4 سنوات من المراوغة و12 عاما، 12 عاما وهو يحرم هذا الشعب من ثروته السيادية ويعذبه بالمعاناة بالحصار الشديد الخانق، ويلعب مع الأمريكي والبريطاني والإسرائيلي دورا في تشديد الحصار على هذا الشعب.

الأولوية في انتزاع الحقوق. وحول الجهود المبذولة للسلام خلال الفترة الراهنة من التصعيد، يؤكد رئيس الوفد الوطني المفاوض محمد عبد السلام أن الوفد، وتزامنا مع العدوان الذي يتعرض له شعبنا اليمني العزيز، يواصل اتصالاته ولقاءاته مع مختلف الأطراف الإقليمية والدولية لتوضيح الموقف من هذه التطورات، والتأكيد على أن العمليات التي تقوم بها قواتنا المسلحة ضد سفن العدو السعودي وتحشيداته ومعسكراته المتمركزة داخل اليمن تأتي في إطار ردنا المشروع على الاعتداءات التي يتعرض لها شعبنا اليمني، لا سيما الاعتداء الغاشم على مطار صنعاء بتاريخ 13 يوليو 2026 للميلاد. يؤكد عبد السلام أن صنعاء طوال 4 سنوات التزمت بالهدنة وخفض التصعيد ولم تنفذ أي عمل عدواني ضد السعودية، ولكن في المقابل استغلت السعودية هذه الهدنة للتصعيد المدروس في الجانب الاقتصادي والمعيشي بهدف إرهاق الشعب اليمني. أبواب الحوار والتفاوض لم تغلق من قبل ومن بعد كما يؤكد عبد السلام، فمن يرفضه هو الطرف السعودي، وقد أعلن ذلك مؤخرا بكل وضوح متناقضا مع بياناته التي يدعي فيها أنه يدعم الحلول السلمية، وهو بذلك يريد المماطلة لاستكمال مؤامراته وتجهيزاته العسكرية لإدخال البلاد في فوضى وحروب لا نهاية لها. وبالتالي كما يؤكد عبد السلام، فإن القوات المسلحة مستمرة في القيام بواجبها الوطني والمسؤول في مواجهة هذه المؤامرات والدفاع عن سيادة اليمن واستقلاله وكرامته وانتزاع حقوق الشعب اليمني كاملة بإذن الله. وعن أفق أي سلام مستقبلي، يؤكد عبد السلام أن أي مسار قادم يجب أن يسفر عن تحقيق الحقوق المشروعة للشعب اليمني، في مقدمتها تحقيق الملفات الإنسانية المتمثلة بفتح المطارات والموانئ وصرف المرتبات واستئناف تصدير النفط والغاز وتحويلها لصالح الخدمات لعموم الشعب اليمني كما هو في خارطة الطريق. وأمام هذا المشهد لم يبقى للعدو السعودي أي مبرر، فالأمور باتت واضحة، والتنصل السعودي هو من يعقد الأمور ويزيد من اتجاهها نحو التصعيد.

نحن سنعمل على تثبيت معادلة الحصار بالحصار. المؤشرات تكشف أن السعودي متجه إلى التصعيد الشامل. نحن سنستعين بالله عليه، نواجه تصعيده الشامل بالتصعيد الشامل. وقد جرب كيف كانت المسألة على مدى 8 سنوات. بإذن الله تعالى ستكون النتائج الوخيمة لإجرامه وطغيانه وإصراره على مواصلة الظلم، على مواصلة العدوان، على مواصلة الطغيان بغير حق ضد شعبنا العزيز، شعبنا المظلوم. إصراره بإذن الله ستكون عواقبه وخيمة عليه، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. لن تنفعه أمريكا، لن تنفعه بريطانيا، لن تنفعه إسرائيل العدو الصهيوني، لن ينفعونه مهما فعلوا معه. إن شاركوه في العدوان، إن شاركوه في الإجرام، شعبنا ثابت مستعين بالله، متوكل على الله، معتمد على الله، واثق بالله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى خير الناصرين، القوي العزيز. لو واجهنا كل الدنيا بأسرها ونحن مع الله والله معنا، فنحن في موقع البوة، في موقع المنعة والعزة والكرامة، ونحن أصحاب القضية العادلة. ثقتنا بالله سبحانه وتعالى.

صبر استراتيجي نفد. لقد صبر الشعب اليمني 4 سنوات كاملة على وقع الوعود المعسولة

0: ضرب الأهداف الحساسة في العمق السعودي. بإمكانها بفضل من الله تجفيف منابع النفط ومعامل التكرير، إضافة إلى استهداف كل ما يتعلق بمدينة نيوم وما يتعلق برؤية 2030 للسعودية التي تمثل حلم المملكة المستقبلي. أما إذا اتجه العدو السعودي إلى تفعيل أدواته في الداخل اليمني، بصروا على حلافينا بنتيا على بلاطة. أما إذا اتجه العدو السعودي إلى تفعيل أدواته في الداخل اليمني، فإن قواتنا المسلحة اليمنية جاهزة للتعامل مع ذلك بكل غلظة وشدة. في صراحة أو وضوح أكثر من كذا ما أعتقدش. فإن قواتنا المسلحة إذا اتجه العدو السعودي إلى تفعيل أدواته في الداخل اليمني، والحاضر يعلم الغائب. أما إذا اتجه العدو السعودي إلى تفعيل أدواته في الداخل اليمني، فإن قواتنا المسلحة جاهزة للتعامل مع ذلك بكل غلظة وشدة، وقد بدأت بالفعل. فحينما رصدت قواتنا المسلحة أن العدو السعودي يحشد أدواته في الداخل ويجهزهم للزحف في مختلف الجبهات على امتداد خطوط التماس، باشرت باستهدافهم بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة في العبر بحضرموت وفي معسكر صحن الجن بمأرب، وكذلك في المخاب الساحل الغربي. قواتنا المسلحة هي على أتم الاستعداد لتحرير البلد كاملة من أي وجود أجنبي. لكن الحسم الاستراتيجي الأهم يتمثل في أن القوات المسلحة لا تربط أي تحرك للأدوات في الداخل بمعزل عن العدو السعودي، بل إن كل تحرك لهم في الداخل اليمني هو تحرك سعودي بامتياز، وسيتم الرد عليه في العمق السعودي مباشرة مع الجهوزية التامة للتحرك البري وتحرير كافة التراب اليمني من دنس المحتلين. ولا تقف الخيارات اليمنية عند هذا الحد، بل تمتد إلى فتح جبهات جديدة. هتقولوا لي أين؟ قل بغيرها يا ذاك. بل تمتد إلى فتح جبهات جديدة على الحدود مع السعودية. والله ما قصدك. عبر تنفيذ عمليات اجتياح. فاهمين اش معنى اجتياح؟ وسيطرة على المناطق السعودية في نجران وجيزان وعسير. فالمعركة مفتوحة على كل الاحتمالات، والجغرافيا لم تعد حاجزا، بل صارت ورقة بيد قواتنا المسلحة اليمنية المجاهدة.
1: كل المنشآت النفطية السعودية والمنشآت الحيوية بهدف صواريخنا وطائراتنا المسيرة ورط نفسه بالعدوان الشامل على بلده، اتجه للتصعيد بدلا من أن يحترم نفسه

حسم الموقف. بالتالي فإن الكرة في يد العدو السعودي حصرا، وهو الذي بيده أن يختار درب السلام أو درب التصعيد. أما اليمن وقواته المسلحة فالموقف واضح ومعلن ولا جدال فيه، لن تتوقف المعركة حتى تحقيق كل المطالب، ولن نقبل بأنصاف الحلول، ولن نرضخ لأي ضغوط أو إملاءات. فالنقاط قد وضعت على الحروف. وترك القرار الأخير لمن بيده أن يختار بين حرب لا تبقي ولا تذر أو سلام يعيد الحقوق ويجبر الضرر ويرفع الظلم عن شعب صبر وصابر حتى بلغ الصبر منتهى. واضح صح؟ ولن نقول إلى إخواننا من المرتزقة من أدوات العدو السعودي، لأن 12 سنة 12 سنة 12 سنة

0: أمونة شعب الأنصار.
1: في هذه الليلة سنضعكم في التقدير الإسرائيلي للرد اليمني على تصعيد السعودية والتحشيدات التابعة لها. سنضعكم أيضا عن توقف صادرات النفط السعودية من البحر الأحمر مع تزايد خطر الهجمات اليمنية، وباعتراف إعلام العدو الأمريكي ومن إليه. سنضعكم فيما يقر به البنتاغون الأمريكي، وزارة الحرب الأمريكية، التي أقرت بثلاث مجازر فقط على بلادنا اليمن، والذي يكشف حجما أوسع للجرائم والضحايا. سنضعكم أيضا ونقف أمامه وزارة الخارجية، والتي حثت العدو السعودي على انتهاج طريق السلام والكف عن العدوان. بس للأمانة العدو السعودي ما هو حق سلام. عاد قلوا ايوه انتو حق مشاكل، لا السعودي تشتي سلام. ما لو تشتي سلام ما اقدم العدو السعودي يوم الاربعاء اليوم على انتهاك السيادة اليمنية، مستهدفا عدة مناطق حدودية في محافظة صعدة. مصدر أمني أوضح أن العدو السعودي أقدم على استهداف عدة مناطق في مديرية الظاهر وعدة قرى سكنية في غور المشوات في مديرية غمر بالعديد من قذائف المدفعية، مضيفا أن العدو السعودي

قصف منطقة بني نعيم في مديرية رازح بالعديد من قذائف المدفعية، مؤكدا أن العدوان السعودي خلف أضرارا مادية في منازل ومزارع المواطنين. أدان المصدر الإمعان السعودي في انتهاك السيادة اليمنية واستهداف المدنيين في القرى الحدودية، مؤكدا أن هذا العدوان يسمع الطارف، مش إلا العدو السعودي، يسمع العالم أجمع أن هذا العدوان لن يمر دون رد وعقاب. الرد حق مشروع، بس العقاب ضروري. للعلم، أقدم العدو السعودي خلال الأيام الماضية على استهداف القرى الحدودية بالطيران المسير وقذائف المدفعية. حينها ردت قواتنا المسلحة، وكنت مناوب وكملنا الحلقة فجر، وبدأت الغوائر من جيزان باستهداف أرامكو في جيزان بالطيران المسير. ماذا الحين؟ رد وعقاب، رد وعقاب. وبيننا يا سعودي، الليالي والميدان.

ردا على العدوان السعودي. مستمعو إذاعة صنعاء الصادقون مع الله بالدعم والإسناد والإنفاق في سبيل الله عبر البرنامج الإذاعي الأول في إذاعة صنعاء في الإنفاق والإحسان واستشعار المسؤولية والدعم والإسناد لقواتنا المسلحة في المسار الأول للجهات الخمس، للقوات البحرية، للتصنيع العسكري، للدفاعات الجوية، للقوة الصاروخية، وللطيران المسير اليمني. هذا هو مسارنا الأول للجهات الخمس. في المسار الثاني للتكاتف والتكافل والتراحم والإحسان، والله يحب المحسنين، للمتعففين الذين لا يسألون الناس رغم احتياجهم، أو للمسارين معا. ومع أجواء الاحتفاء بذكرى المولد النبوي الشريف، شعبنا اليمني مع عمليات قواتنا المسلحة بينهم مستشعرا لمسؤوليته، أضعكم فيما وصلنا من الأربعاء الفائت وحتى هذا الأربعاء. الصادقون مع

محمد الهمداني عبر حمزة أحمد صالح الهمداني 2750 ريال في المسار الأول للجهات الخمس. بنت عم بنت الساحل بنت إبراهيم 2000

من بنت إبراهيم للجهات الخمس، وألف ريال أوصلوها إلى حي على خير اليمن في إذاعة سام FM تم إيصالها والإعلام بها. أبو الشهيد جبريل المحاجري، عبد الجبار أحمد حمود المحاجري، 2000 ريال، 1000 ريال للقوات البحرية، و1000 ريال في مسار الإحسان. محمد عبد الله أحمد الثلاية، 16650 ريال في المسار الأول للجهات الخمس. عبد الرحمن عارف عمران وغيلان عارف عمران وعتيقة عارف عمران، 45000 ريال في المسار الأول للجهات الخمس. 10000 ريال من الباذلة في سبيل الله في المسار الأول للجهات الخمس. أبو زكريا الكبسي، 10000 ريال في المسار الأول للجهات الخمس. أبو الشهيدين أبو ربيع شافعة عبر مانع هادي هادي شافعة، 4700 ريال للجهات الخمس في المسار الأول. وبروحية قدوة المنفقين من مستمعي إذاعة صنعاء، شهيد العدوان والحصار رضوان الله عليه، أبو عاطف عاطف علي الأغربي بني حشيش الجود من بيت الأغربي، السابقون السابقون أولئك المقربون. هذا قدوة المنفقين من المستمعين مستمعي إذاعة صنعاء من بيت الأغربي بني حشيش الجود، شهيد العدوان والحصار أبو عاطف عاطف علي الأغربي، وما زال آل الأغربي بروحية الشهيد أبو عاطف الأغربي رضوان الله عليه، وكل الشهداء مستمرين من هذه الأسرة الكريمة بالإنفاق في سبيل الله. بيت الأغربي بني حشيش الجود، 99640 ريال للجهات الخمس. علي علي مانع يحيى، 5000 ريال للجهات الخمس. عماد محمد محمد علي الفصري حفظا وتأييدا لإخواننا المجاهدين في سبيل الله، 5000 ريال للطيران المسير والقوة الصاروخية. أبو راكان محمد حسن أحمد دقدة للقوة الصاروخية، 2000 ريال. طالب رضا الله القيفي للطيران المسير والقوة الصاروخية والقوات البحرية، 10000 ريال. أبو فاني من دمار قرية رخمة عبر علي محمد حسن علي قاسم، 3000 ريال في المسار الأول للجهات الخمس. ابن الشهيد يحيى أحسن أحسن محسن عامر للطيران المسير والقوة الصاروخية، 5000 ريال. أبو أحمد زبارة عبر ماجد عبد الله علي، أبو أحمد زبارة، 10000 ريال للجهات الخمس. جابر محمد ناصر الرجالي خولان الطيال للقوات البحرية، 2000 ريال. أبو غالب العمدي محمد أحمد حفيظ صالح العمدي، 5000 ريال للقوة الصاروخية. عبدو عبد الله محمد محمد المرغمي، 6000 ريال للجهات الخمس. عز الدين أحمد محمد صالح الجعفري، 10000 ريال للطيران المسير والقوة الصاروخية. ميثم من ميثم عبر عبد الله يحيى علي المنصوري، 4000 ريال للجهات الخمس. أبو محسن السعداني فقط، أبو محسن السعداني، 4700 ريال للجهات الخمس في المسار الأول. من راجي رضا الله بمناسبة المولد النبوي الشريف، كمال الصادق، 3000 ريال في المسار الأول للجهات الخمس. أيمن علي محمد الأهدل، 5000 ريال للجهات الخمس. عبر أبو الزهراء من أم رضوان شرف الدين بنية الشفاء للجهات الخمس، 1000 ريال.
والد الشهيد يحيى محمد عبد الوهاب الشامي وبنية الشهيد رضوان الله عليه 5,000 ريال للجهات الخمس من بيت الحسيني عبر مازن أحمد. بيت الحسيني 5,000 ريال للجهات الخمس. حسين المنصور من حسين المنصور ونزار حسين المنصور وميثم حسين المنصور وجواد حسين المنصور وأم حسين المنصور 4,700 ريال للجهات الخمس. حبيب الحسني 1,000 ريال، أبو حبيب الحسني 2,000 ريال، وأم ناصر الحسني 2,000 ريال. 5,000 ريال للتصنيع العسكري عبر أم محمد الحسني. أختنا تقية الربوعي وزوجها صالح الكويس 2,000 ريال للقوة الصاروخية. محمد عبد الله الحيلة 5,000 ريال للجهات الخمس عبر محمد فيصل محمد عبد الله أبو عبد الجبار من إب. 3,000 ريال للجهات الخمس و2,000 ريال أوصلها إلى الناس للناس، تم تسليمها للعزيز سند الكميم. أحمد خالد محمد حاجب وحمزة أيوب خالد حاجب. أحمد خالد محمد حاجب وحمزة أيوب خالد حاجب 2,000 ريال للجهات الخمس في المسار الأول. أبو عبد اللطيف محمد الريمي منه ومن أرحامه 5,000 ريال للجهات الخمس. عيسى قائد علي حزام الرضمي 4,700 ريال للقوة الصاروخية من السجن المركزي من قسم المعمل، وكما وصلت في رسالة إنفاقهم سلام الله عليهم وكل المنفقين، كل مستشعر لمسؤوليته من المنفقين أينما كان من مستمعي إذاعة صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية وعبر برنامجهم الإذاعي الأول في إذاعة صنعاء عهد الأحرار باقي. على سيد عدنان شفيع من قسم المعمل بالسجن المركزي قسم الجلود عبر محمد أحمد عباس الحوري من السجن المركزي قسم الجلديات قسم المعمل 16,700 ريال في المسار الأول للجهات الخمس. مجاهد في سبيل الله من مجاهد في سبيل الله 3,000 ريال في المسار الأول للجهات الخمس. أم الشهداء ياسر صالح الوصابي أبو صماد أم الشهداء أم ياسر أم عبد الله صالح الوصابي 5,000 ريال للجهات الخمس. صالح مجاهد أحمد درمان 2,000 ريال للجهات الخمس. أبو الشهيدين محمد علي الشرفي من حجة من أبو الشهيدين محمد علي الشرفي وأم الشهيدين 5,000 ريال للجهات الخمس. من الجبهة التعليمية التربوية الأستاذ علي أحمد إسماعيل الضلعي مدير مدرسة السلام بالضلاع على شمور محافظة عمران 4,000 ريال للقوة الصاروخية. أبو صادق أحمد محمد عقب 5,000 ريال في المسار الأول للجهات الخمس. بسام جبر محمد سعد الحكمي للقوة الصاروخية 8,000 ريال. يحيى صالح محمد اليسري 5,000 ريال للطيران المسير والقوة الصاروخية. محمد علي عبد الرحمن جحاف 20,000 ريال في المسار الأول للجهات الخمس. زوجة المفقود من مسعود 1,000 ريال
أوصلها الحملة حي على خير اليمن في إذاعة سام أف أم، تم إيصالها للقوة الصاروخية. أبو متعب عبدو علي سعيد الحضاري من جديد قال مستمرين بالدعم والإسناد والإنفاق في سبيل الله. 10,000 ريال أبو متعب عبدو علي سعيد الحضاري للجهات الخمس. ماجد علي أحمد ناصر قرموش للقوة الصاروخية 5,000 ريال. عبر علي أحمد حسين الجرب من المجاهد محمد محمود الجرب أبو حرب من عتمة للقوة الصاروخية 2,000 ريال بدون ذكر الاسم، مشترطا عدم ذكر الاسم. للطيران المسير والقوة الصاروخية 40,000 ريال. أم الشهيد الشامي 5,000 ريال في المسار الأول للجهات الخمس. أم الشهيدين عبد الملك وعبد الله المتوكل عبر صدام حسين محمد المتوكل 10,000 ريال للجهات الخمس. سجاد الغانمي 64,600 ريال في المسار الأول للجهات الخمس. أبو حسين هاشم محمد المروني 5,000 ريال في المسار الأول للجهات الخمس. راجح ناصر النبهاني 10,000 ريال في المسار الأول للجهات الخمس. كما وصلنا إنفاق مع ذكرى المولد النبوي الشريف. وفي رسالة الإنفاق من مجاهدة في سبيل الله، في رسالة إنفاقها تقول: اليوم عيد ميلاد بنتي، وهي قالت ما تشتي لا هدايا ولا حفلة، قالت بتدي كل زلط الحفلة والهدايا للقوة الصاروخية، مواكبة مع احتفائنا بذكرى المولد النبوي الشريف على صاحبها وآله أفضل الصلوات وأزكى التسليم. مجاهدة في سبيل الله 500,000 ريال، 500,000 ريال للقوة الصاروخية، ونصف مليون ريال في المسار الثاني، مسار الإحسان والتكافل والتراحم. مجاهدة في سبيل الله قالت كنا بنشتري للبنت ذهب بعيد ميلادها، لكن قالت ماشي تشتي تحصل أجر الإنفاق والتجارة مع الله، وهي ذا الحين فارحة معيدة أكبر عيد. مجاهدة في سبيل الله 1,000,000 ريال يمني، 500,000 ريال، 500,000 للقوة الصاروخية، مواكبة مع عمليات قواتنا المسلحة، ونصف مليون ريال في مسار الإحسان. يا الله.

0: ييأس العدو، ييأس، ييأس العدو مع هذا الشعب المعطاء المضحي الباذل. ييأس العدو ولا منافق يرفع راسه.
1: لك

اللهم صل على محمد وآل محمد، صلوا على النبي محمد وآله. مع انفاق مستمعي اذاعه صنعاء عبر عهد الاحرار باقي، البرنامج الاذاعي الاول في اذاعه صنعاء، دعما واسنادا وانفاقا في سبيل الله، في المسار الاول للجهات الخمس، للقوات البحريه، للتصنيع العسكري، للدفاعات الجويه، للقوه الصاروخيه، وللطيران المسير اليمني. هذا هو مسارنا الاول للجهات الخمس. في المسار الثاني، مسار التكاتف والتكافل والتراحم والإحسان، والله يحب المحسنين، للمتعففين الذين لا يسألون الناس رغم احتياجهم، أو للمسارين معا، الصادقون مع الله. عمر مثنى، عامر مثنى، عبر حسين مصلح، سالم قايد قرحش، عمر مثنى وعامر مثنى للطيران المسير والقوة الصاروخية، عبر حسين مصلح سالم قائد قرحش، 34600 ريال للطيران المسير والقوة الصاروخية، عبر أيمن صالح سعد أحمد محن من أبو بشير محن السلامي، أبو بشير محن السلامي، 2000 ريال في المسار الأول للجهات الخمس. أبو حمزة اليفاعي، أبو حمزة اليفاعي عبر عبد الله علي ناصر أحمد عبلة، 4700 ريال في المسار الأول للجهات الخمس. عبر وليد علي محمد علي عطيفة من ندى علي خولان الطيال، بنية الشفاء وبنية من الله يحفظ السيد القائد العلم والمجاهدين، 2000 ريال للمسارين. أبو خالد الشهاري، أبو خالد الشهاري عبر وليد علي الشهاري، 2000 ريال للجهات الخمس. أحمد حميد محمد الخاوي عبر محمد أحمد حميد محمد الخاوي، 2500 ريال في المسار الأول للجهات الخمس. من أحد المجاهدين أحمد للطيران المسير والقوة الصاروخية، 5000 ريال. جبر محمد الحدايا من رداع جيفة، جبر محمد أحمد صالح الحدايا للقوة الصاروخية، 3000 ريال من رداع جيفة. من زبيد محمد سالم حمود عاطف، وفي رسالة إنفاقه بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، بنية أن الله يحفظ السيد العلم عبد الملك بن بدر الدين الحوثي وكل القيادة الحكيمة والمجاهدين في ميادين العزة والشرف، ونقول لهم سدد الله رميكم وثبت الله على الأرض أقدامكم. من مدينة زبيد محمد سالم حمود عاطف، 2000 ريال للجهات الخمس. يحيى أحمد محمد بهرم مديرية القفر محافظة إب، 2300 ريال للجهات الخمس. عبد الملك زيد السدمي وفي رسالة إنفاقه يقول مظاهر حبنا للنبي، انظروا وصنعاء نور محمدي أرسي فوق مبانيها، هذا الإخضرار الدافئ الحاني الطاهر، مع ذكرى احتفائنا بالمولد النبوي أعظم مناسبة وذكرى استحقينا حق الإنفاق وإحياء لياليها، وبمناسبة قدوم المولد النبوي الشريف الذي ننتظره حبا وشوقا. عبد الملك زيد السدمي، 2000 ريال للجهات الخمس عبركم يا عهد الأحرار باقي، وألف ريال أوصلها لحملة حي على خير اليمن في إذاعة سام FM تم إيصالها. أخو الشهيد عبد الله يحيى الضرافي، 20000 ريال
للجهات الخمس من مهيب صالح جحزر أبو جبريل، مهيب صالح جحزر أبو جبريل، وصالح هادي صالح أبو هادي الجالدي من بيت الجالد أرحب 4700 ريال للجهات الخمس. فعلت خير بدون ذكر الاسم عبر أم الشهيد من آل الشامي، فعلت خير 49600 ريال للقوة الصاروخية أم الشهيد الحسن البيضاني بنية الشفاء ودفع البلاء وحفظا للسيد القائد العلم والمجاهدين أم الشهيد الحسن البيضاني 5000 ريال للجهات الخمس. محمد أحمد علي علي السعودي 10000 ريال للجهات الخمس، و5000 ريال في مسار الإحسان. أم المجاهدين من آل الضرافي من ذمار، أم المجاهدين جدة سليمان 15000 ريال للجهات الخمس. الصادقون مع الله بالدعم والإسناد والإنفاق في سبيل الله من مستمعي إذاعة صنعاء.

اللهم صل على محمد وآل محمد. وبمناسبة قدوم ذكرى المولد النبوي الشريف من جبهة آل بيت الحيفي سلام الله عليهم أجمعين وكل المنفقين المستشعرين لمسؤوليتهم من هذه الجبهة المستمرة كل أربعاء من جبهة آل بيت الحيفي، ما وصلنا في هذا الأسبوع في المسار الأول للجهات الخمس، للقوات البحرية، للتصنيع العسكري، للدفاعات الجوية، للقوة الصاروخية، وللطيران المسير اليمني.

ما وصلنا من جبهة آل بيت الحيفي لهذا الأسبوع أبو يونس الحيفي شفاه الله وعافاه 1000 ريال لا روح الوالد المرحوم أحمد الحيفي 2000 ريال لا روح الوالد المرحوم عبد الله أحمد الحيفي 2000 ريال أم أحمد أحمد الحيفي أم مريم 1000 ريال أم هاشم وأم خديجة وأم علي أحمد الحيفي 1500 ريال لا روح المرحومة وفاء يحيى هجوان الشرفي 500 ريال أم رحيل طاهر الفرح 500 ريال هاشم أحمد الحيفي 2000 ريال يونس أحمد الحيفي 1000 ريال أم مصطفى 500 ريال ومن مصطفى والزهراء من جبهة الحصالة من حقهم حق الجعال يا عمو عبد الله 1000 ريال أم علي الشامي 500 ريال زهراء أحمد الحيفي 500 ريال من خديجة وزينب وعلي وعبد الملك أحمد الحيفي من حقنا حق الجعال يا عمو عبد الله من جبهة الحصالة 1000 ريال من كوثر ابنة الشهيد فؤاد حسين المعمري رضوان الله عليه من جبهة الحصالة من حقها حق الجعالي 250 ريال من بنات الشهيد الشاعر طاهر علي عبد الله الفرح رضوان الله عليه بنات الشهيد رحيل ونصرة وثبات من حقنا حق الجعالي يا عمو عبد الله من جبهة الحصالة 750 ريال أيضا من جبهة الحصالة من حقهم حق الجعالة الحسن بن أحمد الحيفي 250 ريال ومحمد أحمد الحيفي 250 ريال الصادقون مع الله بالدعم والإسناد والإنفاق في سبيل الله من جبهة البيت الحيفي أبو نور الحيفي 3000 ريال أم نور الحيفي 2000 ريال منفقة في سبيل الله 2000 ريال من نور الحيفي 1000 ريال منفق في سبيل الله 1000 ريال دعاء الحيفي 1000 ريال ومن حقنا حق الجعالة أنا مريم يا عمو عبد الله مني وأخي العباس رضوان الله عليه وجعله شافعا مشفعا لوالديه يا الله مريم الحيفي 2000 ريال وأخيها العباس أم مودة هاشم الحيفي 1000 ريال ومن جبهة الحصالة من حقهم حق الجعال يا عمو عبد الله مودة هاشم الحيفي وأمير هاشم الحيفي 500 ريال أم زيد المنصور بنية أن الله يشفي أم ملاك المنصور 3000 ريال أم يحيى أبو طالب 1000 ريال أم الحوراء الناشري وابنتيها الحوراء والبتول الناشري 2000 ريال منفق في سبيل الله 3500 ريال أم التوأم مطهر ومحمد الشامي 1000 ريال رغد المنصور 2000 ريال أم هاشم الحيفي 1000 ريال أبو عماد الحيفي 3000 ريال أم عماد الحيفي 2000 ريال الدكتورة لمياء الحيفي 1000 ريال الكرار الحيفي 1000 ريال ومما وصلنا أيضا من إنفاق عبر جبهة البيت الحيفي لهذا الأسبوع من مدارس الكوثر لشارع جمال 25000 ريال ومن نضال ومحمد سهيل 2000 ريال إجمالي ما وصلنا من جبهة البيت الحيفي لهذا الأسبوع بفضل من الله في المسار الأول للجهات الخمس 80500 ريال

الصادقون مع الله بالدعم والإسناد والإنفاق في سبيل الله من مستمعي إذاعة صنعاء، إذاعة الجمهورية اليمنية، عبر البرنامج الإذاعي الأول في إذاعة صنعاء، في الإنفاق، في الدعم والإسناد واستشعار المسؤولية والتكاتف والتكافل والتراحم والإحسان. هذا ما وصلنا من الأربعاء الفائت وحتى هذا الأربعاء بفضل من الله، والزخم متفاعل من المستمعين سلام الله عليهم أجمعين. أضعكم في المنصرف إجمالي ما وصلنا في مسار الإحسان، ولنا أولوية في تقديم المعونات. أسر شهداء للمتعففين، وما بيطلبوا مننا، هم بيطلبوا من الله، والله هو الواهب المتفضل علينا جميعا. لنا أولوية أسر الشهداء، الجرحى وأسرهم، أسر الأسرى، المرابطين وأسرهم، والأرامل والأيتام، للمتعففين الذين لا يسألون الناس رغم احتياجهم. إجمالي ما وصلنا في مسار الإحسان بفضل من الله 507,000 ريال، 507,000، نصف مليون و7,000 ريال تم صرفها بفضل من الله. 350,000 ريال قيمة علاجات، تقديم معونات، ما بنذكر أسماء لأنه اليمني عزيز وكريم، لولا هذا العدوان وهذا الحصار المستمر على بلادنا اليمن على مدى 12 عاما، 350,000 ريال مساهمات، معونات، أسر شهداء، مرابطين، جرحى، أرامل، أيتام، متعففين، محتاجين. 350,000 ريال شراء علاجات، و157,000 ريال تقديم معونات للأشد احتياجا. الإجمالي 507,000 ريال بركة المولد النبوي الشريف. هذه هي بركة الأنصار، اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار بما دعا لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وبما شهد لنا. الإيمان يمان والحكمة يمانية. هذا البرنامج كل أربعاء برعاية

لمن يريد أن يساهم معنا من المستمعين الأكارم، ونحن في المسار الأول للجهات الخمس للقوات البحرية للتصنيع العسكري للدفاعات الجوية للقوة الصاروخية وللطيران المسير اليمني. هذا هو مسارنا الأول للجهات الخمس، أو في المسار الثاني مسار التكاتف والتكافل والتراحم والإحسان، والله يحب المحسنين، للمتعففين الذين لا يسألون الناس رغم احتياجهم، أو للمسارين معا لمن يريد أن يساهم. كيف نسوي؟ كيف نعمل يا أخ عبد الله؟ ترسل رسالة قصيرة SMS، بنستقبل رسائل قصيرة SMS. أنا شخصيا بنستقبل رسالتك عبد الله أحمد الحيفي، وأنا شخصيا الذي بنرد عليك برسالتين فيها طريقة إيصال الإنفاق. في نهاية الرسالة الثانية بنقول لك واضح، هكذا بهذا الطريق بنكتب الرسالة وأقول واضح وعلامة استفهام، لما توصلك رد علي وقل لي واضح، أعرف أن طريقة إيصال الإنفاق وصلتك وأنت استوعبتها. بنستقبل الإنفاق طوال أيام الأسبوع، بس كل أربعاء في أحد الأحرار باقي في فقرة الصادقون مع الله بنعلن بما وصلنا وحسب اشتراطات المنفق. أيوة، أيش أكتب لك في الرسالة يا أخ عبد الله؟ اسمك؟ أنا فلان الفلاني، أنا أبو فلان، أنا أم فلان. الذي ما يشتي يذكر اسمه يقول أبو فلان. أخ عبد الله لا تذكر الاسم، أبو فلان، أم فلان، وحسب اشتراطات المنفق نفسه. أريد أن أساهم، أريد أن أساهم. ترسل رسالة قصيرة SMS، ما بنستقبل اتصالات لأنه من الصعوبة بمكان أنه أرد على كل المكالمات، فالرسائل أفضل طريقة للسرعة والمواكبة والرد على الرسائل المساهمين. أيوة، كم هو الرقم الذي نرسل إليه ما نتصل؟ ترسل إلى الرقم 37 9 54 54 7. الرقم مرة أخرى 37. لمن يريد أن يساهم، وأنا الذي بين أعلم بالإنفاق، وأنا الذي بين أبلغك أن إنفاقك وصل وحريص على هذا الشيء، ولما ترسل تبلغني بالرسائل، عادش أحلى من سرعة الرسائل، ما عابش. الرقم مرة أخرى الذي بتصل بي الآن، وأنا بين أقول ما بين استقبل اتصالات، بتفهم عربي وأنا بين أتكلم عربي، الذي رقمها الأخير 352، معك رصيد سابر، بنقول بنستقبل رسائل فقط على الرقم الذي يشتي يسجل الرقم. ونحن قاب قوسين أو أدنى من قدوم ذكرى مولده صلى الله عليه وآله وسلم، والدعم والإسناد والإنفاق في سبيل الله مهم هذه الأيام، جود بالموجود وبيطرح الله البركة، سواء في المسار الأول للجهات الخمس أو في المسار الثاني مسار الإحسان، أو للمسارين معا. بنستقبل رسائل على الرقم 37 9 54 54 7. الوفاء.

0: منبر صوت للأحرار.
1: وسيبقى عهد الأحرار منبر صوت لكل الأحرار مع وحدة الساحات في محور الجهاد والمقاومة. يميزنا في هذا الأربعاء الشيخ علي حماد العاملي، الشاعر والكاتب ابن لبنان.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم جميعا، خصوصا الأعزاء في اليمن العزيز. تتآلف القلوب والأرواح فتطوي الحدود. رغم المسافات البعيدة في الجغرافيا، تشترك بعض الشعوب بخصائص تخمرت في التاريخ، بثقافات ومعاناة ورؤى وبصائر وعزائم. هكذا يمكن أن نصف الحال بين الشعبين اليمني واللبناني. طبعا نحن نعلم أن جزءا كبيرا من اللبنانيين لهم أصول يمنية، قبائل عديدة هاجرت إلى بلاد الشام وقطنت في هذه البقعة المباركة من الأرض، حملت معها العزم وقيم الإيثار والإباء. طبعا هناك علاقات في التاريخ تجذرت لمئات السنين، وعندما جاء الإسلام الحنيف كان اليمنيون الحصن والدرعة كما وصفهم أمير المؤمنين عليه السلام، وكانوا أهل الحكمة وأصحاب القلوب الطيبة والرقيقة كما وصفهم رسول الرحمة صلى الله عليه وآله. وبالتالي هناك علاقات وثيقة تاريخية بين الشعبين. عندما نقول علاقات، ربما يتبادر إلى ذهن بعض الناس أن هناك مصالح، يعني نحن في زمن المادية والتجارة. أبدا، المفارقة أنه لا مصالح يعني تجارية واقتصادية بالمعنى الحقيقي للبنانيين في اليمن، يعني لا مصالح يعتد بها كما هو الحال مثلا في بعض دول الخليج، في بعض دول أفريقيا. ومع ذلك نجد علاقات وثيقة، علاقات تاريخية وسياسية وثقافية، وصولا إلى علاقات جهادية وعسكرية في الجهاد المشترك ضد أعداء الدين. طبعا هناك اختلافات لا شك، يعني كما تختلف شعوب الأرض، جعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، هناك خصوصيات لكل شعب. ولكن عندما نتحدث عن القضايا المصير، عن القيم العظيمة، هناك مشتركات كبرى. نحن نشعر أننا شعب واحد، لم تفرقنا حدود وهمية صنعها الاستعمار. نحن نتشابه في كثير من الأمور، نتشابه في البدايات حيث قمنا ونهضنا من تحت ركام الظلم والاضطهاد والقهر والظلم والجور، و قمنا بالروح الجهادية نفسها، نهضنا نواجه الاستكبار، نواجه الأعداء، نهضنا نحمل هذه القيم الحسينية وروح الإسلام الحقيقي، نهضنا حفاة نسعى إلى أحد الحسنيين. نتشابه أيضا في المصير، أننا نؤمن بوجوب نصرة المستضعفين وتهيئة الأرض السلام الأكبر بعد زوال الاستكبار. نتشابه بالشعارات، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل. نتشابه بالقلوب الرحيمة بينها الشديدة على الأعداء والكفار. نتشابه بالتضحيات. نتشابه بأننا حفظنا العروبة التي كانت تغرق في مستنقع الجهل وفي صحراء الأعراب وفي الحضارة الإسكيمية وما شابه ذلك. نتشابه بأننا لم ولن نتخلى عن فلسطين والقدس حتى لو تخلى كل العالم. وبالتالي لا غرابة في نصرة كل من الشعبين للآخر وتضامنه معه، وهذا رأيناه في أرض الواقع بالقول والفعل عندما وقف الأعزاء في اليمن معنا في حروبنا ضد الاحتلال، ونحن أيضا تضامننا معهم بكل ما نملك من قوة في الحروب الظالمة التي خيضت عليهم والتي ما زالت حتى هذه اللحظة من قبل أعداء الله، الولايات المتحدة وبريطانيا وأذنابهم في المنطقة من الأعراب الأشد كفرا ونفاقا. وبالتالي هذه الوحدة، لأننا كلانا يحمل بذور الإسلام المحمدي الأصيل، خصوصا في نصرة المظلوم حتى لو كان الثمن غاليا، كلانا عاش المعاناة نفسها في تهميش الدول والحكومات والسلطات المتعاقبة. كلانا واجه الشيطانين الأكبر والأصغر، كلانا يضحي بالغالي والنفيس لنصرة قضايا الحق، وكلانا عانى من الجوع والحصار والقتل. وهذا نفخر به، نفخر بهذا التشابه، نفخر بهذه العلاقة الوثيقة وهذه الوحدة في المصير. نعم، تحولنا إلى محور، تحولنا إلى جبهة يحبها الله ورسوله، تحولنا إلى ما أوصى به القرآن الكريم. وبالتالي منذ أويس القرني إلى السيد عبد الملك، ومنذ أبي ذر الغفاري إلى سماحة السيد، هذه تراث، هذا تراث بطولات وفداء، هذا صواب رأي وكلمة حق وثبات على المبادئ، وما بدلنا تبديلا. وإلى إخواننا في اليمن العزيز أقول: كم نفخر ببطولاتكم، وكم نكبر بمحبتكم، وكم نعتز ونقوى بأننا معكم في خندق واحد، لكم منا كل الحب، وأنتم والله أهل لكل محبة واحترام وتقدير. أنتم من طينة استثنائية، من طينة خاصة لا يوجد لها مثيل في هذا العالم. أنتم الشرفاء الأعزاء، الفدائيون، المضحون، الترابيون، الطيبون. طوبى اليمانيون وقد نسجوا ببرفير النجابة. أنا قلت هذا البيت لأني أعتقد أنهم نسجوا من طينة خاصة، هؤلاء اليمنيون الطيبون الأبطال الأطهار. وأحب أن أختم بشعاركم الجميل: الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام. نسألكم الدعاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: والأرض إلنا، والمنازل والبيوت، وعامنزلتنا ما بيعلى منزلت عبيوتنا، ما بنترك الغاصب يفوت يسألوا خيبر عن سواعد علي. الأرض إلنا، والمنازل والبيوت، وعامنزلتنا ما بيعلى منزلت عبيوتنا، ما بنترك الغاصب يفوت يسألوا خيبر عن سواعد علي. لولا حزن نطحن من الصخر قوت، وعلى الموت بتقدم وحيد الأرملة، وعلى الآفون صعب جبل عابر يموت، والأخذ بالخاطر عجسر الأول. عوجودنا، عوجودنا يا أرض مضر شديد، تيعرف الوجودنا مش عارفين، تاريخنا صفحات بيضة مخلدي، عكربة لو دم الحسين محلفين، وقد ما تجيبوا جيوش بجندي مش خايفين جنودكم، مش خايفين، نحنا عصدر الأرض قوة مجمدين مثل الشجر بنموت نحنا واقفين.

0: قلنا يا طيبة النور عفوا فالرسول هنا شد الرحال وأضحى يسكن اليمن. ألم تري أننا خضر نضيء به والأرض تمتد طاها سندسا وجنا، وأن صنعاءنا صارت منورة إذ حل فيها ومنها نور المدن، نصر من الله وافى قبل مولده، والله من بعده بالفتح قد أذنا، والمصطفى حين نأتي فاتحين غدا بنوره سيقود الفتح نحو منا.
1: يا الله اللهم صل.
0: ما زال يرشف قومي من هدايته، لا الوحي غاب ولا نهر الهدى أسنا، ما زال منا وفينا بيننا معنا، مغفل من يظن النور قد دفنا. ألم تروا كل من في قلبه مرض ضاقت به الأرض حتى غادر الوطن، وهكذا منذ أظهرنا مكانته وأرضنا كل عام تغسل الدرنا.
1: صلوات الله.
0: قريش بالشاة عادت والبعير نعم، ونحن بالمصطفى عدنا وعاد بنا.
1: صلوات الله عليه وآله.
0: إذ يسلك الناس شعبا فالرسول إلى شعب اليمانين ماضٍ، قالها علنا
1: الله.
0: وقد رضينا به قسما ومكرمة عظما من الله لا نرضى بها ثمنا، أنواره عمت الأكوان قاطبة لكنما ذاته تستوطن اليمن، ولا غرابة فالأنصار معشر هم المهاجر، والدار التي قطنا لم يتخذ يثربا أرضا لهجرته إلا لأن بها أجدادنا الأمنا، فعندما نحن شدينا الرحال إلى ديارنا شد طه رحله معنا. تفردت نجد دوما في عداوته، ونحن في الحب أثبتنا تفردنا، ونحن قوم توارثنا محبته، فقبلنا تبع أوصى بها يزنا، وقد خرجنا سيولا يوم مولده نسبح الله شكرا خالصا وثنا. شعب تراءى وشعب لا يراه سوى طه، وهم أوس ماضينا وخزرجنا، لشدة الشوق من بطن الثرى خرجوا حتى التقى من بدا منا ومن بطنا، فمرحبا بك يا من شرف اليمن، يا أحمد الخلق في الدنيا وأحمدنا، لو السماوات تدري والجبال بما بعد الأمانة من هاد بها اقترنا، ما كنا أشفقنا منها عندما عرضت، وكنت أرسلت نهرا أو شموس منى، يا من يعظمه الله العظيم بما قد خصه من صفات شرفت وكنا، يا من تخر له الأكوان خاشعة وعالم الخلق تعظيما له ذعنا، لقد عشقناك حتى صرت من دمنا وأهلنا وذرارينا أحب لنا، إمامنا أنت مولانا وإسوتنا نبينا الحق هادينا محمدنا.

0: جئناك حبا ولاء طاعة مددا يا من بتعظيمه فتح الفتوح دنا جئناك والدمع يهمي من منازلنا لو استطاعت لجاءت تحتفي شجنا جئنا رجالا شيوخا صبية ونساء وكل حي معافانا ومقعدنا حتى الجبال أتت من فرط فرحتها مشيا وعطان وافى ممسكا كننا وفي المتارس أبطال بك احتفلوا فوق الأعادي جهادا عظم المننا يا رحمة عمت الدنيا وقد شملت حتى الذين ارتموا أسرى على يدنا ما جاع شعب رأك الخير مجتمعا والغيث والبحر والميناء والسفن بالله والمصطفى والأنبياء مضى مجاهدا نوره القرآن والقرنا رسالة الله روح في يديك وقد وجدت شعبي لها دون الورى بدنا فقمت تقذفها فينا وقلت ألا إن اليماني بالإيمان قد قرنا وقال ربك إن تكفر قريش بها فالحال معناه وكلنا بها اليمن حيث اؤتمنا على نصر الرسول كما قد كان جبريله بالوحي مؤتمنا فلم تكن غزوة إلا ونحن بها للدين نصر على المستكبرين فنا للأوس والخزرج الأنصار منزلة عظمى توازي الحسين السبط والحسن فنحن أنصار طه منذ بعثته معاولا لقريش لم تدع وثنا ونحن سيرة طه منذ هجرته يا باحثا سيرة المختار نحن هنا المصطفى واليمانيون ملحمة أدنى تفاصيلها تستوقف الزمن المصطفى واليمانيون قافلة يقودها الله دينا عزة وبنا المصطفى واليمانيون معتنق مبارك شرف القرآن والسنن المصطفى واليمانيون فاتحة الإسلام خاتمة الكفر الذي لعنا يا من يصلي علينا منذ نشأته هذه صلاتك لا زالت لنا سكنا صلى وصلى عليك الله ما حمل الأحرار معناك حتى أركعوا المحنة صلى على أبويك الله من حمل سناك فجرا على كل الوجود حنا صلى على جدك الضرغام خير أب إذ كان أول من آواك واحتضنا صلى على عمك المقدام من ذرفت عيناك بالدم في توديعه حزنا صلى على أسد الإسلام حمزتنا ما عاش يدفع عنك الشر والفتنا صلى على أمك الأخرى وقد لبست قميصك الطهر في توديعها كفنا صلى على أمنا الكبرى خديجة إذ كانت لأعظم من فوق الثرى سكنا صلى على نفسك الزهراء فاطمة وحيدر إن من والاه ما وهنا صلى وصلى على آلك الأعلام قادتنا من حررونا وكنا قبلهم سجنا بفضلك الله آوانا وكافأنا نصرا وأدخل شعبي مدخلا حسنا طه وأنصار طه قصة جعلت أهل السماوات شعوا دهشة وسنا من يسأل المصطفى عنا لقال له هم بالتمسك بالدين الحنيف أنا هم بالتمسك بالدين الحنيف أنا
1: لبيك يا رسول الله.

اجتماع في مستشفى السبعين لتعزيز الخدمات الصحية لذوي الإعاقة. فعاليات وأمسيات في شعوب ابتهاجا بالمولد النبوي. مديرية معين تحتفي بذكرى المولد النبوي الشريف. أمسيات في مديرية الثورة ابتهاجا بذكرى المولد النبوي الشريف. فعاليتان في الجوف بذكرى المولد النبوي الشريف.

فعالية في حجة احتفاء بذكرى مولد النبوي الشريف. مكتب الأشغال في الحديدة يحتفي بالمولد النبوي. انطلاق بطولة المولد النبوي لكرة القدم في عبس

فعاليات وأمسيات في حجة احتفاء بذكرى المولد النبوي الشريف. فعالية في كعيدنا بحجة احتفاء بذكرى المولد.

الأخبار على مسار العهد. إشهار جمعية جحانة التعاونية في محافظة صنعاء. تدشين مشروع مركز تنمية المرأة في خدير بتاع.

0: بنيان تختتم دورة تأهيل مدربي فرسان التنمية ضمن برنامج دعم التطوع.
1: يا مرحبا مرحبا واهلين بنصار طه حماة الدين.
0: وقفات طلابية في العاصمة تنديدا باستهداف طلاب مدرسة في تعز. اجتماع في صنعاء يناقش تقرير إنجاز وزارة النفط وخطة عملها.

0: المساواة يدشن مشروع تركيب منظومات طاقة شمسية وشبكتي ري في خدير بتعز. وقفة في جامعة إب رفضا لاستمرار الحصار والعدوان السعودي على اليمن. فعالية ثقافية في مدارس حجة احتفاء بالمولد النبوي. مديرية السد تحتفي بذكرى المولد النبوي الشريف.
1: عشق عشق توالى عبر آلام.
0: تدشين أعمال تجديد وتحسين طلاء الشوارع الرئيسية في البيضاء. السلطة المحلية في حيس تعلن تأييدها لخيارات مواجهة العدو السعودي. فعالية في بني الحارث بذكرى المولد النبوي. ومسيرات حاشدة في ريما تنديدا بالإساءة الأمريكية للقرآن الكريم. وقفات طلابية في المحويت تندد باستهداف الطلاب ومنشأة تعليمية بتعز. ولقاء لعلماء وخطباء المحويت رفضا للإساءة للمصحف الشريف. على مسار العهد للمختار طه النبي الممجد. والدريهمي تستعد لانطلاق مهرجان تراثي احتفاء بموسم التمور وذكرى المولد النبوي. القطاع الأمني في حجة يحيي ذكرى المولد النبوي الشريف. ندوة ثقافية في جامعة إب احتفاء بالمولد النبوي الشريف. ووحدة تمويل المشاريع والمبادرات الزراعية والسمكية ومكتب التعليم الفني والمهني بأمانة العاصمة يحيي فعالية استقبال المولد النبوي الشريف للعام 1448 هجرية.
1: ما أغلاك يا سيدي يا محمد.
0: المكاتب التنفيذية في ريما تحيي ذكرى المولد النبوي. مسيرة حاشدة في ذمار رفضا للإساءة الصهيونية الأمريكية المتكررة للقرآن الكريم.
1: بين الشعوب تفرد نحن فداك.
0: المكاتب الخدمية في البيضاء تحيي ذكرى المولد النبوي الشريف. فعاليات تربوية وأمسيات ثقافية في مديريات الحديدة احتفاء بذكرى المولد النبوي. مسير ووقفة في همدان تأكيدا على الجهوزية واستعدادا لمواكبة المستجدات. وفي حجة تدشين غربلة البذور استعدادا للموسم الزراعي 1448 هجرية. مديرية آزال تحتفي بذكرى المولد النبوي. مكتباء المالية والضرائب في المحويت يحيان ذكرى المولد النبوي. وصحة ميدي تحيي ذكرى المولد النبوي بأمسية ثقافية. وفعالية لوزارة الإعلام والجهات التابعة لها إحياء لذكرى المولد النبوي. القطاع الصحي في مديرية الثورة يحيي ذكرى المولد النبوي. واجتماع برئاسة الشغدري يناقش خطة مشاريع الزراعة بالطالع. الجامعة الوطنية في الحديدة تحيي ذكرى المولد النبوي. مسير ومناورة لخريجي دورات طوفان الأقصى في مسورة بالبيضاء. واللجنة المشتركة من الرئاسة والنيابة تنفذ نزولا للإفراج عن سجناء في بني الحارث وشمال الأمانة.
1: يا نبي الله ورشد.
0: الأوقاف تبدأ دراسة استكمال ترميم جامع حسل التاريخي في أب، وقفات احتجاجية في جامعة الحديدة نصرة لكتاب الله. حقوق الإنسان تدين قصف العدو السعودي على صعده. على مسار العهد، وزارة الخارجية نشجع النظام السعودي على اتخاذ قرار شجاع بكف العدوان ورفع الحصار وإنهاء الأنشطة غير المشروعة باليمن. أكدت وزارة الخارجية والمغتربين تشجيع النظام السعودي. احمد الله بيشجع سعى الجاهل. الدولة ما يأدبه من أجل تشجع. أكدت وزارة الخارجية والمغتربين تشجيع النظام السعودي لعل وعسى على اتخاذ قرار شجاع وحكيم بكف العدوان ورفع الحصار وإنهاء جميع الأنشطة غير المشروعة في بلادنا اليمن. أشارت وزارة الخارجية في بيان صادر عنها إلى أن هذا القرار غير مكلف وآثاره ستكون إيجابية على البلدين. الإيمان يمان والحكمة يمانية. لفت بيان وزارة الخارجية إلى أن وعي النظام السعودي بطبيعة المتغيرات سيكون عونا له لانتهاج طريق السلام وكف عدوانه على اليمن. بيّن البيان أن قراءة النظام السعودي الخاطئة للمتغيرات بأنها ستستخدم مشاريعه العدائية في اليمن قد ألحقت به الضرر وخسارته مستقبلا ستكون أكبر. بيان وزارة الخارجية قال إن سنة الله في التغيير لا تخدم الأطراف المعتدية والإجرامية، بل هي لصالح الشعوب المستضعفة، مؤكدا أن الشعب اليمني ما يزال يعاني نتيجة استمرار الحصار ومصادرة ثروات البلد من قبل النظام السعودي. واختتمت وزارة الخارجية بيانها بتجديد الدعوة للنظام السعودي وبصورة عاجلة لتنفيذ الاستحقاقات المتفق عليها، وفي المقدمة الملف الإنساني بوصفه حقا أصيلا غير قابل للتسويف والمماطلة.

مالك الملك يا عالم بما غار وانجد واقترب وابتعد وامتد واكسر ظلاله واجتمع وافترق وانشق واهتز واهتد كل شامخ من على قمته لأسفاله وانبثق وانطلق من كل مسجور وارتد من سنا شمسه البيضاء وشعوت هلاله رجع في صدع ما شعشع وناره توقد بين ما ينطفي ولا يزيد اشتعاله ما جعلت الضحى دايم ولا الليل سرمد ما جعلت الضحى دايم ولا الليل سرمد وامرك الكون في نظمه وضبط اختلاله والقضاء في يدك يا رب مطلق مقيد حلوا لا عقد في جيد بقعها حباله وانت لك ما مضى من أمر خلقك وما جد والذي قد نوى عبدك وذي ما نواله وانت يا كافل المولود من قبل يولد وانت يا كافل المولود من قبل يولد قبل حمله وتكوينه وساعة فصاله يا مفرج كروب الوقت لا ضاق واشتد يا مجلي هموم العبد لا ضاق حاله يا مهيمل على الضامي بما حن ورعد كل ناشي برد ودقه خرج من خلاله أحمدك واشكرك يا خير محمود يحمد دائم الحمد يا ربي على كل حاله ساري الليل والنجدين الأقرب والأبعد فوق بيضة جدد ما حط فيها رحاله ما حما بردها ولا من الحوم برد أو ورد في مناهلها وورد جماله طاب مسراه وشواقه لطيبة محمد في مقام الضياء وانوار فجر الرسالة دق باب الصمد وابسط لها القلب واليد في لقى سيد الكونين باهي جماله وافتتح بالثنى والحمد في خير مشهد يا مصلي على طه محمد وآله اللهم صلي على محمد وآل محمد دق باب الصمد وابسط لها القلب واليد في لقى سيد الكونين باهي جماله وافتتح بالثنى والحمد في خير مشهد يا مصلي على طه محمد وأهله في الثنيات وابواب المقام الممجد ألف حيا بمن جاها وحيا قباله عندها جنة المأوى وروضة محمد من سأل عندها الباري يجوب سؤاله عندها والمليك المقتدر خير مقعد كل مؤمن صدق في طاعة الله ناله عندها في قدوم الحمد والعود الأحمد هل تسبيح زايرها وفاض ابتهاله حيث من روح يتنزل عليها ويصعد كل ساعة وله في موكب النور هاله والسما بابها لأسبابها غير موصد ما بلغها سوى معراج طه وآله أصعد الله صباح الدهر الأقدم والأجدد بالربيع الذي ما كان يخطر بباله بالربيع الذي زف البشارات بأحمد خير وطهر بشر من خير وطهر سلالة وعظم اسمك ترن من قبل ما الكون يوجد في مقاليد عرش الله باسم الجلالة يا معناي في نظم الكلام المؤبجد يا جمالية إبداعي وحسن الجزالة يا حديث اللبن في ثدي شاهم معبد يا حنين الوتد يا فرط شوق الغزالة
يا مرافي بحور الشعر والجزر والمد، يا سنا حرفي الباهي عميق الدلالة، يا تناهي شاعر من ضلوع التنهد، بين ما ينظم إحساسه وينسج خياله، يا فراديس يرويها الندى والزبرجد في جنان الرضا والحمد من قلب واله، يا مواويل يعزفها الصباح المعسجد في لسان اليمن زامل ومغرد وباله، يا بريد الضحى ما بين فرقد وفرقد من شعاع الربيع المختصر في رسالة، يا تراتيل قدسية تلاها وجود صوتها الكوثري من نبع صافي زلالة، يا محافل سماوية وفي الأرض محفد يحشد الكون فيها بهجته واحتفاله، يا بطولة علي ذي بادلك خير مرقد واليمن في ميادينه وساحة قتاله، يا بصيرة علي في مقلة الطرف الأرمد واليمن جسده في طاعته وامتثاله، يا بريق ابتسام الأمس وشراقة الغد، يا صراد الهدى الباقي وحبل اتصاله، يا حلا يا غلا يسمى ويا عز وجود ما سكن في السماء والأرض كانت جلاله، ساعديني على النزر اليسير المحدد من صفات الكمال الآدمي واكتماله، من أنا وأي شاعر قال قوله وزيد حاط وصف النبي ولا استطاع اختزاله، وصف طه رسول الله جملة ومفرد فوق طاقات من يوصف وفوق احتماله، غير من هو على عتاب النبوة تهجد وانحنى في ثرى قدامه وقبل نعاله، والف صلى عليها الله فيما تفرد، والف صلى عليها الله فيما تفرد، واحتوى حسن هذا الكون كله لحاله، واحتوى حسن هذا الكون كله لحاله، الشاعر الأستاذ نشوان الغولي.

كشفت صور جديدة تدمير سفينة جديدة بالبحر الأحمر. يتزامن ذلك مع دخول العمليات اليمنية لحظر الملاحة السعودية أسبوعها الثالث. أظهرت الصور الجديدة أضرارا بالغة لحقت بالسفينة التي تحمل اسم تهامة، والتي تم استهدافها بينما كانت تسير رحلات بين المخا وباب المندب. تباينت الأنباء بشأن وضع الطاقم وهويته. تقارير إعلامية تحدثت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف طاقم السفينة. أخبار محرزة. السفينة كانت تعرضت لعدة هجمات جوية وبحرية، يعني من طالع ومن نازل، تسببت بإعطابها.

أخبار محرزة. نقتحم تحريزها وما بنتيش هذا الأخبار من أجل الأخبار، لكن ما تحنا بالله عريج. سمعته ولا ما سمعتوش؟ ولما كنا محرزة أحيانا بيحرزوها بالشمع الأحمر وأحيانا بالشمع الأبيض، وما تحنا بالله عريج. أنتوا سمعتوا؟ قالوا السعودية دفعت بوساطة روسية لضم إيران إلى تحالف مكة، وعيال فوق الدكة كلهم يشتوا كعكة، والكعكة من المخزن والمخزن يشتي داير، والداير من النجار والنجار يشتي دهنة، والدهن من البقرة. السعودية دفعت بوساطة روسية لضم إيران إلى تحالف مكة وتكشف هدفه تحجيم دولتين عربيتين. يا بلاشا، ورغم التحريض إلا أنه ما تحنا بالله عليك. بدأت السعودية هالربوع محاولات جديدة لضم مزيد من الدول الإسلامية إلى ما يعرف بتحالف مكة، وعيال فوق الدكة ما عن ثني دخش، مع كشف هدفها منه. ليش كان له هدف وتغير الهدف؟ يوزع. السعودية دفعت بباكستان لبحث دعم روسي لضم إيران. سمعتوا؟ السفير الباكستاني في موسكو قال: ألا يا يوم الوداع ما كان. السفير الباكستاني في موسكو قال في أعقاب لقاءات إنه بإمكان إيران الانضمام للتحالف الثلاثي مع باكستان وتركيا. يجي ما يضحكك، يضحكك أنت. وكانت إيران أبدت إشارات إيجابية بالتطور الأخير باعتباره وصول دول المنطقة إلى قناعة أن أمنها يبدأ بعلاقات بين دول الإقليم. يعني لا تصيرش تربط حمارك جنب حمار ترامب يحنبك بحماره يا حمار. والكلام للمهفوف، إيران أبدت إشارات إيجابية بالتطور الأخير باعتبار وصول دول المنطقة إلى قناعة أن أمنها يبدأ بعلاقات بين دول الإقليم، لكنها وصفت الخطوة السعودية بأنها لا تزال تافهة، تاءها من تاها يتوه فهو تائه، ضايع عن الطريق الصحيح. قع رجال وحمي نفسك بنفسك، مشو ضروري ما بالله تدور لك شوي صعاليك يجو يحموك يا صعلوك. وبررت إيران خلال المواجهات الأخيرة مع أمريكا وإسرائيل، برزت عفوا مش بررت
برزت إيران خلال المواجهات الأخيرة مع أمريكا وإسرائيل كقوة عظمى مع نجاحها بإفشال محاولات إخضاعها وتفكيكها. التحرك السعودي لضم إيران يأتي مع كشفها هدفها من تشكيل التحالف. وما هدفك يا مهفوف؟ ونقلت وسائل إعلام خليجية عن مسؤولين مهافيف من صلى المهفوف سعوديين حديثهم عن رفض المملكة ضم مصر لا يشمابة بسبب علاقاتها بالإمارات. إن قد مجحرم في لباس يجي لك أنت. في إشارة واضحة إلى أن التكتلات الجديدة تستهدف تلك الدول بعينها. بنضحك ما نشداري علامة. وقاضعت مصر التحالفات السعودية الأخيرة، التحالف الأول والتحالف الثاني. الله يكفينا شر التحالف الثالث، مدري عادي توصل أو حرق. قاضعت مصر التحالفات السعودية الأخيرة بما فيها تحالف البحر الأحمر الذي تعد مصر أبرز الدول المشاطئة عليه، باعتبار مصر تطل على البحر الأحمر. بينما كشفت تقارير مصرية أن القاهرة مش حق حجة، قاهرة المعز مصر لم تكن تريد الإضرار بعلاقاتها المتوازنة بدول المنطقة بما في ذلك الإمارات. تشتغل صدق؟ أول مرة تقنعني يعني مصر، يعني مثلا نيازي صاحبي وحبيبي ومحمد الوشلي صاحبي وحبيبي، اختلفت أنا ومحمد الوشلي، هل بالضرورة ألزم نيازي إنه ما بالله يتبور مع محمد الوشلي وعلاقاته طيبة وجميلة مع محمد الوشلي؟ هي هني الفقعسة والكبرة والطعنطاص وقد صار من كل شيء أحسنه سار الزعي. سعما تقول أخس الناس. فالسعودي تشري من مصر لأني متباورة مع الإماراتي، إن المصري يتبور مع الإماراتي لأن السعودي متبور مع الإماراتي، وما تحت كمش. وتعيش العلاقات تعيش أنت وتيبقى مع بلة. وتعيش العلاقات السعودية المصرية، قصتك من أنا شاكل الإماراتية معهم متباوري، تعيش العلاقات السعودية المصرية فترة عصيبة صاع الطباين ما حد بيرى لحد، منذ قرار عبد الفتاح السيسي الرئيس المصري قرر زيارة أبو ظبي الحب عذاب في عز الحرب على إيران، واستعراضه نشر مقاتلات مصرية على أراضيها في الإمارات. يعني انقدم عسل وقراص مدلاسي. وهي خطوة فسرتها السعودية بمثابة استهداف لها، والإمارات كانت في إطار تبادل ما تعرف بالضربات من تحت الحزاء، من تحت الحزاء، من فوق الحزاء، من عرض الحزاء. لكن لو ما يفتك الحزاء بقول له. وللما قلنا لكم أخبار محرزة وما تحنا بالله عليك.

في الأخبار المحرزة. حكومة الزنداني. أين زنداني يا أخي؟ حكومة المرتزقة تستعيد عدن بعد 5 أيام من سقوطه بقبضة الانتقال. وجهت حكومة المرتزقة في عدن الربوع، يقول لك ضرب قوي للمجلس الانتقالي. يا جنة، مع استمرار مرحلته الثانية من التصعيد لطرد الاحتلال السعودي، حكومة الزنداني حق المرتزقة عقدت اجتماع لها في قصر معاشيك بعد الأول، يعد الأول منذ فترة طويلة. قد لهم خيرة مازد الشمعوش. يعلم الله ما معهم، ما عم يجتمعوا، كانوا يجتمعوا لا بل MP3، هم يقولوا MP3 مدري. المهم تطلع صورة ضيف في الشاشة وضيف في الشاشة ويجمعوهم تجميع، واحد في فندق في الرياض وثاني في لوكندا في القاهرة والثالث في جحر العمارة الداخلي، ما حد تالي أينه. ويجتمع الحكومة يقول لك باللايف، أنا في دال اللايف. سمعتوا؟ قالوا يشتوي يطردوا السعودي الانتقالي. عقدت حكومة المرتزقة اجتمع لها في قصر معاشيك يعد الأول منذ فترة طويلة، وجاء الاجتماع مع نجاح المجلس الانتقالي بتنفيذ مرحلته الثانية من التصعيد المتمثلة بفرض عصيان جزئي. دخل العصيان في المعقل الأبرز يومه الخامس، وعد اجتماع الحكومة، حكومة المرتزقة، حكومة الفنادق المفندقين بمثابة استعراض ضد الانتقالي، أكثر منه مناقشة ما تسوقه كملفات هامة. يعني المفروض يجتمعوا من أجل يسرجوا عدن، مدري ما بيسرجوا لأنه عدن ما بتسرج، بس بيجتمعوا باعتبار أن القرارات تصدر مباشرة من الرياض. ها كان مالها ما سرجش عدن، الرياض ما تشتيش أصلا. هو ذا قالت الرياض أني أترد عدن أفضل من الرياض وأبو ظبي وأفضل حتى من بعض العواصم الأوروبية. ما كل ما يتمنى المرء يدركه. أتحزق على هذا. والاستعراض في معاشيك بعدن المحتلة يعزز الرواية الإماراتية بشأن عدم جدوى الخيارات السلمية لفرض واقع جنوبي في ضوء عدم تأثير على ما تصفها المنصات الإماراتية بحكومة الفنادق. أوهو ليش؟ وفي الإمارات وين جالسي؟ في الخور. والله ما أقول لك إلا أقول لك خير، ما أقدرش أحدد. ولا في جزيرة النخلة قد إحنا على الطحين يا. قال لك جزيرة النخلة. ويستدعي خيارات أكثر لمواجهتها. هذا الإمارات قالوا قد خرجت من اليمن. شوف، ما دام والانتقالي الشيء يطرد السعودي محبة في عيون مان. أحلى حاجة إنك بتفهمني دون ما أكمل، ويعجبني هزة راسك. يعني ظهر لك ولا المكال وأخبر محرزة وما تحنا بالله عليك.

ومن الأخبار المحرزة: انتشروا. وانتوا مش حتنتشروا. لا لا، كلنا. فضاء الأخبار.

في فضائنا الإخباري أول اعتراف للدفاع الأمريكية. وزارة الدفاع قد غيروها وقلبوها وزارة الحرب بفشل أكبر حملاتها العسكرية على اليمن. الحين بيعترف الأمريكي؟ ماذا الحين ما عاد الله بيعترف لأنه قد اعترد، فطبيعي يعترف، ولا يوجد فرق بين الاعتراف والاعتراض. أجرت وزارة الحرب الأمريكية الربوع بفشل أكبر حملاتها العسكرية على اليمن. يأتي ذلك وسط ضغوط على الإدارة الأمريكية، من بيضغط عليها، مع إخفاقها بتأمين أكبر حلفائها في الخليج. ما بش غيرها أبو عودي اليهودي السعودي. أصلاً السعودي بيقول للأمريكي أيا أجيد اشتغل عندنا، أجيد تافع علينا. قال له أنا حانب بروحي. قال له وين أنت حانب؟ قال أنا حانب في مضيق هرمز، ما مش فاضي لك. قال قل بغيره. قال له شو أنت وين أنت حانب؟ قال حانب في باب المندب، ومن صبرت بختها ضحكت على أختها. والله ضحكت على من ضحكت على اختها سبر بخته. قصتك من بخته. ونقلت وكالة رويترز مقتطفات من تقييم البنتاغون وزارة الحرب الأمريكية والذي تم تسليمه للكونغرس في وقت سابق. وبأيش أجرت؟ أجرت وزارة الحرب الأمريكية في تقييمها أن الحملة التي أمر بها الرئيس المخفقن المدلوز ترامب في مارس من العام الماضي، وألقت خلالها القوات الأمريكية بكل قنابلها وصواريخها، لم تطال من تصفهم بالحوثيين بل أهدافا مدنية، مؤكدة سقوط قرابة 400 مدني في اليمن جراء 3 غارات أمريكية. أحصى التقرير قرابة 15 عملية أمريكية في اليمن ألحقت أذى بالمدنيين حتى فبراير من العام 2026. الاعتراف الأمريكي باستهداف المدنيين في اليمن يأتي بحسب التقرير بعد إثارة

0: اليمن بالتوازي مع سحب أساطيلها البحرية من المياه القريبة، وذلك عقب هجمات يمنية مكثفة كادت أن تغرق حاملة الطائرات الأمريكية. إن تعلقوا فوقها المجاهدين زعما يتعلقوا فوق الهيلوكس جاي يقول لي، وإصابتها بأضرار بالغة. فضاء الأخبار. هذا ما عادش فضاء، هذا قدو جحيم الأخبار. لا وترامب بسمعنا جحيم الجحيم غير الجحيم بنو. يجي ما يضحقني. في فضائنا الإخباري في العاجل، نيويورك تايمز إعلام العدو الأمريكي يقول إيران تغلبت على الدفاعات الجوية الأمريكية. ما لهم بيخرجوا فضائحهم يا ولد؟ هكذا مكسور الناموس، اتسعه هين كرامته يعرفك يا أخي، اتكمي يعرفك قصتك من رزع الرزع. نيويورك تايمز تقول إيران تغلبت على الدفاعات الجوية الأمريكية خلال 5 أيام من الهجمات بالصواريخ والمسيرات على 3 قواعد أمريكية في الأردن الشهر الماضي. وينو ملك البندورة؟ هم بيسموها كذا ولا تخلي شكلهم زحوقوا يا أخي، زحوقوا القاعدة الأمريكية، ما دخل ملك البندورة وصدق ما دخله. أنا داري في الفضاء الإخباري، وساعتنا تزحف إلى تمام 3 صحرا. تزحف ولا ما تزحفش؟ أول ما يوصل معه إن الخبر، معه يوصل اللبن. لا أول ما يوصل الخبر أطبع لكم وشي أوافيكم به. ادعوا للمجاهدين وقائد المجاهدين. ما تشي تكيف أخبار وبشارات وباس وانتم مرتبع بقعدك، بسرعة على صورة كم قوم دبل، بسرعة على صورة معاك. يا الله بالبشارات. في الفضاء الإخباري، إعلام العدو الصهيوني تحديدا قناة كان الصهيونية، والتي تقول تحذيرات داخل الأجهزة الأمنية، الأجهزة الأمنية التابعة للعدو الصهيوني، من أن الضفة الغربية باتت على برميل بارود قد ينفجر في أي لحظة.
1: رب كريم،
0: ما يظهر لها اليهودي من أن يجي لها المصنع.

في آخر الأخبار، قوات العدو الإسرائيلي تداهم عددا من المنازل خلال اقتحام بلدة علار شمال طول كرم. مصادر فلسطينية: قوة كبيرة من جيش العدو الإسرائيلي اقتحمت بلدة ترقوميا شمال غرب الخليل. ومن لبنان في آخر الأخبار، غارات للعدو الإسرائيلي استهدفت بلدة المنصوري جنوبي لبنان. في آخر الأخبار، المركز الفلسطيني للمفقودين والمخفيين قسرا، نحو 2000 شخص انقطعت آثارهم بشكل كامل خلال حرب العدو الإسرائيلي على قطاع غزة. المركز الفلسطيني للمفقودين والمخفيين قسرا، مصير المفقودين والمخفيين واقع بين الاحتجاز غير المعلن والوفاة واحتجاز العدو لجثامينهم.